0: نركب اسعد الايام الناس اللي كل لو جرو حضره النخيب مقديد سيليا مقديد بونجور.
1: اهلا وسهلا راف بونجور صباح الانوار. انا قررت قرار معناتها ما عادش نتراجع فيه.
0: لا عاد نخيب ربي يخمم.
1: لا ما عادش نحب الصيف بكل. ما عادش نحب الصيف بكل وخاصه صيف السنة خويا وراني معناها الدنيا الوان واشكال. اي الويلات خويا المطر محلاه المطر تبخنس
0: رحمه من عند ربي.
1: وكل نسمه هذيك البارده محلاها باهيه البدن وتبقى ترقد يا خويا ترقد معناتها السخانه ما تخليكش ترقد.
0: اي ما وانت حل شويه الكلمه تيجي اصرف زاده
1: يا رفيق ممكن ما تسرق نخاف منه
0: نحي بيلات الكوموند
1: نخاف منه رفيق. تسكرت حلي تسكرت حلي يا ولدي بالعشره مرت بعشره قدها. اما هذه يا خويا ترقد جمله
0: حطوا بنسيس وترقد ما تقومش باذن الله مش ما تقومش
1: ترقد ما تقومش حلوه هذه
0: معناها ما تتقلقش
1: ما عادش تقوم جمله
0: ترقد تقوم الصباح ربي يحفظك يا نخيب. اما هاني قلت لك فازت نحي الكوموند نحي منها البيلات باش الاولاد ما يحلوش الكليماتيزور وكذا معناها سير مؤكل عليها الدهر والشرب اسره فاتوره ستيك باش تنجم ما تعيش سخانه احتباس حراري نخيب دونك سيب روحي.
1: لا والله ما قاعد تتعلم
0: خالد قرار لرجعت فيه ما عادش نحب السير
2: ما
1: عادش حب
0: كره الحياه الدنيا النخيب. لو جرو المتالق نجم التحاليل الرياضيه ما يتكلم حد سين ناصر صباح النور. مباركة على الجميع استنينا ترحى بينا نتفرج في الماتش ولكن تيران كان امبراتيكابل شفنا الكرة تابت موت غادي الحكام قاعد يثبت كومير في البلايس الكل لركو كان ظاهر معناه تيران انتهت صلوحيته اللحظة ذيك معناه
2: وحاجة مزيانة التصوير ما بين الجو ما بين
0: الماهر الكامزان ان شاء الله بعد اللقاء تقعد هكاك قبل اللقاء ديما الاجواء تبدا جميلة جميلة الجميلات سندريلا صباح النور
3: الورد والفل والياسمين جمعة مباركة إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك الحمد لله باللطف على الناس الكل الحمد لله باللطف على الأولياء على الصغار على الناس اللي تخدم وديما كل ما تصير حاجات كيما هكايا قد ما فما أضرار ونشوفوا ناس معناها خسرت حاجات على قد ما نشوفوا شعب دعوب معناها ما شاء الله معناها على قد ما تتفرج تشوف فيديوهات وتشوف فما ناس قديش تعاون في الناس وقديش فما ناس معناها عندهم الدعابة في روحهم يخلقوا من الحاجة هكا اللي يمكن نجم تقلق حاجة الضحكك ويدخلك الفرحة والضحكة إن شاء الله بلطف علينا ناس كل اليوم ردوا بالكم على رواحكم خاطر زيد اليوم أبغى كما قال زيد فما أمطار دونك سيسوا رواحكم وإن شاء الله يا ربي تعادلكم الهير مزيان.
0: نسمع بعد شوية أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية ناخذوا فكرة شوية بعد شوية زيد كيف على الطقس فما أمطار رعدية باش تتواصل اليوم الصباح منطقيا ما فماش حاجة كبيرة العشية باش تكون جهة الشرق نسمعوا هذا وأكثر بعد شوية إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وإن شاء الله بالغيث النافع على بلادنا في 24 ولاية الجولدن بوي حاتم بالحاج حاتم
4: بونجور بونجور بونجور ناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك إن شاء الله بداية نهاية أسبوع تكون غنية بالمشاريع المطر هذيك هي المطر معناها يلزمنا أون دو أكسبتي
0: علاه بالمشاريع
4: مشاريع
0: متاع ويكاند ومشاريع
4: لا لا
0: مشاريع غنية بمقابلات كرة اليد
4: مشاريع مشروع كان باش تخرج ولادك تفرهدهم باش تمشي
0: برامج تقصد
4: برامج
0: مشروع تحل عطار تحل شركة
4: ديزولي
0: شكرا أنا مترجم كان المترجم
4: ما خاطرك أنت مبسني صباح دونك قعدت في مخي هذيك الكل
0: نعرف نعرف كيف بلا ضمير وبلا إحساس وما حسيتني شحكيت معناها
4: أما ليه بالحق ولينا ياسر مدلين رفيق معناها يفو أكسبتي المطر راهي مطر معناها كي تجي غسلت النوادر يلزمنا نحضروا رواحنا
0: ديما أكسبتي ومدلين ما نوافقكش راهو البارح معناها 10 مينوت كرونو
4: جو كومبخون
0: 10 مينوت 10 مينوت معناها 10 دقائق
2: يحكي بالعربي يحكي بالعربي
4: مش نحكي على البارح
0: 10 دقائق
4: مش نحكي على البارح واللي صار به نحكي اون جينيرال
2: مش 10 مينوت يا رفيق
0: هذيك
2: علاش تحب توري روحك انت ما تروح
1: دي مينيت
2: دي مينيت
4: باي باي باي.
0: الجواري
4: ماينا كمل كمل
0: تيزي خاصة لما رامي تبع درجة نحكيو على الشتاء فهمتوك في 10 دقائق راهو الكياسات ما عادش كياسات
4: اون جينيرال يلزمنا نحن معناها نستناو فيها راهي غسيل تنويندر من اوت نستناو فيها معناها اون دو بايتر سوربريز نحضروا رواحنا على المدى كل
0: من عام 2000 حاتم واحنا نستناو باش نلقاو شويه حل المشاكل اللي شتا كيف صار دي مينوت راهو ولات البلاد معناها اختناق وكياسات الكل وبلايص الكل
5: معناها تحرير الكياس رفيق
0: حتى بالارقام علاش نحكيو على شتا تاع 200 مليمتر ولا 300 مليمتر ولا كذا دونك هذا اللي افوار ان شاء الله نحكيو فيه
4: وفات كان خليناه بخير في المدرسة وكان روحنا بولاد الستة والخمسة ونص ساعتين الشتاء
0: هي أقل شوي والله أقل شوي
4: أقل
0: معنى لوتون اللي خرجت هي بدأت تقول أربع دراج خلطت أنا من ناصر حتى للبريس كالان سافاري كي رجعت ما عادش مشتاء
4: وحاجة أخرى رفيق فما راهو أن كانال أوفيسير راهو الدولة هي الوحيدة المخولة تقول لك فما مطر تروح ما تروحش أما خاطر وليه لعب الكل تفتي في الميتيو
0: لكروح رامي الفوراتي رامي روم سبح النور
5: نهاية أسبوع مريحة أنا يعني حق تعربي من العشرة ونص هزيت وليدي مشينا شدينا جويلتنا والعشرة ونص تعصبها هكا وحتى أمه روحت تريت رفاي حسين ونص نهار مساعة الناس
0: العائلة ملمومة
5: كذا نستنيو نسمع في صوت المطر قاعدين هكا وريكشين الناس كل صار لها لعبات سيت رويح هذا الأيامنا اللي هي لعبات قلقت في المرويح حتى الخمسة ستة رأوا لعبات كان قاعدة رأوا كانت مشي طويل الأمبوتيات
4: والدنيا بتظلم
5: إن شاء الله ربي يحلها إن شاء الله لعبات الكل نسيسوا رويحنا ونسيسوا بعضنا وإن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله
0: شاء الله يا ربي ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع على 27 دقيقة رافي زينة من عقدة المستعمر علاش تحب تولي روحك تعرف تحكي بالفرنسية ما
4: كنتش نحكي بالفرنسية
0: قلت ديميني
4: مش فرنسي
0: سامحني مش فرنسي شوف سامحني زين والله سامحني ليه خاطر غلطة توصي إلى صورة البرنامج الكل والإعدام صورتك أنت
6: شركة
0: على ما يمشي هو السبب قال
5: كله سمي لي شريك
0: يلا بالعكس سمي شريك هذا
6: الشركة ما نجمش خاطر
0: كونفيدونسيال يلا نخرجوا فاصل عنا فاصل ما عندناش فاصل
6: ما عندنا شيء حتى واحد ما حد تعليق ما فما حد سبونسور
0: علي
6: بوكس مجروح علي العباد ما تحبش تعمل اشارات معاك يا ريان عندك شوية زابينغ هاكا من اول حتى تروى ميني ما فهمناش عندنا فاسكم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتاني فما
0: اشارات
6: اللعبه الكل عند جعفر سامح مفتاح انت لا وشو تشويق
0: مقبول
6: اي
0: فما رزن
6: لا بتفعلي
0: يلا 27 دقيقه الزابينغ ثم نعود بعد لحظات
7: زابينغ
8: لنا مهمة الكرونيكور يا عزيزي المستمع اللي هو يعطي رأيه وإلى ذي حاجة واضحة ونتصور ما نختلفوش في اثنين ولا هاش قال النصر
9: لكن زادة كيف والله بعد ساعات ما تلقاش حتى الكلام باش تقوله الحق
0: انت مطالب ككرونيكور تلقى الكلام
9: ولا انا بدري وانا فاس
6: الظروف هذه زاد كي يجي موضوع صعيب ما نبيش كرونيكور لازمك تخلط
0: لازمك تحفر لي تلقى اللي يجي بشو كرونيكور والله ما لقيتش والله يعجزنا على الكلام شنو فرصه تعمل تجي باي مواطن يعجز
6: جي باي مواطن يقول لك
0: عجزنا على الكلام هكا ولا زياد اعطيني انت الحل
6: ما عندي حتى حل
4: عاجز على الحل
8: أيوة إيش قولك أنت يا عنا ديكروني كور شو بيهم يقولك والله ما عنا منقول وإيه لا ونزيدك زيادة عنا هبلة هبلة في الفقرات
0: تعال نمشي ونحكي وسندريلا على خبر الموال يلا
10: نحكي ونهزكم للحاجة صايرة في أمريكا تحديدا وين راجل
0: هزنا لمصر الساعة بعد مشينا لأمريكا
6: مشي
0: بشوية عملوا إشكال في مصر
10: مصر شو صار فيها
6: المطار مسكر
0: حسن شحاتة من عراش كان هكا في بالنا
10: حب على حسن شحاتة
6: حلو الدرجة شو جيدة شو مدرسة الفري في الفرز
0: ربي اشتولك إعلان بالفرز تحب على حسن شحاتة وحاتم يعاون في الفرز قلت له ما كيتش حسن شحاتة
6: أقلبوا البال
8: حلوة حلوة ياسر الرحلة اللي عملناها بين مصر وامريكا وضعنا في الاسكال شيخة هاي خلينا اعطينا كويزة ما
0: في اي سنة دخلت الولايات المتحدة الامريكية الحرب العالمية الاولى ناصر
2: 1802
0: قبل 1802
4: بدأوا على بكرة
0: ساعة واش استنفدوا كرتوش أكثر من 100 سنة وأمريكا تسخن.
8: ميسالش ميسالش مواضيع ذي بتاع حرب عالمية أولى ثانية كذا ظهر عن خبير في الموضوع حشحوش وره
0: الخط 1917 برنس جواب صحيح برنس وقتها 40 سنة عمره تقريبا
1: شهود عيين 14 دي شوية تكاوي دخلت في الأخر
4: كما فات ثانية
0: الحرب العالمية الأولى الثانية ولا
1: ثانية
0: حتى الأولى ليه جملة
1: لولا الحاج حاج حوز مزال وما عرسوش
0: بالحق
1: الله يرحمه
0: الحاج لي وبوك
1: بابا وبي
0: رب يرحمه وينعمه مش عارف توحشهم يلا السؤال الموادي
8: أيوة شو قابلك أنت يا اللهم صل يعني بيروع عليه ونهاية الحلقة أنت يشوف لي نهاية الحلقة أنت وزياد كيحب يختم لك الحلقة
6: جمعة مباركة وإن شاء الله الدعاء مقبول وغدوة إن شاء الله ملتقانا مع الشيخ الكوكي
0: أمين أمين
6: من
0: شو أمين شو ملتقانا مع الشيخ الكوكي أمين
1: دير دير
4: جمعة تبع الجمعة
6: تبع
4: الكوكي
0: سلام على المستمعين سكر أنت الحلقة
6: هاي نهاركم زين
0: سكر بالقدي يا كان هذه حلقتنا اليوم ملتقانا كانت هذه حلقتنا اليوم
6: كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا غدوة إن شاء الله مع التسعة من السبعة للتسعة ونص أسمعونا هاي
1: المخرج
8: شقاولك في الأداء جورج قرداحي بالله الكريم في الشو رهيب مانا غريب يا ولدي تشوف العجب معاه هاي لا شيخنا حلقة شيخة
6: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية للقراب يلا فوراتي ترتيحة العادة بالموزيكا ثم نعود نهار جمعة ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أكثر من الصلاة على الرسول ومن الدعاء لعله دعانا يوافق ساعة إجابة فوزي بن قمرة يا لطيف ربي يلطف بينا ويلطف بيكم ويلطف بالجميع ويحفظ بلادنا ويلطف بها إن شاء الله نرجع بعد لحظات هذه رفمايك حتى للتسعة ونص جمعة مباركة للجميع

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقر
2: سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للترند باي أوريدو.
3: في الغنطخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالكويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
4: أوريدو، طور عالمك.
5: تراند دو جور.
2: يلا نحكيو على العشوية متاع البارح. نحكيو على الأمطار. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. تعذر الاتصال بالسيد خليل المشري باش ناخذوا معه أكثر تفاصيل. نكتفيو باللي قدموا البارح رئيس إدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية اللي كانت داخل البارح في تسريح البرنامج ناس الديوان. أعطانا تقريبا الصورة كيفاش كانت البارح 6 متاع العشية، وأعطانا بعد أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية. نسمع شو قال خليل المشري.
6: حقيقة هو الوضعية العامة توا التقلبات المناخية هذه وخاصة الأمطار اللي تسبب في ولاية تونس وبن عروس وبعض الولايات الأخرى حتى من بيجة والكيف بداية من أول النهار اليوم. لكن الحقيقة هي الأمطار تسبب كميات هامة وغزيرة وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين. دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقة عطلت حركة المرور. نقول معناها حركة المرور هي اللي تعطلت شوي. ما فماش معناها الوضعية العامة مطمئنة، ما نحاولوش ندخلوا في البانيك، ما فماش حاجة مخطرة. الوحدات المدنية نتاعنا تاع الحماية المدنية موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل. الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جاناش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة لاباس، ما فماش حاجة خطيرة. ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا هو تعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
2: العميد كان حاضر خليل المشري وعطى بعض التوصيات للمواطنين. كل اللي يقعدوا فلابل في كل مره تكون عندنا امطار وامطار غزيره باش ما تصيرناش مشاكل. نسمعوا شو قال.
6: توصيات ان نحاول نقول للساده المواطنين نحاولوا تجنب التنقل الا عند الضروره. معناها الحقيقه سيتو خاصه في ذروه الامطار، وقت تكون الامطار غزيره نحاولوا نتجنبوا التنقل نتاعنا. والأهم من هذا كله هو الابتعاد عن الأودية ومجاري المياه والمنشآت المائية. دونك نحاولوا قدر الإمكان إن ما نجازفوش بعبور الأودية، وإلا إذا كان نشوفوا تجمع تاع مياه كبير ما نحاولوش ندخلوا فيه بالكرابات. يعني هذه من أهم التوصيات اللي أنا نأكد عليها، خاصة عدم عبور الأودية في كل مناطق الجمهورية. يعني عدم المجازفة هذه رأي من النقاط اللي الديوان الوطني للحماية المدنية يأكد عليها ويعرف ان المخاطر نتاعها كبيره برشا وتؤدي الى هلاك العباد اللي جاز.
2: هذا كلام رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. لجانب هذا راه ساعات كي تلقى الدنيا تعبيت وكل مثالش كي تلوج بقعة مثلا في هبطة معناها الماء ما يتلمش فيها، توقف كهربتك على اليمين معناها تقعد هكا تستنى تبدا سير انه الماء باش يتعدى مش باش يتراكم. غاديك ترتاح شوية باش ما نزيدوش نصعبوا الامور على بعضنا في الكياس. وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. الناس كل مجمع البارح لانه البلاغ نتاع القرايه خرج متاخر جدا. البارو اللي يجري والصغيرات من عرش رامي قال لي الصغيرات اللي مساسين يروحوا وحدهم مثلا اسكو البارح سايبوهم يروحوا وحدهم ليه؟ ما هذه ثلاثه خاطر فك الوقت هذاك صغار عمرهم مثلا 13 12 ما نحبذش برشا يكونوا في كياس وحدهم. من عرش شنو يجري من الطفل ليه؟ هي الامطار ما كانتش كبيره برشا. دونك الحمد لله يا ربي فماش خسائر بشريه الماديه هذا ديما نقولوه، والامور اللاماديه ربي يعوض على كل واحد هكا الدار فكري هبت ولا في حاجه. حاتم كلمه.
5: هو انا معناها حتى بكري نحن كي في الدخله نتاعنا علاش قلت العبد الكل تستنى فيها اون اتونديسا، والعبد الكل كانت متاكده اللي المطر الاولى باش تعمل معناها لي ديغا هذوما. بون كما قال نقيب العميد ما فماش ديغا بشري المقدم، ما فماش ديغا معناها بشري، وذيك اهم حاجه في المجتمع نتاعنا. اللي صار في معناها ذاك التراكم المياه وكل شيء كان منتظر. علاش مانيش باش نعاودوا نحكيوا اللي نحكيوا فيه عن السنوات؟ البنية التحتية يلزمها مراجعة، يلزمها حاجة أخرى. التونس راهي تعبت برشا بارابور ريت البنية التحتية اللي معمولة لتونس، معمولة لستة ملايين بشر في الجمهورية الكل، نحن توا تبارك الله 12 مليون. معناها اوني توس كونسيون دو سا، فهمت اللي نقول لك؟ وعندنا لامبرسيون اللي الشانتي باش يتبدل باش المطر معاش تعمل ديغا ذي، الشانتي كنت تحب له 20 سنه وشوف معناها يتصلح الشيء هذا الكل. الحاجه علاش نقول لك نحن زاده مسؤولين؟ تو انت كي تعرف عندك بنيه تحتيه هكاك يا اخي، البارح ريت كي فاضل الشيء شنو اللي قاعدين نراو؟ قاعدين نراو في عصافير ولا جرمين يعوم؟ راو في ساشيات، راو في دبابز، راو في حاجات اللي ما تطيش في الشارع، اللي معناها تحشم انت معناها كمواطن باش تطيشها في الشارع. دونك الكلها تابع بعضها، وريت معناها فمش حاجات راهي باش تغير الا ما يتغير التصرف نتاع العباد الكل، ومش كان معناها العباد، الدولة، الاحتياط راهو نعرفه من اوت اللي المطر اللي باش تجي بعد السخانه هذيك، والمطر كي تقعد شهرين ما تصبش راهو التراب الغبره انت في دارك تقعد جمعه ما تنظفهاش ترقى كوش نتاع تراب معناه نتاع غبره فوق التلفزه نتاعك. دونك اون ايتي كونسيون ويون سافي كو سا لي سباسي. المشكله اللي ما يلزمناش نستانسوا بالشيء هذا، يلزمنا المطر معناه كي تهبط تولي فرحان به مش مفجوع. هذاك
2: ربي يحفظ شلا بالغيث النافع في البلايس الكل، وكما قلنا اي واحد عنده خسائر ماديه شلا ربي يعوض عليه. الحمد لله يا ربي ما عندناش خسائر بشريه، ربي يحفظنا. ما كما قلت البارح فك لور دو بوينت هي مرة ثلاثة ولات البارح البيك نتاع لومبوتياج، ناس كل تحس هكا، ناس كل تزري، ناس كل تجري خايفه للماء يزيد يطلع، اللي هذا يحب يروح بولده وبنته بيان سور كيما اي بارون. كنت في الكياس معناها باش مشيت روحت بنتي. نقرا في بعض التفاعلات يقولوا لي مثلا كوليج خزندار يزون يو لو ريفلكس باش خلاو الصغيرات في الكلاس، ما خلاهمش يخرجوا حتى لمسانسي يروح وحده، قالوا له لا. هذه حاجه باهيه معناها، هذه تصرف، اي تصرف
7: فيه مسؤوليه،
2: فيه مسؤوليه فوالا معناها. خاطر ابريتو انا فكر نرار ميكيك وخاف ويعلى وصغير باش يمشي 15 مينوت على ساقي ما نعرفش شنو باش يجرى من بعد ما نسيبوش. دونك تحيه لاصدقائنا في كوليج خزندار، ثم شكون كتب الكومنتير دونك نحيوهم. ردوا بينا مثلا ناخذ ليكزومبل البارح، انا عندي اختي مثلا تقري في فاك في سيليانا، كي صار القرار هذاك بالوقت خرجوا، تصور انت سيليانا تونس مثلا وقتها والكياس هذاك وجبل فهمت الوركو، كان جاي قبل شويه مثلا الناس تخرج ميدي، ناس تخرج ماضي ساعه، ساعتين استباق هذاك يرتح على الكياس، ينفسوا البلاد الكل وينفسوا العباد، وتكون العباد دخلت لاباس في وسط هذا كل. فما صور شفت تصور بتاع الصغيرات اللي عملوا للمراه جسر عبور، جسر عبور يحطوا لها كاج وتحط سيتها تبعوها، هو شايفين ونديري وحدة أمنية دخلت صغار فرقة هكا كبيرة دخلت عارتك المرأة
5: عادين شوفوا فيها طبعا
2: يعطيهم الصحة الصغيرات إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله. هذا شو نجم نقول، شكون يحب يعلق وميمة كلمة؟
8: هو البارح الحقيقة حسينا باللي بارون الفاجعة إتات بانيك صار، معنى حبينا ولا كرهنا أنت كي تخرج بلاغ ما ثلاثة غير درجة تقول أنه تم تعليق الدروس والأباء والأمهات قاعدين يتخادموا وهما من الصباح معناها حاطين في بالهم انه ولده ولا بنته تخرج الخمسه ونص ولا سته اللي هو. دونك انت اليوم دخلت غوله كما يقولوا باللغه العاميه في في في كل قلب كل اب والا ام، كلهم خرجوا فرد وقت. دونك اليوم ولينا معناها لا في الصيف مرتاحين لا في الشتاء مرتاحين، معناها اليوم ولينا نخافوا من الصيف نخافوا من الشتاء. دونك ايتات بانيك هذه صايره على البلاد الكل، الي تو خاطر المشهد هذايا انا تقريبا كل عام اللي دخلت الاعلام كل عام نتفرج فيه
2: كل عام نشوف في الفيضانات
8: ونشوفوا في الدنيا داخله بعضها ونشوفوا لي فيديو اللي يضحك ونشوفوا الصغيرات يعاونوا ونشوفوا كراهه بالضربه دونك لي طون ذا اللي وقايد باش نستبقوا ونعرفوا اللي لازمنا نلقاو حل للوضع هذا
2: بين جميل بعثوه لي زاد مثالش نقراو غاردوري سوبر ماما هكا البارح قالت حرصا على سلامتكم وكثره الامطار وبالنظر لكثره الامطار وكذا نرجو منكم للاوليه عدم الاستعجال في القدوم لتسلم اطفالكم واخذ الوقت الكافي للوصول بامان سلامتكم وسلامه اطفالكم اولويه او قالوا لهم راو اطفالكم عنا في الدفء والامان ما تخافوش اقعدوا وقت اللي تخلطوا تخلطوا احنا هوني لا حتى لين يخرج اخر صغير هذا واحد من الناس انا كان تقراه باين تتفرهد ما ترتاح تقول سيبو يلا دونك تحيه لكل من هكا عمل حتى
7: اجتهد
2: فوالا البارح باش يابيزي شويه الامور على بارو على الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع كلمه نخيف تقول كلمه
9: كلمه راف انا ما نعرفش صلحوني اذا كان انا نستخيل خاطر سنة صارت حاجه اكسبسيونيل نتفكرها جوكروا في شطر اوت ناصر معناتها مسؤولين اجتمعوا قالوا تحسبا للامطار وكل شيء راه باش ناخذوا احتياطات وكذا فهذيك تمنتنا احنا فهمت كيفاش نتفكرها بالكدا بالكدا واذا بهم بعد ما تم جون سي با اسكو لي كالكول ما جاوش في وقتهم ما تحسبوش كما ينبغي رجعت الامطار والدنيا معناتها
2: ربي يحفظنا ربي يحفظنا انتو كان بعد شويه نسمعوا اكثر تفاصيل على النهار نتاع اليوم الطقس كيفاش باش يكون مبدئيا الصباح ما فماش امطار كبيره بارتير من العشيه نحاولوا نفهموا شويه اكثر ولكن باذن الله لاباس ما فماش حاجه تدعو الى القلق بعد الفاصل نحكيوا على ستاتيو عليل عابدي اللي يعتذر مرة أخرى من الشعب التونسي علي العابدي شنو قال في التدوينة متاعه وهذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل
1: خليك قريب فيم وراجعين
10: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
11: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
12: مونوبخي ديما معك
1: ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمه ما تحلى كان بيكم ديوانه فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانه على 103.2
13: على 103.2
1: ديوانه فام

0: اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5 سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بس

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة وثمانية واربعين دقيقة كان زاد هو تراند البارح رغم أنه الحديث كان بإتناب على الأمتار في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن علي العابدي صنع الحدث والرسالة إلى جماهير المنتخب الوطني قال اكتب إليكم لأنه شعرت أنه من واجبي أن أوضح ما تم تداوله مؤخرا حول تصريحاتي أعتذر من كل مشجع تونسي شعر بالاستياء أو خيبة الأمل لم تكن نيتي أبدا أن أسيء إلى المنتخب وإلى مشاعر التونسيين ولا أن يظهر من أي تردد في تلبية نداء المنتخب ما قلت كان مرتبط بظرف محدد كنت أتمنى أن أخوض مباراتي البراج مع فريقي وأساعد زملائي في النادي في تلك المرحلة المهمة ثم ألتحق بالمنتخب للأسف بعض كلماتي فهمت خارج سياقها وتفهم تماما كيف يمكن أن يعطي ذلك انطباعا مختلف عن قصدي الحقيقي وتحمل مسؤوليتي أيضا لأنني ربما لم أعبر عن فكرتي بالشكل الواضح لكني أريد أن أقولها بوضوح لم أرفض يوم المنتخب التونسي ولم تكن لدي أي رغبة في التخلي عن قميص تونس أو عدم المشاركة في مع المنتخب تمثيل تونس بالنسبة لي شرف كبير وأنا أعرف جيدا قيمة هذا القميص وما يعنيه للجماهير التونسية وكل ما قدمته مع المنتخب طوال السنوات الماضية كان بدافع الحب والانتماء أعرف أن الكلمة أحيانا يمكن أن تفهم بطريقة مختلفة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب لذلك أتفهم كل من غضب أو انتقدني وأحترم مشاعر الجميع وأكرر اعتذاري لكل من أساء فهم كلامي أو شعر أنني لم أقدر قيمة المنتخب والجماهير علي عبدي
3: يعلولو مخر يعلولو رك ضريت روحك برشا بالحق بالنسبة لي أنا أنه الاعتذار هذا جاء متأخر برشا وغلط برشا ليش على خطر علي العبدي ما يستاهلش بشي يأخذ التصويرة هذه الأخرانية اللي عملها واللي هو عملها الروح وما عملها له حتى حد كان قاعد على روحه قام جاء عمل الانترفيو وحده قال السلام عليكم وانا راني هكا ما بالحق اليوم الكلام اللي قاله حبا رغم الاعتذار انا نعرف التوانسة مش بشي يغفروا على خاطر كي قال الكلام ذاك بشي يقول لي خارج من سياقه ويمكن انا بيدي المرة الاخرى قلت راو سرتان ما موش يقصد في الكلام ذاك بالذات لكن لكس الكلام ذاك اللي تفهم عند التوانسة تفهم انك اليوم في وقت من الاوقات سبقت فريق نيس على المنتخب التونسي بيشارك في كاس العالم هذاك اللي مفهوم عند الناس الكل اليوم مش تحب تبرر تحب تغطي هذاك من حقك واليوم الاعتذار في نهايه الامر ان شاء الله الناس تقبله انا مانيش موجود باش نقول تقبل وما تقبلش اما نعتقد انه التوانسه ومعرفتي الصغيره للتوانسه وللكره في تونس الناس راهو ما تجمش تغفر حاجات كي من هذا انا نعتقد علي ومرحله علي العابدي في المنتخب وفات بعد الديكلاراسيون اللي عملها الاخراني
4: انا الحاجه الوحيده
2: ما عطيتكش الكل
4: ايوه فوزير فوزير
2: غزرت لك ما عطيتكش
5: باش يقيمك
4: انا وريني شتابت كي مولاي
2: سيدي اليوم نغزر لك هكا تعبت ليه ما نعرفش تماما
4: ما حبيتش نخلي بلو والله في
2: طار بلو انا حر
4: انا حر تفضل دقيقه صافي
2: هاي برد كلمه
4: هي فما كلمه حسيتها كلمه مفتاح قالها هو اللي قال الكلام هذا يتقال في سياق وفما اطار معين
2: نستسم هيك نعاودوا نسمعوه نسمعوا اش قال علي العاد
6: تربح في الوقت جو رونتر دون لافيون et je reçois un petit message de Flo, le team manager. Il m'a dit, Ali, est-ce que t'es où ? Je lui dis, je suis dans l'avion. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de revenir ? Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis, je ne l'ai même pas vérifié. Ou... Je lui dis direct, ok, je reviens. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye. Je lui dis, non, je veux pas y aller. Je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien... Et je laisse le groupe entre parenthèses. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération. Je lui dis, écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème-là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part. Je dis non. Moi, je fais pas ça.
4: فوالا فها قلنا هو هذايا اللي حكاه في اطار معين وهو قال هالكلمه قال في اطار معين وتقالت في في نطاق معين اللي هو تو سامبلومون السيد ما يحب على كونتراتو جديد معناه في 33 سنه كونتراتو يوفا في جوان هذايا معناه راهو صعيب ياسر انه يلقى حاجه في المستوى اللي هو فيه دونك هو قالوا في اطار يرضي زاده في جماهير والعباد نتاع نيس انا عندي مشكله كما قلنا تو لينا كنا في دوبل ديسكور تو داخلين في ما شاء الله تريبل ديسكور بدينا وقتها قبل الكوب دي موند قلنا علي العبدي ما يحبش يقعد مع نيس وسبق المنتخب بعد تنسيت الحكايه لقى روحه مع نيس رجعنا بناك ماهوش قاعد يكبر دونك لازمني ندبر كونترا وليت اللغه انا ما نخليش العيله نتاعي وما نخليش العباد يتخلصني وكذا تو رجعنا وين كنا لا انا ما نسلمش في المنتخب ما وزيد نختاروا يا خويا صحيت ابار الباك نتاع الكوب دي موند ابار كيما قلنا قبل الكور وكذا للجمهور برشا غلط برشا خروج حتى الخروج مع نيس كان حبيت دبر كونترا كان عملت هكا بكتيبه مكتوب وكذا يمكن على قليله الكلمات مختارين مليح يمكن كان الجمهور يتقبل اكثر والا خويا نكونوا واضحين مع بعضنا اجا ناخذ الريتريت من المنتخب ونقولوا سي بون هذيك مرحله وتعديت ومن بعد برا امشي شوف كونتراتواتك وقول اللي تحب مع الفرق اللي انت فيها
2: ونوعيه التصريحات هذه تتحذر مليح معناها مش هذه نتاع بعد ماتش ولا كذا باش تخرج تحكي على فتره حساسه وعارف الانترفيو مع شكون وكذا بعد وماتش نتاع براش كان مهم بالنسبه للنيس وانا راهو نفهم جانب من الضغط اللي يعيشوا الملاعبيه المحترفين كل في العالم ما بين منتخبات بلادهم والفرق اللي تخلص فيهم واللي مستقبلهم المادي غادي وكذا يعيشوا ضغط كبير رغم انه الفيفا تمنع وتحمي اكثر المنتخبات ولكن هذا الكلام يتحذر علي العابدي ولا غير علي العابدي كي باش تخرج تتكلم في حاجه مهمه من نوع هذا كيما قال رامي زاد لي زانسيدون تعاودوا مع لي حكايه الكوره واعتذر عليها من بعد بعد الخرجه نتاعو زاد العالميه في الكوب دي موند ما كانتش على اصحابه صغار وكانهم هما كانوا السبب وكلامه حمال اوجه ويتفهم كانوا حملهم المسؤوليه بعد تخرج اليوم تقول الكلام هذايا حق الناس انها تتغشش على علي لانه كي حكي على المنتخب التونسي هذا ما كان نجم يقول سي مون بي ما ناسيون بلادي كذا يسم زاد جماهير نيس تفهمني تفهم كيما عندكم لاعب فرنساوي ماشي للمنتخب نتاعو باش يشرف الكوب دي موند انا راهو عندي 12 مليون تونسي يستناو فيا انتوما مفاميل صغيره تونس والمفاميل كبيره مفاميل ولا بالعكس حسيرو معني
3: نجم يقدروك اكثر صحيح.
2: اما الطريقه للامانه علي يلزم الناس تتغشش منطقي جدا وما يتغش عليك كان اللي يحبك بعد تعتذر نتمنى انه الناس تقبل الاعتذار نتاع علي العابدي كلمه زيدون
5: لا انا تكلمت فيه الموضوع مع رامي معناتها
2: زي اليوم جديد اعتذار
5: اليوم جديد
2: عشان كان يبدل لك حاجه
5: ما بدل لي شيء
2: حتى
5: لا والله شيء وقريته الاعتذار ما بدل لي شيء
2: عليك مش تغلط ساعات في التصريحات حاشاش تقول كلام انت وبعد تقول ما كرنيش ما زنتش
5: ما تنجمش تقول انت خرجت تبكي على المنتخب وتطيش في الكور ما تنجمش من بعد نخرج نجيك نبكي انا ونطيش في الكور من بعد نجي نقول لافيون كي بي بي ونهبط طول معناتها حسسنا كي حكيه باش يطيش روحه
2: ايوا كاين فرقه كوموندوز حيت نيس مشيت
5: بعد تعتذر معناتها الديسكور متناقض كل وانا ديما نعاودها اللي ما يعرفش يحكي وسبحان الله فما ملاعبيه فنانين منشطه قدام ديميني ما تعرفش تحكي ايفيت لك وديما مع النقيب يقول صح ولا نقيب فما فنانين عباقره ما يعرفوش يحكي
2: ما عندوش الملكه نتاع
5: ما عندوش الملكه دي. ما عندوش هو ما حتى ما خاب الحق خاطر كي تسمعوا كيفاش يحكي نيس كلمته سيئة مشي حسس صدم على الفيدراسيون باش
2: شو تقعد هي جمعيته تخلص فيه مستقبله المادي والرياضي غادي اما فما طريقه نتاع كلام بلاده شو
5: من من من من
2: لا لا لا معناها ما نشكش للحظه انه يعني اليوم شو معناها باش يولي يحبني اكثر من تونس مستحيل ولكن الكلام حقنا نتغشوا عليه علي العابدي معناها لازم واحد يعرف يختار كلام ممكن يحكي على منتخب بلاده وعلى تونس سورتو كو معناها رانا انت واحد لا لا انت ابار كابيتان انت واحد من اسباب خايبه صعيب ياسر ينساها الشارع التونسي في الكوب دي موند معناها وجعتنا في الكوب دي موند هذه والفضيحه اللي صارت راه تونس لليوم معناها مقلقين منها انت واحد من الناس اللي
5: ساهمت فيها
2: كيما اي لاعبي معناها مش علي العابدي
5: سبيسيال للامانه يا اخي تنقولوا تونس تونس كيما تلعب في كيب ناسيونال وتلعب في الكوب دي موند وتونس لعبت معاها الكوب دافريكو هذيك طلع لك في الكوتا برا كل فريق مش ما تحسسنيش انت زاد عامل مزي في شنيه متوعة
7: هو
5: تفضل ليه هو يحكي انت شبيك تغزر كيما ماتي يقول له احكي ولا
2: دخلتهم
5: على
4: ليه هو نقطة صغيرة هذاك علاش فما قانون باش الملاعبية ما يتحطوش في الحكاية ذي وفي المواقف المحرجة ذي راهو بين اللي يفرق بين المنتخب نتاعك حتى كان ما تحبش بلادك والله غالب انت لازم تمشي باش تخدم وكذا فما قانون القانون يقول لك لو 26 لازم تمشي مع المنتخب كان ينجم يقول القانون كان يفرض عليا نمشي وفات الحكاية ما غير ما يدخل
2: هنا كان ينجم يقول مثلا قانون يفرض عليا منتخب بلادي كان ينجم يعاقبني
4: صحيت وفات
7: الحاجة اللي يلزم نفهموها اللي ما عادش يتخبى شيء تبداش في قاعده وتقول جمله راهي توصل الاتصال افيك لي ريزو سوسيو بلو ريان نو سوكاش قبل نحن نتفكروش تميم الحزام مش قال في مرسي ما كان غادي ما كانت تخرج الديكلاراسيون في جريده ما يراها حد فينا المو الاتصال اتصاليا اللي كتبوا زادة الكتيبة حتى البيان ذي متاع الاعتذار اللغة قديمة ركيكة معناها تحب تقنع عباد اللي هم ديجا فاهمين الوضع تو نحن منش تو تلوموا اللي قالوا معناها كان جات النتيجة بريزوموا معناها ما خسرناش كيما هكاكا رانا فهمنا نفهم اي انسان يفهم ذكي جدا يحط روحه في بلاصه الصيد يقول لي مثال شك عطاهم شويه طمنهم هو اللي انا معاكم
2: وكنت
7: اي ما ليه عبارة. انت قري انت البيان اللي كتبه هذا ساعة ما هوش هو اللي كتبه معناها فما حد مل عليه ولا كتبه في بلاستو ما هوش كتيبه متاع فوكا كتيبه متاع حد هكا حرود له بين ظفرين حاجه باش يخرج هو بوجه مشرف اما ليه تو نحن عديناها العباد ما صارتش بوليميك كبيره بعد اللي قال نيس وكل اما بالبيان هذا زاد عاود حير
2: الحكي صارت البوليميك تغشت العباد وتحكيها في مواقع التواصل الاجتماعي كل يا فيدي رياكسيون على الكلام اللي قالوا عليه هو تو اليوم يحب يعتذر شو مش نسكر الموضوع اي انسان ينجم يغلط انا اللي لومه على العباد اللي ساعات تخرج انت كونترنور ولا مسؤول في جمعيه ولا وفي موضوع معين ما عندكش الحق تغلط انه يزمك تحذر على لاتر وتقرا حساب سؤال الصحافي الخبيث واللي باش يحب يهزك في كوا شنو باش يسالك وشنو انت باش تجاوب ما نشككش للحظه في علي العابدي وحب لتونس موضوع مفروغ منه ولكن علي هذه الغلطه الثانيه الثالثه في عام تقريبا ولا عام ونص في علاقه بالتصريحات يبدو انه وقيد تبعد شويه على التصريحات علي تلهي بالكوره تكملش مازالك في الكاريير نتاعك ومن بعد لكل حادث وعفى الله عما سلف وكل واحد حر معنا يسامح ولا ما يسامحش احنا نحكيه في الموضوع ونأخذه في الأراء الأخبار ولكن قبلهم عندي فاصل زيدا قبل الأخبار ونعود شكرا لك زيدون عندي فاصل
5: عندك فاصل هنا نروح
2: فاصل قبل هذا خلينا نسكر الترند باي أريدو
5: باي أريدو
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب149 دينار أكاهو
0: أريد طور عالمك
2: الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص ما تبعدوا الشام

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش، وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
0: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل. عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع، والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد. العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم.
4: ديوان فام، صوتكم.
0: في تونس الكبرى
4: على 93.5.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه فماك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقي بسندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت سندريلا والبوكس نيوز، بعد شوية الكويز التسعة يجي بحذينا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن قبل هذا سعداء باستقباله بحذينا باش نحكي على صغيراتنا وعلى العودة المدرسية صديقنا محمد أيمن التكابري عن كافل اليتيم. أيمن صباح النور، مرحبا.
1: صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخير الناس الكل، صباح المجموعة الكل، بون روتور. وان شاء الله لباس على الغياب الجمعه اللي فاتت.
0: ربي يخليك.
1: صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي الرفماك. رجعنا بحذاكم العوده المدرسيه، ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا.
0: امين.
1: وصغار تونس الكل.
0: امين يا ربي. نحكي مباشره في صلب الموضوع قبل ما نعاودوا نحكيوا مره اخرى ونذكروا الناس في كل مره تجي بحذانا بالكفاله وطرق كفاله اليتيم في جمعيه كفاله اليتيم، ولكن قبل هذا العوده المدرسيه وين وصلنا؟
1: والله
0: عملنا شعلنا اليوم
1: العوده المدرسيه. انا جاي والله مفارقه باهيه برشا، والبارح في ديسكوسيون عند مع هي معلمة في توا تقري في إحدى المدارس الحدودية، هي متخرجة من اسمها درة، هي متخرجة من زادة من إحدى الجامعات التربية، هي كانت بنتنا وانطلقت في العودة المدرسية متاعها، نجحت وقرات وتوا تقري في صغيرات. نتمنى لها كل النجاح والتوفيق في العودة المدرسية متاحة. في الرسالة متاحة، وهذا محلاك تشوف صغيرك كبر.
0: معناها انت عرفتها صغيرة هذه؟
1: هي توا عندها من 2016 2017، يعني كانت معنا في الجمعية تشت الجامعة وتوا تقري في الصغار.
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رب.
1: نتمنى لها كل التوفيق. درة العودة المدرسية السنة خلطنا لحد هذه الساعة في حدود 800 يتيم تمت كفالة، كانت البرمجة هي على 1000 يتيم. كل عام نقولوا نعملوا البروغرام متاعنا فيما يخص 1000 يتيم سنة، توا اعطينا ما يقارب على 800 يتيم
0: كرتابة بالفورنيتور بكل شيء،
1: بالفورنيتور بالكتب مالجري انه ناقصة شوية الكتب السنة، لكن كنا في لازمنا نخرجوا العودة المدرسية. تعرف الصغير راهو ما يفهمش انه تاخذها بعد نهار 15، بالنسبة لي هو قبل نهار 15 لازم تجيه العودة المدرسية متاعه. فما بعض السنوات مشيت ناقصة شوية كتب، مازال توا نحن حتى لغاية 30 سبتمبر نستقبلوا العائلات اللي هي ما خلطتش ما جاتنا جديدة دوسيات نكملوا لهم.
0: معنا عندنا 200 صغير آخر نحبوا نخلطوه في هالأيامات اللي مازالت إن شاء الله.
1: اللي نحن توا الأوبجكتيف هو كيما كل عام هما اللي فورنيسور اللي نحن نشريه من عندهم ويسيبونا السلعة وباش
0: بعد تخلصوهم
1: بعد نخلصوهم. دونك نداء لكل التوانسة باش يكملوا معانا المساهمة باش نوفروا الحاجيات نخلصوا العباد. يتصلوا بينا على الرقم 25 34 44 24. سنة العودة المدرسية متميزة الكاتيجوري يعني تاع المحافظ، سنة الجودة خير، زاد الكراس السنة بما انه فما شوية الكراس المدعم مش موجود، تعدينا الكراس السوبر للأبناء متاعنا، يعني زاد بتضافر برشا جهود متاع برشا شركات عاونتنا في
0: نشوف في صديقنا دالي بن حفصية مع وريد وهكا سلموا عليه برشا دالي ومشكورين وريدو على انهم تقريبا في كل ما فما هبة هكا نلقاه وريدو حاضر. يعني
1: صح اشوف الحاجة اللي باهية صحيح شركات واسامي، لكن نتعاملوا مع محلاهم التوانسة اللي يخدموا في كيفاش عندهم حظوة خاصة مع صغار، شنو هو المطلوب، شنو يعني يسهلوا كل شيء. أريدوا بارك الله فيهم بيك زادة يعطيهم الصحة، فرحونا صغار بالمنتوجات متاعهم، بانك بي سي زادة مشكورين في الدعم متاعهم، زين زادة كيف كيف. إن شاء الله فيما يخص يوم العلم الغالب السنة فما دي روتار، لأنه فما دي سيركونستانس يصيروا كالسخانة ما نجموش نتنقلوا في السخانة المناطق الداخلية ولا باش نجيبوا الصغار في السخانة ذيكا. مع الستريس على العوده المدرسيه نقص بعض الواحد دونك
0: عادي عادي صار شويه روتير نحاولوا
1: نتحاولوا نتحيه خاصه للفورنيسور نتاعنا والله بالحق يعني يخبينا الادوات يحرص على انه البي اس دي يعني بارك الله فيهم زاد مكتبتي ليدرس الكراتب اللي خدمنا معاهم يعني كيف كيف كانت عنده مجموعه اعطاه لنا بسوام باهيه برشا بارك الله في العبيد هذه كلها وهذه تونسي نحن نحبوهم يعطي صحة للشركات هذه ودعوة للشركات أخرى ومجمعات أخرى نحطوا يدينا في دين بعضنا باش نكملوا حلمة متاع صغار لأنك يعني قلت لك الطفلة هذه معلمة
0: هي معلمة ما هي حكاية بدأت لباز 10-15 سنة تالي بس وصلت اليوم كانت تنجم تعيش ناقصة مهمشة ما تنجحش ما تقراش بفضل الناس اللي عاونت توا سنين شركات يمكن تفاعلت زادة توا سنين بفضلكم انتوما أكيد وبفضل ربي أولا وآخرا الطفلة ذي ولات معلمة هذو من الحكايات اللي حبوهم يتعاودوا بالعشرات وبالمئات وبالألاف والشركات كيما نغيروا من بعضنا في الشيفر دافير وشكون عمل بنفيس خير وشكون تخلى البورصه وشكون ما تخلىش البورصه وشكون ما يصيرش هكا ساعات كي نغيروا من بعضنا ونقول انا شبيه شركه زياد تعاون في الصغيرات واحنا اللي هيا شوفوا لي خويا نجموا نعملوا في الولايه نتاعنا ولا في البقعه نتاعنا ولا للتوانسه الكل للصغيرات هذوما حمل الجماعه يولي ريش عندنا هدف نتاع 200 يظهر لي صغير باش نكملوا نخلطوهم الى جانب الكفاله الكونتاكت ايمن ديما نذكروا به
1: 25 34 44 24 نعاود 25 34 44 24 استني ميرو واتساب وتحية توقع تشوف في الشاشة اخواتي المتطوعين يعطيهم الصحة خدموا زادة في الظروف القاسية متاع السخانة في باش يحضروا ويخلطوا لي باك للصغيرات الاولاد نتاعنا بارك الله فيهم
0: اللي حش اللي يحب يجيب اون ناتور معناها يحب يشتري هو مثلا كراتب ويجيب ينجم
1: والله من المستحسن لا
0: عليه
1: على خاطر احنا موفرين الكراتب يتصل بنا شوف كي كلمنا نجمو نلقاو الصيغه كيفاش انا نجم نهزو للفورنيسور يكمل يخلص هو ما عندناش شو يتصل بينا على الرقم ونرقاو شنو الصيغه كيفاش هو يحب يتبع
0: وانتم تاخذوا باسعار اقل من اللي نشريو بها احنا
1: معناها دونك الكتابه اللي شريناها سنه تم تعمل سومه 140-150 دينار احنا شريناها ب 70-80 دينار
0: ولا دونك لمصلحه الصغيرات وباش الفلوس ما تمشيش هكاك نوليو الفلوس تعاون اكثر نعاودوا الرقم 25-34-44-24 25-34-44-24 تبعثوا واتساب ولا تكلموا كيف كيف اذا كان ما هزوش يرجع لك من بعد يتفاعل مع المساج نتاعك اكيد انه فما كل ما يصير باساج ميدياتيك باش يصير ضغط على التليفون يرجعوا لهم بشويه بشويه مع الوقت نكملوا التليفونات الكل ان شاء الله 200 صغير بربي 200 تعش معناها صغير ما عندوش كرتابه معناها كل واحد منا يخمم في صغير وقداش يمرج على الكرتابه جديده والمنديله جديده واللبسه جديده والستيلوات جدد كيما صغارنا كيما صغار ذوما يحبوا يوم العوده المدرسيه يكون يوم يقعد في الذاكره نتاعهم نعاونوا صغيراتنا باش الابتسامه ان شاء الله تترسم على فمهم الكل والفرحه تدخل لهم لقلوبهم نعاود 25-34-44-24
1: اي مبلغ يعاون اي ايتام اللي توا تسمع فينا مثال هذا اي عائله نتاع ايتام تكلمنا ومزيت ما مش مسجله مثال وما في بالهاش بالجمعيه تكلمنا وان شاء الله بحول الله
0: نقدروا تاخذوها انتم
1: وشارج ناخذوها ان شاء الله وشارج
0: ايمن باش نختموا معك الكفاله موضوع الدائم والمتواصل
1: القائمه البارح هبطت جديده فيها ما يقارب على 140 يتيم هذوما خذوا العوده المدرسيه ننتظروا توا باش نكفلوهم باش يتم يعني الكفاله في المسائل اليوميه باش الصغار هذوما يواصل الحلم نتاعهم موجود 140 صغير ان شاء الله الهدف من هنا لاخر سبتمبر ان شاء الله يتم الكفاله نتاعهم باش يدخلوا في السيكل نتاع الجمعيه باش من بعد يتمتعوا في الحملات الصحيه جايه حمله الشتاء العيد رمضان هذوما الكل باش النجم صغار هذوما يعيشوا في ظروف طيبه مع اللي ظروف صعيبه توا ان شاء الله ربي يخفف علينا في تونس وان شاء الله ربي يعاون لب الاباء والامهات اللي هما قاعدين يجريوا على صغارهم هذا الهدف نتاعنا باش نفرحوا الصغيرات وال 140 يستنوا فينا باش نكفلوا.
0: 140 القائمه موجوده على صفحه كفل اليتيم على الفيسبوك، وديما نقولوا ونذكروا الانستغرام، نقولوا ونذكروا راهو المونطون تاع الكفاله يفرقوا من صغير لصغير حسب الحاجيات. ثم صغير لطف عنده مرض مزمن يلزموا علاج، دونك تنجم تلقى المونطون تاع الكفاله نتاعو ازيد شويه، واحد 200 دينار، واحد 140 دينار، واحد 120 دينار،
1: كل صغير وحسب احتياجات اللي هي العائله وين تعيش وشنو الظروف وقداش عدد الاطفال وعمر الصغير.
0: معناها الدراسه تصير بالحاله بالحاله اون فونكسيون لي بيزوان نتاع الصغير هذاك يخرج المونطون تاع الكفاله، وهذا موجود على صفحه كفاليتين فيسبوك انستغرام. انت اختار الحاله اللي حسب المواصفات اللي تراها تحب تتكفل بها، وان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان الحسنات نتاعكم الناس الكل. 25 34 44 24، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لعله كلامنا اليوم يكون باب ليك باب ليا باب لاي واحد يسمع فينا ان شاء الله، لنرزق صحبه الرسول في الجنه، وباش نفرحوا ليد صغير في في في ظروف اللي اي صغير في العالم يحب يكون فيها فرحان. خلي كلمه الختام.
1: شوف كلمه الختام راهو نحكيو على حاجات ايموشنيل وفي تعاملك مع الصغار، يعني راهو نيوستك زاد ميساج من عند يتيم يقول لك عمي من والله وقتاش جينا الكرتاب، هو يسكنوا في خارج يعني مناطق الداخليه، تقول له هاي راهي باش توصلك بالليفريزون، فبعد نهار اثنين يكلمك يقول لك مش عادي والله يعطيك الصحه هذه الكرتاب اللي انا كنت نتمنى فيها، والله فرحت برشا، ويدخل معك في كوميونيكاسيون. راهو صغارنا في حاجة لينا، وإن شاء الله ربي يعاوننا على أن نقف معاهم. الفرحة متاع صغار هذه راي ما تشريش بالفلوس، إن شاء الله ربي يعاوننا، ساهموا معانا، خل نواصل المشوار، مازال المشوار طويل فيما يخص اللي نحن كافلينهم في حدود 850 يتيم، إن شاء الله فما هذوما اللي باش يتزادوا 140، المشوار متواصل، كلمونا على 25 34 44 24، ومازال الخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعاوننا، وجمعه مباركه للناس.
0: جمعه مباركه للجميع. شكرا لك ايمن، شكرا من القلب على الفور الكبير اللي تعمل فيه وعلى ريتم حياتك المجنون اللي تعيشه في سبيل رسم البسمه على على على فم صغيرات نتاعنا الكل. ايمان مقنين هكا مستمع تقول ما يقبلوش التبرعات خاطر ما ينجموش يتفتوا، سامحني قريت الاكستري، شلف ميزان حسناتك الكومنتير يبين. وانا متاكد انه كان ثبت هكا في حياتك تو نلقى الجماليه الروح نتاعك والقلب الجميل هذا راهو خالص بالكاش، لانه تحكي على عباد نعرفهم قداش انا حياتهم عدم، معناها باش يفرحوك الصغيرات من بنزرت البنجردين السيد هذا ولاده ما يعرفهمش ولا، وهو يعاون في الصغيرات نتاع الناس وصغيرات اللي محتاجين، باش يخرج واحد قاعده ولا اعلم في اورديناتور وفي قهوه في دار يكتب كومنتير من النوع هذا. ميرسي للاصدقاء اللي تفاعلوا قالوا لا حرام عليك، والراجل فسر وقال راه احنا نشريو كرتابه ب 70 مش 140، اذا نحطو كونتاكت مع الفورنيسور باش تعطي انت، معناها باش تشري بيه كرتابه لبرا اشترينا بيه زوز كرتاب من غد
1: ما تجاوبش. خليني نجاوب والله ليه العباد راهو يكلموني يقول راه انا نحب نشري، نقول له شو لم فلوسك ويجي نهزك للفورنيسور خلص صحيح. راه ودي تشريها ب 200 دينار
0: انا راني نشري لك ثلاثه كرتاب
1: انا راني والله نشريها ب 100 والله، يعني يرحم والديهم يعني العباد كيفاش واقفه معانا ويبدا يخبي لنا في السلعه، وحاجه ال 5000 يبيعها لك ب 2500 يقول لك مش لازم خلي سيب للصغار هذه انا
0: فسرنا ايمن ما الله غالب الله غالب. موجود موجودين الناس، موجودين الناس اللي كيفكم، موجودين الناس اللي يكتبوا الكومنتات هذه، بالتوفيق وربي يحفظكم وربي يحفظ صغيراتنا. 25 34 44 24، فرحونا بربي ال 200 صغير، فرحوهم ان شاء الله في الرونتري، وان شاء الله الناس الكل تدخل تقرا والصغيرات الكل فرحانه. بعد شويه بعد الفاصل الاخبار والبوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم ورجعين.
3: انت يلي تسمع فينا فديت من الطقس، هاو مره مطر ومره سخانه، ديما نضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي، اليوم جبنا لك الحل، نيرال درايف لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك، وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على اول كورسه تعديها، كانك في تونس صفاقس ولا سوسه خلي ترانسبور علينا، ما لافاش تستنى باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافاريات، وانت كانك شوفور وتحب تخدم معنا وتزيد في المدخول، مالك كان تكلمنا على 99 96 416 295. ميرال درايف، طريقك أمانتنا.
4: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
6: جيان، أيام دللنا.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
7: ديوانا فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
7: على 93.5.
2: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: 8:35 دقيقة رف ماجر 9:30 البوكس نيوز بصوت سندريلا. التفاصيل
2: بوكس نيوز.
8: نحكيو على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي في بلاغ لها نهار الأربعاء حذرت سائر الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من الاستخدام المفرط والمبكر للشاشات لما قد يترتب عنه من تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل والتطور الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. باش نعطيكم أمثلة، مثلا إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، الحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، اختيار محتويات ملائمة للسن وذات قيمة تربوية مع المرافقة والمراقبة الأبوية، وضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وإبعادها عن غرف نوم الأطفال، وتعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وكما أشارت الوزارة إنه الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. وننهي كما أكدت الوزارة بأنه فيما يتعلق بمؤسسات الطفولة أكدت على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استعمال الشاشات.
0: في ظل الغزو اللي نعيشوه نتاع تليفونات والتابلات والشاشات، ما عادش ولينا نقر بعجزنا على ان نبعدوا الحاجات هذيا بنسبه 100% على اولادنا. دونك حتى مع الوزاره يا سيدي نمشيو في تقليص، قالت لك، وهذا على الاقل لازمنا ننجحوا فيه. انا اليوم الوزاره كي تقول لك ولدك ما يزموش يفطر بالتليفون، ما يرقدش بالتليفون، ما ناجح في هذا مع ولدك مثلا؟
9: انا في التليفون ناجح بنسبه تقريبا 100%،
0: مبعد عليه التليفون
9: جمله وتماما وما عندوش هو بيدو غرام، اما فيها مجهود راهو زاد راهو
0: مجهود كبير،
9: مجهود كبير وتلقى روحك. يمكن هذاك الافونتاج انك تعرس بكري وصغار يجوا على بكري، انك مازال عندك طاقه انك تسارع وكذا وتلعب. ولا بالحق ليه معناها خدمه، نحكيو على انيماسيون، معناها كون في الدار
0: وفقره
9: السحر وتعدوا اللعبه اللي بعدها والفقره اللي بعدها.
0: ما ترتاحش اذا كنت ناحي التليفون، ما عادش تنفس
9: التليفون، ما ترتاح شويه هكا تلوز الحق باش واحد ما يقولش ليه، ولكن هاي كتونس عرفت كليكو ميكا ما هو
0: بيدو
9: بعد وفاهم انت شنو اللي قدامك، ولكن التليفون ماهوش سهل ولكن مهم برشا زاد تفهمه حتى من بعد في الطفل كي يبدا حتى هي تلفزه ويتفرج برشا تحسه متقلق ومركز غاديك. باركونتر كي يبدا يلعب حتى في الايبانويسمون تحسه خير برشا الطفل حق عرب
0: نقيب.
10: والله انا راه نقول العمر اعمار والطفوله طفولات. اش معناها؟ معناها مش كيما صغير يبدا عمره 3-4 سنين، كيما يبدا عمره 15-16 اللي ربما يصعب التعرض ليه وكذا ويولي عنده ذكاء باش ينجم يخبي ويعمل وكذا. ما دام صغيرك تحت توعك معناتها ويطوع فيك كل شيء، ما دامك تنجم لزموا فالا تحكم فيه، نجم تسيروا فهمتني، تشروا حاجات اخرين. خطر الغول هذا اللي تخلى ديارنا راهو ما عندكش فكره سلبياته اكثر من ايجابياته، وربي يحفظ صغارنا ان شاء الله.
0: انا شفت مره فيديو للانفلاماسيون لطف العينين معناها نتاع صغير تلمو ادمن الوحدرو كي وريو في عينيه، معناها حاجه لا تصدق، معناها ما تصدقش شنو يعمل لك اللوميير بلو والموجود في التليفون والتابلت لصغارنا ولنحنا. بياسور احنا معنيين بهذا زاده. حاتم ما نعرفش فيروس قاعدين نتعاملوا معاه مش سهل نتغلبوا عليه. انا واحد من الناس مانيش كيما رامي لم انجح كما قال راهو يزمك فريموت كونسكري ال 15 ساعه اللي انت فيهم اذا كان انت ولدك ولا بنتك في الدار اللي هو
9: سينو
0: اون فوا هو قلق سي اول هربه للتليفون
5: واللي جاي اعظم خاطر توا الصغار واللي فما حاجه جديده كان هو ستانوتيرا ولعبة عنده هو تليفون صغير نحن نستعملوه يمكن في خدمة كي يكبر ولا كل شيء أما أنستخدمه ما باش يحس اللي اللعبة متاعه زادة راهي يتيل في القراية اللي جاي يستنى فينا بالذكاء الاصطناعي حاجة أخرى برا وقفوا انت توا المد اللي قاعد ينتظر فينا تعرف في ألمانيا عم ناول جاو يشوفوا معناها سايبوا هكا بور تيستي يلقاو وقت يسيبوا للتلفزه ما يكبسوش عليهم في استعمال الذكاء الاصطناعي قريب فوق 90% جاوبوا في الزكزمان كله باللي معناها كي سايبوهم شوية يعني عرف لي فمش كونترا
0: الحاجه الاسهل
5: بيان سور سي تانوتي كيما عندك كالكولاتريس باش تقعد تحسب بالوحده
0: عندك لوتوريزاسيون تاع كالكولاتريس ولا لا اما الامباكت اخطر برشا هاتم للصغير معناها كيبدا كيما قال نقيب 15 16 ديما يقعد مذر حتى لينا وكذا اما انه صغير يتربى من عمر عامين وثلاثه وشد التليفون معناها على التركيز على المخ على برشا حاجات الامباكت يكون اخيب
5: انا ولد اختي يرقد بيه يبدا مغمض عينيه والتليفون ستام برولونجمون دو
0: ما هي ما لسق فيه
5: ديما لسق فيه يودي مرة تحمل لطف عليه معني سبا الحمد لله مرة تحمل الدروج خاطر ما يمشي بيلعب بالتليفون معني انسختم ما يفهم نوع من الليبنوز اللي تعيشه نحن كي كنا صغار انا كنت صغير كنت راهو بالعرك دارنا قدام النهار كل وانا قدام التلفزة حتى في الأحوال الجوين تفرج فيها
0: أمانة تعرف سؤالي فاش كنا نعديه الوقت راني ساعات كي نعيط على خديجه بنتي يقول لها مش ديما في الحومه تو في القايله 40 سخانه في الحومه فاش نعديو الوقت نتاع مثلا من نص نهار للسته هذاك ما نخرجوش فيه سير الدنيا سخانه قايله ايش نعمل راني كي بنتي نحيل التليفون تقولي بايش نعمل تكون سيني نجيبوا لعبه اثنين نلعبوا يوفا وتلقى روحك عديت ساعه بركه من القايله
5: كنا نوقزوا على الديار ونهربوا كنا نلعبوا في الكور
8: انا نقرا قصص انا مثلا كنت نقرا والله كنت نقرا قصه انا بالحق
9: والنتائج
8: والله
0: ليه اسمعوا لحكايه المخرج قال كنا نعملوا دار بالجريري
8: قداش دار بالمخاد
0: قداش تقعد تبني في برج خليفه هذا
9: اي والله جو هذا
0: ما وزوج جريري وكرسي تبنيت الدار من بعد مشكلتي انا خديجه تقول لي بابا كملت شنعمل عايش بنتي كي نروح نتاع شنعمل ارقد تقول لي مازلت قمت
8: اما فما زيد حسن التصرف هنا مثلا والله هاو اختي كلمتني تقري اختي في الصين تعرف شنو عملوا لهم عملوا لهم فورماسيون قري راو في صغار 4 سنين 5 سنين معناها روضة هي في المرحلة هذيك كيفاش يتعاملوا مع الاي اي معناها صغير عمره 4 5 سنين كيفاش يتعامل مع الاي اي ملي هو 4 5 سنين يعني لازمك تعرف الدوزاج الصحيح كيفاش الدوزي باش تعطي وليد صغير خاطر انت حاجة هذه مفروضة عليك موجودة واقع نعيشوا فيه اليوم للزيكران للتابلت التليفونات دونك لازمك تعرف كيفاش الدوزاج الصحيح سينو رفيق حبينا ولا كرهنا راو زادة احنا نتصور الاولياء عندهم امباكت على صغيرهم انا مثلا نتفرج كي نبدا ناكل نحب نتفرج في شوف لي حل دونك انت نتصور كي كان عندي صغير 4 5 سنين باش يشوفني انا نتفرج على شوف لي حل وانا ناكل نتعشى والا نفطر هو باش يتاثر بيا وباش يولي يحب يعمل كيفي دونك يمكن كيما قال رامي مجهود اضافي من لي بارون انهم هما يبدلوا نوعا ما من السلوك نتاعهم باش ينجموا ياثروا ايجابيا على صغيراتهم
0: نحكيوا على الياس الصخيري لاعب المنتخب اللي يبدو انه زاده كيف كيف قرر بن ظفرين وطلب باش ما عادش يعيطوا له تفاصيل الحكايه
8: عبر تدوينه هبطها على حسابه الخاص على منصه انستغرام اعلن الياس الصخيري اعتزاله اللعب دوليا وكتب قائد المنتخب التونسي لقد حان الوقت بالنسبه لي لاعلن نهايه مسيرتي الدوليه ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي الاصلي كان مصدر فخر وشرف كبير ستظل المشاعر واللحظات التي تقاسمناها وكل هذه الذكريات راسخه في ذاكرتي كما اضاف انه فرصه تمثيل بلدي في أكبر مسابقات كرة القدم من خلال المشاركة في 4 نسخ من كأس أمم إفريقيا و3 دورات من كأس العالم هي امتياز سيظل محفورا في مسيرتي إلى الأبد واختتم وقال أتمنى كل التوفيق لجميع زملائي وللجهاز الفني وأعضاء الجامعة في المستقبل وأن يحققوا جميعا جنبا إلى جنب انتصارات كبيرة تمنح الشعب التونسي الفرح والفخر اللي يستحقوه باش قال زادة أني باش نظل دائما مساندا لكم وتحيا تونس
0: بكري ولا نجم نقوله اختار وقت مناسب مناسب بالنسبة مش بعد نتيجة ولا بيرفورمانس كبيرة، ولكن عدى برشا سنوات وعطى برشا للمنتخب ووصل لي سنوات فالور سور بيس متريس في الوسط نتاع المنتخب.
11: هذه مخلفات نتاع كاس العالم الاخراني، يعني كاس العالم الديسيبسيون اللي صارت والاجواء اللي كانت موجودة في كاس العالم ظالي خليت الياس خيري باش اليوم يستقيل من المنتخب ولا يقول ان اعتزال دوليا، على خاطر كي يقول لك انا نجي ونبدا الامبيونس مش كيما نحبانا واللي كنا نحكيوا عليه، راهو خاطر التصويره اللي شفناها والخيبه الامل اللي شفناها نتاع كاس العالم هي بدا الاجواء اللي كانت موجوده في الاوتيل، وخاصه المشكل الكبير اللي صار على الكابيتانا وهو بيدو كيفاش خذا كابيتانا ولا برشا عركات صاروا على الكابيتانا، هذا من كله معناتها حاجات خليو اللي الوديس خير يقول لك انا تو باش نمشي لكي ناسيونال باش نلقى روحي، بتاتر ملقاش الحظوه الكافيه ملقاش روحه معناتها مرتاح في ليك ناسيونال، يقول لك انا ماش نجي لك ناسيونال، انا اعتبرها خساره الحق نتاع ربي لياس مازال ينجم يعطي ليك ناسيونال وخاصه في المرحله هذه
0: بكري 31 عام
11: مازال ينجم يعطي ليك ناسيونال، وسيرتو هو معناتها ملاعبي مهم برشا في الفريق الوطني، ملاعبي اخلاقيا تربويا كرويا معناتها قادر يفيد المنتخب، انا اعتبرها خساره كبيره للمنتخب. ان شاء الله معناتها اليوم الناخب الوطني واعضاء الجامعه معناتها يمشيوا يحكيوا معاه بوركو با معناتها يتراجع في القرار هذا.
0: ينجم يكون الخيبة للرياضية نتاج المخيبة بتاع الكوب دي موند هي اللي خلقت عنده نوع متاع ديسيبسيون، علاش نسأل في السؤال هذا؟ خاطر إذا كان مبني على هالخيبة ذي مع الوقت تنسى بتاتي يراجع قراره.
11: لا هو ما فما برشا حاجات، راهو فما برشا حاجات صارت
10: تراكمات
11: صارت في ليكيب ناسيونال،
5: هو خلق القرار هذا
11: مشكل رياضي معناتها، حتى اللي مش رياضي زاد خليه خذا القرار كيما هذا، وذاك علاش انا ماذا بيه اليوم نمشي واخويا نكبروا بيه مسالش، راهو اليوم مش استنقاص فينا احنا كي اليوم لعبي كي من هذا،
0: بالعكس اكيد انه الجامعه باش تحاول
11: صحيح لازم يحاول المدرب يمشي يحاول زاد خاطر المدرب في مصلحته انه اليوم يكون عنده ملاعبي كيما الياس الخيري الحق نتاعي.
0: ولو انه الجامعه هي هبطت تدوين نشرت على صفحتها الرسميه على الجامعه قالت نقدموا الشكر للسخيري، شكرا للياس على كل شيء، 11 سنه وفاء وتضحيه وفخر للرايه الوطنيه، نسر تونس لل ابد معناش معني يمكن احكيو بوتيتر وتفهموا وانتهت مرحله، مازال بكري 31 سنه بالنسبه ليا، مازال بكري ملاعب عايش ومتربي في اللو نيفو معناه فيزيكمون نتصور مازال عنده مهاتي 3 4 سنين اخرين
9: واكثر من هو حكايه العوده، انا نتصور صعيبه خاطر 31 سنه كان مش ارتاح عام 32 صعيب انه يرجع، ولكن ما عندناش الكاليتي نتاع الياس خيري ماهوش احسن حاجه في العالم، ولكن مازال كي خذا كونترات جديد صح كونترات جديد في كولن في البوندسليغا ما نجموش نكونوا معناه احنا زايدين ما نفهموش ينفهموا اكثر منهم ولا حاجه، انه مازال يعطي في النيفو مازال يعطي في البوندسليغا وهو مختار واحنا ما عندناش الكاليتي هذيك، هو مازال يعطي خيبه الامل نتاع المنتخب توا كنت حاب نحكيو على وسام بعد 3 اشهر من الكوب دي موند، هو هز نسبه كبيره من الفشل اللي صار غاديك في 3 اغلاط عملهم، والله انا كي نجي نشوفها توا بوسعبيل قراني خذيره هو السبب في هذا الكل، معناه راني خذيره هو اللي خرجوا من التورنوا كان ما بعدش عليه في الاكسيون هذيك، توا نحكيو كوره كان ما بعدش عليه في الاكسيون هذيك وعداها له مخرش وما صارش فيها ذي، وهي غالب العكس كي يجي البونتو الأول البونتو الثاني ماركة في جول والماتش
0: الثاني ساعة كومبيتيسيون كامل،
9: يقول لك أنا تو باش نمشي في استاد في رادس في كذا باش يجي برشا، وما هو حشام ظاهر ماهوش كلام لاعبين اللي تقبل برشا ضغط، ماك تعرف احنا الجمهور التونسي سخون شوية ظاهر أول ماتش في رادس باش يصير فيه هو والملاعبين الكل، دونك يقول لك أنا اختاني 31 سنة
5: ولا تو سامبلومون للفيدراسيون معناها ماشي في باله باش تتبدل الأمور باش يلقى نفس الأجواء نفس الأشخاص، خاطر زاد راهو
0: عاد عنده 11 سنة في الليكيب ناسيونال ما تصورش اليوم
5: أنا خيبة الأمل اللي عشناه نحن متصور هم مش عاشوا معناها
0: هم مسؤولين مش كيفنا زاد حاتم هو واحد من الناس من مسؤولين
5: فعليا نحكي عجواري معناها حتى الفيزافي خاطر نحن نعرف وش صار فما حاجات وصلونا معناها الجو ما كانش كلين برشا معناها
0: وتوكا 31 سنة قرر أن يعتزل الياس الصخيري إن شاء الله بالتوفيق في بقية مسيرته ويقعد من الملعبية لعمر كارير طويلة ومحترمة جدا في المنتخب متانا وعمرنا ما سمعنا عليه كلمة على اليمين ولا على اليسار تربي برشا عاقل برشا يلعب كورة يخرج استياد وانتهى حكينا قبيلة مع كيف لليتيم حكينا في الموضوع اللي قبل هذي الشاشات والمخاطر متاع التليفونات على الصغيرات وحكينا على الياس الصخيري ولم تجب بكلمة في حتى موضوع
9: خاطر انت لم تتركني ولا تركت واحد يحكي انت تحكي
12: لا انا اتكلم
0: عطيت للنقي بتكلم في الشاشات والذكرى
12: انا اتكلم شويه على عبدي وكه انت تبارك الله حتى من العداله الالهيه انت ركزتي بتاعتي الكلمه وما تخليش العبد يكمل وتفك الكلمه دونك انا مش نخسر اعصابي
0: نعود بعد
12: الفاصل
0: شكرا
12: شكرا
2: خليك قريب فيم وراجعين
13: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: بتصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوانا فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوانا فام صوتكم.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
0: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2.
1: على 103.2
0: ديوانا فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: الرحلة كاملة في الرفماك بعد الأخبار يجي بحذنا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن قبل هذا باش نحكيو على شكون، باش نحكيو على إستام.
3: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار لستام بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités à la ذمتك: gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات visitez notre page Facebook إستام Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. لستام، عيش حلمتك.
2: سعداء باستقبال وبحذانا سي بلال القرواشي مدير عام إستام. مرحبا في الرفماك سي بلال، شكرا على قبول الدعوة.
4: مرحبا بك عايشك.
2: مرحبا في الرفماك سي بلال. نحكيو على إستام للناس اللي ما تعرفش إستام، شكوني إستام؟
4: إستام هو المعهد المتخصص في التكنولوجيات الحديثة والإدارة، هو مركز تكوين خاص ينضوي.
2: قرب لي شوية للميكرو باش نسمعوك خير.
4: صباحك.
2: أي
4: دونك إستام هو مركز تكوين خاص ينضوي تحت وزارة التكوين المهني والتشغيل، نأمن تكوين للطلبة المتحصلين على البكالوريا وعلى التلامذة اللي ما تحصلش على البكالوريا. دونك نحكي على دوتي ديبلوم بي تي اس بروفي تكنيسيان سوبيريور اي بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل.
2: نحكي على دي ديبلوم ساعة، وهذه أول حاجة يسألوا عليها العباد، أومولوجي معترف بها.
4: نحكي على ديبلوم أومولوجي، يعني البروغرام اللي يقراه المتكون عندنا هو بروغرام سيرتيفي من وزارة التكوين المهني والتشغيل.
2: قداش على من مدرسة اليوم إستام في تونس؟
4: إستام عنا تروازيكول، عنا اي تي سكول، المدرسة المختصة في الإعلامية، ونلقاو لي سبيسياليتي انفورماتيك دو جيستيون ريزو ديفلوبمون انفوغرافي، عنا ايكول دو ديزاين اللي هي اخر عام عملناها سنة، اللي مختصة في توسكي انفوغرافي، مختصة في توسكي ديكوراسيون ديزاين دانتيريور. بالطبيعة ديما نحكيو على الناس اللي خذت البكالوريا واللي ما خذتش البكالوريا، وعنا إيكول دو بيزنس اللي هي تقري توسكي جيستيون، يعني نحكي على الكونتابيليتي، فورماليتي دوانيير، لوجيستيك، كونتابيليتي فينانس اكسيتيرا، وضمن بيان سور لي سبيسياليتي كلهم لي ديبلوم اومولوجي بار ليتا.
2: والثلاثه متاحين للي عنده الباك وللي ما عندوش الباك.
4: بالضبط هذا هو
2: المده تاع
4: التكوين نتاعنا، هي عامين بور افوار ان ديبلوم اومولوجي، نحكي على 20 شهر. لي كونديسيون داكسي بالنسبه للبي تي بي هما مؤهل تقني مهني دوزيام اني مونهيت، سنة ثانوي مونهيت. بالنسبة للمؤهل تقني سامي اما يكون عنده ان بي تي بي اومولوجي ولا بكالوري.
2: شو من الشروط نتاع الالتحاق؟ انا باش نجي نقرا اليوم
4: بالنسبة للالتحاق كما كنت نحكي لك عن البي تي بي اللي هو سنة ثانية ثانوي مونهيت، والا بكالوريا بالنسبة للناس اللي عندها البي تي اس،
2: يعني بكالوريا مينيموم دوزيام اني سيكوندير،
4: والا عنده البكالوريا باش ينجم يكمل بي تي اس.
2: الاقبال نتاع الجون اللي عندهم البكالوريا للعلى لي فورماسيون هذوما قاعد يزيد في السنوات الاخيره؟
4: قاعد يزيد لزوز اسباب تدبر. مثلا السبب الاولاني انه في إستام ما خدمناش على ان ديبلوم اومولوجي، نو سولمون ياخو ان ديبلوم سيرتيفي بار ليتا، نو خدمنا على حاجه مهمه برشا اللي هي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونو، مثال لي سيرتيف دو مايكروسوفت، ادوب، الستراتور، اوتوكاد، سيسكو اكسيتيرا، بور رونفورسي سي في نتاع لا برونون تاعنا. بيان سور تو الناس الكل تنجم تاخذ ان ديبلوم اومولوجي، مي سي كوا لا ديفيرونس انتر ايتابليسمون يعطي ان ديبلوم اومولوجي و ايستا. ديبلوم اومولوجي نجم نلقاو عند بليزيور ايتابليسمون، مي لا سيرتيفيكاسيون اللي هي تعطي اكثر حظ للمتكون في سوق الشغل.
2: تعطي اكثر حظ للمتكون التسجيل كيفاش يصير؟ انا نسمع فيك توا الساعه نجم نجي ناخذ فكره سير بلاس غاديك كيفاش يصير الامكانيه والتسجيل الاهم كيفاش يصير
4: التسجيل الديلي. بالنسبه للتسجيل تويكا هو محلول حتىش لو 15 اكتوبر ان شاء الله. لا بروموسيون تبدا لو 5 اكتوبر 2026. بالنسبه للتسجيل ينجم يكون عن بعد ولا ينجم يكون في الاتابليسمون تاعنا في لافايات. هذو ما هم بالنسبه للسجول
2: واضح. ما نعرفش خلي لك كلمه الختام وباش نسالك انا السؤال. انت حكيت على السيرتيفيكاسيون قلت هذا الفرق ما بين دبلوم وهومولوجي ودبلوم هومولوجي. قلت السيرتيفيكاسيون هذوما يعطيو اكثر حظوظ في سوق الشغل غدو ان فوا خرج التلميذ وصب سي في ولا يلوج على خدمه. اما نسالك سؤال كلاسيكي شو اخر يخليني نجي الاستام اليوم؟ شو عندك اكثر في استام ما فماش اير؟
4: اول حاجه في استام احنا نحكيوا على ايكول ملتي ديسيبلينير، يعني كل ايكول عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها. يعني مش في كل ايكول تقرا فورماليتي دوانير، كي تحكي الفورماليتي دوانير تقراها كان في البزنس سكول. واللي اهم من الدبلوم كما كنت نحكي لك هما لي سيرتيف اللي هما ابروفوندي في سبيسياليتي نتاعو هو. تو تعرفوا احنا في لي ديبو نتاع لي ريكروتمون يكون بازي اكثر على لي كومبيتونس اللي هو حافظهم المتكون. يعني نون سولمون انت قاري مثلا كونتابيليتي فينانس، لا انت عامل كونتابيليتي فينانس وتاخذ سيرتيف سيج اللي هو اللوجيسيال اللي يخدم به الكونتابل. دونك هو اسهل طريق بالنسبه لك انت في الريكروتمون ولا في الامباش.
2: ان شاء الله بالتوفيق للتلامذه نتاعنا الكل، وان شاء الله انتم زيدا بالتوفيق وربي يعينكم وان شاء الله يا ربي الافضل قادم لصغيراتنا الكل مهما كانت الاختصاصات. الاختيار نتاع سبيسياليتي نتاع القرايه ماخذ باك ولا ماكش ماخذ الباك خطوه مهمه جدا، خاطر من بعد ينجم يتبني عليها مستقبل كامل وتتبني عليها كارير كامله. سيبيليل القرويشي مدير عام يستام، شكرا على الحضور. نذكروا الناس بالكونتاكت لي باج فيسبوك
4: تليفون الكونتاكت نتاعنا، نجموا يتصلوا على الباج فيسبوك استام تونس والا على رقم الهاتف 28 77 88 11. ولا خاطر جيناكم احنا اليوم عملنا ان كادو بالنسبه للي زابرونون كو سوسوا اللي نجحوا في البكالوريا والا ما نجحوش. الانسكريبسيون اوفيرت بوندون اون سيمين غراتويتمون
2: بلاش،
4: هذه كادو من عند سي مقداد.
5: اسمع يا سي مقداد معاك يا مقداد مش
2: احنا بقلناش
4: الباقي جيت شنيع اصدقائك استام
6: يعرف استام لهيل بتسكي ارتستيكي كولتورال في استام معناتها والحفلات الختاميه نتاعهم الكل اللي بيهم من
2: الزمن من الاول. هلا وينك يا اخي؟ ريت النقيب يغيب ساعات مريض وقريبي غواصه ديما غواصه. هاي خويا ان شاء الله ربي يداوم العشره. شكرا لك سيبيل القرويشي مدير عام استام، وكما قلت دونك اون سيمين هكا لاسكريبسيون غراتويت
4: من الجمعه هذه للجمعه الجايه،
2: من نهار الجمعه اليوم حتى للجمعه الجايه.
4: كلمه السر نهار السبت مع سي مقداد كيف كيف
2: حتى للسبت الجاي. كلمه السر مقداد تعدى الاستام وقول مقداد هكا كلمه السر. شكرا لك بلال القرويشي مدير عام استام، بالتوفيق ان شاء الله. احنا نرجع لكم بعد الاخبار وفات الساعه الثانيه. شكرا لكم الاولاد، شكرا نقيب، شكرا سندريلا، شكرا حاتم، شكرا ناصر، ميرسي زيدون،
5: ميرسي حلوه حلقه ممتازه برشا.
2: شكرا لك
5: فيها برشا مساحه.
2: تحب تقول حاجه للناس؟ مازال عندي دقيقه عبيها.
5: لا ربي يفضلكم ان شاء الله جمعه مباركه، نسيسوا رواحنا في الكياس وتو باش نستمعوا وباش تجيو مع الشيخ كوك يا خويا.
2: الشيخ مع الشيخ الكوك بالابتهالات. اليوم جمعه شنو نسيو العباد؟
5: سوره الكهف نقراوها وان شاء الله دعاكم مستجاب.
2: ان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم ومن جميع. شكرا لكم وشكرا مره اخرى بلال القرويشي مدير عام استام.
3: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار اون فورماسيون دو كاليتي افيك ان ديبلوم هومولوجي. اختار لستام بالباك ولا بلاش، بليزيور سبيسياليتي على ذمتك، جيستيون اري ديكوراسيون انفورماتيك لوجيستيك اي بلوس انكور. الاكثر معلومات فيزيتي نوتر باج فيسبوك استام تونيزي والا كلمونا على 28 77 88 11. لستام عيش حلمتك.

ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رفماك حتى للتسعة ونص، سعداء باستقبال وبحذانا شيخنا سيف الدين الكوكي، شيخ منور وعودة موفقة وجمعة مباركة، ومرحبا في الرفماك.
1: الله يبارك فيك، ربي يحفظك، إن شاء الله عودة مباركة لينا وليكم الكل، وإن شاء الله ربي يتقبل منا، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، وإن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. وإحنا في بداية موسم جديد وبداية موسم دراسي جديد، وبالنسبة للعالم وللتوانسة وللأمة موسم جديد بعد الراحة الصيفية، انديماري والناس الكل اللي يقرأ اللي يخدم صغار الكبار في موسم جديد، طالبين من رب العالمين حاجة، وهي كلمة واسم من أسماء الله الحسنى اللي مرتبط برشا بثقافتنا. نستعملوها ياسر الكلمة الصباح كي نقوموا، كي نحل الحانوت متاعي، كي نحل الخدمة، كي نمشي نخدم، نستعملوا برشا الاسم هذا، يمكن ما نفيقوش بأهميته وبقداش هو في علاقة مباشرة مع حياتنا وكل تفاصيل حياتنا، في الحاجات الباهية وحتى في المشاكل والابتلاءات. نقولوا برشا كلمة يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا فتاح الكلمة نبدأ بها نهارنا من غير نشعره، والدعوة نسموها برشا من الناس اللي نحبهم، ربي يفتحها في وجهك، ربي يفتح عليك، واحنا في مستهل موسم دراسي
1: افتتاح
0: في كل القطاعات والميادين، حبينا نحكيه على اسم الله الفتاح، ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الجميع.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم، وإن شاء الله ربي يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الطاعة وأبواب الرزق وأبواب الشفاء وأبواب الله تعالى لا تحصى ولا تعد. نسأل الله تعالى أن يفتحها، آمين يا رب العالمين. نبدأ من الأول، الله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل لنفسه أسماء، من رحمة ربي بالعباد أن جعل لنفسه أسماء حسنى. أسماء حسنى قالها صراحة في كتابه العزيز، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله تعالى جعل هذه الأسماء مفاتيح لأبواب الخير من خلال الدعاء. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى الفتاح الرزاق الكريم، وهي أسماء مباركة من شأنها أن تفتح لنا أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي سمع بهذا وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآية المباركة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إيش قال؟ توجه مباشرة إلى الواقع العملي. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر هذا الدعاء. من خلال هذا الدعاء الذي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم نفهم أن أسماء ربي سبحانه وتعالى مفاتيح لكل الأبواب، هي كلها مفاتيح، ولكن مع ذلك سمى الله تعالى نفسه وخص اسم واضح وصريح اسمه الفتاح، ولفظ الفتاح واسم الله تعالى الفتاح اللي جاء على صيغة فعال، صيغة مبالغة، أي أن الله تعالى يفتح ويفتح ويفتح ويفتح كل الأبواب. فالله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. من جميل قول الله تعالى ومن معاني هذا الاسم العظيم اللي ربي سبحانه جل وعلا سمى نفسه الفتاح، قوله سبحانه في كتابه العزيز إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لو كان نسأل السادة المستمعين واللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، نقول لهم حسب التقريب هذه الآية، حسب رأيك وحسب علمك، هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا متى أنزلها الله تعالى؟ ونحن نعرف اللي كل آية لها سبب نزول، متى أنزل الله تعالى هذه الآية على قلب رسول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ الكل بش يمشيه فتح مكة، فتح مكة هو الفتح المبين اللي ربي سبحانه وتعالى من خلاله أنزل هذه الآية المباركة، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولكن مش هذا السبب، فتح مكة هي نتيجة لهذه الآية، أما السبب اللي من أجله ربي سبحانه وتعالى أنزل قوله جل وعلا على قلب رسول الله إن فتحنا لك فتحا مبينا، شنية؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية اللي
0: عندما استنفر سيدنا عمر
1: بالضبط، صلح الحديبية اللي الظاهر متاعه الكل نكسة، الظاهر متاعه الكل ضعف، الظاهر متاعه الكل تراجع، الظاهر متاعه الكل تنازل، كيف لا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون لباس الإحرام هما على أبواب مكة المكرمة، ومع ذلك يرجعوا للمدينة ما يعتمروش، يبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم، في تنازل كثير ياسر في صلح الحديبية. فالظاهر أن صلح الحديبية خسارة ونكسة، ومع ذلك وأثناء الرجوع من أبواب مكة إلى المدينة ينزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا على قلب رسول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي بدأ النبي يقرأ ما أنزل عليه على صحابته هم رجعين منكسرين، خلينا نقول منهزمين في الظاهر، يقول له يا رسول الله أهو فتح يا رسول الله، أهو فتح يا رسول الله، فيقول النبي أي نعم هو فتح. فبالتالي اسم ربي سبحانه وتعالى الفتاح اسم عظيم، أذك علاش قرنه الله سبحانه وتعالى. على فكرة اسم الفتاح ذكر مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحديدا في سورة السبأ يقول ربي قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قرن الله تعالى اسمه الفتاح
0: بالعليم،
1: باسم العليم. علاش؟ لحكمة، لأنه هذا السبب الفتاح أحيانا وقت اللي تغلق الأبواب، قداش من واحد عنده قضية عند ربي اخوي رفيق، قداش من واحد يطلب من ربي انه يشفيه، قداش من واحد يلوج على باب من ابواب الرزق، قداش من واحد يلوج على باب من ابواب رفع البلاء، ولكن لا تفتح، فيظن ان الله تعالى غلق الابواب امامه، ولكن يفتح باب في الظاهر متاعه قلت أو هذا باب تفتح، ولكن هذا الباب الذي فتح سبق في علم الله تعالى أنه باب سيفتح الله سبحانه وتعالى به أبواب الخير، وسيرفع الله سبحانه وتعالى به الابتلاء والمصائب اللي نحن ما نعلمهاش. ورب سبحانه وتعالى قالها صراحة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاقتران اسم الله تعالى بالعليم الفتاح بالعليم دلالة على أن باب الفتح والمصلحة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى تقتضي أن الله تعالى هو الذي يختار الباب، مش أنت اللي تختار الباب. فأنت ربما تطرق أبواب أغلقت وتظن أنها أبواب خير، ولكن سبق في علم الله تعالى أنها لن تأتي لك بالخير، ويفتح الله سبحانه وتعالى بابا لك أنت ما ظنيتش لحظة أنه ذلك الباب الذي يغير الله سبحانه وتعالى به حالك.
0: إذن عدمت الأسباب وخلقت الأبواب. أجمع العلماء يقول لك ربي سبحانه وكأنه يناديك ويقول لك إيشا للفتاح، اذهب إلى الفتاح. علاقتنا بالاسم هذا في كل تفاصيل حياتنا شيخ، لأنه الفتاح في البدايات والفتاح في النهايات. في البدايات وقت اللي واحد ماشي في مشروع، وقت اللي واحد يحب يتوكل على ربي في حاجة يقول يا ربي يفتح علي، يا ربي سهل لك الصعيب. والفتاح كذلك في النهايات وقت اللي تغلق الأبواب ويشتد الكرب وتصير الصورة سوداء. قادر ربي وحيد القادر أنه يفتح عليك والفتح يكون مبين. هنا العلماء يستشهدوا حتى بالسيدة هاجر، يقول لك السيدة هاجر وقت اللي كانت تمشي في الصفا والمروة كان كل طموحها شربة ماء، وعندما فتح رب العالمين أصبح ماء يشرب إلى اللحظة هذه وإلى آخر آخر عهدنا بالحياة الدنيا هذه. الفتاح المبين، الفتاح اسم رب العالمين اللي نحتاجوه في مشاكلنا، نحتاجوه في في كل كرب نمر به شيخ، لأنه ساعات واحد يمر تسكر تغلق الأبواب بالأطباء يقول لك قديش من حالة نعرفه، أطباء هزوا يديهم ولكن رب العالمين تدخل وفتح على المريض وصارت حكيته يتم تنقلها بين الناس على أني معجزة، وهي معجزة ولكنه الفتاح يتجلى.
1: الله عز وجل، نرجع للآية وتصديق القول أخوي رفيق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أهل العلم وقفوا عند اقتران أو صفة المبين في الفتح. أحيانا قد يكون فتحا ظاهريا تقول أنت وتبدأ فرحان به وتبدأ يعني مستبشر به وشيخ عليه وعامل كيف، ولكن هذا الباب الذي فتح ربما ينجر من ورائه ربما ابتلاءات أخرى ومصائب أخرى. قديش من فرحة فرحناها في وقت من الأوقات جاءت من ورائها مصائب، ذيك علاش ربي قال الفتح الحقيقي الذي يريده الله تعالى والذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين. ذاك علاش لفظ الفتح في القرآن الكريم عنده زوز معاني، فما الفتح فتح بركة كما قال ربي سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فهنا الفتح فتح بركة جعله ربي سبحانه وتعالى له شروط، من بين هذه الشروط الإيمان والتقوى. لما أنا نحب ربي يفتح علي فتح مبين، أنت لازمك تهيئ الظروف الملائمة لكل لهذا الفتح المبين حتى لا يكون فتح ولا عياذ بالله. يا أخي ما قالش ربي في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالفتح هنا قد يكون فتح بركة وقد يكون فتح استدراج. قديش من فتح فتح واستدرجنا الله تعالى به واستبشرنا به وقلنا ما شاء الله من لفتح من لفتح، ولكن جاء أو لم يأتي من وراء هذا الفتح إلا والعياذ بالله الابتلاءات والنكسات. الفتح الذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين الذي يتجرأ أو الذي يترتب عنه الخير والبركة، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالشاهد في هذا الكلام أن الإنسان يسأل ربي سبحانه وتعالى باسم الفتاح ووجب عليه أن يقر، لأنه فما الشروط وجب أن تتوفر، حتى لا يكفي أن أقول اللهم يا فتاح يا رزاق، لا يكفي، فوجب عليك أن يعني تحضر روحك لبعض البنود وبعض خلينا نقول النقاط العقائدية، من بينها الثقة بالله سبحانه وتعالى. الصحابي وقت اللي قال له أفتح هو يا رسول الله، هناك موضع من المواضع اللي خليه يقول زعم هذا فتح يعني صلح الحديبية، يعني الثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يكتب لعبده إلا خير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى قادر قدير. ما تنجمش تقول يا فتاح، ما تنجمش تسأل ربي سبحانه وتعالى باسمه الفتاح وأنت لا تؤمن أن الله تعالى لا يعجزه شيء، وأنت لا تؤمن أن خزائن الله تعالى لا تنفذ، وأنت لا تؤمن أن الله تعالى له خزائن السماوات والأرض. وجب عليك أن تؤمن أن الله تعالى قادر قدير مقتدر لا يعجزه شيء. إذن ما نجموش نحكيه على اسم الله تعالى الفتاح إلا إذا توفرت، إلا إذا كانت لنا علاقة بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى الفتاح الذي يفتح أبواب كل شيء. الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يغير لك حالك إلى الأفضل، قادر على أنه يغير لك حالك إلى ما ترجو بإذن الله تعالى، وسيب أمرك على الله سبحانه وتعالى. الثقة بالله سبحانه جل وعلا.
0: مهم أن نستحضر المعنى نتاع الآية هذه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أرى وقت اللي ربي يقرر باش يرحمنا ولا يفتح لنا باب ولا واحد يقدر يسكر باب الرحمة. هذه خلينا نتعلقوا أكثر برحمة ربي وباسم رب العالمين الفتح. الفتح راه ينجم يكون حتى بعيد على الحكايات اللي حكيناهم اللي بدأت الحلقة شيخ. ساعات الفتح بمعنى كما عبد يكون في ثنية يولي في ثنية. قداش مرة تسمع آية وما تخاطبكش، تسمعها وتمر مرور الكرام، ثم في لحظة يفتح الله عليك بفهم فيها شيخ، تولي تنجم تغير لك مسار حياتك كامل. قداش من مرة تسمع درس على موضوع معين، تسمعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وما يخاطبكش، ونفس الموضوع تسمعه مرة وتجيك كلمة يفتح عليك ربي بطريق توبة بهداية وتكون ثنية أخرى في الحياة. تجليات ما اسم رب العالمين الفتاح. علاش قلت الاسم يرافقنا في حياتنا الكل، في أيامنا الكل، في أبسط تفاصيلنا، في مشاريع احنا قادمين عليها، في كرب احنا عايشينه، لا يقدر أن يفتح إلا الفتاح. نتوجه الرب نمشي له باسمه الفتاح. وقلت انت حاجة مهمة، اليقين في قدرة رب العالمين. اليقين ساعات مش لكلنا نفس درجة اليقين، حتى لو كان قولوه لسانا ساعات القلب يحمل أشياء. سبحان الله العبد ضعيف
1: طبعا.
0: حتى اليقين نسأله من رب العالمين. نعم. اللهم ارزقنا اليقين حتى الدعوة تخرج أكثر صدقا، على أمل أن يستجيب رب العالمين. كلنا في لحظات معينة وكلنا عنا مشاكل وعنا أبواب مغلقة لن يفتحها إلا الفتح.
1: الآية اللي استشهدت بها أنت خوي رفيق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فيها تحدي، فيها تحدي من الله عز وجل لكل من يحاول أن يصد الأبواب في وجوه الناس. وهنا نستحضر الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تعلمنا أن نفسر الحديث أو الآية بالآية أو الآية بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لو اجتمع الناس على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالشاهد أن الله تعالى قادر قدير. اثنين، أنت قلت أنه حصر الفتح في باب رزق، أو حصر الفتح في المال، في
0: الأرزاق.
1: راو سبحان الله، انت تعرف خوي رفيق قديش من مرة يجري ربي سبحانه وتعالى على لسانك كلام ربما انت ما حذرتوش في الميكرو. هذا ينطبق على العديد من الاختصاصات الاخرى. يقول لك عملت حاجة في اختصاصي انا ما حذرتهاش، انا والله ما برمجتها ولكن عملتها، وربي سبحانه وتعالى هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ساعة ساعة طالب متميز، ساعة ساعة انسان، هو يقول لك ساعة ساعة حتى الامام اللي يصلي في التراويح حين يخطئ او ينسى كذا يقول لك يفتح عليه احدهم من ورائه حتى يعطيه الفرصة باش يواصل. فبالتالي حصر الفتح وحصر معاني الفتح في مال أو رزق أو دار أو سيارة هذا من الخطأ. فقد يفتح الله تعالى عليك في اختصاصك في باب أنت لم تكن تعلمه. لذلك دائما وأبدا قرن الله تعالى اسمه الفتاح بالعليم. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم، ولأن الله تعالى أدرى بمصلحتك من نفسك.
0: اذهب إلى رب العالمين، اذهب وتذلل إلى الله باسمه الفتاح، اطلب من ربي انه يفتح عليك في الباهي ويفتح عليك الابواب المغلقه، يفتح لك الابواب المغلقه. كون عندك اليقين انه رب العالمين قادر ان يفتح كل الابواب حتى وان انعدمت الاسباب الدنيويه. كان هذا في مرض، كان هذا في مشكله نتاع رزق، كان هذا في اي مشكل احنا بنظرتنا البسيطه للاشياء تحسها تسكرت. أي. قادر بتفصيله ومن دون تفصيلة أنه يفتح ذلك الباب المغلق وبعكس التفصيلة ساعات. وتذكروا الكل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قبل ما نختموا شيخ، لأنه دي ما يهمني أنا البراتيك. تمشي الربي وتطلب وتدعي له، تخو بالأسباب، هذه حاجة مهمة جدا وهي من شروط الفتح أنك تخو بالأسباب. طبعاً. ثم ربي يقرر يفتح لك بالأسباب اللي مشيت فيها أنت ولا من ثنية أخرى لترى عظمة رب العالمين، ويكون إن شاء الله فتحا مبينا. ولكن حاجة مهمة جدا جدا باش تأمل أن ربي الفتاح يفتح عليك، أنت اللي تسمع فيها كن مفتاح خير للناس، افتح الناس يفتح ربي عليك.
1: هذا هو سبحان الله. قبل ما تكلمنا نحكي وانا وياك البارح كان الموضوع انه هل الازدواجية التي دائما وابدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم افتح الله كن الله. سببا في فتح باب خير على الناس تو ربي يفتح عليك. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا. فالازدواجية هذه متاع الرحم يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: امشي ربي بالكلام بالشيء ذاك قل له يا ربي هاني ماشي نفتح على فلان بمقدرتي أنا
1: هذا هو.
0: افتح علي أنت
1: قلت
0: بحق الذي بيني وبينك يا ربي عم. تبدأ أنت حاجة عملتها البارح ولا يتيم مسحت له دمعة أرملة ما نعرفش خرجتها من كرب هذاكم امشي له وتوسل بهم عند رب العالمين لعله يكون سبب فتحه. وربي أكرم من أنه يشوفك تفتح على الناس وكي تستحقه أنت ما يفتحش عليك وإن طالت مدة الغلق.
1: أي عم وإن طالت وإنت قلت امشي بهالمنطق هذا والمنطق هذا هو منطق نبوي أنت جبته من منطلق عقلي ربما أقرب من لوجيك أكثر منه لكن هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: حتى بمنطق السير والقصص نتاع القرآن الثلاثة اللي تحثروا في الكهف
1: هذا هو اللي نوصلك به لأنه هذاك منطق عقائدي عندي سند عندي سبور انا قلت صار هك الحكايه انت مش نعمل هك. فانت سبحان الله يعني اني انا نسال ربي من خيره من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من فرج على مؤمن فرج الله تعالى من يسر على معسر يسر الله عليه كما قال ربي فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فهذه المعادله الازدواجيه بين انا نحب حاجه نحب ربي يفتح علي صار تحب ربي يفتح عليك كن سببا في هذا الفتح هكا ربي سبحانه وتعالى. هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحب ربي يفتح علي نحب ربي يغير حالي كن سببا في فتح أو في تغيير حالة من الحالات اللي أنت قادر أنك تعملها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: لوش اللي عنده مشكلة لوش العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك بفلوس باتصال بمساعدة بمن عرشني ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع إن شاء الله. أسبوع فتح وإن شاء الله جمعة فتح الناس الكل. أقرأوا سورة الكهف وأكثروا من الصلاة على الرسول وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. فما لم تار اليوم ربي يرحمنا زادا ويحفظنا والمطر دعاها مستجاب كيف كيف تغلوا كل اللحظات ثم امطر ونهار جمعة والعصر والمغرب تعرفوا اللحظات الثمينة دي. ربي يتقبل من الجميع. جمعة مباركة شيخ ملتقانا نهار الاثنين إن شاء الله في حلقة جديدة من الرافماج. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي تشاو تشاو.

0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل هو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا.

0: على 93.5.
1: ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تتابعوا فينا، وين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه حلقة جديدة من برنامج ويكاند على الكيف، كما كل سبت وحد نتقابلوا من 6 ل 11. برشا اكتواليتي، برشا مواضيع باش نحكيوا فيها في علاقة بالشأن الوطني العربي وأيضا العالمي، إلى جانب الفقرات اللي تعودتوا بها مع لي كرونيكور دو ليميسيون. فرحنا برشا وأنه هذا الصباح ترافقني على مستوى إخراج وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز المخرجة نادية بالحاج. بونجور بونجور ندوشة. وكما العادة ساعتنا الأولانية نبدأوها بنا سقطة صاعدي باش نسمعوا برشا موزيكا بنينة كاملوا نحلوا بها عويناتنا مع 6:30 بالضبط. إن شاء الله نجي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم، زعما كيفاش باش تكون، ونواصلوا بقية الفقرات متاعنا. ويطلع لنا سق طبعا بعد أخبار السبعة مباشرة، ندخلوا في لكتيو في أسبوع، ندخلوا مع فقرة بي بوزيتيف وغيرها غيرها من المواضيع اللي تهم الشأن العام. يلا كما تعودنا نحلو عينينا مع فيروس.

0: تضحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام. ما هي بعد حتى حد
1: ستة ونص على ديوان اف ام. مرحبا بكل من تحق بينا في المتابعة. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ زعما هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا توا.
2: طقس اليوم
1: من المتوقع أن يشهد طقس السبت 19 سبتمبر 2026 سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى عامة بين 33 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. أما الريح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر بالجنوب، والبحر يكون متموج.
2: طقس اليوم
1: كملوا نواصلوا معاكم وبقيت عاد باش نزيدوا نشربوا القهوة متاعنا ونستمتعوا بالموسيقى البنينة ونستمتعوا مع الصوت اللي نختاروه لقيت هذا كل سبت وحد، هو اللي عندي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: يوم السبت نهير مناسب باش تلم الشمل وتشوف عائلتك واصحابك. عندك دعم كبير اليوم من الناس اللي تحبك. النقاشات البيزنطية ابعد عليها ووسع هك البال. اليوم نهار متاع جو ولمة مش متاع تنرفيز.
0: الثور
1: السبت هذا يظهر لي باش تلقى روحك في قلب الشوبينج ولا في مصروف ما كنتش عامل حسابه. ملا نقولك خليها نهار باش ترتب أمورك المالية وتشوف شنو ناقصك بلاش تبذير.
0: الجوزاء
1: اليوم عندك طاقة وجاذبية كبيرة. سبت هذا متاع خروج تفرهيد دي رونديفو استغل نشاطك باش تعمل حاجة تحبها وأهم حاجة يز

0: ديما التردد واللي يجي في بالك وتشوفه صالح اصدم وما تخافش.
1: السرطان
0: يا سرطان، سبت هذا ظهر لي مناسب باش تقعد في دارك وتاخذ وقت لروحك، وهذا طبيعي. البدن والمخ يطلبوا في الراحة، ما لا أعمل كويس تاي دافي ولا قهوة وتفرج في فيلم ولا قرأ كتاب. تغييرات صغيرة والهدوء هما اللي رجعوا لك النشاط.
1: الأسد
0: اليوم وديما باش تكون عليك العينين في لمة أصحابك ولا عائلتك، عندك حضور لافت والناس الكل تحب تسمعك. إذا فما راي تحسوا باش يأثر بالخايب، دوروا في مخك مليح وعرف كيفاش تقولوا كلامك مسموع، أما خليه ديما إيجابي وخفيف.
1: العذراء
0: حاسس بروحك ستريسي من برشا حاجات صغيرة متراكمة، السبت هذا خليه فرصة باش تركح أمورك وتنظمها. نصيحة، ابدأ بالحاجات البسيطة، رتب دارك، تليفونك ولا بيروك، كي تنحي بعض التفاصيل من ثنيتك وتشوف كل شيء منظم تو ترتاح.
1: الميزان
0: يا ميزان، اليوم نهار مناسب للسفر ولا لخروج لبلاصة جديدة ولا حتى باش تجرب حاجة ما عملتهاش قبل. يزي من الحيرة وسؤال شنو باش نعمل وشنو باش نخلي. خذ قرارك بيدك واختار ديما اللي يفرحك ويخليك تتفرهد، واليوم نهير باش تحسم أمورك.
1: العقرب
0: ديما هادي وتخمم بطريقة أعمق، ويمكن زادة رك قاعد معها المطيرة والأجواء والكل، تراجع في علاقاتك مع ناس قريبة، ابعد على الشك والتخميم الزايد واقرب من الناس اللي تحبك بالرسمي.
1: القوس
0: كنت حسي اللي تعديوا عليك أيامات روتين، مال اليوم انهير باش تكسر القلق. اخرج مع شريك حياتك ولا صاحب يكون مقرب، اعمل دورة خفيفة وبدلوا هك الجو، الحركة والتغيير البسيط هما اللي بشي زهيولك نهارك.
1: الجديد
0: حتى في نهار السبت مخك ديما يخدم وتخمم في المسؤوليات، اليوم يلزم تقف وقفة حازمة مع روحك وتسأل يخي هذا كل يستحق تعبي، نقص على روحك شوية حمل، مش لازم تعمل كل شيء، ارتاح وخلي كل نهار بنهاره.
1: الدلو
0: السبت ديما مربوط بشعور الفرحة والنهار الباهي باش تعمل حاجة تزهيك، اخرج مع الصغار ولا الناس تحبهم ولا عبر على مشاعرك، عيش اللحظة وعبر على اللي في قلبك بلاش حسابات، الطاقة الإيجابية دايرة بيك والمود ديما في العلالي.
1: الحوت
0: استغل اليوم السبت باش تقرب من ناسك وعائلتك، القعدة الدافية باش تعطيك طاقة كبيرة وتخليك مرتاح، وتوفى الجمعة بحاجة مزيانة.
2: يحظوظ

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. نستهل الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم طقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر متموج. الحرارة في انخفاض، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سيدي بوزيد فيصل بالسعودي يدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة تبعا لتوقع نزول كميات مهمة من الأمطار، مطالبا بتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. ودعت مصالح ولاية القصرين من جانبها كافة المتسكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، داعية مستعملي الطريق ولا سيما سائقي السيارات إلى توخي الحذر وتعديل السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وفي السياق ذاته، الدكتور في العلوم الفلاحية بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب يدعو في تصريح لديوان فم فلاحي ولايتي قبلي وتوزر إلى التسريع في تغليف عراجين التمور، وذلك توقيا من الأمطار وللحفاظ على جودة المنتوجة.
2: نحث الفلاح على التسريع في وتيرة التغليف، بأن فما معناها مؤشرات في التغيرات المناخية، فما مؤشرات للأيام القادمة، فما أمطار غزيرة يمكن تجينا في جنوب التونسي خاصة في ولاية قبلي ولا توزر، وين فما نخيل التمر لهنا. ذاك علاش إن شاء الله الفلاح يكونوا معناها مستعدين ويسرعوا في وتيرة التغليف، لأن مفعول الأمطار على ثمار التمور هي مفعول سلبي، خاصة كي تكون الأمطار غزيرة وتكون الثمار معناها دخلت في مرحلة النضج، يمكن تسبب لنا في تعفن الثمار هذه، وما يسبب ذلك التعفن معناها من تشوه للثمار هذه، وهكا كتأثر على عملية التسويق وعملية ترويج التمور بصفة عامة.
1: وفي أخبار العالم، هيئة الدفاع المدني السعودية تعلن انتهاء حالة الخطر في العاصمة الرياض بعد ساعة من إصدارها تحذيرا ثانيا من احتمال وقوع خطر يطال الرياض ومدينة الخرج الواقعة شرقي العاصمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توصل الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند إلى اتفاق يتيح لواشنطن تعزيز وجودها العسكري في الجزيرة بصورة كبيرة ودائمة، ومنع خصومها من إقامة قواعد أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان اف ام ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
2: التعريف بالإمضاء يكلف خزينة الدولة 645 مليون دينار سنوياً. ما هي التفاصيل؟ عميد المهندسين 45% من المسجلين في العمادة يعملون في الخارج. ضغوط مالية متزايدة والدولة تدين الستيك ب 2500 مليار. جامعة النفط والمواد الكيميائية إضراب عمال نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. جمهورية تيك توك التونسية ملايين المستخدمين في مفرمة الخوارزميات عندما يصبح هتك الأعراض والابتذال تجارة مربحة. تونس في قلب عملية أمنية للأنتربول على حدود شمال إفريقيا والشرق الأوسط. انتشال جثة طفل جرفته سيول وادي روحية وإنقاذ رفيقة. منصة هاتف الإنذار فقدين 244 مهاجر قبيلة المتوسط. روسيا تصادر أصول عملاق الأغذية السويسري نسلي وثلاث شركات فرنسية. إسبانيا تطلق حملة لإخلاء شواطئ سبتة من المهاجرين. أهلا وسهلا مرحبا تحية لكم. هذه هي العناوين متاع الأكتيو في أسبوع اللي باش تكون معانا بعد شوية باش نعطيكم التفاصيل متاعها. تحية لكل فريق البرنامج اللي يعمل معانا هذا الصباح. في الإخراج معانا وزيرة الطاقة الإيجابية نادية بلحاج. مرحبا مرحبا يا ندوشة. وفي الإخراج الرقمي معانا جميلة المخرجات وجدان. يا لله مرحبا وجوج مرحبا على ديما منورتنا بهذا الجمال. وعلى مستوى الأعداد كيف كيف أنا محظوظة بهم راو بهذه الوجوه المشرقة والجميلة كل صباح سبت وأحد معدة البرنامج الصحفية المتميزة وحيدة قادر راو. وحيدة نستنى في فقرتك ترجع بحذية لهذه في الأستوديو.
3: أيوي
2: إن شاء الله الجمعة الجاية تونسنا وترجع بحضينا وحيدة في الأستوديو. وإلى جنبي نوتخ كرونيكوز مدام أميل.
3: صباح النور. صباح النور صباح الأفراح. إن شاء الله نهاركم أسعد وأيام يا ربي. اليوم يكيب 100% نسائية. إن شاء الله يا ربي ندخلوا لكم الضحكة ندخلوا لكم الخبر المتميز ندخلوا لكم الحاجات الجديدة وإن شاء الله تعديوا معنا أسعد وأمتع الأوقات.
2: أمين يا رب. في انتظاره أنه يلتحق بينا محمود الحجري إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم بالنسبة للناس اللي تسأل على محمود. ونحيي برشا المتابعين الأوفياء متاعنا اللي ديما معانا على شان يوتيوب ديوانا فام لايف. طبعا شوية نرجع نسلم عليكم بالإس وأيضا اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك واللي يسمعوا فينا في كل بلاصة. أهلا وسهلا بكم. يلا نبدأ بالإيجابي ونعملوا جولة نشوفوا شوية أخبار إيجابية في فقرة بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف.
2: ألوغ أنا باش نبدأ من وكالة نوفا الإيطالية اللي نقراو عندها هذا العنوان. تقول بعد 10 سنوات تونس تعود إلى دليل ميشلان السياحي. دونك أفادت وكالة نوفا الإيطالية وأن تونس ستعود إلى مجموعة أدلة ميشلان السياحية بعد غياب دام 10 سنوات. وحسب المصدر نفسه فقد أعلن عن ذلك خلال الدورة 48 من معرض EFTM Top Reza 2026 المعرض السياحي التجاري المقام حاليا في باريس حيث تم تقديم الدليل الأخضر الجديد لتونس في 15 سبتمبر في الجناح التونسي. ويقدم الدليل الجديد المخصص بالكامل لتونس مجموعة مختارة من المواقع والمعالم السياحية اللي تعتبر جذابة للزوار مع التركيز بشكل خاص على التراث التاريخي والثقافي والسياحي للبلاد. ويستهدف هذا المجلد تحديدا عشاق التراث والاستكشاف والسياحة الثقافية. وبش يكون الدليل الأخضر لتونس متوفر في المكتبات وعبر الانترنت ابتداء من 25 سبتمبر 2026. ويمثل هذا الإصدار عودة تونس إلى مجموعة ميشلان بعد انقطاع دام 10 سنوات. وتصدر سلسلة جيد فير عن دار النشر الفرنسية ميشلان إديسيون اللي تضم أكثر من 1000 عنوان وتغطي تغطي حوالي 90 دولة. وللتذكير فأنه يصادف عام 2026 الذكرى المئوية لإصدار أدلة ميشلان السياحية اللي بدأت في فرنسا مطلع القرن العشرين كأدوات موجهة بالدرجة الأولى لسائقي السيارات. ومن بعد قدمت المجلدات الأولى معلومات عملية عن مسارات الرحلات ومحطات الخدمة وورش الإصلاح وأماكن الإقامة. أميل
3: ممتاز، ونحن بحاجة لذلك، بحاجة لهذه الكود بوس هذية، احنا محتاجينه باش ترجع السياحة التونسية كما كانت قبل، وخاصة تو جديد.
2: لا والله ماذا بينا خير من
3: ماذا بينا
2: تقبل.
3: ماذا بينا نطمحوا
2: نطمحوا عنه باش نسوقه خاصة بطريقة مختلفة
3: وذكية
2: غنية وطريقة ذكية ونخرجوا ديما نقولوا انه لازمنا نخرجوا ماك الفورما الكلاسيك ماك المشاهد الكلاسيكية اللي نبداو نسوقوا فيها للسياح. ولي هي الحقيقة ما عادش ما
3: أكل عليها الدهر وشربت
2: ما عادش ضيف حتى شيء
3: وتوا السياحة الإيكولوجية السياحة الثقافية سياحة المعالم السياحة الصحراوية، يعني هذه الحاجات اللي تنجم تضيف للسياحة التونسية. صحيح البحر والشط ذاك والرمال ذاك معنا فيه ما نقوله تونس من أجمل السواحل في العالم، لكن توا راهو السياحة الأخرى اللي هي السياحة الثقافية واللي يفركس عليها السياح
2: يفركس عليها وتونس عنا برشا المشكلة الكبيرة وين نعاود ونقوله وأنه راهو عنا برشا مناطق سياحية رائعة ومعالم أثرية تاريخية رائعة جدا ولكنها مهملة وما نلقاوش فيها أبسط المرافق كما نشوفه في الدول الأخرى. مواقع أثرية كما هكية المفروض وتكون تبدأ داخلة في السيركوي توريستيك وتكون مجهزة وتكون فيها مرافق فيها استراحات فيها فما برشة تفاصيل اللي راوها موجودة في كل الدول. معناها ما نعرفش معناها اسكو بهذه الصعوبة وأنه باش نعملوها
3: لازم الاستثمار ونعطيه اليد للشركات الخاصة أنها تكون موجودة في المعالم هذية وتكون بالاستثمار في المجال هذي.
2: بيه انت شو عندك؟
3: ايه على ذكر الشركات الخاصة وعلى ذكر القطاع الخاص يا عفاف، اليوم حبيت نحكي على شركة تونسية مش نذكر الاسم ولكن مش نذكر العمل اللي قامت به. هي شركة للسيارات، الشركة هذه عملت حاجة ممتازة جدا بمناسبة العودة المدرسية، تصوروا نشوفوا فيهم يا عفاف، اللي قامت بإعادة تهيئة وصيانة مدرسة المنصورة في القلعة الكبرى باش تستقبل الأطفال في أجل جمال الحلة. شوف الألوان، شوف الكراسي، شوف
2: يعني شو اسمها المدرسة؟
3: مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى. يعني حاجة ممتازة.
2: ميساج من عرشان وديوين راه ماهمش باش يجيو وضدي في حاجه كيما هذيا، نسميوها الشركه حتى نشجع كل الخواص وانهم يساهموا في تهيئه واصلاح المدارس العموميه نتاعنا.
3: الشركه هي شركه جيلي للسيارات، هي اللي قامت بالعمل هذايا، برافو ليهم،
2: نحييهم
3: تحيه كبيره،
2: لانه هذه المسؤوليه المجتمعيه اللي نحكيوا عليها في علاقه كوسوسوا بالاعلام الجيد. حتى انهم لازمهم يدعموا الاعلام الجيد اذا كان نحبوا ثوره نتاع وعي ونتاع يعني فالو اجوتي في الاعلام. لازم راهو الخواص هما اللي يمنوا بجوده الاعلام ويكونوا موجودين فيه ويساهموا فيه، ومن المسؤوليات المجتمعيه نتاعهم انهم يساهموا في حاجات كما هكذا.
3: ممتاز جدا. وعندي كلمه بركه نحب نقولها يا عفاف في المجال هذايا بالنسبة لبرش عبيد، بربي يزينا من شيطنة القطاع الخاص، يزينا من شيطنة الشركات. راو هذوك اللي عماد الاقتصاد التونسي، راو باهي أن نشجعوا العباد، باهي أن نشجعوا القطاع الخاص. راو عمليات السحل والابتزاز عبر مواقع التواصل الإلكتروني راي حاجة أصبحت مقرفة ومقرفة جدا. الشركات الخاصة القطاع الخاص هو عماد من أعمدة اقتصاد تونس، فيزينا
2: ولينا نعاقبوا كل مشروع ناجح وكل رجل أعمال ناجح
3: للأسف
2: معناها كل حد عنده فلوس معناها كان نعاقبوا فيه
3: بالضبط. هذا هو معناها كل إنسان راهو عنده فلوس نقولوا له من أين لك هذا يا أخي، يخدم على روحه، يخدم واستثمر وجيب الفلوس، فنشجعوه مش نقولوا له سمحني في الكلمة أن نعطوه بالفساد. لا مش الناس كل فاسدرة هذا هو
2: ولا كتبه بي بوزيتيف
0: بي بوزيتيف.
2: يلا العناوين متاعنا نذكركم بها اللي باش نتناولوها توا في فقرة الأكتيف في أسبوع. التعريف بالأمضة يكلف خزينة الدولة 645 مليون دينار سنويا. ما هي التفاصيل؟ عميد المهندسين 45% من المسجلين في العميدة يعملون في الخارج. ضغوط مالية متزايدة والدولة تدين لستيك ب 2500 مليار. جامعة النفط والمواد الكيميائية إضراب عمال نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. جمهورية تيك توك التونسية ملايين المستخدمين في مفرمة الخوارزميات عندما يصبح هتك الأعراض والابتذال تجارة مربحة. تونس في قلب عملية أمنية للأنتربول على حدود شمال إفريقيا والشرق الأوسط. انتشال جثة طفل جرفته سيول وادي الروحية وإنقاذ رفيقه. منصة هاتف الإنذار فقدان 244 مهاجر قبالة المتوسطة. روسيا تصادر أصول عملاق الأغذية السويسري نستلي وثلاث شركات فرنسية. إسبانيا تطلق حملة لإخلاء شواطئ سبتة من المهاجرين. يلا نتعدى مباشرة الفقرة لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
2: مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم، احنا في متابعتها على شان يوتيوب متاعنا ديوانا فام لايف. تحية لكم من الناس الكل. نبدأ بالعنوان الأول نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. التعريف بالإمضاء يكلف خزينة الدولة 645 مليون دينار سنويا. ما هي التفاصيل؟ هل يمكن لإجراء إداري بسيط لا يستغرق سوى دقائق أن يكلف الاقتصاد التونسي مئات الملايين من الدنانير سنويا؟ هذا سؤال طرحه نوردين نصر الخبير الدولي والناشط في المجتمع المدني في تدوين نشره على صفحته، حاول من خلالها تقدير الكلفة الاقتصادية لما وصفه بالكلفة الخفية للتعريف بالإمضاء، وقال أنه توجه يوم 15 سبتمبر إلى أحدى البلديات للمرة الرابعة أو الخامسة خلال السنة الجارية، وقال المرة هذه للمصادقة على إمضاءات عقد مع شركة تونسية للكهرباء والغاز يتعلق بتركيب ألواح شمسية بمنزله، ويضيف أنه لقى قاعة مكتظة بالمواطنين وكان يحمل رقم في الطابور بينما سبقوا نحو 40 شخص، الأمر اللي دفعوا إلى سؤال عدد من المواطنين الموجودين حولوا عن عدد المرات اللي يفتروا فيها إلى توجه إلى البلديات لإنجاز مثل هذه الإجراءات. وأشار نصر كذلك إلى بروز موجة جديدة من المواطنين المتوجهين إلى شبابيك البلدية للمصادقة على الإمضاءات، خصوصا مع انتهاء العمل بالشيكات كضمان وما رافقه وفق ملاحظته من ارتفاع في عدد الكمبيالات اللي تحتاج إلى المصادقة، وتحدث على التقديرات عن 20 إلى 25 مليون تنقل سنويا إلى البلديات مقابل ما بين 30 و40 مليون إمضاء مصادق عليه وسجل ممضى. أنا كنت نصوره أنهم يدخلوا فلوس معناها للبلديات، مش هو أنه
3: يخسروا فلوس
2: يكلف الخزينة. ما فهمتش كيفاش إلى حد الآن، ما فهمتش كيفاش يخسروا معني
3: يكلف الخزينة، لأنه المواطن يتنقل، لأنه المواطن يصرف، لأنه المواطن
2: إيه، ولكن الخزينة تنتعش نورمال.
3: لكن المواطن زادة ما تنساش عفاف يخلي العمل نتاعو راه باش يمشي للتعريف بالإمضاء
2: الوقت الإداري،
3: لأنه التعريف بالإمضاء يتم في الوقت الإداري. دونك أنت عندك نهار من نهارات تنجم تخصصوا للتعريف بالإمضاء، دونك تخلي الخدمة نتاعك تمشي يستخدم. دونك شوف انت قداش من المواطن مطالب بالتعريف بالامضاء، شوف قداش من المواطن يمشي للتعريف بالامضاء. فحقيقه راهو التعريف بالامضاء اصبح يثقل كاهل المواطن بشكل كبير برشا. نحكيو على الرقمنه، نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على انه زيرو بابيي باش تكون في الاداره، ولكن
2: مازلنا
3: بعاد يعني.
2: وراو على ذكر التعريف بالامضاء، راهو في العالم فما دول فما عقود قاعده تتصحح اونليني بالمليارات، والإمضاء أونليني يتعمل بعدها، هو سهل راهو باش يكون عندك الإمضاء نتاعك
3: الإلكتروني نتاعك
2: إلكترونية، ما سهلش منها. وهنا جينا توا شفت الكمبيالات، شفت راهو مشكلة الشيكات وكمبيالات ومشي تعريف بالإمضاء وحاصل. وأنا قريت القوس هذا ما نحبش نفتحه. يلا شو عندك أميلة؟
3: نمشيو لخبر آخر. نحكيو على المهندسين، نحكيو على عدد كبير برشا من المهندسين. حيث يقول عميد المهندسين اللي 45% من المسجلين في العمادة يعملون في الخارج. المقال هذا نقراه على إكسبرس أف أم، حيث يعمل حوالي 45% من المهندسين التونسيين المسجلين بعمادة المهندسين خارج البلاد. رقم كبير برشا، في رقم يكشف حجم التحول اللي عرفته خريطة الكفاءات التونسية خلال طبعا السنوات الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه يفتح سؤال جديد: هل يمكن أن تتحول هذه الهجرة من نزيف للموارد البشرية اللي نعانيه منها إلى شبكة اقتصادية نجم تستفاد منها تونس في الاستثمار والتصدير وفتح الأسواق؟ وتكشف المعطيات يا عفاف اللي قدمتها عمادة المهندسين خلال الأشهر الأخيرة اتساع هذه الظاهرة، فقد تجاوز عدد المهندسين المسجلين بالعمادة 105 ألف مهندس، من بينهم نحو 45 ألف غادروا تونس خلال العقد الأخير.
2: أيوة.
3: قديش يتكلف المهندس على تونس؟ أشارت العمادة لكلفة تكوين مهندس واحد تتجاوز 100 ألف دينار بالنسبة للدولة.
2: واو.
3: الحساب التقريبي: كلفة تكوين 45 ألف مهندس تتجاوز 4.5 مليارات دينار، وهي ليست بالضرورة خسارة مباشرة، لأن المهندس المهاجر قد يحاول يواصل تحويل الأموال والخبرات إلى بلادي. لهنا نجم نقوله يواصل ما يواصلش، ولكن أنه تلقى العدد هذا، الرقم هذا 4.5 مليارات دينار على 45 ألف مهندس كل عام يخرجوا من تونس، ف هذا نزيف للطاقات البشرية في تونس، نزيف للأدمغة في تونس، نزيف للتكوين في تونس.
2: أمال زيدة راهو الدول ما الأخرى، نحكيت على العلم وأهمية العلم، ولكن في نفس الإطار الدول تبنى بالمهندسين في كل المجالات، معناها خاصة في فترة كما احنا فيها، معناها ياسر محتاجين لكفاءتنا الهندسية في كل شيء، ولكن لازم تتوفر لهم الظروف اللي باش تخليهم يكملوا يقعدوا في تونس، ما يضطرش وأنه يخرج. وكنا تحدثنا مع العميد عمناول وطرقنا للموضوع هذا برشا مرات، وإن شاء الله تو نرجعوا له ونفهموا احنا وين من هذا كل وشنو عملنا انتخطان، معناه عارفين كيما صار في النزيف متاع هجرة الأطباء، هجرة الممرضين وهجرة الباراميديكال، تو مشكلة كبيرة جدا في المستشفيات وفي المساحات حتى الخاصة، وخلطوا عليها هجرة المهندسين زيدة بالأعداد الكبيرة هذه.
3: لساج فام زيدة ولات هجرة كبيرة برشا بالنسبة لهم هم للتونس. في بالك السنة في التوجيه الجامعي بالنسبة للتلامذة اللي خذوا البكالوريا، أكثر شعبة خذوا حبوا يمشيوا لها شنية هي التمريض، لأنه مطلوب البرة،
2: فرص عمل البرة. نمشيوا للعنوين الموالية، نقرأ على موقع بوابة تونس: أعاد الجدل، العنوين هو ضغوط مالية متزايدة والدولة تدين الستيك ب 2500 مليار. دونك أعاد الجدل حول أسعار المحروقات والدعم العمومي، فتح ملف الوضعية المالية للشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيغ في وقت تواجه فيه المؤسسة العمومية ضغوط مالية متزايدة مرتبطة أساسا بتراكم مستحقاتها لدى الحرف والمؤسسات العمومية، فضلا عن مستحقات الدعم غير المسددة من الدولة. وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري البارح، وأن الدولة بذلت جهود كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات محليا، ولكن هذا التوجه أفضى وفق تصريحه إلى عدم تسديد مستحقات عدد من المزودين والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها ستيك. قال وأن مستحقاتها في شكل دعم غير مصروف بلغت نحو 2500 مليون دينار، وأوضح في تصريح لإذاعة جوهر أفام وأن العجز الجملي للشركة يبلغ وفق المعطيات اللي قدمها حوالي 3500 مليون دينار، من بينها نحو 500 مليون دينار فقط متخلدة بذمة المواطنين، و 3000 البقية هي مستحقات إلى مؤسسات الدولة والهياكل العمومية.
3: كلمة للدولة خلص ستيك
2: خلص ستيك معنا
3: خلص ستيك ذيك هو
2: التراكمات هذه معناها
3: تراكمات كبيرة برشا تنظر
2: بخطر كبير في كبير المستقبل
3: معناها كبير جدا وعشناه في الصيف وعشنا وشفنا لأنه ستيك كان جات عندها فلوس كانت نجم تستورد الطاقة كانت نجم تحسن في المحطات الكهرباء كانت نجم تستثمر في المجال هذايا لكن أنها تكون عندها ديون متراكمة بالشكل هذايا وما تحصلش عليها منين باش تجيب الفلوس وإذا كانت الدولة هي أول معناها مصدر وأول واحد اللي هي تسالو ستيك بالحق خلصوها لأن نشوفوا مستشفيات ماهيش قاعدة تخلص الستيك اللي هي عندها إشكال آخر زادة في الأدوية نشوفوا ربما مع وزارة التربية اللي عندها إشكال في المعاهد والمدارس اللي مش خالصة الستيك مؤسسات عمومية أخرى مش تخلص في الستيك إلى متى؟
2: إلى متى؟
3: إلى متى؟
2: ومن بعد يجيون حملوا ستيك وحدا المسؤولية
3: لا
2: معناها
3: ما يجيش
2: مش معقول به أميل دوك باش تحكي لنا على جامعة النفط والمواد الكيميائية إضراب عمال نقل المحروقات يبدو أنه مانتنو ليومي 23 و 24 سبتمبر
3: صحيح عفاف وهذا اللي أعلنت عليه الجامعة العامة للنفط اللي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر نهار الجمعة البارح 18 سبتمبر 2026 أن عمال نقل المحروقات سيضربون يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري على خلفية ما وصفته بتواصل تعطل معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه أبرز المطالب تتمثل في تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019 دونك اتفاقيات ديما نوخروا احنا الاتفاقيات قد ما يتم إبرامها وأفادت الجامعة بأنه عمال نقل المحروقات عقدوا اجتماع نهار 26 أو 26 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لبحث هذه الملفات مشيرة إلى أن الهياكل النقابية تدخلت سابقا لإقناع العمال بتعليق تحركهم بهدف ضمان استمرار تزويد البلاد بالمحروقات ومنح الأطراف المعنية مهلة لإيجاد الحلول.
2: يقول قائل هوني أميلة أنتو كي نذكر آخر إضراب نقول إسكم يعني ما فماش طرق أخرى اللي نجم نعبروا بها على احتجاجنا ونطالبوا بمطالبنا دون الذهاب إلى الإضرابات لأنه الحقيقة معاش تحتمل البلاد معاش. ولا المواطن وأنه بش تيقف الحركة وبش يتعطلوا الناس بالدرجة اللي شفناها قبل في إضرابات للأسف
3: شفناها وشفناها الصفوف اللي تبدأ معناها والمواطنين اللي يبدأوا يتجراوا على الليسانس مش كان ليسانس عفاف أو زاد حتى الغاز وقت اللي فيه الشتاء يتم الإضراب المواطنين معاش يلقاوا الغاز في العديد من المواد الأخرى هو سمحني في الكلمة البلاد تئن تئن بأتم معنى الكلمة ويظهر لي تضافر الجهود الكل من الدولة من المنظمات الوطنية من الناس الكل لإنقاذ ما تبقى من البلاد لإنقاذ البلاد لأنه نمشي الناس الكل في طريق واحدة مع بعضنا
2: ما نزيدوش نعمق الأزمات
3: ما نزيدوش نعمق الأزمات لأنه الأزمات ماشي وتتعمق بشوية بشوية دونك ماذا بينا الحوار هو الطريق الوحيد
2: بالضبط.
3: اللي خرجنا من الأزمات اللي احنا موجودين فيها
2: بالضبط بلين حب نعلق على كومنتير جينا على شين يوتيوب ديوانا فيم لايف في علاقة بال الضغط والديون ومتاع الستيج فما هدي كتبت للسرقات والطمع هي سبب الأول للإفلاس يا صديقتي هدي هوني رانا قاعدين نحكي على مديوني نحكي وعلى أنه استيج تسيل العبيد 3500 مليون دينار منهم 3000 مليون دينار تسيلهم راهم لي مؤسسات الدولة والهيئة العمومية مش مدخل السرقات وش مدخل الطماطة ولا هنا في هذا مؤسسات الدولة والهيئة العمومية إذا ما تخلص استيج في 3000 مليون دينار و500 مليون دينار هذوك نجموا يكونوا فيهم معنيها نتاع السرقة نتاع عبيد نتاع عبيد اللي ترفق في لي كونتور هذيا معنيها للأسف حاجة رائجة وموجودة وغيرها من الممارسات نتاع الناس في علاقة بستيك فوالا نمشي للعنوان الموالي نقراو على موقع رياليتي
3: هذا مقال هذا مقال طيارة برشة تبعوه
2: أنا ندعوكم باش تقراوه خاطر تحقيق طويل وتحقيق الحقيقة خذي مني شخصيا برشة وقت باش قمت بالأعداد متاعه فندعوكم باش تدخلوا تقراوه كاملا موجود على موقع رياليتي وتلقاوه زيد على صفحتي على الفيسبوك يحمل عنوان جمهورية تيك توك التونسية ملايين المستخدمين في مفرمة الخوارزميات عندما يصبح هاتك الأعراض والابتذال تجارة مربحة دونك باش نقرا لكم شوية بركة مقتطفات ونخليكم انتم تدخلوا تطلعوا على بقية الأرقام لتيمونياج ليزكسبير اللي خذيناهم واللي حكيوا في هذا الموضوع دونك في عصر ولات فيه الشاشات هي النوافذ الأساسية التي نطل منها على العالم تحولت منصات التواصل الاجتماعي من مجرد أدوات للترفيه والربط بين الناس إلى فضاءات معقدة تفرض سطوتها على السلوك البشري اليومي ففي تونس مثلا نعيش طفرة اتصالية غير مسبوقة لم يعد تطبيق تيك توك تحديدا أو غيره من المنصات مجرد أدوات لمشاهدة مقاطع فيديو عابرة بل تحول الأمر إلى ظاهرة اجتماعية ونفسية تستدعي منا التوقف والتحليل والتحقيق حيث تشير المعطيات الميدانية والبحثية اللي قمنا بها إلى أن المجتمع التونسي بات يغرق تدريجيا في حالة من الإدمان الرقمي المقنع ومستندا إلى بنية تحتية رقمية ضخمة تقودها بطبيعة الهواتف الجوالة السؤال الأول اللي يطرح نفسه ما الذي يجعل المواطن التونسي يقع في أسر هذا الفضاء الافتراضي وكيف تحولت الخوارزميات التكنولوجية والمنصات الرقمية إلى شباك إلى شباك تصطاد الفئات الهشة وخاصة الشباب والقصر المدخل الأبرز لفهم الحجم بتاع الظاهرة هذه هو موجود في قراءة الأرقام والأحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة في التحليل الرقمي على غرار داتا ريبورتال ميديا نت و أوكلا دونك تشهد تونس مستوى مرتفع من الاتصال الرقمي باش نعطيكم بعض الأرقام نلقاو 10.4 ملايين مستخدم بنسبة نفاذ تصل إلى 84.3% من إجمالي السكان يتنقلوا عبر 15.5 مليون اتصال هاتفي معناها عدد البورتابلويت أكثر دونك نعطيكم رقم آخر في علاقة بيوتيوب يتربع على العرش ب 46 مليون زيارة شهريا في تونس نلقاو بعده فيسبوك 21 مليون زيارة وقاعدة مستخدمين تتراوح ما بين 7.3 و 9.4 ملايين حساب والمفاجأة الكبرى وعكس الاتجاهات العالمية الكل هي تكمن في تفوق تيك توك الواضح على منصة انستغرام في تونس حيث سجل تيك توك نمو صاروخي تجاوز عتبة 5.6 ملايين مستخدم ويستهدف أساسا الشباب دون 35 عام يعني نحكيه على الجيل زيد زيدة اللي يمثلوا 60% من الهيكل السكاني المتصل بالشبكة مقابل 4.5 ملايين مستخدم فقط الانستغرام كان هو مباشرة بعد فيسبوك تفوق عليه تيك توك برشا انا ندعوكم باش تقراو التحقيق هذا على خاطر فيه برشا تفاصيل خاصة باش نفهموا هذه الظاهرة باش نفهموا وانه اليوم رانا منظمة الصحة العالمية صنفت الظاهرة هذه على إدمان معناها مواقع التواصل الاجتماعي دونك لازم نقف ونشوفوا احنا وين ماشيين معناها بهذه كل ودور الالغوريتم زيدا في
3: اي انا عجبني العنوان عفاف بالحق ما العنوان مفرمة الخوارزميات بالحق
2: مكلتنا
3: بأتم معنى الكلمة يعطيك الصحة على العنوان هذا يعطيك الصحة على المقال على التحقيق إمضاء الصحفية المتميزة بالطبيعة عفاف الغربي تلقاوها على تيك توك تلقاوها على تلقاوها على
2: تيك توك ما فماش
3: حقا تلقاوها على فيسبوك وتلقاوها
2: طيب أنا سكرت تيك توك
3: أي معناها أنت
2: أنا ديزاكتيفيتو
3: أحسن
2: كنت تيك توك عندي تقريبا 3 شهور لقيتوا أنه هذا العالم لا يمثلني ولا أمثله وابتعدت عليه مبدئيا
3: صحيح عندك الحق عفاف لكن اللي اختار لهنا يا عفاف اللي تلقى الأطفال راهم موجودين على تيك توك في بالك 12 و13 و14 سنة وحتى 11 سنة موجودين على تيك توك ويسكرولي ويتفرجوا في حاجات اللي انت ما تعرفش شنو ينجم يشوفه اللي معناها الادمان هذايا اللي ينحي التركيز في القرايه اللي يخرج لك صغير اللي يبدا ايباراكتيف ربما
2: يصيب بامراض نفسيه عديده من الحاجات اللي تعرض له التحقيق نجم تقراها
3: امراض نفسيه معناها تحس اللي فما اشكال كبير وكبير برشا تجي تلوم ساعات تعذر خاطر الأولياء زادة عندهم المسؤولية في هذية المؤسسات التربوية عندهم المسؤولية كبيرة برشا ويظهر لي هوني يلزمنا نوصل كما عملوا بعض الدول الأوروبية أنه نعملوا كود بالنسبة للصغيرات باش ما عادش يدخلوا لهذا الموقع خاصة تيك توك.
2: وي نمشيو للعنوان الموالي معاك أمال الحقيقة نجاحات أمنية مهمة لازم باش نقفوا عليها. تونس في قلب عملية أمنية للأنتربول على حدود شمال إفريقيا والشرق الأوسط شنو تفاصيل أمال ومنين المقال هذا؟
3: المقال هذا من تونيزي تليغراف اللي تقول لي فما موقف وتسعة مطلوبين دوليا و700 ألف تدقيق على قواعد البيانات. 700 ألف تدقيق على قواعد البيانات وتوقيف فار من السجن على الحدود الجزائرية التونسية. تونس ما كانتش مجرد اسم ضمن قائمة الدول المشاركة في عملية أمنية دولية أطلقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اللي هي الانتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت تونس إحدى الدول الخمس اللي شملتها عملية فينيكس. العملية هذه سميت باسم فينيكس اللي استمرت 3 أسابيع وركزت على تعقب الأشخاص مطلوبين دوليا وعلى استخدام نقاط العبور الحدودية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وحسب البيان الرسمي للانتربول يا عفاف شاركت في العملية كل من تونس الجزائر المغرب الأردن وفلسطين والنتيجة أسفرت في مجموعة عن توقيف 48 شخص بينهم 8 مطلوبين بموجب نشرات حمراء للانتربول وشخص 9 كان موضوع تعميم دولي للمطلوبين. دونك الإجرام البيانات ولا إجرام إجرام كبير برشا زيادة وإجرام في العديد من المجالات رو هذية. دونك شبكات
2: دولية
3: بأتم معنى الكلمة. دونك لأنه الانتربول وتكون تونس ضمن هذه العملية عملية فينيكس كما قلت عفيف أنت 700 ألف تدقيق في 3 أسابيع رو مش شوية معناها خدمة ليل ونهار باش يتم التدقيق هذية ويتم إيقاف الأشخاص ويتم وضع الآخرين على ذمة التحقيق والطلب.
2: وعلى ذكر مكافحة العصابات والترويج المخدرات أنا الحقيقة تعرف من نجم نكون كيف فرحانة وأنه أخيرا الناس الكل ولد تحكي على حملة وطنية للتحسيس وللتوعية بخطورة ظاهرة تفشي المخدرات في بلادنا والاستهلاك. الحمد لله يا ربي الناس كل ولد تحب تنخرط خاطر انا عندي سنوات نتكلم معناها وصلوا زملائي سيرونتين في تلفز وراديوات عاملين نكتة الحمد لله هاكم توافقتوا الحمد لله يا ربي ربي كثر علينا هالنعمة وان شاء الله الناس كل تنخرط في حاجة كما هكا وكها. يلا نمشي للعنوان المويل نقرأ على موقع نسمة العنوان هذا يا انتشال جثة الطفل جرفته سيول وادي روحية وإنقاذ رفيقه. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمكثر من ولاية سليانة البارحة الجمعة 18 سبتمبر من انتشال جثة الطفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات ينحدر من معتمدات سليبة بعد ما جرفته مياه وادي روحية أثناء رعايته الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 سنة. وأفاد مصدر محلي بأن الطفل الثاني جرفته المياه زيدة ولكنه نجا وتمكنت الفرق من إنقاذه ونقل إلى المستشفى المحلي بروحية لمتابعة وضعه الصحي حيث وصفت حالته بالمستقرة. وتأتي هذه الحادثة الأليمة أثر أمطار غزيرة شهدتها منطقة روحية البارح وإذا أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالأودية. الله يرحمه ربي صبر عائلته. مزوز صغيرات 8 سنين و 12 سنة يرعاو في الأغنام ديجا العمر هذي مش متعمل
3: بثبت تلا مش نقول لك نورمالمون راهم في المدرسة في المدرسة ما همش يرعاو بالغنم معناها باش تشوف ربما الحاجة وهذا يحل عينينا على حاجة أخرى يا عفيف اللي هي نسبة التمدرس بالنسبة للصغيرات اللي قاعدين توارنا قاعدين عايشين وضع متاع صغار ما همش يمشيوا للمدرسة متاع صغار مش لاقين باش يقراو متاع صغار ما همش لاقين الكتب متاع صغار مش لاقين كيفاش يرسموا باش يدخلوا المدرسة. راهو يلزمنا نحلوا عينينا ويلزمنا التعليم العمومي اللي نقولوا عليه مجاني يلزمنا نعاودوا نعملوا رؤية أخرى ونزيدوا نشوفوا التعليم هذايا وين ينجم يحتضن صغيراتنا. ما نحبش نحكي على البنية التحتية، ما نحبش نحكي على اليسار، أما ربي يرحمه وينعمه
2: وربي صبر أهله. نمشيوا العنوان آخر معاك أميل، منصة هاتف الانذار فقدان 244 مهاجر قبيلة المتوسط، وين العنوان هذا؟
3: العنوان من الشرق الأوسط، حيث أبلغت منصة هاتف الانذار عن فقدان 244 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط خلال 24 ساعة اللي فاتوا. وقالت المنصة اللي تتبع منظمة Watch the Med غير الربحية اللي تلقات اختار بفقدان 27 مهاجر كانوا على متن قارب انطلق من سواحل مدينة بومبرداس الجزائرية منذ 4 سبتمبر الجاري، كما أبلغت عن قارب آخر انطلق من سواحل الجزائر العاصمة قبل يومين كان على متنه 9 مهاجرين. وتابعت المنظمة أنه لم تتلقى معلومات بشأن المفقودين من خفر السواحل الإسباني. وأعلمت المنصة أيضا عن 29 مهاجر كانوا على متن قارب انطلق منين من سواحل صفاقس نهار 11 سبتمبر الجاري، ولم ترد أي معلومات بشأنهم من خلال خفر السواحل التونسي والمالتي. وقالت المنصة اللي 3 قوارب اتقطعت بهم السبل أمس نهار 4 في حوادث منفصلة جنوب جزيرة كريت اليونانية. عفاف أنا لقيت روحي في جروب حراقة توينسا، ما عرفش كيفاش نلقى روحي في الجروب هذايا. بالنسبة ل 29 مهاجر 29 مهاجر تونسي قريتوا الخبر عندي توا جمعة قاعدين يحكيوا عليه، قاعدين العائلات يقولوا صغارنا وين، الناس هذيا وين وصلوا وما وصلوش، ولحد الآن ما فما حتى خبر عليهم. وهاي تزيد تثبت هذايا منصة هاتف الإنذار اللي 29 مهاجر هذوما اللي كانوا على متن القارب اللي انطلق من صفاقس من يوم 11 سبتمبر إلى حد الآن ما فما عليهم حتى خبر.
2: بون تابعوا الموضوع، اكيد باش يكون فما تغطية، واذا كان فما مستجدات ان شاء الله من هنا لغدوه نعطيكم التفاصيل. باش نمشيو لعنوان اخر نقراوه على موقع سويس انفو. روسيا تصادر اصول عملاق الاغذيه السويسري نسلي وثلاث شركات فرنسيه. صادرت السلطات الروسية الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسري نسلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دافع عنها الكريملين البارح، واعتبرها إجراء مبرر ضد شركات تمثل دولا غير صديقة تدعم أوكرانيا. دوك مرسوم قام بتوقيعه الرئيس فلاديمير بوتين في ساعة متأخرة الخميس بنقل العمليات الروسية لكل من نسلي وسلسلة متاجر التجزئة الفرنسية أوشان وسلسلة لغوا ميغلان السابقة لمستلزمات البناء وتحزين وتحسين المنازل إلى شركة تدعى LA في مانجمنت، كما يشمل المرسوم الفروع الروسية لمجموعة الخدمات اللوجستية الفرنسية ام لوجيستيك. وافاد موقع نوفايا غازيتا اوروبا الاستقصائي بانه شركه ال اي في مانجمنت تاسست في اواخر عام 2025 جديده، يعني يراسها جنرال في وزاره الداخليه الروسيه، ولم يكن للشركه اي نشاط تجاري معروف سابقا. وهذه أحدث خطوة تتخذها روسيا ضد الشركات الغربية ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا اللي دخلت عامها الخامس. وقال المتحدث باسم الكريملين بالطبع كان أحد العوامل التي أخذت في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار هو أن هذه الدول تعد غير صديقة وأنها الأكثر انخراطا حاليا وبشكل نشط في العمليات العسكرية ضد بلادنا.
3: هو خمس سنين سافيسانكم البارح بركة كنا نستنينها قالنا روسيا باش تضرب أوكرانيا ولا لا، معناها تراجع في مخك وتراجع شوف هو راه هذي اللي صار. هي الحرب صحيح موجودة على أرض الميدان، لكن الحرب زاد الاقتصادية مازالت متواصلة والحرب الرقمية متواصلة، وهذا رد فعل على تجميد بعض الرسوم الروسية في أوروبا اللي قامت بها سويسرا وقامت بها فرنسا. دونك هذا هو الإشكال، وكذلك التزويد الشركات الفرنسية للجيش الأوكراني.
2: كاو معناها لوجيك
3: لوجيك جدا
2: في حاله حرب كما هذه. باش نكملوا بالعنوان الاخير معاك، اسبانيا تطلق حمله لاخلاء شواطئ سبته من المهاجرين.
3: المقال هذا نقراوه على التلفزيون العربي، حيث اطلقت شرطه مكافحه الشغب الإسبانية الرصاص المطاطي في الهواء، واستخدمت الهيروات نهار الجمعة مع بدء عملية لإخلاء شواطئ سبتة من ألاف المهاجرين ونقل بعضهم إلى مساكن مؤقتة. وتشير تقديرات تقوم بها إسبانيا إلى أنه نحو 10,000 مهاجر ما زالوا في جيب سبتة، وعبر أكثر من 72,000 مهاجر إلى الجيب من المغرب في نهاية جويلية في تدفق غير مسبوق عبر الحدود، لكن معظمهم غادروا لاحقا. تذكرها المشاهد اللي شفناها عفاف،
2: مشاهد صادمة
3: صادمة جدا كانت المشاهد هذيك. وأقامت السلطات مساكن مؤقتة جديدة داخل ميناء سبتة لاستيعاب 1700 شخص، وتقول منظمات غير حكومية اللي ألاف ما زالوا بلا مأوى ويبيتون في المخيمات. وفي بداية المهاجرين ماشي في بالهم اللي باش يقضيوا الليل في المخيمات هذية، لكن صار نوع من التدافع من بيناتهم لأنه اندلعت مناوشات عندما تنافسوا على العدد المحدود من الأماكن المتاحة، لأنه العدد كان صغير برشا مقارنة بعدد المهاجرين. وأظهرت لقطات بثتها قناة TFI الرسمية تزاحما وتدافعا لدخول المسار المحدد، ثم أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي في الهواء وضربت عددا من المهاجرين بالهيروات قبل أن يهدأ الوضع وتستأنف العملية.
2: واضح. ميرسي أميل. كانت هذه لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع
2: برشا أكتواليتي حلينا بها، نرجع لكم من بعد. خليكم معنا نعملوا ترتيحة بالموزيكا، ومن بعد باش نجي والفقر تسجل عليها. على شو باش تحكي لنا أميل؟
3: باش نحكيو فيضانات، باش نحكيو انذار مبكر، وباش نحكيو على مهرجان الإذاعة والتلفزيون.
2: تنويشة هكا.
3: تنويشة.
2: خليكم معنا في المتابعة. هذه ويكاند على كيف حتى للحداشة.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثامن صباحا انت وانا في مصباح الخير. وحدة الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة تنتشل مساء أمس جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية وفق مسؤول محلي. وبين المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المتوفى كان برفقة أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة للمنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، حيث تم نقل الطفل الثاني إلى المستشفى المحلي بالروحية أين وصفت حالته بالمستقرة. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزويري يشرف أمس على أشغال ملتقى الإدارات العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية، ويؤكد أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسسي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء، مشددا على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤوليات والاختصاصات. ودعا الوزير إلى ضرورة اعتماد مقاربة عملية جديدة تقوم على تحديد المسؤوليات والأجال وآلية المتابعة في التنفيذ بما يسهم في الرفع من كفاءة أدائها خدمة للاقتصاد الوطني. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو في بلاغ لها الحكومة والأظراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة أنه من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بالتاريخ 2 مايو 2019. وفي أخبار العالم، هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن عن سقوط 4 قتلى و18 مصابا في هجمات روسية على مناطق عدة بالبلاد. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية من جانبها عن إسقاط 141 مسيرة روسية الليلة الماضية في مناطق عدة بالبلاد. منظمة حقوقية في غينيا تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجهات الخارجية التي تقدم دعما للجيش السوداني، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. 8:03 صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. غدوة تلعبوا زوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى ولا الرابعة في الرابطة المحترفة الأولى، بداية من الأربعة. دونك النادي الرياضي صفاقسي يواجه النادي الرياضي البنزرتي مقابلة بإدارة حسام بن سيسي، والنادي الإفريقي يواجه ترجي الرياضي الجرجيسي مقابلة بإدارة حمزة جعيد، وأيضا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، الاتحاد الرياضي ببن قردان يواجه النادي الرياضي لي حمام الأنف مقابلة زفران نضال الطائفة. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي قامت البارح بخلاص القسط الثالث من الديون المتخلطة بقيمة الفريق وقيمتها 700 مليون وفق الاتفاقية المعدلة والمبرمة بتاريخ 18 أوت 2026، وبالتالي ما بقاش إلا خلاص الدفعة الأخيرة ومن مبرمج دفعة مع بداية العام القادم. نذكر السي بي قام بخلاص أكثر من 2 مليارات بعنوان ديون للاعبين والمدربين. في الميركاتو في تونس يوفى غدوة 20 سبتمبر المدافع الجزائري آدم علي ليت، وصل البارح لتونس تمهيدا للاتفاق والانتقال إلى الترجي الرياضي التونسي. نذكر علي ليت كان قاعد من مسؤولي اتحاد طرابلس الليبي من أجل فسخ العقد، منتظر يتم الاتفاق رسميا في قادم الساعات ثم إجراء الفحص الطبي والإمضاء. نذكر آدم علي ليت جزائري عمره 27 عام. الاتحاد الرياضي ببن قردان تعاقد مع المدافع البنيني وقائد المنتخب البنيني أقل من 21 عام برانس بيلو أكبانو لمدة 3 مواسم قادم النادي كوتون سبور دي غروة الكاميروني. الأولمبي البيجي تعاقد مع المهاجم ربيع الحمري لمدة موسم في صفقة انتقال حر قادم من نادي المدينة الليبي. نذكر الحمري كان قبل أيضا لعب مع الأولمبي البيجي وكان قبلها لعب مع فريق الملعب التونسي. رسميا تجميد نشاط الهيئة المديرة لقوافل القفصة وتعيين هيئة تسييرية وقتية تتولى الإشراف على الشؤون الجمعية وفق ما أكدوا المندوب الجهوي للشباب والرياضة في قفصة طيب الخالدي. الهيئة التسييرية موقتة هذه باش تتولى إدارة المقاليد الإدارية والرياضية للقوافل لمدة 3 شهور والإعداد لعقد جلسة عامة انتخابية لانتخاب هيئة مديرة جديدة تقود القوافل في المرحلة القادمة. نحكي وهوند اليوم يتلعب مواجهات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة النخبة بداية من 5 المنزل الرياضي يواجه نجم الساحلي، نصرة بلبة يواجه بعث بن خيار، نادي كرة يد بجمال سبورتينج المكنين، مكارم المهدية الترجي التونسي، جمعية الحمامات نادي ساقيت الزيت، ونادي اتحاد منزل تميم يواجه نادي الافريقي. أبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، قمة لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الإيطالية في الأولمبيكو روما تواجه الإنتر بداية من 5 متاع العشية، زوز فرق في الصدارة برصيد 12 نقطة، مقابلة منقولة على ديوان سبور. في الدوري الإسباني أوساسونا الماضي ساعة تواجه رايو فاليكان، وأتلتيك بلباو 3-4 تواجه ديبورتيفو ألافيش، 5:30 سلتا فيغو تواجه راسينغ سانتاندير، وبداية من 8 إشبيلية تواجه البارسا. في الإنجليش بريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من نصف النهار توتنهام تواجه أستون فيلا، ماضي 3 برايتون أرسنال، إيفرتون إبسويش تاون، نيوكاسل تواجه أول سيتي، ونوتينغهام فورست بداية من 5:30 تواجه كوفنتري سيتي.
0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكايه غرام.
3: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في ساد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام. إسبورغرام

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: مرحبا اهلا وسهلا مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى لل 11. تحيه لكل ملتحق بينا في المتابعه الان. باش نحكيو في موضوع يهم برشا ناس الحقيقه، موضوع في علاقه بمرض الزهايمر، يوم وطني للتقصي المبكر. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الان.
3: في وقته
2: نظم الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية اليوم السبت يوم وطني للتحسيس والتقصي المبكر لمرض الزهايمر، يشمل 15 ولاية. وأوضحت الشبكة في بلاغ صحفي وأنه هذا التحرك اللي ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من الإدارات الجهوية بيشمل قرابة 20 مركز صحي عمومي وخاصة وخاص، ومضيفة وأنه المبادرة تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق اليوم 21 سبتمبر، وتلتأم تظاهرة هذه بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس وبدعم من مخابر ميداس. وباش ناخذوا كل التفاصيل دونك معنا عبر الهاتف سيد رياض قويد رئيس الشبكه التونسيه لجمعيه طب الاعصاب والعلوم العصبيه. اهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: اهلا بك، شكرا على الاستضافه وعلى تنمير الناس، ولو هو نحن نتمنى لهم وكان قعد انما الناس اللي ممسوسين بالزهايمر هما بيدهم أو عائلاتهم يعرفوا قداش الموضوع هذا مهم جدا. لازم نعرفوا اللي احنا عنا مئات العائلات اللي هي ممسوسة بالموضوع، ويلزم نعرفوا زادة اللي وقت اللي الزهايمر مرض العائلة اش معناها؟ معناها وقت اللي واحد يبدأ عنده الزهايمر ريت ولاده وبناته العائلات الكل ممسوسة، معناها ما هوش هو
2: عائلة كاملة تتجند، عائلة كاملة يسمى
4: تبدأ كل احنا خلية العائلة هو والأم والغار، لا هو السيد اللي هو والكنة والكل ممسوسين على خاطر فما يعملوا جارد، على خاطر يزم يقعدوا معاها، على خاطر العادة احنا في العائلة التونسية الجد هو اللي يشد الصغار. في الحالة هذه الصغار هم اللي باش يشدوا الجد، هم اللي باش يتلاقوا بيه. هو مرض راهو منتشر برشا في تونس على خاطر احنا
2: عندنا شويه ارقام خلينا نفهموا احنا وين، لانه جي لامبرسيون وانه زيد ما نحكيوش عليه برشا مش على مستوى الاعلام، ولكن كاينه وانتي هوني صلح لي فما نظرة دونية لهذا المرض في اوساط العائلة التونسية، ما يحبوش يقولوا كاينه ما نعرفش معناها.
4: موافقة 100% هي ما يحس الجمرة كي يحس عليها. انت كي واحد يحكي الناس ما تفهمش تفهم معناها، بو الثلاثة نتاع الصباح يبدا يعيط في بلاص اعطيني ناكل، والجيران يجي يدقوا على العبد يقولوا شبيك خلي ما يبوك ميت بجوع، هو تعشى. لكن الانسان يتعشى، نعطيك مثال بسيط جدا، راهو فما سوفرانس نتاع العائلات كبير برشا. شنو المشكلة اللي عنا اللي احنا مطالبين بها طولات الإشراف الكل؟ ما نحكيش على وزارة الصحة برك، الصحة الشؤون الاجتماعية، المرأة والأسرة وغيرهم، أنه يكون فما معناها مخطط وطني لمرض الألزايمر، كيفاش نعاونوا العائلات باش ما يهزوش الدرك وحدهم، ما يهزوش الحمل وحدهم، كثير مهم جدا.
2: نعاونوهم من ناحية
4: مثلا نعطيك مثال بسيط، وقت اللي واحد هو يخدم وابوه عنده ألزايمر يجيني المريء الولد ولا البنت يقول لي اعطيني كونجي لونغ ديوري باش نقعد مع بابا، نقول له ودي مانيش نعطيك انا كونجي لونغ ديوري وانت ما تستحقوش. يقول لي لا انا شكون باش نمشي نخدم نخلي بابا وحده؟ معناها مثلا حاجه بسيطه، كيفاش الدوله تنجم تعاون بالتكفل بالعباد اللي كانوا بالزهايمر يكونوهم ساعة شباب، انا مشكله في تشغيل الشباب يكونوهم، العائله تخلص من شيره، والدولة أترافير الكنام والشؤون الاجتماعية والصحة وكذا التعاون. هنا نعطيك حل بسيط، معناها اللي يلزمنا نمشيو فيه على خاطر المرض الزهايمر عنده طاقة تشغيلية كبيرة ياسر، كل مريض يلزم وزوز ثلاثة لهين بيه، فهمتني؟ احنا نعمل المخطط نجم نلقاه عن طريق المؤسسات المختلفة، كيفاش نعاونوا العائلات باش يخرجوا من هل نسمى احنا هالقاتل الصامت اللي هو موجود وما وهما ما يهمش. هذه حاجة من العديد. احنا نحكيه على ارقام ما بين 70,000 مريض و 100,000 مريض، كل واحد يقول على خطر. هذه حاجة اخرى اللي طالبينها نحن، واللي ان شاء الله باش نعملوها قريبا مع وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة. نحبوا نعملوا احصاء باش نعرفوا احنا في تونس شنية الوضعية بالضبط. اللي ثابت انه الاعداد بعشرات الالاف، عشرات الالاف من المرضى. معناها هذوك الكل تعمل في ثلاثة في أربعة باش تعرف عائلات، باش تعرف العائلات الممسوسة. معناها ما بين 100,000 و 300,000 عائلة ممسوسة بمرض الزايمر. فهذه وضعية لازم نخفوا عليها. شنو احنا عملنا اليوم في صفاقس، ونحب نحيي الدكتورة مريم دمق اللي عملت مجهود خارق للتنظيم نتاع اليوم هذا. في سوسة، في دابس، في جربة، في باجة، ما نحبش ننسى، في جندوبة،
2: في 15 ولاية معني هاليوم موجودين،
4: 15 ولاية و20 مركز. وراهو هذا عمل نتاع القطاع العام والقطاع الخاص. حتى القطاع الخاص فتحوا مصحات للتقصي المجاني اليوم. المجاني معناها باش يلقاو طب تعصاب، كل واحد يسترشد في ولايته المركز وين تو يلقاه. ما خاطر حاطين على وسائل الاتصال الاجتماعي هذا. راهو اليوم التقصي ينجم يمشي، ومش تقصي برك، تقصي وارشاد. عملنا ديبيوم معناها ملحق صغير يقرا فيه شنو المرض، كيفاش يتصرف مع المريض، كيفاش يعمل. وفما معناها العمليه تاني باش تصير مثلا في سهلور، في حبيب بورقيبه، في شارنيكول، في الرازي. هذه امثله في كلينيك سكرة في تونس، في كلينيك كرتاش في مستير، برشا بلايص معناها يثبتوا تو يلقاوهم.
2: باهي دكتور، انا سؤالي توا للناس اللي قاعده تتبع فينا، كيما كل الامراض احنا ديما ندعيو للتقصي المبكر، ديما نقولوا ان التقصي المبكر راه ينجم ينقذ الحياه، وانه ينجم يمنعنا، وانه ينجم يمنعنا من باش نوصل مرحله متقدمه من المرض، من عمليات جراحيه وغيره في امراض مختلفه. بالنسبه للزهايمر، شو أهمية التقصي المبكر؟ وهل التقصي المبكر ينجم يحمينا بنسبة كبيرة برشا من أنه المرض ما يتطورش معناها، أو أنه ربما نجم نقضي عليه منذ البداية؟
4: أي فما شوف، فما جوانب من الاعتناء. التقصي المبكر يسبقه البريفونسيون، معناها أنك تحاول تمنع المرض باش يبدأ، تتلهاب التنسيون، تتلهاب السكر، وتتلهاب السمع والنظر، و قايمة هاوكا ينجم يلقاوها في الديبليون اللي حكيناه. شنو لازمك تعمل باش تبعد عليك المرض لبلوتار بوسيل، اخر معنى اكثر حاجة مخر. التقصي المبكر تو شنو يسمح؟ يسمح انك تبدا الدواء اللي هو ما يداويش لا في تونس ولا في غيرها تو، ما يداويش، لكن يمكن انه ينقص من حدة المرض. يمكن ايضا باش العائلة ما تبداش ضايعة، يبدا ابوه يصحح ويبيع دار ويبيع الارض، وهو ماهوش ممتلك لكامل قدراته العقليه، يعرف اللي ابوه عنده مشكله في الذاكره وعنده مشكله في اتخاذ القرارات. يبوه يصرف حاجه غلط، العائله ما تتنرفزش عليه وتقول شنو اللي فهمت تفهم اللي هو عنده. راه هذا مهم جدا. الاحاطه العائليه مع هي عندي انا اهم من الاحاطه الدوائيه. على خاطر ما عندناش دواء بري، اما كي يبدا مريض العائله فاهمه الموضوع وتعرف كيف تتصرف معاه، راهو اشتر الدواء.
2: شو الفئات العمريه المستهدفه دكتور؟ وهل تشمل فقط الاشخاص اللي بدات تظهر عليهم بعض الاعراض ام لا؟
4: هي راهو معناها نفهموها قبل 65 عام الزايمر 1%، معناها قليل قليل قليل قليل برشا. بعد ال 75 عام الزايمر راهو 20 إلى 90%.
2: باش بعد 75
4: بعد 75 80 عام نوصلوا المريض على 4، يبدا انسان على 4 على 5 عنده الزايمر. واضح باش تفهم انت، راهو اكبر عامل للزايمر هو السن.
2: هو
4: معناها هو العمر، معدل العمر صالح. معناها قد ما نكبروا في العمر قد ما الريسك نتاع الزايمر يزيد. واضح كلامي؟ فاحنا يجينا نردوا بالنا بالنسبه لهذا. شنو الانسان الكبير اللي ولا ينسى، مشى للجامع وضاع، يعاود يسالك نفس السؤال برشا مرات، يضيع فلوسه ونهار كامل، وينهم فلوسي وينهم فات بالله. اللي ضيعهم فتحهم فلوسهم وهم مازالوا صغار ما يتفاجعوش، غير بك يحاولوا يركزوا في الحوايج اللي عملوها. ما النسيان ماهوش معناها كله الزهايمر.
2: خاصة وأنه برشا ناس ولات تشكي من النسوة المفرطة بعد الكورونا دكتور، معناها هذا حكيناه حتى مع أطباء وأكدوا لنا هذايا.
4: تسمى الكوفيد لون.
2: أي
4: تسمى البرويال سيريبرال. نحكي نحكي نحكي لكن الزهايمر في حد ذاته. إذا كان إنسان بعد الستين ولا ينسى ولا ينسى بصفة غير طبيعية يسأل السؤال برشا مرات يضيع باش يروح لداره، أمور اللي هي ماهيش مقبولة نقولوا احنا ما بيناتنا هذيك راهو نعدي وقت اللي نبدأ عنا العلامات الأولى، مش نستناه حتى لين يولي معاش يرقد في الليل ويعيط وكذا باش نهزوه للطبيب. يجلنا هيك نشوفه هذاك نمشي نشوف. اللي نحب نقوله أنه نسيان بالصفة هذه راهو ماهوش طبيعي. ما نقولوش مثال شراج الكبير وينسى شي نورمال، لا راهو يلزمو.
2: كيفاش نفرق دكتور ميساج زيد وضح لي لو كان تسمح للناس كيفاش نفرق اليوم ما بين الناس والعادية، ما بين حالات الناس اللي تنسى عادي في سن متقدمة وما بين العلامات الأولى متاع مرض الزهايمر؟
4: هي ثم العائلة تفرق. وقت اللي الإنسان كان مرتوب بياسر والحاجة ما يضيحهاش ويولي يضيع في با نورمال الكبر ما يخليكش تضيع ده بشكوين.
2: أي.
4: الزهايمر يخليك تضيع ده بشكوين.
2: أوكي.
4: فهمتني؟ اللي فات أنه عبد عمره 70 عام ما يتعلمش لغة جديدة ما هيش مشكلة، هذيك حتى ما عادش نجم يتعلمها.
2: أي.
4: لكن أنه ينسى لغة كان يتكلمها، مثلا كان باهي في الفرنسية ومن بعد يولي يفقد الكلمات ويولي ما عادش يلقى روحه، هذيك مشكلة. فهمتني الفرق؟ معناها ماناش تشوف المهم يكون عنده مخ انسان عمره 15 ولا 20 عام. لكن لازم مش نقبل حوايج اللي هي ماهيش مقبوله.
2: واضح.
4: معناها هذاك هو الفرق.
2: واضح. شكرا جزيلا يعطيك الف صحه. تفضل اختم لي.
4: حبيت نقول اللي راهو تونس من البلدان اكثر البلدان بفضل المجهود نتاع وزاره الصحه والواحد جاي ينقدنا في الزهايمر. واليوم السنتر نتاع الزهايمر اللي هو في الرازي اللي هو الوحيد في اليوم اعتمدته المنظمه العالميه للصحه كمركز متعاون معاها للتكوين والبحث.
2: ممتاز.
4: واحنا فرحانين برشا بهذا على خاطر معناها البلد الوحيد في الكونتيننت تاعنا اللي حصل على مركز متعاون في الالزهايمر.
2: ممتاز.
4: يلزمنا معناها نستغلوا هالتقدم اللي احنا فيه في العنايه باش نعاونوا اكثر المرضى.
2: شكرا جزيلا يعطيك صحة الدكتور رياض القويدر رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي بمستشفى الجامعي الرازي ورئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية. الحقيقة يعني حتى في الزهايمر تونس رائدة في هذا المجال كما في كل الاختصاصات الطبية في تونس. احنا باش نخرجوا فاصل غنائي قصير وباش نرجعوا مع مدام أمين وفقرة تسجل عليها.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان FM.

0: صباحية سبت وحد على راديو ديوان فام، ما يبعد حتى حد.
1: السلام عليكم الناس كل اللي تابعوا فينا، وتحية لمتابعينا الأوفياء على شان يوتيوب ديوان فام لايف. هدي يا هدي يا هدي، ما تقصرش علينا هدي، رانا مانيش مستبدين ورانا مانيش نحب نحبوش الرأي المختلف، بالعكس احنا وضحنا معلومة ولكن احنا نقبل كل الآراء. مرحبا بيك، مرحبا بمنيل المنصوري، زيدا دالي ترابلسي، أهلا وسهلا. أنيس بوزكري من خميخم، مرحبا أهلا رفيعة، منورتنا يا رفيعة. أم عبيد الله تحية كبيرة ليك، زيدا نسلموا على سامية إسليتي، معز المنوبي مرحبا مرحبا، والدكتور دكتور نعش مش واضح بقية الاسم، دونك مرحبا بيك وشكرا على كل تفاعلاتكم. رفيعة حديد منورتنا كما العادة، وفدوى بالطبيعة بيبي تحية ليك يا فدوى. نجموا تربحوا معنا اليوم دعوة خاصة لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض في مسرح قرطاج، دونك باش يكونوا موجودين وتعيشوا سهرية عالمية ما تتفلتش نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبو بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية تونس. الدعوات غير صالحة للبيع، دونك شاركوا معنا من توا وفكوا بلاصتكم وبارتاجيو البوبليكاسيون هذية واعملوا تاج للي تحبوا تمشيوا معاه باش تعديوا أحلى سهرية، وطلبونا على رقم 31 328 328 احنا باش تعديوا الفقرة سجل عليها.
2: سجل عليه.
1: أيوة مدام ميل،
3: مرحبا مرحبا بالمستمعين من جديد. اليوم باش نحكيو خاصة بعد نزول الغيث النافع، باش نحكيو على الفيضانات في تونس، باش نحكيو على طريقة التصدي للفيضانات، وباش نحكيو كذلك على كيفية الإنذار بالنسبة للتوينسة، قديش تطلب وقت وقتاش يتم عملية الإنذار وما إلى ذلك، ونختبو بمهرجان الإذاعة والتلفزيون. نمشيو للتسجيل الأول يا عفاف لحسين الرحيلي اللي يحكينا ويقول لنا أنه التصدي للفيضانات وفي المناطق ما يتمش بنفس الطريقة في المناطق الكل. نسمع تسجيل ونرجع باش نحكيه على عدد المهندسين في تونس.
1: التسجيل من إكسبريس أفاد مع زميلتنا مريم بالقافي.
4: مصالح المياه العمرانية وزارة التسجيل وزارة الفلاحة والبلديات معناها نخوضوا معناها نقاشات كبيرة ودراسات معمقة خصوصية، وكل منطقة لها تجهيزاتها، ليس هنالك وصفات جاهزة، ولكن أنا القاسم المشترك في مياه الأمطار هي أني تتطلب إمكانيات وميزانيات مهمة باش أولا ما نتخلصوا من مياه الأمطار، كذلك نحولوا مياه الأمطار اللي تحولت إلى نقمة نحولوها إلى نعمة من خلال العمل على تعبئتها أكثر ما يمكن، إما بالتغذية المباشرة ما يسمى لاليمونتاسيون ارتيفيسيال في الإناق، أو توجيهها إلى أحواض معناها نجموا نستعملوها في البيريفيرين تاع المدن.
3: إذن طريقة علمية جدا، طريقة أكيد اللي شكون باش يشتغلوا عليها هي المهندسين والكفاءات التونسية باش يشتغلوا على الطريقة هذية. الكلمة اللي نحب نقولها هو كيفاش تونس بلاد المهندسين بأتم معنى الكلمة، بلاد الهندسة بأتم معنى الكلمة، تغرق في شطر كاس ماء أو في شبر ماء. علاش نحكي على المهندسين يا عفاف؟ مدارس الهندسة في تونس قديش تخرج سنويا؟ تخرج ما بين 8000 و 9000 مهندس سنويا.
1: هم خرجوا يا كل ما نحكيوا اليوم ما خرجوا، باش
3: نحكيوا عليه. هاو باش نحكيوا 8000 و 9000 سنويا. قديش يخرج في القطاع العمومي؟ ما بين 3500 إلى 4000 في القطاع العمومي، وما بين 5500 إلى 6500 في القطاع الخاص. الهندسة كيفاش مقسمة؟ مقسمة لهندسة الإعلامية والبرمجية. 95% منهم يتم إدماجهم في سوق الشغل، ولكن وين سوق الشغل؟ خارج تونس، لأنه العديد من الشركات العالمية اللي تقوم باستقطابهم. الهندسة الكهربائية والإلكترونيك 85% كيف يتم إدماجهم في سوق الشغل، وكذلك يخرجوا خارج تونس، وخاصة لهنا يمشيوا لبلدان الخليج وكذلك لأوروبا. الهندسة الميكانيكية والصناعية نسبة التشغيل ما بين 75-80%، والهندسة المدنية اللي يمشي منها برش عدد كبير لبلدان الخليج وكذلك للدول الإفريقية. ونلقاو كذلك الهندسة الفلاحية وعلوم المياه من الاختصاصات الواعدة والمستقبلية. حاجة بركة باش نحب نقولها يا عفاف، اللي استام اللي هو ستام اللي هما لي ديبلومي في ستام اللي هو سيونس والتكنولوجي والانجينيوري والماتيماتيك. تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في المجال هذايا، فلهنا سؤال كبير برشا على هذه الكفاءات التونسية.
1: بلي بين قوسين نحبش نعمل شعبوية، ولكن راهو سيفغي مع الهندسة مع إمكانيات الدولة مع واجبات الدولة والبلديات ومختلف الوزارات اللي في علاقة بكياساتنا وبتسريح المياه وكل شيء، زيدا راو شفنا برشا برشا فواضل هززهم الماء وجايبهم الماء، ذم كم تعشكون ما متاع نحنا ما متاع المواطنين. انا دوما صبت المطر في حي النصر راو حشيكم القمم وليو نافورات، معني نغزل من نافورة في جرة نافورة، كلهم مسدودين. من شنو مسدودين؟ مسدودين من القاء الفضلات. زيدا نعملوا شوية مجهود، معني انا احنا كمواطنين لازمنا مينيمم متاع مجهود على الاقل، ما عادش نبدأ ونطيشوا في الفواضل بالطريقة هذيك. النقطة الموالية أمي،
3: النقطة الموالية نهار الجمعة العشية نهار الخميس العشية وقت اللي نزلت الأمطار شفنا اللي معناها البلاغات اللي خرجت كانت متأخرة ومتأخرة جدا. بسام حمدي يقول لماذا علقت الدروس بشكل متأخر رغم تحذيرات معهد الرصد الجوي؟ تسجيل هذا من ديوان فام في هنا تونس.
2: هو بالفعل يوم أمس ملفت الانتباه هي مش طهات الأمطار وإلا البناء التحتية المهترئة وإلا السيلان بتاع المياه في شوارع، أكثر منه الفت الانتباه اللي هو موضوع القرار المتأخر المتعلق بتعليق الدروس خاصة في العاصمة التونسية وفي ضواحيها، لأنه قرار تعليق الدروس يعني تم اتخاذه وتم إصداره من طرف ولي تونس ومن طرف بعض المؤسسات التربوية لحظة تهات الأمطار ولحظة وقت اللي السيول بدأت يعني المياه تجري في الشوارع، وقتها خرجوا الصغار من المدارس. فلهذا السبب بتسألنا شنو اللي يخلي قرار يصدر بصفة متأخرة؟ كان من الأفضل في اعتقادي أنه تم إصدار أنه قرار يتم تعليق الدروس مثلا من نصف النهار، مع وقتها ربما يكون كان أفضل تمنح فرصة للأولياء
1: أو حتى قبل بنهار، وهذا يعني قانون الناس كل مواطنين كل
3: هذا هو لأنه المعهد الوطني للرصد الجوي أكثر من أسبوع هو قاعد يحكي على التغيرات المناخية، على نزول الأمطار، على فيضانات، على أنه سيول باش تكون كبيرة برشا، ولكن تعليق الدروس جاء في ساعة متأخرة برشا. البلاغ وقتاش خرج؟ خرج ما 3:15 في بلدي في ولاية تونس، وما 3:45 بلوتو، وتعليق الدروس يتم الساعة 3:00. معناها الأولياء وقتاش باش يخرجوا وقتاش باش يجيبوا صغارهم؟ شنو اللي صار بعد أنه يعني حركة المرور ولات حركة اكتظاظ كبير برشا، لأنه الأولياء خارجين في نفس الوقت مع التلامذة. حاجة أخرى أنا شفتها يا عفاف اللي هي بالحق محزنة جدا، تلميذة عمرها 11 سنة في رادس في وسط الفيضانات تخرج من القسم في الوقت هذاك وتخرج من المدرسة. نمشيوا لموضوع، خلينا نتفرهدوا شوية، خلينا
1: نبدلنا المود شوية
3: نبدل المود شوية ونمشيوا للدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حيث يتحدث المهندس عبد الرحيم سليمان اللي يقول اللي هو مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، يقول أنه أنشأنا منصة متطورة للتحكيم للتأكد من أن النتائج لا تجامل أحدا.
5: بالنسبة للمسابقات الإذاعية والتلفزيون، المسابقات هي أصل المهرجان إذا تذكروا، وكان في البداية في تونس عندما أقاموا اتحاد الأعضاء العربية حول التمثيليات والبرامج العربية، بالتالي المسابقات هي العنصر الأساسي. السنة هذه أكثر من السنة الماضية، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مشاركات. هناك مشاركات من أعضاء الاتحاد اللي هي هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية، وكذلك من الشركات الخاصة، القنوات الخاصة، القنوات الدولية، المناطق العربية، من الصين، من
3: إذن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 26 مشاركة 300 عمل وحضور قنوات دولية ناطقة بالعربية. وزارة الشؤون الثقافية تنظم بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة هذه، وكذلك خلال الفترة الفاصلة ما بين 21 و 24 سبتمبر 2026، وتنتظم الدورة تحت شعار محلاه النبض الصورة وصدى المستقبل. يعني مهم برشا. المشاركة كما قلت 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مقدمة من هيئات البث العمومية لأعضاء الأعضاء إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية اللي هي الصين وروسيا وتركيا. الفعاليات بتبيع عفاف تتوزع ما بين مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ومؤسسة عرب سات على المسرح الأثري بقرطاج والمدينة المتوسطة ياسمين الحمامات ومدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وحفل الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر بمدينة الثقافة. وبش يكون حفل متميز، بش يكون الأوبرا في المرة الأولى يحمل عنوان سافر إليك وغني.
1: شكرا مدام أميل.
0: سجل عليه.
1: يلا باش نخرجوا فاصل، ولكن قبل هذيك نذكركم وعنو تنجموا تربحوا معنا، بما انه كنا نحكيوا على لازبوت، تنجموا تربحوا معنا دعوه خاصه لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانه رحمه رياض اللي باش يكون في مسرح قرطاج. دونك تعيشوا سهريه عالميه ما تتفلتش نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون لازبوت بالشراكه مع وزاره الشؤون الثقافيه تونس. دعوات غير صالحة للبيع، دونك شاركوا معنا من توا وفوقوا بلاصتكم، بارتاجيو البوبليكاسيون هذه وعملوا تاج للي تحبوا يمشي معاكم باش تعديوا احلى سهرية، وطلبونا على 31 328 328. احنا فاصل وباش نتعديو لفقرة لانفيتي دي جوغ.

0: 8:47 على دي وانا فاهم. مرحبا بكم الناس الكل دونك على ضوء القبض على عديد الشبكات المتعلقه بترويج المخدرات. توجه نحو تنقيح القانون. ماذا يقول المشرع وما هي العقوبات؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في فقره لانفيتي دي جوغ.
1: لانفيتي دي جوغ.
0: تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة اللي يشهد نشاط متنامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتماد زيادة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجيني محمد علي الشعيبي في مداخلة بالتلفزة الوطنية على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة، تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. وقال وأن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا، وأشار إلى أن المخدرات تهرب إليها بحرا وجوا وبرا. وأضاف لي كمية كبيرة من الكوكايين وأقراص الإكستازي اللي هو مخدر صناعي يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، تدخل تونس عبر الحدود مع ليبيا اللي تحولت بسبب تردي الأوضاع الأمنية منذ 2011 إلى منطقة لتخزين مختلف أنواع المواد المخدرة بينها الكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة. برشا حاجات النجم ونحكيهم في هذا الإطار، ولكن حبينا نعطيكم بعض المعلومات قبل ما نبدأ في الحديث حول هذا الموضوع. يحضر بحضنا المحامي لدى الاستئناف الأستاذ زياد الكعبي. صباح الخير ونهارك زين، مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوانا فان.
0: يعيشك أستاذ. في البداية عندكش معلومات حول مدى جاهزية مشروع القانون وشنو هو اللي يضمنه من تنقيحات؟
2: هو اللي في علمي به انه ثم مبادرة تشريعية على مستوى مجلس نواب الشعب وثم ايضا لجنة على مستوى وزارة العدل تعنى بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992، وذا يرى مش اول تنقيح، سبقوا عديد التنقيحات. وهو روى اليوم مع تنامي هذه الظاهرة كل يوم بقين نشوفه، وهذا ما يخفاش، قضية مخدرات
0: يومياً.
2: وين نعتبرهم كلمتين اختيرين برش. علاش؟ خاطر ينجموا يدخلوا عباد الحبس وينجموا يغيروا حياة الناس بالكامل. والمشرع روى كيتطرق لهذه الجريمة طرق لها في ثلاث صور. الصورة الأولى هي صورة الاستهلاك اللي يقول كل من استهلك أو مسك بغاية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول بي اللي هو الجدول بي ذي خص المشرع بالمواد المخدرة اللي كي يستهلك شخص هذه المواد راه يدخل في إطار القانون عدد 52
0: اللي هوني نحكيو على الزطلة. خلي العبيد تفهم معناه
2: المواد الطبيعية بالهندي. كما الزطلة والمواد المركبة أيضا
0: أو الأقراص طبعا والمواد الأخرى
2: طبعا. وراو خلافا لما هو شائع راو عقوبة الاستهلاك في تونس في الفصل 4 من القانون عدد 52 شو تكون؟ من سنة إلى 5 سنوات سجن وبخطية من 1,000 إلى 3,000 دينار.
0: مش تم تنقيحها هذية؟
2: هو
0: العقوبة هذه مش قم تم تنقيحها؟
2: لم يتم تنقيحها، بقي للقاضي
0: أوكي
2: ملائمة العقاب المقرر مع تنقيح ورد على القانون عدد 52 سنة 2017 اللي خول المشرع للقاضي انه يطبق ظروف تخفيف الوالدة بالفصل 53 من المجلس
0: الجزائي. يعني القاضي هو اللي يرى مع حسب القضية اللي قدامه، اذا كانوا استهلك لاول مرة، اذا كانوا تلميذ، اذا كانوا هو اللي
2: يقدر. ولو انه من الناحية التطبيقية هناك عديد الهينات. علاش نقول عديد الهينات؟ لكونه اليوم من منطلق التجربة كيشدوا شخص ماسك لمادة مخدرة بنية استهلاكها أو مستهلك لهذه المادة المخدرة، إيش يترتب عليه؟ بحث البداية بمجرد مراجعة النيابة العمومية، وهذا في أغلب الصور يتم الاحتفاظ بك الشخص هذاك، ومن بعد يعرض على المحكمة وساعات جلسة واثنين وثلاثة واربعة باش يتم الفرج عليه.
0: في الأثنين نجم مستقبله تحطم.
2: ينجم
0: في الأثنين
2: يدخل السجن مستهلك يختلط بكبار المجرمين ويخرج من مستهلك إلى مرتكب لجرائم أخطر.
0: إذا كان باش نقارنه بتجارب مقارنة، أنا ما نحبش نمشيه مش تجارب الغرب الكل زيادة تطبق على المجتمع التونسي والواقع التونسي، ولكن ديما عندي حرص على الشباب، لأنه في الأخر الشباب يكون في سن هكا حساس شوية وينجم فعلا مغرر به وينجم محاط. وأنا كنت قبل قلت وأنه للأسف وصلنا في تونس اللي المخدرات سهل الحصول عليها، معناها ولات موجودة في المحيط المدرسي والجامعي وفي كل بلاصة. دونك حتى نحافظوا شوية على الشباب هذية اللي غرر به، كيفاش عاملين في دول أخرى إذا كان مش نقارنوا معني؟
2: هو شوف سيد عفاف، في عديد البلدان الاستهلاك غير مجرم مطلقا، وهناك آلية مهمة جدا اللي هي كيشدوا مستهلك

0: مش مجرم، ضحية ذاك. ضحية يلزم يعالج، والأكثر من ذلك وراو ذي ثابت على مدى تاريخ أنه القوانين، جميع القوانين المبنية بالأساس على فكرة الردع فقط رايم قالها الفشل. باش نبسطوا للمواطن السؤال، مش حتى في الترويج أو في الاتجار وغيره.
1: خلنا نسألك بعض الحاجات وجاوبني. هل مجرد معرفة شخص بوجود عملية التجار بالمخدرات تجعله مسؤول جنائيا؟ معناها في باله اللي فما عملية متاع تجارة، في باله اللي هذيك يتاجر وذيك يخدم من عنده، هو على علم، هذي تخليه هو مسؤول جنائيا؟
0: لا، المشرع ما حطش واجب إشعار على كل من يكتشف وجود هذه الجرائم. لا وجود لواجب إشعاره، وبالتالي لا وجود لأي مؤاخذة نتيجة عدم الإعلام بذلك. وكما قلت لك أنا، رو الصورة الثانية اللي يتعلق بها المشرع، وانت كجبت لي تو على التجار، اللي هي المشرع تطرق لها في فصل خاص متعلق بالمسك والحيازة والنقل وغيره، هي بنية الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول باء. والمشرع ينص عليها على عقاب من 6 إلى 10 سنوات، وفي صورة التصدير أو التهريب أو التوريد بنية الاتجار أيضا فالعقاب يكون بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وأكثر من ذلك، وهي الصورة الثالثة اللي هي متعلقة بالاتجار في إطار عصابة.
1: ايوه، دونك شو الفرق ما بين جريمه مخدرات يرتكبها شخص بمفرده مقارنه بمجموعه من الاشخاص اللي سميتهم انت عصاب؟
0: بالضبط، هما مش كل مجموعه من الاشخاص هي عصاب. علاش؟ خاطر تعدد الاشخاص،
1: مجموعه لما باش تستهلك معناها
0: تعدد الاشخاص على المستوى القانوني لا يعني بالضروره وجود عصاب، لكونه وجب وجود تنسيق وتنظيم بين افراد ومكونات هاتي هي الأطراف باش نقوله وباش يقدر القاضي وجود عصاب. وراو في صورة الاتجار الفردي العقوبة كما قلت لك من 6 إلى 10 سنوات، وفي صورة في إطار عصابة يقول المشرع سجن من 20 سنة إلى مدى الحياة. أما يدارك المشرع بعد شنو يقول؟ يقول راو يعفى من العقوبات هذيك كل من بادر في إطار العصابة من تلقاء نفسه بإعلام السلطات المختصة بهذه الجريمة بما مكن من اكتشافها.
1: يعني كتبادل، هو مشي صب العصابة
0: طبعا. إذا أنت انخرطت في عصابة ولا كنت ضمن عصابة ومشيت إعلام السلطات من تلقاء نفسك وقبل أن تكتشف هذه السلطات الجريمة، فإنك تعفى من العقاب المقرر. والأكثر من ذلك، رأى المشرع يشدد في صورة معينة اللي هي واللي نحنا شفناها الأيامات هذه برش في إطار المؤسسات التعليمية والتربوية وغيرها فيما يتعلق بالقصر. رو المشرع يقول رو ديما يحقظ بأقصى العقاب الوارد للفعل المرتكب في إطار جريمة المخدرات. يعني كان التجار في إطار فردي رو هي من 6 إلى 10 سنوات يحكم بالأقصى ب10 سنوات، وكان في إطار عصابة من 20 سنة إلى مدى الحياة، فإنه يقضى أيضا بأقصى العقوبات. أنا باش نعرج سيدة عفيف فقط على
1: وعندك أقل من دقيقة أختم لي
0: فقط
1: بها
0: فقط على نقطة مهمة تتعلق بتنقيح القانون عدد 52. راو السؤال المحوري ما يلزموش يكون قداش نعاقبه، لا، كيفاش وعليش صايرة هذه الجريمة، كيفاش نمنعوها، كيفاش نعالجوها وبأنا آليات، والأكثر من ذلك كيفاش نمنعوا العود. وجب في إطار السياسة الجزائية اليوم وغدوة في تونس تحقيق موازنة بين الردع وأيضا من ناحية أخرى الوقاية والعلاج بما يمنع مستقبلا العود.
1: شكرا جزيلا المحامي لدى الاستئناف الأستاذ زياد الكعبي. احنا قاعدين نشوفه في الأيامات الأخرانيين دوما حملة وطنية لمكافحة المخدرات، مانيش عارفة إذا كنت عملت على مستوى الوزارة من الوزارات وإلا هي سبونتاني، ولكن قاعدة نشوف في بعض القنوات والأعلاميين منخرطين فيها، إن شاء الله الناس كل تنخرط فيها. وإحنا كي نقولوا حملة وطنية راهو يلزم يشاركوا فيها كل الأطراف، من وزارة الداخلية، وزارة الشباب رياضة، لوزارة شؤون المرأة والأسرة لأنه العائلة مهمة برشا، وزارة التربية والتعليم العالي، كلهم لازم الناس الكل تكون ممثلة في هذية، والإعلام جدا لازم يكون ممثل، الإعلام مسؤول. مش ما عادش نعملوا سكيتشيت، ما عادش نعملوا سكيتشيت، ما عادش نبدأوا نفدلكوا بالمخدرات يا زملاء. نرجعوا لكم بعد أخبار التسعة، خليكم معنا،
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو زي.

0: مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز 9 صباحا ديوان افام، صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل تهطل كميات متفاوتة من الأمطار شملت أغلب جهات البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وبلغت أقصها 40 مليمترا بحاس جربي التابعة لولاية متنين، وبلغت في منطقة وادي ملاك بولاية الكاف 32 مليمترا، تلتها كل من تبار وتبرسق من ولاية باجة ب 30 مليمترا. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلي الرابطة بين تونس ومقرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الأحد والاثنين القادمين وإلى غاية 4 صباحا. والوزارة توضح في بلاغ لها أن قرار غلق هذه الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، ويمكن القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين استعمال مسالك بديلة، وذلك عبر المرور من شارع المنصف بي ثم قنطرة باب عليوة للوصول إلى الطريق الوطني رقم 1، مضيفة أنه يمكن أيضا لمستعملي الطريق استعمال محور بير القصعة للتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطني رقم 1. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد تمكن 715 طفلا مكفولا من جميع مستحقاتهم ومستلزماتهم المدرسية، و56 طفلا بالإقامة مع التمتع بجميع مستحقاتهم من اللباس والإعاشة، حسب ما صرحت به مندوب الأسرة بسيدي بوزيد هنية نصيري لمراسل ديوان فام بالجهة.
2: تمكين 562 طفل مكفول موزعين على 10 مركبات طفولة من مستحقاتهم من الملابس، اللوازم المدرسية، لوازم النظافة، إلى جانب تأمين 97 طفل مكفول بالمركز المندمج للشباب والطفولة كذلك بمستحقاتهم بمناسبة العودة المدرسية، وتمكين 56 طفل مكفول بالإقامة مقيم كذلك من مستحقاتهم من اللباس، من الإعاشة، من الأدوات المدرسية وكل ما يستحقونه.
1: وفي أخبار العالم، السلطة المحلية غربية اليمن تتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بنهب عدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مناطق الساحل الغرب اليمنية. السلطة القضائية الإيرانية تقول أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق إيراني زود الموساد بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: 9:11 دقيقة على ديوانا فيب. أهلا وسهلا مرحبا بكم. ضحكني كومنتير على شين يوتيوب قال لك يا وحيدة شوفوا لنا وقتاش الفايبانات بتاع العشية.
2: العشية
1: كيف فما شكون من المختصين نجموا ناخذوه من الخبراء في الطقس نتاع بيس نفي لو بوين نشوفوا شنو اللي يستنى فينا العشية. خلينا نعلموا السيد المستمعين بعد شوية باش نحكيو على اطلاق منصة الفوترة الإلكترونية وباش نعطيكم كل التفاصيل. خليكم معنا مقبل ذيك عنا تليفون باش نربحوا دعوات لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض. معنا إيناس حوالة. مرحبا يا إيناس.
3: عسلامة عسلامة. شنو حوالك؟
1: يعيش. شنو حوالك انت؟ مرحبا بيك
3: ولكل أعضاء الفريق.
1: يعيش يعيشك يا إيناس.
3: نورتنا ديما سمدي.
1: ربي يخليك. نور ذاتك عزيزتي. دونك إيناس نربحوك معنا ثلاثة قلت لي واحدة نعطيوك ثلاثة دعوات باش تدخل تحضر حفلة نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض. أكيد باش تكون سهرة ممتازة الحقيقة. ثنائي فني رائع جدا كل واحد شنو الستيل نتاعو باش ونتصور زيادة حتى على مستوى الركح وعلى مستوى الديكور والحفلة ككل. مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون راهو محضر حاجة ممتازة. مبروك عندك ثلاثة دعوات. صحة عزيزتي. انجوي. تحب تعمل ديديكاس إيناس؟
3: والله ديديكاس ديوان خام اللي ديما مونستنا كل الصباح معناتها بالبرامج الكل معناتها نتاعهم. ديديكاس يعرفني الكل.
1: يعيشك. شكرا ليك إيناس. باي باي تشاو. شكرا. دونك من اقعد وطلبونا على 31 328 328 باش يزيدوا ربحوكم الدعوات. دونك اطلاق منصة الفوترة الالكترونية هل يمكن ان يؤدي تعطل المنصة او مشاكل الاتصال بالانترنت الى تعطيل نشاط المؤسسة؟ هذه الزاوية اللي باش نحكيو فيها في وقته الان.
4: في وقته
1: أطلقت شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت منذ أيام بوابة الفوترة الإلكترونية الجديدة بورتاي بوان الفاتورة بوان تين في خطوة تستهدف لتسهيل إصدار الفواتير وأمضاء إلكترونيا وإرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة. وهذا يجي في سياق اقتصادي تبحث فيه المؤسسات عن خفض كلفة معاملاتها بينما تعمل الدولة على تحسين الموارد العمومية وتعزيز الشفافية تطوير الإدارة وقدرتها على مواكبة النشاط الاقتصادي. دونك المشروع هذا ما يقتصرش فقط على استبدال الفاتورة الورقية بوثيقة رقمية بل يطرح تحول أوسع الحقيقة يتعلق بطريقة إنتاج البيانات الاقتصادية وتبادلها واستغلالها بصفة عامة. باش نحكيو في برشا تفاصيل يحضر معنا المستشار الجبائي الأستاذ أنيس بن سعيد. أهلا وسهلا نورتنا.
5: صباح الخير عفاف. الله ينور زيتك. تحية ليك وللعاملين بالإذاعة وكيف المستمعين ومتابعي الإذاعة.
1: يعيشك. شكرا ليك أستاذ. هات حطنا في الإطار على أهمية إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الجديدة من الناحية الجبائية تحديدا.
5: شكرا. هو قبل ما نخلطوا للمنصة نحبوا نحكيوا على البلبلة اللي صارت في أول العام على خاطر كيما تعرف الفوترة الإلكترونية تعملت من 2016 قاعدة مشروع غير مطبق. لا معناها خاطر ما كانتش فما عقوبات حتكشي للسنة 2025 ولات فما العقوبات للناس اللي ما تنخرطش. و2026 دخلنا فئة معناها كبيرة اللي هي مزدي الخدمات اللي هم تقريبا 380 ألف مطالب بالأداء. والحق الأمور ما كانتش حاضرة في أول العام. كانت الانخراط لازم يكون بطريقة ورقية. أنا واحد من الناس كمتعامل اقتصادي مطالب أن تكون عندي فوترة إلكترونية وما قمتش بهالواجب هذايا نظرا لأني ضد أنه أنا مطالب باش نكون معناها نعمل الفوترة عن بعد ونكون شفاف ونكون معناها الخدمة كلها بتصير معناها أونليني ويزمني نتنقل أنا للموقع للمقر متاع معناها تيتيان في اللاك باش نصب معناها المطلب متاعي. دونك ما قمتش بالواجب هذا. وحتى توا نخلطوا من بعد الناس اللي صبت بالأوراق راهو يلزمها تعاود تصب في المنصة اللي تحلت. دونك قعدنا وكما تعرف خرج بلاغ من عند وزارة المالية على المرونة وخرجت مذكرة عامة الحق لم توضح الأمور كما يجب. دونك جي توا المنصه الحق اللي هي حاجه باهيه. انا واحد من الناس ملي تحلت المنصة نهار 15 سبتمبر حاولت باش نعمل الانخراط وقمت بالانخراط متاعي وكانت العملية سهلة. والحق تحية معناها العاملين في تيتيان على خاطر حتى جوانيابيليتي متاعهم معناها
1: انا حطيت بسرعة
5: معناها حطيت وثيقة قديمة اللي هو الروجيستر متاع سجل المؤسسات كلموني بالوقت وبعثته لهم بالإيميل وصلحوا الوضعية ووقعت المصادقة على الحساب متاعي. وكيف كيف زاد وقت اللي عملت الفاتورة الأولى معناها لقيت معناها الاسيستانس اللازمة وفما حتى شكون من الكوميرسيال اتصل بيا قال لي معناها أنت إنسان مختص في الميدان ماذا بينا تعطينا الملاحظات متاعك كان فما حاجات أي بالحق ولا هذا في تونس معناها روحت أنا بيترا يعطيها الصحة بارك الله فيها السيدة اللي اتصلت بيا اللي حياها من غير ما نقول الاسامي وكل ما نعرفهاش خذيت رقمي اكيد من المنصه خاطر تحط معلومات نتاعك الكل. دونك قالت لي ماذا بينا المهنيين يعطيونا الروتور ديكسبيريونس نتاعهم. قلت لها هذه حاجه باهيه راهو
1: مش فما حاجه تتصلحوا في غير مزور خاطر احنا معناها الانتقال
5: اي حاجه جديده
1: كله جديد داخلين فيه. دونك
5: اي حاجه جديده راهو منظومه جديده راهو لازم باش تكون فيها بعض الاخلالات من الاول هينات لازم وهذوما نتجاوزوهم باش بالروتور ديكسبيريونس معناها الناس اللي تعاملت مع المنصه هذه كي تلقى إشكال معناها يتحل المشكلة ذاك بشوية بشوية نحلوا المشكلة هذه. السؤال متاعك هل أنه
1: أعطينا أهمية الإطلاق متاع البوابة الفوترة هذه من الناحية الجبائية أستاذ؟
5: هو من الناحية الجبائية معناها قالها حتى المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي سيد يحيى شملالي نحييه معناها أستاذي في معناها ظهور إعلامي وقت اللي يحكي على قانون المالية في إذاعة خاصة قال راهو الفوترة الإلكترونية ماهيش بتجيب موارد جبائية. صحيح أنا نوافق في أنها مش بتجيب أما باش تهزنا للشفافية
1: بالضبط
5: على خاطر المشكل تويكا نحن في كل ما هو خدمات ما عندناش آليات استقصاء كيفاش باش نعرفوا هل انه
1: عندنا مشكله كبيره نتاع تهرب ضريبي على خاطر الفوتره مش واضحه معناها هو فيها برشا لعب بالتونسي
5: هو التهرب الضريبي راهو مش من الفوتره بركه من المعاملات نقطه وهنا نشوفوا معناها وصلنا معناها السيوله اللي تدور حسب الاحصائيات على البنك المركزي فوق 30,000 مليار دونك اللي هو مبلغ قياسي وهذه دعوه معناها للناس اللي عندها السلطة حكومة برلمان معناها كافة الهياكل انه يدرسوا قانون الشيكات على خاطر قانون الشيكات راهو عمل اشكالية كبيرة في المعاملات وخلى برشا عباد تلتجئ للمعاملة نقدا هذا راهو ينجم تكون عنده تبعات اقتصادية وتضخم من بعد دونك هذايا ماذا بينا
1: وهذا ما يقولوا كل المختصين اليوم بعد التجربة معناها قانون احنا كيفاش نعرفوا اللي كان هو مشى ولا ما مشاش نجح ولا ما نجحش عرفناه بالتجربة واليوم فما اجماع حول يعني وانه ما كانش الحل الانجع وما فيها باس احنا نقولوا راهو كي تصير غلطة في كبرى الدول ينجموا ياخذوا قرار في ولا يصدروا قانون بعد يتراجعوا عليه بعد يغيروه حاجه ما مشيتش نغيروها معناها ما نقعدوش مصرين عليه
5: هو من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ومن لم يصب فله اجر واحد مثالش اللي فات انه ما اصبناش راه عندنا اجر واحد عند ربي وما فيها باس كي نراجعوا القانون هذايا باجماع معناها نتاع كافه المتعاملين ومع العلم انه بالقانون الشيكات القديم راه الاشكاليه كانت الفئة معينة تقريبا ما تفوتش 1% دونك هذا يلزمه يتعاود يتشاف دونك بالنسبة للفوترة الإلكترونية راو مع معناها المنصة اللي تعاملت ومع العقوبات اللي موجودة راو لازم تكون طريقة تحفيزية فيما معناه معناه الناس أنا كي نحب العباد تمشي للشفافية باش نحفزهم ونخليهم يدخلوا للمنظومة هذه ساعة ما يلزمش يكون فما كلفة حلينا المشكل تويكا بأنه التوقيع يصير بالموبايل آي دي معاش مطالب يكون عندك توقيع إلكتروني من عند الانسيو ومعاش مطالب يكون عندك لوجيسيل دونك بالسيرفيس ويب تدخل تعمل سيزي متاع الفاتورة متاعك الفاتورة هذيك تصدرها إلكترونيا توقعها بالموبايل آي دي متاعك الهوية الرقمية
1: جوزنا حكاية اللوجيسيل والتكاليف متاعك
5: وبون حبيت ناخذ المعلومة قبل ما نتعدى معاك قديش خاطر هما حتى في البلاغ اللي خرجته تيتيان قالت راهو للناس اللي ما يصدروش برشا فاتورات وللأنشطة صغيرة حبيت ناخذ المعلومة خلطتش باش خذيت المعلومه قديش معناها العدد الاقصى نتاع الفواتير شهريا اللي نجم يصدرهم معناها عن طريق المنصه هذه. دونك هذه معلومه تو نعديوها مره اخرى لغال ما خلطتش خذيت المعلومه. دونك مع هذايا وانت باش تخلي العباد تمشي للشفافيه ما فيها باس تعطيهم تحفيزات ماليه مثلا والا حتى بطرح جبائي معناها يولي ما يدفعش الاداءات على المداخيل نتاعو الكل نظرا اللي انت طالبته باش انه يكون شفاف. مع العلم عندنا مشكل نتاع سوق موازي نحن في تونس معناها كبير برشا ويعيش في جنه ضريبيه. دونك
1: هات نشجعوا الناس اللي تحب تكون منظمه صحيح. الناس اللي في السيركوي القانوني المنظم
5: مع العقوبات نعمل تحفيز باش نزيد نشجع العباد تدخل في المنظومه. ومع زاده راهو لازمنا نخدموا على الثقافه في الفوتره راهو نحن توا في تونس في الاقتصاد نتاعنا راهو برشا عباد ما يعرفش الفاتوره راهو معناها انا توك يقول لي مزدي خدمات راهو نحكي على ميكانيسيان والا على بلومبي سامحني تو هذه انت وقت اللي تهز كهربتك الميكانيسيان يحل الكابوت تاع الكهرباء يصلح الكهرباء يسكر الكابوت يخلص تمشي تروح. دونك هذه راهو لازم خدمه كبيره معناها خدمه كبيره على الثقافه خاطر الناس ما تعرفش الفاتورة أصلا. أنت تحبوا يعمل فاتورة إلكترونية ومع زيادة المشاكل متاع الربط بالأنترنت على خاطر توا نحن هذوما كلهم راه باش يكون أونليني الخدمات هذه. وهل إنه عندك تغطية متاع أنترنت في كامل تراب الجمهورية معناها كما يجب هذه أسهل معناها يلزم معناها
1: وهذا سؤالنا اللي طرحناه اليوم في صورة فما مشاكل اتصال بالانترنت ولا تعطل المنصة هذا يعدي يوصلنا إلى تعطيل نشاط المؤسسة ولا فما حلول أخرى.
5: هو أنا حسب رأيي معناها المؤسسة تنجم تصدر الفاتورة متاعها فاتورة مؤقتة كما نقول اللي يعطيها للحريف متاعه ومن بعد يعطيه الفاتورة الإلكترونية اللي فيها المعرف متاع تي تي ان وفيها الكيور كود وما إليه معناها دونك باش ما يعطرش النشاط متاعه زادا معناها نحن مش على خاطر زادا باش نمشيو للشفافية معناها الفاتورة الإلكترونية باش نعطروا الأنشطة الاقتصادية. ومع زادا راهو الفاتورة الإلكترونية ومن غادي منصة تاج اللي تصير عليها الخصم المورد وما إليه راهو ماذا بينا زادا حدث الإنشاء متاع الأداء على القيمة المضافة يتغير على خاطر توا نحن التي في آ اللي فاكترها معناها واحد يخلصها على الفاتورة قبل ما يخلص معناها هذي زادة راهو يخلق إشكال متاع معناها سيولة معناها عند المتعامل الاقتصادي. دونك ماذا بينا المشرع باش يشجع العباد زادة تولي حدث الإنشاء متاع التي في آ ما عادش إنجاز الخدمة وإلا إصدار الفاتورة ولا تسليم السلعة ليه وقت الخلاص.
1: على ذكر الحوافز دالي معنا على شان يوتيوب دي بنا فهم لادي يقول لك مثلا في النرويج تخلص تيكي بوس 6 أورو كاش وكي تشريها أون ليني ب 4.4 أورو من بعض الحوافز هذوما اللي تشجيع الناس على الرقمنة وعلى أنه نخلصوا أون ليني اتسيتيرا من الحاجات اللي تشجعهم باش يمشيوا. خلينا نقدم معك لأنه برشا نقاط وماش عندي برشا وقت أنيس. دونك شنو هما الضمانات اليوم الموجودة لحماية المعطيات التجارية والجبائية للمؤسسات؟
5: والله الضمانات هو أنه بالنسبة للتيتيان راهو المنظومة متاح محمية ديجا معناها بالنسبة للسيرفيس ويب أنت باش تخدم على السيت متاحها مباشرة اللي هو معناها سيكوريزي مما لا شك فيه. وحتى لو سيرفيس او دي اي اللي هو تخدم على معنا السيستم تاعك ومن بعد تصب في شيء فيه الفواتير اللي انت خدمتهم وما الي راهو هذاك معناها ما تنجم تدخله كان بادريس اي بي فيكس. دونك معلوم شكون اللي دخل بالهويه الرقميه نتاعو بما الي معناها دونك نتصور الحمايه موجوده. وهذا زاد موضوع اللي يقعد ديما يخوف الناس على خاطر فما معطيات اقتصاديه ومعطيات شخصيه موجوده معناها في المنصه هذه. دونك ماذا بها معناها الدوله توفر كافة الضمانات باش ما تصيرش أتاك سيبرني ولا حاجة اللي نجم بعد يأثر على
1: يصيرش اختراق ما يصيرش يعني سطو على المعطيات هذية في صورة وجود خطأ في الفاتورة الإلكترونية ما فما إمكانية تصحيحه؟
5: هو قبل نحن كي واحد يعمل فاتورة والحريف يقول له بدل لي الفاتورة شنو نعمله؟ يدخل على الفاتورة يبيدها يبدلها طوالي معاش مسموح على خاطر الفاتورة اللي انت وقعتها إلكترونيا وصبيتها في المنصة واعطاها معرف، المنصة اعطتها معرف وكيو ار كود متاعها، معاش عندك الحق باش تبدلها. نجمش تبدل عليها هذيك فاتورة تقعد قائمة الذات، دونك لازمك تعمل فاكتور دافوار وتعاود تعمل فاتورة جديدة. دونك هذيك علاش معناها المتعاملين الاقتصاديين ماذا بيهم في إصدار الفواتير متاعهم يكونوا منتبهين معناها، وبالطبيعة الفاتورة لازم تكون فيها معناها كافة التنصيصات. ومع العلم زاد راهو انه فما عدة معناها مختصين يقولوا لا راهو المهن الغير تجارية معناها المهن الحرة راهي ماهيش خاضعة للفوترة، راهو نقولهم لا راهو حتى هما المهن الغير معناها الغير تجارية اللي هما نحكيوا على مستشار جبائي، خبير محاسب، طبيب، محامي، مهندس، هذم كلهم راهو مطالبين بالفوترة، مطالبين بالفوترة الإلكترونية خاطر واجب الفوترة حتى على مذكرة الأتعاب. خاطر أنا معناها طبيبك نهار طلبني يسأل فيا قال لي هاو الهيئة متاعهم ولا العمادة متاعهم قالت لهم لا ما تعملوا شيء. قلت له راه العمادة قبل حتى في السجل الوطني للمؤسسات قالت للطب ما تعملوا شيء.
1: بعد يلقى روحه
5: وبعد يلقى روحه وقت اللي يمشي للبنكة وقت اللي يمشي للبنكة باش ياخذ قرض ولا يمشي الليزينج باش ياخذ قرض تقول له ليه راه جيب لي السجل الوطني للمؤسسات ترى الباتين ده ما عادش تكفي. دونك كيف كيف انا نقول لهم راه دعوة قانون راه يطبق. عماد الأطباء كان عندها حاجة باش تعملها تمشي تطالب من البرلمان باش ينقح القانون
1: من غلطه، ولكن إلى حد الآن القانون يطبق قانون نافذ على الأطباء،
5: قانون نافذ على الأطباء نافذ. وراو أنا للأسف قعدت من واحد جانفي حتى 15 سبتمبر في حالة مخالفة للقانون، وأنا ما نحبش نكون في الحالة هذه، مش أنا حبيت نكون. المنظومة ما كانت جاهزة معناها تسرعنا في وضع الفترة الإلكترونية قبل ما نكون محضرنا المنصة.
1: باش نختم معاك اليوم سي أنيس بسعيد، هل البنية التحتية الرقمية الحالية في تونس قادرة على استيعاب تعميم الفوترة الإلكترونية إلى أي مدى؟
5: نتصور منيش مختص أنا في هذا يمين، نتصور منيش حاضرين معناها خاطر بالتجربة مثلا نحن كيف إدارة الجباية عملت منصة تاج من الأول صارت برشا مشاكل على خاطر ما عندناش الآليات معناها لي زورديناتور ولي سيرفور معناها الكبار اللي نجموا يخدموا. دونك هذيا من المشاكل اللي لازم تخدم عليهم الدولة ودعوة زادة معناها في الباساج هذيا أنه راهو الدولة ماذا بينا الجباية اللي نخلصوا فيها نلقاوها خدمات، خاطر الحق الصيف اللي عديناه سنة معناها يخليونا كمواطنين نتسائلوا أين الجباية متاعنا،
1: فلوسنا وين ماشي،
5: أين الجباية بالحق راه ما فماش استثمارات ما فما شيء. وهنا توا جينا تبارك الله إن شاء الله ربي يعطي خير وجينا شتاء إن شاء الله ربي معانا، دونك معناها ماذا بينا يعطيونا الجباية متاعنا وين ماشي. معناها ماناش دولة غنية صحيح، أما نجموا بشوية مخ الرجدو معناها الجباية متاعنا. وفما دعوات التي في السوسيال ماذا بينا الساعة الاقتطاعات اللي ندفعوا فيهم قبل
1: نشوفوها
5: وين ويعطيونا التقييمات وقت اللي ناقصة دولة تنعطيوها مساج.
1: يعطيك صحة، شكرا جزيلا المستشار الجباية أنيس بسعيد على كل هذه التوضيحات. خليكم معنا في المتابعة وكان دعال كيف حتى رح ديش نخرجوا فاصل وراجعين.

festival All Star. L'émission 100% fun. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.

0: الصبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد.
1: 9:33 دقيقة على ديوان اف ام، التحق بيا حاتم جزبار. هلو حاتم،
2: نهارك زين. صباح الفل. بونجور، نهارك زين. كيف نهارك زين مدام امان؟
1: جيت تعطيني العناوين اليوم، شنو باش تحكي لنا؟
2: العناوين نحكي على لفتة تكريم ووفاة، فما فريق يكرم المشجعين نتاعو بطريقة خاصة برشا سبيسيال، وباش تشيخوا عليها الحقيقة. فما اليوم ريال مدريد في تونس، شنو هي الحكاية والتفاصيل؟ اي بون، لازم نكملوا ساعات كما بين الاخبار الباهي، لازم نكملوا بفضيحه تهز الكره البوليفيه. يلا
1: ذكرهم،
2: انا نبداو بالحاجات الباهي وبعد نمشيو اللي بعده. نمشيو للفقره نتاعنا.
1: لا زيد شوي،
2: نزيد شوي.
1: لا انا علاش سالتك؟
2: نزيد شوي، هذوما ثلاثه.
1: استنى معاك،
2: نستنى معاك
1: على خاطر عندنا باش نربحوا واحد من المستمعين. تعرفوا انه احنا ندلوا المستمعين نتاعنا في ديوانا فيم، باش يربحوا معنا دعوات باش يحضروا حفله النجم نصيف زيتون والفدينا رحمه رياض. معنا لسعد الويتي. مرحبا يا لسعد.
3: مرحبا بيك،
1: اهلا وسهلا، نورتنا خويا.
3: ربي يفضلك.
1: نتكلم في
3: معناها عالميه متميزه، هي معناها على
1: الغرب. يا ربي يخليك يعيش خويا، يعز بقدارك.
2: صح عليك، صح عليك، صح عليك.
1: شكرا. نتكلم فينا يا لسعد.
3: تونس حي الزهور.
1: من حي الزهور، تحيه ليك ولكل المستمعين. دوك باش نربحك ثلاثه دعوات باش تمشي تحضر حفل نصيف زيتون والفنانه رحمه رياض، باش يكون في مسرح كارتاج نهار 21 سبتمبر بتبيع الحفلة من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لاسبو بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بتونس. نقول لك مبروك وخليك فرصة باش تعمل ديديكاس يا لسعد.
3: ربي يفضلك. أول حاجة ديديكاس نعمل اللي كنتم توانا فهم، وخويا حاتم كفار.
2: ربي يفضلك يا لسعد يا باهي خويا، إن شاء الله نهارك مبروك. يعطيك الصحة،
3: وإن شاء الله يا ربي راحتي وانا فاهم، وان شاء الله ربي يعاونكم وربي يوفقكم.
1: يفضلك يا رب. شكرا. ايوه، وشكون اخر ديجي كاس؟
3: والله اختي وبنت اخواتي ومعنا اولاد اخواتي، معنا عمر ودادا، وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت طيب وربي يفضلهم وربي انتم يعاونكم وربي يحضركم.
2: مع شكون ماشي لسعد تو الحفله هذه زعما؟
1: تو انت يسقسي عليك الخير
2: يا خويا. هي حفله
1: بالك لسعد، ما يحبش يكون مع شكون ماشي.
2: ايه ما يقول لنا
1: يا لسعد.
2: هي الحفله حلوه الحقيقه، رحمه ونصيف زيتون قسم احمد سعد، يكون تريو عالم متعه كبيره. اي باي باي، الحمد لله. هما الحقيقه حفله ممتازه على الاخر. هكا ماك تعرف احنا نحبوا نسقسيو لسعد. مع شكون ماشي؟
1: حاب تجاوبوا لسعد، جاوبوا. ما تحبش على كيفك.
3: بس
1: خويا
3: حتى
1: مسكوت
3: والله
1: يا خويا. محلي قلبك، ربي يفضلكم لبعضكم. ملي عامل ديديكاس لاخواتك ولاد اخواتك، دارك ناس طيبه. ربي كثر من امثالك وربي يفضلكم لبعضكم. شكرا يعيشك، شكرا على اتصالك. يلا بعد حاتم انيل. سان فيلتر،
4: سان فيلتر والا كلام مالش شنو تحب؟
1: اعطيني اعطيني تقولك.
4: سان فيلتر فستان الرصاصه الاخيره وكلام مال غابات السافانا في تونس.
1: يا خويا كلمه ميل هكا ولا وحيد؟ خلينا في تونس، ما خلينا في تونس.
2: شوقتنا على كلام ميل،
1: شوقتنا. اما يلا نمشي مع حاتم جزبار التوب 3.
5: توب 3، توب 3،
2: توب 3 هي الفقرة اللي تجيكم كل نهار سبت مع عفاف الغربي في ويكاند على الكيف. أنا ديما قلنا ما هو من أبارتير من الجمعة اللي فاتت كنا باش نبداو في حملة توعوية باهي. الجمعة اللي فاتت حكينا على المخاطر نتاع الأفلام والشماريخ وشنيا اللي تأثر على المادية نقولوا معنويا على الفرقة التونسية. المرة هذيا حابين نحكيو لكن برا من تونس. فما في العادة مستنسين عفاف وقت اللي تبدا المقابلة، الملاعبية بداو خارجين من الفيستير، نلقاو معاهم وليدات صغار هكا تشوف الملاعبية كيفاش دين ولدات الصغار ومحلاها الإماجة ذي. المرة ذي فما فريق ريال بيتيس يكرم عدد من أقدم الأعضاء متاعه الأكثر سن. فيديو على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف وعلى الباج فيسبوك متاعنا سبور باي ديوان اف ام، تنجموا تدخلوا وتتفرجوا وشوفوا كيفاش خارجين معاهم الناس الكبار في السن أكثر سن قبل مواجهة ختافي في الدوري الإسباني. لعبية الفريق دخلوا على أرضية الملعب برفقة 11 عضو من كبار السن. المبادرة ذي خصصها النادي لتقديم المشجعين اللي رافقوه لعقود طويلة. ريال بيتيس أوضح أنه مواجهة ختافي خصصت باش تكون مباراة كبار السن ضمن برنامج تشرف عليه مؤسسة النادي، ويهدف إلى إبراز مكانة المسنين داخل المجتمع وداخل جماهير فريق. وشوف المبادرة محلها، محلها الإيماج ومحلها الفيديو اللي لاقات استحسان كبير. احنا كما قلنا في العادة نلقاو معنا اللي يدخلوا معاه ولاد صغار، مرة ذي الأكبر سنا والأكبر الأعظام تاع الفريق مع محلاها ليماج كانت الحقيقة علش ليه ما تكونش هكا في تونس نهار راهو انه بالتكريم
1: حتى نرجو نلعب بالجمهور بعد نطمحوا الحاجة يعني احنا مازلنا مرجعنيش نلعب بالجماهير يا حاتم
2: علاش لانه هذوما العباد اللي تحب الجمعيات حبا جما معناها اليوم انه راهو انا ما نتخيلش الاحساس اللي عنده كبير في العمر افنى عمره في محبة الفريق هذاك ويدخل يشوف الامبيونس الحلوة في استاد علاش ليه ما تكونش مبادرة نهار من واحد من انديتنا التونسية يدخل من كل 11 رجل كبير الكل اللي تبعوا عشق قصة غرام قصة محبة الفريق لو تشوف انت اصغر في موحد تلقاه مينيموم عمره 75-80 سنة يدخل في الاخير تكون طريقة ممتازة جدا دونك هذه بالنسبة لخبرنا الاول دونك ريال مدريد في تونس ريال مدريد في تونس اللي يشوف العنوان يقول بوتيتر باش يكون ريال مدريد في تونس باش يكون ماتش اميكال مع واحد من الأندية متاعنا لكن لا هي البرنامج التربوي لكرة القدم المؤسسة اللي عندها أنشطة عالمية وسافرها هو النجم السابق للنادي الملكي واللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس نظم اليوم في مدينة كارتاج البرنامج التربوي لكرة القدم البرنامج هذا يستهدف أكثر من 200 طفل ما بين فتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 5 سنة و17 سنة ويجمع بين متعة كرة القدم والتربية على القيم والمبادئ الرياضية اللي تأسس عليها ويؤمن بها ريال مدريد البرنامج هذا يمثل الانطلاقة الأولى لأنشطة النادي في تونس ويدخل في إطار تعزيز حضوره في منطقة شمال إفريقيا نعرف أهمية بالنسبة للفرق الأوروبية الكبيرة أنه في الإطار السكاوتينج ديما على الملاعبية الصغار الستار المواهب بلوتو الصغيرة في القارة الإفريقية سورتو في شمال إفريقيا عندنا من المواهب إن شاء الله اليوم في تونس من خلال المبادرة هذه كما قلنا ما بين 5 سنين و 17 سنة 17 سنة بون يتسمى عمر كبير لأنه 17 سنة الحقيقة نشوفه فيهم تاو يلعبوا سينيور لكن علاش لا أنه البرنامج التربوي لكرة القدم هذا يزيد يخرج لنا المواهب يزيد يشجعهم على ممارسة كرة القدم ويجي نهار ربما نلقاو لاعب ولا اثنين عندنا في أعتى البطولات الأوروبية نختب الأخبار في توب فري أنه كما قلت لكم في فضيحة تهز كرة القدم البوليفية واللي صار قبل المقابلة هو اللي صادم في بوليفيا صارت حكاية أغرب من الخيال حارس مرمى يتعرض لتهديدات قالوا له يتقبل 3 أهداف وحياة عائلتك أي تهديدات وكان مش مهم برشا في بوليفيا الحارس المرمى جات تهديد بالقتل هو وعائلته الحس معناها مسكت ما قال حد شيء دونك تهديدات صحيحة تخلي المقابلة قبل أهداف في ربع ساعة العباد بقى تشوف فيه معنى فما حاجة
4: مش عادية
2: مش عادية ما هوش حارس المرمى هذاك معنى اللي يعرفوه في وقت وجيز تقريبا 10-15 دقيقة قبل 3 هدف وبعدها ما عادش نجم يكمل وطلب الشانجمون طلب التغيير كي خرج قال لهم وافصح عن السر وخرج المدرب متاعه بعد المقابله وقال انه الحارس تعرض لتهديدات وغيره وقت القضيه وصلت للنيابه والاتحاد البوليفي
1: وشو كان مصير المقابله
2: مصير المقابله هي بلا هي كملت المقابله لانه بعد المقابله
1: والنتيجه
2: المقابله 6 اهداف مقابل 0 وفات هي مقابله كله فات 6 اهداف مقابل 0
1: يعني رغم التهديد هذا ما صار شيء كرويا معناها رياضيا
2: هم 3 اهداف كي قلت 3 اهداف اوتوماتيكمون الفريق دخل في حاله هستيريه معناها كيما نقولوا ما عادش نجم يلعب قبل 6 اهداف وبعد خرج المدرب تاع الفريق قرر تعرض لتهديدات وغيره لكن لحد الان ما فما حتى دليل رسمي حسب الصحافه البوليفية يربط الفريق المنافس بالتهديدات لانه فما الادفيرسير سورتينا قالوا لا انه فما عصابات منظمه تعرفوا انه راهو في امريكا
1: حتى عصابات راهو نتاع الرهان لا حتى الرهان الرياضي راهو معناها ابارمون في برشا دول فما عصابات منظمه
2: بالطبع
1: ونحكيوا على مليارات
2: سورتو في اللاتين في امريكا اللاتينيه معناها في نحكيوا على بوليفيا ونحكيوا على بيرو على الاوروغواي باراغواي البرازيل الارجنتين سورتو في لي ديفيزيون صغار هذوكم موجودين كما قالت عفاف راهو في لي باري اللي سيت على باري وكل ويتعرضوا لتهديدات وتصير فما اللي يخرجوا للعلن وللصحافه ويتحدثوا فما لا دونك الفضيحه هذه كانت هزت كره القدم البوليفيه وهزت كامل امريكا الجنوبيه وكانت هذه توب فري لليوم
1: ميرسي حتوما
5: توب فري توب فري
1: يعطيك الصحة حاتم باش نختموا نحكي على تونس على بلادنا العزيزة في كلام أمال
5: كلام أمال
1: أيوة
4: تعرف السافانا موجودة في تونس سافانا كي نقولوا سافانا نقولوا غابات سافانا باش تختص سافانا عندها خصوصيات اللي هي تجمع ما بين هي بيئه انتقاليه فيها الحشائش الكثيفه والاشجار المتفرقه وتنوع الحيوانات البريه. الخصوصيات هذه كانت موجوده في شمال افريقيا ولكنها انقرضت وما عادتش موجوده، قعدت في بلاصه واحده فقط. البلاصه هذه اسمها محميه بوهدمه اللي هي معناها موجوده ما بين سيدي بوزيد وما بين قفصة، وبالتحديد ما بين جبل عرباتة الممتد من شرق قفصة إلى غرب معتمدية المزونة. في البلاصة هذه تلتقي الصحراء بأرض كانت خصبة تقاوم هذه البيئة تغيرات المناخ وزخف الصحراء، محتفظة بخصائص طبيعية فريدة يرجع التاريخ متاعها إلى آلاف السنين، والتاريخ هذا يرجع للحقبة الطباشيرية يعني قديمة وقديمة برشا. المشهد هذايا في بوهدمة كنا نروه يمتد على رقعة واسعة في شمال إفريقيا، ولكن وقت اللي تغير المناخ وقلت الأمطار تقدمت الصحراء وتراجعت السافانا جنوبا، لكن قطعة صغيرة منها بقات عالقة في تونس. محمية بوهدمة متى تم إنشائها؟ كان ذلك في 18 ديسمبر 1980، والمساحة متاحة هي 16,448 هكتار، فيها العديد

0: إلى الحيوانات، نلقاو فيها 60% من مجموع حيوانات البلاد التونسية البرية، وتم إحصاء فيها 278 نوع من القوارض والزواحف والطيور اللي تصنف ضمن الحيوانات الصحراوية أو شبه الصحراوية. الثدييات الموجودة في الحديقة هذه نلقاو عدد كبير منها مختلفة الأحجام والأنواع والأعداد، تتنوع من الظباء والغزلان إلى الثعالب والقوارض. نلقاو غزال الدوراكس اللي التصويرة متاعه موجودة، الأروية المغاربية، مهاء بحراب، مهاء بعدس اللي انقرض من البرية التونسية في ثلاثينيات القرن العشرين ولكن أعيد توطينه في الحديقة عام 1986 والأعداد متاعه في تزايد. من الحاجات اللي نلقاوها كذلك في حديقة بوهدمة نلقاو الزواحف اللي هي تعيش في الحديقة، بالخصوص أفعى الكوبرا واللي معروفة في تونس باللطف عليكم أفعى بوفتيرة، ونلقاو زيادة الحرباء والضب والجرذون الصحراوي والورل والعظايا والسلحفات اليونانية. في بوهدمة نلقاو برشة طيور، ولكن فما طيور انقرضت كيف المهاء اللي انقرض العامة، كذلك وصلت في مرحلة من المراحل أنها انقرضت، ولكن وقت اللي تم حمايتها وتم توطينها من جديد فإنه عام 1986 تمت إعادة التوطين ونجحت العملية هذه، واليوم قاعد الأعداد متاعها تزيد في المحمية هذه. من الطيور كذلك نلقاو الطيور المهاجرة اللي هي الهدهد والمكاة والدريج الصحراوي والبومة والحجل والميمون. حاجات أخرى نلقاوها اللي هي تميز الطبيعة السافانا، طبيعة السافانا اللي هي شجرة الأكاسيا، اللي الشجرة هذه معروفة باسم التحل، ولكن تنحت في وقت من الأيام عام 57 كانت 10 هكتارات فقط، اليوم نلقاو 16,000 هكتار موجود من أشجار السافانا، أشجار الأكاسيا اللي تحمي من الرياح الرملية وتضع حدا لزحف الرمال وتحد من التبخر وتقاوم التصحر. محمية بوهدمة مصنفة ضمن قائمة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو نظرا لثرائها الطبيعي. قديش تبعد محمية بوهدمة على تونس؟ تبعد 381 كيلومتر، أي حوالي 4 ساعات و7 دقائق بالسيارة.
1: بعيدة كمان.
0: اي بعيدة بعيدة.
1: مي بون سافولكو متاع
0: سافولكو
1: يشوف حاجة كما هكي. ميرسي، يعطيك الصحة. كده ليه كلام أمال، كلام أمال. خليكم معنا في المتابعة، نرجعوكم في ساعتنا الأخيرة، مازال عنا مواضيع أخرى باش نحكيو فيها شنو الخطوات المتبعة بعد تعرض السيارة للغرق في مياه الأمطار. نعطيكم شوية نصايح، وأيضا باش نجيكم شادلية في الغونديفو كولتوريل، دونك خليكم في الاستماع. وهذه يسرى محنوش باش نسموها طبعا في الجو التربيه.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
2: كي تتبخر قدامي تسألني على غفلة
3: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: والدين وسنة خير المرسلين.
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: coupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
3: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
2: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
1: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
4: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: Info. Flash News. موجز العاشرة صباحا ديوان FM. صباح الخير. الوضع الجوي يتواصل اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار غدا الأحد بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وحدة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي دولي ينشط في مجال ترويج المواد المخدرة وإلقاء القبض على عنصرين من أفراده، فضلا عن حجز كيلوغرام من مادة الكوكايين الصلبة وثلاث قطع متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية متأتية من عائدة الترويج وسيارتين فاخرتين وعدة قطع أثرية، حسب ما صرح به مصدر أمني لديوان فام. وأضاف المصدر ذاته أن الشبكة تضم أشخاصا تونسيين وأجانب من أحدى الدول المجاورة، مضيفا أن الموقفين هما رجل مصنف خطير وصادر في شأنه 14 منشورة تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وامرأة من ذوي السوابق العدلية غادرت السجن حديثا ومحل تفتيش في قضايا ترويج مخدرات. تنظيم يوم وطني للتحسيس والتقصي المبكر للمرض الزهايمر يشمل 15 ولاية تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع الإدارات الجهوية للصحة وبمشاركة نحو 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا، وتندرج هذه المبادرة في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر. أكثر تفاصيل مع رئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية رياض قويدر في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان FM.
1: الناس اللي ممسوسين بالألزايمر هما بيدهم أو عائلاتهم يعرفوا قداش الموضوع هذا مهم جدا. لازم نعرفوا اللي احنا عنا مئات العائلات اللي هي ممسوسة بالموضوع. الألزايمر مرض العائلة، اش معناها؟ معناها اللي واحد يبدأ عنده ألزايمر ريت ولاده بناته العائلات الكل ممسوسة، راهو فما سوفرانس متاع العائلات كبير برشا. شنو المشكلة اللي عنا اللي احنا مطالبين بها طولت الإشراف الكل؟ لا ما نحكيش على وزارة الصحة برك، أنه يكون فما معناها مخطط وطني لمرض الزايمر، كيفاش نعاونوا العائلات باش ما يهزوش الدرك وحده وما يهزوش الحمل وحده. هذا مهم جدا. وقت اللي واحد هو يخدم وابوه عنده الزايمر يجيني ولد ولا البنت يقول لي اعطيني كونجي لونغ ديوري باش نقعد مع بابا، نقول له ولدي مش نعطيك انا كونجي لونغ ديوري وانت ما تستحقوش. يقول لي ليه، انا شكون باش نمشي نخدم نخلي بابا وحده؟ حاجه بسيطه. كيفاش الدوله تنجم تعاون بالتكفل بالعباد اللي تهب الزايمر يكونوهم، العائله تخلص من شيره والدوله اترافير الكنام والشؤون الاجتماعيه والصحه وكذا تعاون. هنا
0: وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي تقدر تكلفتها بنحو 2.68 مليار دولار. هيئة معنية بتمثيل الجالية المسلمة في هولندا تعلن عن تدشين منصة رقمية لتسجيل وتوثيق الهجمات على المساجد في البلد الأوروبي. وقال جهاز التواصل بين الدولة والمسلمين، الهيئة التي تمثل المسلمين في هولندا، أنه أطلق مركز بلاغات وطنيا لتسجيل وتوثيق الهجمات والتهديدات وأعمال التخريب التي تستهدف المساجد في البلاد.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين.
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: Festival On Star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمن ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، كاملين معاكم في ويكاند على كيف حتى ال11. تحية لكل ما التحق بينا في الاستماع. باش نحكي في موضوع يهم برشا ناس، يهم مستعملي الطريق في فصل الشتاء ومع الامطار، دونك لتفادي العديد من الاخطاء اللي نجم يقعوا فيها مستعملي السيارات اثناء تهطل الامطار. باش نعطيكم كل النصائح بعد شويه مع الخبير غازي بن سربة، ولكن قبل هذا خلينا نشوف الطقس، شنو حوالي الطقس بالنسبة لليوم. برشا بعثولنا مساجات يحبوا يعرفوا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم، وهل فما أمطار وريسك متاع فيضانات أم لا. هذا المساء معنا دونك الخبير عامر بحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا، عسلامة.
1: يعيشك، شكرا.
2: تحية للسادة المستمعين للديوان.
1: يعيشك، شكرا ليك. ألوغ تعطينا فكرة طقسنا اليوم كيفاش باش يكون؟ الناس ولات متخوفة من السيول، من الفيضانات، من الأمطار الغزيرة. إن شاء الله اليوم العشية وغدوة كيفاش باش يكون الطقس؟
2: يعني هو في الحقيقة أستاذ عفاف، توضيح أول، يعني الفيضانات دي متم أكثر المدن. وقت اللي تنزل كميات كبيره كما وقع الايام الماضيه في تونس العاصمه مثلا، كي تنزل امطار غزيره في وقت وجيز نجم تتسبب في سيول ولا فيضانات. هذا في الحقيقه مش متوقع اليوم. الان فما كوتل من اصحاب الممطره جاء منذ ساعات الصباح حتى من البارح على جنوب تونس، توا موجود على ولايه مدنين، في جربه، في ولايه جابس، في صفاقس. امطار غزيره زاد في عده مناطق في صفاقس الان ومنذ قليل. الكتله هذه الاتجاه نتاعها يعني جنوب غرب شمال شرق، يعني داخل للبحر، داخل الخليج جابس، في موجوده في خليج جابس، ربما تشمل زاد جهه الساحل خلال يعني الساعات القليله القادمه، ولايه الماديه، ممكن مستير، ممكن حتى مناطق اخرى. وفما تقلبات اخرى في العشيه تنجم تشمل عده مناطق تونسيه الشماليه، فما سحب ممكن باش تكون موجوده في بنزر، في العاصمه، في باجه، في جندوبه، في الكيف. ثم بعد باش يكون الكتلة هذه تنزل نحو مناطق الوسط، توصل جهة القروان، جهة القاسرين، جهة سيدي بوزيد، جهة الساحل، ممكن حتى صفاقس، ولكن تقلبات عادية صدقها، ما فماش يعني خطر كبير.
1: فماش أكل أمطار الغزيرة برشا اللي تنجم ربما تسبلنا في تعطل حركة المرور ولا برشا سيول يعني؟
2: لا، ما نظنش. الكميات المتوقعة اليوم عموما ممكن من 10 20 30 ملم، ربما حتى 40 ملم محليا. وذايا معناتها على طول اليوم، طبعا مش فقط خلال ساعات المساء. خلال ساعات المساء فما تقلبات، قلت باش تكون حتى موجوده في شمال تونس، حتى في العاصمه، في الولايات المجاوره، ولكن يعني اقل من الوضعيه اللي عشناها السابقه منذ يومين. نجم نقول الوضع يعني عادي، تقلبات عادية. حتى الخريطة متاع اليقظة اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي معناش لون برتقالي، تعرف الألوان البرتقالية والحمراء هي اللي تخوف، معناش لون برتقالي، عندنا ألوان صفراء. ثم أمطار، الأمطار نجم تكون غزيرة في وقت وجيز في بعض الأحيان، ولكن ماشي الكميات اللي تنجم تعمل سيول أو تعمل فيضانات يعني إن شاء الله. هذا المتوقع طبعا. ولكن الأمطار مازال باش تواصل الأيام القادمة، وربما خلال بعض الايام القادمه نجم نسجلوا وضعيات نتاع كميات امطار نجم تكون مهمه نسبيا.
1: وقتاش حسب التقريب استاذ؟
2: هو ان شاء الله حتى يوم غد، حتى الليله راهو الليله ويوم غد، فما تقلبات باش تكون على السواحل الشرقيه في جهه الساحل مثلا، حتى في مناطق اخرى. غدوه زاد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول امطار نجم تكون يعني بكميات زاد طيبه وحتى مهمه نسبيا عموما في وسط تونس، على السواحل الشرقيه، حتى في شمال تونس. ولكن كما قلت مبدئيا ماهيش تقلبات اللي تنجم تعمل مشاكل كبيره. كما قلنا راهو ديما المشاكل الكبيره وقتاش؟ فما عامل طبيعي، فما عامل بشري. العامل الطبيعي هي وقت اللي تكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، يعني كي تنزل مثلا 50 ملم أو 60 ملم في وقت وجيز، يعني في ظرف ساعة مثلا 50 ملم وسبعة فيه فراغ، كي تنزل على نهار كامل ما تعمل حتى شيء، يعني الماء
1: صحيح عنده الوقت باش يتعدى للإنسياب.
2: بالضبط بالضبط. ولكن كي تكون امطار غزيره كما وقع في تونس العاصمه توا معناتها ديجا مش فقط اخر مره تذكروا حتى باب عليه الاسبوع الماضي كي تكون كميه اللي هي 50 ملم ما تعتبرش كميه كبيره برشا كميه عاديه، ولكن كي تصب في نص ساعه ولا في ساعه نجم الماء يتجمع في المنخفضات، نجم الاوديه تجري، خاصه تعرفوا الحاله نتاع الشبكه تصيف المياه مش ملائمه، اما الساعات تكون مش موجوده، ساعات تكون يعني ما عندهاش القدره باش تنجم تهز الماء الكل اللي ولا دونك هذه مشكل. فما العامل الطبيعي كما قلنا الامطار الغزيره في وقت غزير، ثم العامل البشري اللي هو اللي يعني توسع المدن والوضعيه نتاع شبكه صرف المياه، هذوما زوج عوامل الرئيسيه اللي يخليو تتشكل السيول ولا الفيضانات. وان شاء الله زي كما قلت مش متوقع اليوم، اما لازمنا نردوا بالنا لانه التوقعات تقول اللي الفتره القادمه حتى الاسبوع القادم مازال فما تقلبات، فما امطار باش تكون غزيره في عده مناطق تونسيه، ممكن اكثر على السواحل الشرقيه، ننتبه في المدن وان شاء الله مع التحينات القادمه تزيد توضح الرؤيه اكثر حول هذه التقلبات ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا الاستاذ المبرز في علم في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه الاستاذ عامر بحب على كل هذه التوضيحات. احنا كما قلنا باش نمشيو الموضوع اخر باش مانيش بعاد، شفنا في المطره الاخرانيه فما برشا كراب غرقت في الماء، و لازم كل مرة نعود ونذكروا ونعطيه النصايح اللازمة باش نستحفظوا على كرهبتنا. دونك هذا اللي باش نحكيه في وقته الآن.
0: في وقته
1: لتفادي العديد من الأخطاء اللي نجم يقع فيها عدد من مستعملي السيارات أثناء تهاطل الأمطار، وخاصة في ظل تسجيل منسوب مرتفع من المياه، دونك يحضر معنا الخبير في الميكانيك غازي بن صربة. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، صباح الكافي في
1: صباح. الحمد لله نورتنا يا غازي. احنا ديما نستفيدوا من النصايح اللي تقدمهم لنا. دونك شفنا برشا كراب غرقت الماء، انا نبدا نشوفك هيك وقول ما عندي حتى فكره، لا قدر الله لو كان تسيلي شو باش نعمل.
3: حاجه واحده نعملها
1: نخلي الكهرباء ونقصد ربي، هذه الحاجه الوحيده اللي نجم نعملها. دونك شنو من الخطوات اللي متبعه بعد تعرض السياره للغرق في مياه المطر غازي؟
3: هو عفيف الحقيقة السؤال، ما كي نشوف نسيل من الفيضانات ومن الماء ما يزمنيش نسأل اسكو الكهرباء تنجم تتعدى ولا لا. السؤال هو اسكو انا نعرف عمق الماء مهم ياسر صحيح، خاطر ما عادش تراه انت، فهمت؟ هل نعرف عمق الماء؟ هل الطريق مازال موجود تحت الماء ولا لا؟ وهل الكهرباء باش تنجم تخرج ولا لا؟ خاطر في مياه الفيضانات الغلطه تنجم تكلفك موتور ولا بواد فيتيس ولا سيستم الكترونيك، يعني التكلفه تنجم تكون باهظه، هذا بخلاف انه نجم يكون خطر على حياتك. ورينا نحن ديجا فيديو اوت البارح كيفاش السيول تاع الفيضانات هزت تاكسي، ان شاء الله ربي يعوض على مولاه. دونك اول خطر الكهرباء تنجم تفقد التماسك نتاعها. علاش تنجم تفقد التماسك نتاعها؟ خاطر وقت المطر يبدا الماء يتخلط بالغبره وبالزيوت وبقايا المطاط الموجوده فوق الكياس، وتكون طبقه زلقه برشا، ويصير الفينومين اللي نسميوه اكوا بلانينغ، يعني الكهرباء ما عادش عندها اديرونس في الطريق، وتنجم تولي خفيفه خفيفه برشا، بدرجه انه كي الريشه نجم يهزها الماء، السيل الجارف يهزها، وجنيرالمون كي يطلع راه اكثر من شطر النيفو نتاع الكهرباء راهو نجم يهزها اكوسور، فهمت؟ الحل هوني مش انك تفريني ولا تضرب، يعني تعمل رياكسيون غابيد ولا تعمل رياكسيون دو بانيك ولا حاجه، الحل انك تخفض رجلك تدريجيا على الاكسيليراتور، تشد الفولون تاعك مليح، وتحاول تتجنب الفارمولا والحركات الفجائيه، وتحاول تبعد على السيل الجارف هذاك في مكان امن يبدا.
1: انا بشويه ما غير ما تحاول باش تقاوم الماء والكورون اللي قاعد يجي في الكهرباء،
3: خاطر كي تقاوموا يهزك
1: كيما كي واحد في البحر معناها، وجهك الموجه اللي ولا الكورين يقولوا
3: السيل هذاك بطريقه ذكيه سون بانيك، يبعد عليه ساعة. هذه أول نصيحة، ما يلزمش تتعدى وسط السيول الجارفة. ثاني اختروا اللي هو في علاقة بالميكانيك، أنه الماء ينجم يدخل الموتور، واللي هو ريالمو أخطر ضرر ميكانيكي، أنه الماء يدخل من مدخل الهواء من الادميسيون نحن نقوله. الموتور كما نعرفه يضغط الهواء ويضغط الغازات، أما ما ينجمش يضغط السوائل، يعني فما هذا ان برانسيب فيزيكي تسمى البلوكاج هيدروليك ولا الهيدرولوك. النتيجة تنجم تكون بيل مثلا تتعوج، كولاس تتضرب، سوباب تتعوج، بيستون يتكسر، يعني يوصل حتى لتلف موتور كامل وما تعرف ساعات. معناها الأضرار تكون كبيرة من ناحية يعني حكاية فلوس. شنو تقول لي شنو يلزم نعمله؟ أول حاجة ما تحاولش الديماري إذا كان تخلك الماء من
1: الأدريسيون، ما تخدمش الموتور،
3: ما تحاولش تخدم، ما تحاولش تخدم. وثاني حاجة أنك تجر الكهرباء لأقرب ورشة والورشة متاعك باش يقوموا بالحاجات اللازمة في الكا هذوما، كما أنه يتفقدوا أول حاجة مصر بالهواء، الفلتراير يتبدل، لبوجي يتحلوا، الزيوت كلها في السيارة الكل تتبدل، يتفقدوا النظام الإلكتروني في الكهرباء، توسكي كوارت، توسكي كالكولاتور، توسكي كونكتور إلكتريك، هذوما كل قبال ما نعاودوا انديماريو.
1: الكل في أي حالة غازي وإلا فما معناها نوع معين متاع غامر ميه للسيارة بش وقتها يعني نسحبها للصيانة؟
3: صحيح صحيح، سؤال مهم برش. علاش؟ خاطر يقول قائل المواطن ما يفرقش وقتاش. هو جنرالمون كان الكهرباء تغمرت أكثر من شطر ويدخل الماء للكمبارتيمون موتور شيرة الموتور، وقتها يبدأ الخطر. أو أنك أنت تبدأ متعدي في السيول هذيك والكهرباء سكتت ما تعاودش ديماري. هذه النصيحه اللي معناها كونساي دور، انك ما تعاودش ديماري اون فوا سكتت. ما تنجمش على الاقل تخلط تتمنع حاجه من الحاجات وما تتكلفلكش برشا. فما حاجه اخرى زاد عفيف، هي الاضرار الالكترونيه على المدى البعيد. خاطر علاش؟ ساعات الكهرباء تدخل في الماء ووقتها تقول هاو سي بون سلكتها وما مسحت شيء صحيح، اما لو بروبليم سورجي ابري كيما نقولوا جمعه 10 ايام حتى شهر،
1: ما يظهرش تتسويت معناها
3: صحيح، باش يوليو لك بعد بجمعه 10 ايام دي ديفو، كيما مثلا باتري تفرغ وحدها، يكون فما ماس الكتريك
1: اكوز دو
3: بيان سور. خاطر الماء نعرفوه هو يعدي الكورون، دونك ينجم يعمل كونتاكت ما بين لي كونتاكتور وينجم يعدي الكورون دو تيل فاسون انو شارج اللي موجوده في الباتري تفرغ جمله، كيما لي كالكولاتور اللي نجم يتسرب لهم الماء في وسطهم، دونك وهذاك يعمل دي ديفو. ساعات كيما نقولوا دي تموا يشعلوا لك في التابلو، ساعات يصير لك مشاكل في الفيرميتور سنترال، مره هاي تتحل مره هاي ما تتحلش، مره تبوغي مره كذا. دونك الاضرار على المنظومه الالكترونيه في الكهرباء
1: نجم تضر
3: من بعد. كيما زاده فما دي كومبوزونت في الكهرباء موجودين في بعض السيارات، مش السيارات كل. وهذاك علاش العباد نصيحه انه ما تقولش شبيه الاخر تعدى انا نتبع معاه، خاطر انت ونوع سيارتك. فما سيارات فيهم توسكي الترناتور وديمارور في نيفو بابرش، فما سيارات مثلا دون ذكر الماركات فيهم اللي نسميهم نحن اوزاديس ولا البواتي اللي يعطي لوتوريزاسيون دو ديماراج للموتور موجود تحت التابي. يعني وين انت تحط ساقيك تنحي التابي تلقى غادي كم هائل من الاسلاك الكهربائيه والفيسو الكتريك والكارت الكترونيك. فما دي كارت زاده كيما في ماركات اخرين متاع الضوء معناها بتاع الإضاءة من القدام، إذا كان يدخل لهم الماء بتبيع بشي يعمل كورسي
1: الكويت حسب الموديل متاع الكهرباء.
3: حسب موديل الكهرباء.
1: جبتني السؤال هون بالنسبة للفواتور إلكتريك في الكاه ذي شو يصير؟
3: هو والله السؤال ذي يتسأل برشا برشا من اللي بدأوا فما فواتور إلكتريك في تونس
1: وفواتور
3: إبريد. صحيح صحيح، وديما عنا فكرة أنه ما مع كهرباء ديما فما خطر، ديما فماشي كورسي الكويت.
1: فما ناس تحكي تقول لك إذا كنت بلد سيء وفي فزت الكهرباء وفزت الموتور وما ما تتحملش غمر المياه.
3: هو بتبيع ديما الماء عنده اختار مع الالكتريك، أما اللي صنعوا السيارات هذوما خموا زادة في الشيء ذي. فما حاجة مهمة ياسر واللي هي أول فكرة جيل المخ الإنسان، أنه المطر يعرضها للصاعقة الكهربائية ولا لهنا يلزم نفرقوا بين المطر العادي والفيضانات. ما همش كيف كيف، ماكش أنت الكابريتو هي ماهيش غواصة، هي كهرباء. انت ماكش باش لي كونسو باش المطر يصب عليها باش نجم تغسلها، باش يعني الماء العادي ولا اكثر شويه من العادي راه ما يقلقش كهرباء الكتريك ولا كهرباء ابريد، على خاطر اللي تري بيان ايزولي بيان كو ليزولاسيون ولا لي تونشيتي ماهيش فيابل 100% 200% سان اكزيست با، اما 99.99% راه ما عندكش مشكل في سياره الكتريك ولا سياره ابريد. فما حاجه اخرى، اذا كهرباء سمحني جوست جاتني فكرة أخرى في مخي. في السيارة الكهربائية الضرر ينجم يكون على مرحلتين, عطب مباشر أو ديفو ديزولمو, وعطب متأخر زادة بعد ساعات وأيامات مع سخانة داخل البطري واحتمال لومبالمون ترميك أو الحريق حتى جملة. النقطة المهمة, البطارية موجودة عادة في أرضية السيارة الإلكتريك سورتو, راهي اللوتة الماء باش يجيها طول. والأخطر من ذاك أنه ساعات في الفيضانات يبدأ فما تروف متاع لوح مثلا هززهم الماء,
1: لازم تتضرب معنا.
3: صحيح, لازم تتضرب على خاطر كي تتضرب وتتعوج الكركاس متاعها, ولو أني هي صحيحة تتعوج الكركاس متاعها, هذا ينجم يتسبب من بعد في أعطاب كبيرة برشا, ونجم حتى يوصل للحريق لا قدر الله.
1: معناها نفس النصيحة غازي, نفهم من كلامك وأنه زيدا إذا كان عندي سيارة كهربائية وهكا تعرضت تعديت في برشا ماء ولا برشا مطر ولا نعشينا نيفو معين والكهرباء قاعدة تخدم وتمشي, ماذا بيا نهز نتفقد.
3: ماذا بيك
1: خاطر فما حاجات تقول لي نجمو يظهروا من بعد, نهز نتفقد.
3: أي هو شنو هو, حتى زيدا الهبريد, خاطر الهبريد عنده معناها الخاصية متاع السيارة الكهربائية وعنده الخاصية متاع الموتور ترميك, يعني دوبلومون. معناها انت في الكهربائية عندك حكاية الضوء, وفي الترميك عندك حكاية الموتور ما يدخلوش الماء, في الهبريد راك عندك الزوز, عندك المشاكل تاع الزوز. دونك فو فير اتونسيون لهنا. هو اذا الكهرباء تغمرت كوسوسوا كهربائية ولا هبريد, اول حاجة ما تحاولش تخدم, ما تحاولش يعني تشغلها حتى كان التابلو يشعل. ثاني حاجة ما تمسش الكوابل البرتقالي, خاطر كهرباء بريد ولا كهرباء الكتريك فيهم ديكابل بلونهم اورانجي واضحين على الاخر, يعني ويسون تري تري بيان ايزولي. معناها اما تحاول انت كمام لسلامتك ما تمسش الكوابل هذوما, ولا اذا كان فما قطعه مكسره ولا اذا كان فما خيط عريان تحاول ما تمسش على خاطر الفولتاج قوي, فما خطر على حياتك. ثالث حاجه, ما نفصلوش بطاريه 12 فولت والكهرباء مازال داخل الماء. العمليه هذه راهو يلزم اوبليغاتوارمون يقوم بها تكنيسيا مختص في السياره الكهربائيه والسياره الهبريد, دونك هو اللي نحي البطري هذيك. رابع حاجه, تز على ديبانوز وتحطها بعيده على الكهرباء الاخرين, ما تحطهاش في السوسول, ما تحطهاش في كذا. علاش؟ خاطر كيما قلت لك
1: قبيله
3: التسرب الماء هذاك ينجم يعمل كور سيركوي على لونك, بعد بساعه بعد بساعتين انت تمشي تروح ترقد والماء يتسرب معناها شيئا فشيئا للمنظومه هذه, ونجم يعمل كور سيركوي ونجم يتسبب في حريق.
1: جينا سؤال غازي على شان يوتيوب, نعرفوا أنه فما برشا ناس مازلت تستعمل في الغاز في السيارات, دونك السيارات اللي تستعمل الغاز كيفاش؟
3: هو غزر, أنا هني قلت لك هو اسمه موتور تيرميك, محرك حراري, كوسوسوا يخدم بالغاز ولا بالغازوال ولا بالغاز السائل جي بي ال ولا بالإيثانول ولا باللي تحب أنت, يقعد ديما نفس البرنسيب نفس النصيحة, دونك كيف وكيما ليسونس معناها ما فهمش حتى.
1: نختم معك بسؤال, شنو لاحظت أنت بحكم خبرتك أكثر الأخطاء شيوعا اللي يرتكبها أصحاب السيارات بعد ما تغرق سيارة متاعه, شنو الأخطاء اللي يعملوها؟
3: أول خطأ أنه يعاود يخد او ديما تقعد في مخه بالك سلكتها
1: شي حدا
3: لا حد بالوقت فهمت, ولا مثلا البانيك ويحب يخرج ما كسايل هذاك والكهرباء وقفت
1: صارت زميلتنا لهنا مانيش باش نسميها
3: هي مش في باليش انا ما
1: تعيط لي عامني وليش صرت العامني
3: دونك هذا هو معناها, تحاول انك ما ديماريش سورتو اذا كان هاني قلت لك سكتت لك وحدها ولا يلزم تستعين بتقني باش هو شنو, والا زاد فما حاجة مهمة أخرى يا أخوي, استنى 20 دقيقة خير من اللي ترسلك في 20 مليون هكا ولا استنى ابعد اقعد في مكان امن, معناها ساجي بابا
1: صحيح هو
3: شويه بركه وقت الواحد ولهنا نقولوا راه ربي يرحمنا وهذا غايث نافع, وريت الجماعه في الكوره متغشين كيفاش الماتش يا ولاد يقولوا الغايث نافع وربي يرحمنا والحمد لله ما نقولوش طقس رديء واجواء رديء.
1: شكرا جزيلا غازي بن صربا الخبير في الميكانيكا على كل هذه النصايح. انا باش نخرجوا بالموسيقى وبعد باش نكملوا بالثقافه في الرونديفو كولتوريل مع شادليه.

Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمدة ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان FM ما يبعد حتى حد.
1: ختامها مسك بالطبيعة مع نوتر جورناليست شادلية خياتي. أهلا وسهلا شادلية.
2: بونجور صباح النور والورد والفل والياسمين. صباح النور.
1: مرحبا جمعة مراكش.
2: إيش قولك
1: برشا مش مساعدني الريتم هذا يا نتاع
2: جمعه كامله ما تقبلش وما حكينيش زيد
1: ما حكينيش كل واحد ليه نشوفك متعلقه ما بين التغطيات الثقافيه ما بين البرنامج نتاع جعفور والخدمه المزيانه اللي دخلتوا السيزون بقوه مصلي عني بيه ان شاء الله ديما هكايا بالنجاح والتوفيق. الوغ يلا باش نمشيو معاك للرونديفو.
0: رونديفو
1: أيوة
2: في الرونديفو اليوم باش نحكيو على فيلم دار العرس. بداية موافقة للموسم الثقافي في تونس. البارح كان العرض ما قبل الأول لفيلم هيفا بن يوسف دار العرس. الفيلم بطولة العروسة خلود جليدي، العروس جهاد الشيرني، بولعروس صابر الوسليتي، أم العروسة وجهة جندوبي، ومنظم العرس نبيل بن مسمية. أيوة. عمة العروسة طبعا سهام مصدق وسامية الحامي في دور بنت عمة العروس. الفيلم اسمه دار العرس واسم على مسمى. اي تونسي نجم يلقى روحه في الفيلم خاطر شكون فينا ما حضرش عرس وما صارتلوش فيه طرائف، وشكون فينا زيدا مشى العرس وما صارتش فيه نبزات كما نقولوا احنا نبزه في
1: البو. في عرس
2: يقولوا ايه موجوده هي طبعا فيلم دار العرس فيلم عائلي كوميدي ينجم يتفرج فيه الكبار والصغار، ويطرح زيدا موضوع مهم ومهم جدا وهو هجره الادمغه. بدايه موافقه الفيلم تونسي يجمع بين الكوميديا الاجواء العائليه وطرح قضايا من واقع المجتمع التونسي. البارح لافون بريمير كانت فيها برشا وجوه اعلاميه، برشا ممثلين كانوا حاضرين. ان شاء الله بالتوفيق للفيلم التونسي دار العرس وبالتوفيق لكامل فريق العمل.
1: وي ان شاء الله بالنجاح. انا نفرح لكل فيلم تونسي، وانا نؤمن راهو ان الكثره تولد الجوده. معناها خلينا نزيدوا ننجو نزيدوا نعملوا افلام، نعملوا برشا افلام ومثالش معناها نجموا حتى كان يبدا فما شويه ضعف نحكي بصفه عامه تقنيا فنيا ولا اي حاجه في عمل سينمائي تونسي بشويه بشويه تو نوصلوا لها الجوده خير من اللي نقعدوا كما كنا قبل راهو معناها في عام كامل تلقى فيلم ولا زوزه كهو.
2: هذا هو باش يخلينا نطرقوا للموضوع الثاني. باش نحكيوا اليوم على الموسم السينمائي التونسي 2026-2027 اللي هي سيزون شارجي برشا سنه بمعدل بريس كل جمعتين فما فيلم. باش نلقاو جمعه اللي فاتت كيما فما فيلم محمد خليل البحري، الجمعة هذه الهيفا بن يوسف، مازالوا ثلاثة جمعات أخرين فما فيلم زيادة بشعر في قاعات سينما. بريسك راهو في بمعدل في كل شهر فما زوز أفلام. حاجه تفرح برشا، وديما نحن نقولوا احنا نفرحوا كي نلقاو السينما التونسيه قاعده تنتج والمنتجين قاعدين يخدموا في افلام، رغم اللي في تونس مش سهل انك تعمل فيلم مش سهل في تونس انك تنتج، لكن زعما هذايا بالحق في صالح المنتجين وفي صالح اصحاب الافلام. هل التونسي اليوم قادر انه يمشي للسينما كل جمعتين ويخلص التيكي بتاع الفيلم والا لا؟ هل هذا باش يخدم العمل والا لا؟ والا زعما هل البقاء باش يكون للأقوى؟ معناها للي عنده بيجي أكثر باش يحطوا على الكام، للي عنده فلوس أكثر إنتاج أكثر هو اللي باش يكون الفائز معناها، وإلا للجودة العمل هو اللي باش يفرض روحه. وهذا اللي باش تبين هنا الأيامات الجاية. أنت شنو رأيك عفاف؟ أنت مع أنه يكون فما برشا أفلام، وإلا ترى أنه الكثرة تنجم تولي فما فيها تخمة وتنجم في غض تنفع الساحة الثقافية؟ بالعكس تنجم تضر بعض الأفلام تولي تضر بعضها.
1: لا مازلنا ذيك من بعض، مازلنا ما وصلنا لهيش المرحلة ذيك. أنا توا مع كثرة الانتاج ديجا على خاطرنا مقارنة بدول أخرى مازلنا بعاد على مستوى العدد والكم، على مستوى الكم. فمع كثرة الانتاج والجودة تفرض روحها بشوي بشوي
2: إن شاء الله يا ربي. وبالتوفيق طبعا لكل السينمائيين التونسيين وكل المنجين، وإن شاء الله يا ربي أفلامنا تكون أفلام تدبلج زيدة وتكون موجودة. معناها كما دبلج خاتم عليسة وريناه في منصة شاهد، كيف زيدة عبد الحميد بوشناق كان عنده فيلم زيدة على منصة شاهد. إن شاء الله برشا أفلام نراهم توينسة يتوزعوا عربيا، ما عادش كان نحن مغرومين بالأفلام المصرية ونمشون نتفرجوا في فيلم مصري. وعرفتك اللي انهارت السبت شو مش نتفرج في فيلم مصري. ان شاء الله يا ربي حتى احنا يولي وهو ما زيد يقول شو مش طعمش مش نتفرج في فيلم تونسي. علاش لا معناها.
1: ميرسي بوكو شادلي خياتي.
2: ميرسي عايشك.
0: rendez-vous.
1: مازال عندنا دو تيكي باش نربحوهم، دو انفيتاسيون باش نربحوهم ل ضحى. ضحى معنا، ضحى العياري. الو، على السلامه.
3: على السلامه، عافيك.
1: مرحبا، مرحبا بك. منين تكلم فينا ضحى؟
3: من المحمل في الهمهام.
1: اهلا اهلا بالحومه. مرحبا بيك ومرحبا بحمام لاف. عدينا بالتضحيه الجنوبي. شو الزهره حمام لاف كيف كيف معناها حومه واحده كلنا. مرحبا مرحبا. الوغ يا ضحى، باش نربحك دو انفيتاسيون باش تمشي تتفرهد بدل الجو، تعمل سهرية قمقومة حفل للنجم نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض في مسرح قرطاج الدولي. دونك باش تكون سهرية عالمية، ما تتفلتش. نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبو بمشاركة وزارة الشؤون الثقافية بتونس. نخلي لك فرصة ضحى، شكون تحب تعمل ديديكاس عزيزتي؟
3: ليكم انتوما والحاجة دي، وانا انا ديما برانشي عليكم من الصباح للعشية.
1: يعيشك يا لالا.
3: لوليداتي، ربي بنتي بنوتتها الصغرونة،
1: ربي يفضلهم.
3: انا مامي على فكرة.
1: صوت ما هوش بتاع مامي، راهو تبارك الله عليك. قوة المرأة في الضاحية الجنوبية، نسمة بتاع الهواء، نسمة بتاع البحر، تخلينا ما نكبروش. حتى لو كان معاش نعومو فيه البحر.
3: جوستومون والله.
1: نسمتو بركة.
3: والله. عايشك
1: عايشك، دورتنا. تحية ليك ولكل العائلة.
2: جست فقط نحب نذكروا انه الافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون كله دي زانفيتاسيون، راهو ما فماش تذاكر للبيع، للبيع ما فما حتى تذكره للبيع، كلهم تذاكر دي زانفيتاسيون.
1: وي ميرسي شادلي، ميرسي بوكو ضحى. شكرا نادية بالحاج، كانت معنا في الاخراج، نورتنا هذا الصباح في الاخراج الرقمي زيدا وجوج وجدين. شكرا على تامين الاخراج الرقمي وعلى مستوى الاعداد بامتياز كما العاده الصحفيه اللامعه وحيده قاد. بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين، سيف الدين كوكي وأيضا عبير وضيوف متاحهم ومواضيعهم المهمة لكل مرة يمتعون بها الحقيقة كل سبت وحد. وتتسويت بعد البرهين الموعد يكون مع أميمة العياري وأستار، وأنا نعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة من ويكاند على الكيف من 6 لل 11. بقولكم شيء طيب الناس كل، باي باي.
0: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد. ديوان ترند، الماجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان مو برانشي كل حد.

0: الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام. اسبورغرام

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك. تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة صباحا دي ونفهم عسلمة. وفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة مساء أمس بما تمديد القلعة الكبرى من ولاية سوسة بعد تعرضه للطعن إثر خلاف جمعه بقصر وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 لمراسل ديوان فان بالجهة. وتمكنت الوحدة الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به مشيرا إلى أن الطفلين من مواليد سنة 2012 ومنقطعين عن الدراسة. وأذن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإحالة الجثة على قسم الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وبفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

0: الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تعلن عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر. وأضافت الوكالة في بلاغ لها أنه تم بصفة استثنائية التمديد بالنسبة إلى الملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية والتي تم إيداعها السنة الماضية ولم يقع الشروع في معالجتها من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من ديسمبر المقبل. وبالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها السنة الجارية فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس المقبل. التقديرات الحالية لعدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس تتراوح بين 70,000 و 100,000 مريض وفق ما أفاد به رئيس الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية رياضي قويدر في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فم، مؤكدا الحاجة إلى إجراء إحصاء دقيق بهدف تحديد العدد الفعلي للمصابين بمرض الزهايمر في تونس.
1: احنا نحكيه على ارقام ما بين 70,000 مريض ل 100,000 مريض اللي ان شاء الله باش نعملوها قريبا مع وزاره الصحه والمنظمه العالميه للصحه. نحب نعملوا احصاء باش نعرفوا تونس شنو هي الوضعيه بالضبط. اللي ثابت انه الاعداد بعشرات الالاف، عشرات الالاف من المرضى، معناها هذوك الكل تعمل في ثلاثه في اربعه باش تعرف عائلات، باش تعرف العائلات الممسوسه، معناها ما بين 100,000 و 300,000 عائله ممسوسه بمرض الزهايمر. فما جوانب من الاعتناء، التقصي المبكر يسبق البريفونسيون، معناها انك تحاول تمنع المرض باش يبدا، تتلهاب التنسيون وتتلهاب السكر وتتلهاب السمع والنظر وقايمه هاوكا ينجموا يلقاوها في الديبليون الاحتمال. شنو لازمك تعمل باش تبعد عليك المرض؟ معنا اكثر حاجه مخه التقصي المبكر. تو شنو يسمح؟ يسمح انك تبدا الدواء اللي هو ما يداويش لا في تونس ولا في غيرها، تو ما يداويش لكن يمكن انه ينقص من حده المرض باش العائله ما تبداش ضايعه. الاحاطه العائليه هي عندي انا اهم من الاحاطه الدوائيه.
0: وفي أخبار العالم، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن نحو 3,000 شخص وصلوا إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع بعد خوضهم مرحلة بحرية محفوفة بالمخاطر هربا من تصاعد القتال في اليمن. الجيش الأوكراني يعلن عن مقتل وإصابة أكثر من 1520 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخسائر الروسية منذ اندلاع الحرب في فيفري 2022 إلى نحو 1,516,000.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. بعد قليل تنطلق سفينة البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: لحداش وثمانية دقائق، نتوكل على ربي بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة من برنامج البرهان. واليوم 18 سبتمبر 2026 بإذن الله، 19 مركز مع 8 منعرفش عليش، اليوم 19 سبتمبر 2026. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وربي يستخدمنا وإياكم، وإن شاء الله ربي يجعلنا لكلنا مفاتيح خير مغاليق شر. قلت لقاء يتجدد مع البرهان اللي تسمعوه كما العادة، والله لا يقطع علينا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار، من خلاله نحاول نقرب لكم قدر المستطاع ونفيدوكم. والمسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نحب لرواحنا الخير، نحب لرواحنا الطاعة، نحب لرواحنا الرضا، نحب لرواحنا مرضات ربي سبحانه وتعالى. أذك علاش نحب لكم كان الخير، والبرهان جاب الخير بإذن الله تعالى كما العادة. معايا عبير دمق في الإعداد، وأيضا عزيز في الإخراج الرقمي، والوجه أيضا في الإخراج، عزيز في الإخراج والوجه في الإخراج الرقمي. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. عبير، صباح الورد والياسمين، مرحبا.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير ونير، صباحكم رحمات تنزل بنا منازل اللطف. إن شاء الله ربي يكرمنا ويلطف بينا بهذا الغيث النافع. نصبح عليك، على فريقنا التقني، على مخرجينا الأعزاء، وعلى كل ما يسمعنا على أثير الديوان في برنامج البرهان.
0: ربي يبارك فيك يا عبير، إن شاء الله ربي يحفظك وربي إن شاء الله ينفع بيك، يعطيك الصحة، وشكرا مرة أخرى على الإعداد. اليوم دائما وأبدا سفينة البرهان تنطلق من نبض الواقع، واليوم زاد يا عبير العودة المدرسية في غزة. تصور أيوة. انتي
2: من قلب الواقع.
0: اي من قلب الواقع، ولكن قبل هذا هات نبداو برواحنا وبعد نمشيو لغزة بإذن الله.
1: نبض الواقع،
2: نحكي هو في نبض الواقع على عودة مدرسية بمنطق إدارة الأزمات. بما أنه البرهان لا ينفصل عن واقعه، يوم الخميس شهدنا أمطار غزيرة، شهدنا الغيث النافع، ولكن الغيث النافع تحول فجأة إلى حالة من الاضطراب كما قاعدين نشوفه في الفيديو المصاحب. صغيرات متمسكين بحبل في صليانة ويحاولوا يعبروا مجرى الوادي بعد تهاطل سيل غزير من الأمطار. يذكر أنه زوز تلمذات البارح علقوا في الوادي هذية، تلميذ توفاه، ربي إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر أمه وأبوه، وتلميذ آخر في الإنعاش إن شاء الله يا ربي يقوم سالم معافى. نحكيه على 2,341,000 تلميذ مسجلين للالتحاق بمقاعد الدراسة في 15 سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. الزوزملين هذوما، الأكثر من زوزملين هذوما، فيهم الإداريين، فما المربين من ضمن عائلاتهم والموظفين. فالعودة المدرسية ما نحكيوش كان على تلامذة، نحكيو على منظومة اجتماعية مصاحبة للعودة المدرسية، وراها الصورة النمطية اللي نشوفوها في محافظ، في ميداعات، في أدوات مدرسية جديدة، فرحة، سرور، حبور. نلقاو وسائل نقل، نلقاو تنظيم لجداول الأولياء والمربين والقائمين على التلاميذ، نلقاو مؤسسات تربوية بما يصحبه ذلك من صيانة ووقوف وإدارة على تفاصيل كثيرة. فالعودة المدرسية ما تخصش كان الصغار، تراهي تخص الصغار والكبار، وتنظم حياة الأسر في تونس. نهار الخميس 17 ديسمبر، إقليم تونس الكبرى وضع في مستوى اليقظة البرتقالية، وعلى مستوى ولاية تونس اصدر قرار تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بداية من الساعة 3 مساء بعد التشاور مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، بهدف الحد من مخاطر الأمطار وضمان سلامة الصغيرات. لكن السؤال هنا مش في اتخاذ القرار، السؤال هنا يحول حول توقيت اتخاذ القرار والإعلام به. القرار وصل للمعنيين للإداريين بعد 8 دقائق من الساعة 3، نزل على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن بعد تم إعلام القائمين على المؤسسات التربوية. لهنا وقع الإشكال، دخلنا في حالة من الفوضى، تسكرت الطرقات، دخلنا في موجة من الغموض
0: رسمع العاصفة
2: بالضبط. في الوقت هذاك، وقت اللي هبط البلاغ، الناس الكل خرجت، أو الأولياء خرجوا من إداراتهم، من مقرات العمل متاعهم، أولياء خرجوا من ديارهم باش يلتحقوا بصغيراتهم، لي غاردوري وقت اللي خرجوا بالحافلات متاعهم باش يهزوا صغار من المدرسة، المدارس مشكورين اجتهدوا وخلاوا الصغيرات عندهم إلى حين التحاق الأولياء، ولكن وقت اللي نحكيوا على مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية وجامعات، يخليوهم يخرجوا بالوقت ويخليوهم يصارعوا مصيرهم ويواجهوا الواقع الموجود. ففي عوض ما نحكيه على سلامة وحفظ السلامة للصغيرات هذه، نحكيه على مواجهة لمخاطر الأمطار والسيول الجارفة بشكل عشوائي.
0: أنا ديما عبير تعرفني ديما نلتمس الأعذار، وديما نلوج على الجانب الإيجابي، ربما أحيانا نقول ديما الكمال لله، والإنسان ماهوش معصوم من الخطأ، والكل يغلط، والكل ربما معرض إلى ضغط إداري أو ربما قراري أو غيره. تمنيت القرار هذا نجم يجي مخر لي سهو لي غلطة، مانيش أهل باش نقيم وندخل في التفصيلات هذه، ولكن على الأقل قربة العاصفة ومع العاصفة بالضبط، أنه القرار يكون نستحفظوا على صغيراتنا ونخليهم في المدارس وعلى الإطار التربوي، أنه يكون مع الصغيرات هذوما إلى حين مرور هذه العاصفة بسلام. ربما هنا تكون حتى فيها جانب ونقطة إيجابية، ونقطة تخلي الولي يطمئن على صغيره، لأنه أنت كما قلت أنت، المسألة مش مسألة صغير باش يخرج من المدرسة، المسألة مسألة شكون باش يروح به، لأنه أنت تربط القرار بالمدارس والمعاهد وبالمؤسسات التربوية، فما ناس أخرين اللي هم باش يروحوا بصغارهم من العادة والمعادة معتاد 5-5:30 على العشية، هو زاد يخدم في إدارة، يعني باش يزمو ترخيص ويزمو نقطة ويزمو كذا وكذا، وكيفاش باش يخرج باش يروح بصغير. ولكن مع ذلك نقولوا الحمد لله اللي تعدت السلامات، وهذه فرصة باش نحاولوا أنه نقفوا وقفات مع أنفسنا فيما يتعلق بالقرارات.
2: في علم إدارة الأزمات، توقيت القرار هو جزء من صنع القرار. هذك علاش وقت اللي نحكيه على خطر طبيعي، نحكيه على تحوله إلى إرباك اجتماعي، وقت اللي توقيت القرار مش توقيت اتخاذه فقط، توقيت الإعلام به زادة راهو يحدد طريقة التعامل معه. نظرية التضخيم الاجتماعي للمخاطر social amplification risks اللي طرحها روجر كاسبرسون، يقول انه الفكرة الأساسية ما هيش في الخطر الطبيعي وحده، لكن الفكرة وقت اللي ينتقل هذا الخطر إلى المجتمع، وتمر إشارات الخطر بشكل عبر المؤسسات، عبر الإعلام، عبر التوقيت المناسب، ممكن لطريقة نقلها إنها تضخم أو إنها تحد من مخاطر القرار. هذاك علاش أنت مريت مباشرة إلى نقطة الحلول العملية، إدارة الأزمات لازم تاخذ بنظر الاعتبار إنه القرار وحده لا يكفي، وإنما توقيت القرار وتداول والإعلام به هو حلقة من حلقات الأمان وحفظ سلامة الصغيرات. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله يا ربي ما تتكررش هذه الصور، لأنه ما زال الغيث النافع إن شاء الله، وما زال التحذير الأرصاد الجوية، وما زلنا باش نشوفه، وهو راهو ماهيش 20 دقيقة مطر كما قالت الناس، هو راهو مجموعة من العوامل منها اهتراء البنية التحتية. فخلينا نتعاونوا باش نلقاو الحلول بدل ما نغوصوا كلنا في الأزمات.
0: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يحفظ البلاد والعباد، وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا، وإن شاء الله ربي يبارك لنا فيهم، وإن شاء الله ديما سالمين غانمين، وإن شاء الله ديما فرحانين. اللهم آمين يا رب العالمين. حكينا على العودة المدرسية الأسبوع الفارط، اليوم زاد أتحدثنا على العودة المدرسية في تونس، ولكن وجب علينا دائما وأبدا ألا نغفل أنه عنا صغيراتنا أخرين موجودين في غزة، اللي اليوم وفي هذه الفترة بالذات بالذات قاعدين يستعدوا للعودة المدرسية. تعلمنا في البرهان وتعلمنا من رسول الله قبل ذلك أنه ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين، ونعرف اللي نسق الاهتمام والتعاطي مع الأخبار اللي موجودة في غزة ربما نسق انخفاض ملحوظ في كل وسائل الإعلام، سواء وسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية، ربما لظروف عديدة من بينها الحرب اللي موجودة في ما بين إيران وأمريكا وغيره وغيرها من الأحداث. ولكن نحن دائما وأبدا نسعى باش نكونوا حاضرين مع وليداتنا، ولو بالكلمة ولو بالسؤال ولو بالاهتمام. غزة دائما في القلب، وفلسطين دائما في القلب، وليدات غزة جزء لا يتجزأ من وليدات المسلمين. ذاك علاش اخترنا نحن باش نسألوا عليهم ونتواصلوا معاهم ونسمعوهم ونشوفوا شنو اخبارهم وكيف كانت العودة المدرسية. بالرغم الصورة نعرفوها يعني كيفاش كانت، يعني اذا كان نحن هكا صار فينا شوية مطر وربما اختلت شيئا ما العودة المدرسية، فما بالك بخيانا وليداتنا في غزة. ذاك علاش تكون معنا الصحفية يافا أبو عاكر من فلسطين وتحديدا من غزة، باش نسألوا على حوال وخيانا وأهلنا ومالينا في غزة وفي فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يافا.
3: السلام الله عليكم جميعا مستمعينا الكرام وأهلنا في تونس الحبيبة يعني من غزة. في البداية مشكورين جدا على جهودكم لإظهار صوت الغلابة وصوت المقهورين وصوت المحاصرين من المسلمين ومن العرب داخل القطاع الحبيب. يعني
0: بارك الله فيك يافا، ونعتذر مرة أخرى لأنه من حين لآخر نحاول نتصل بيك سواء في المؤسسة الإعلامية أو سواء حتى على الخاص باش نسأل على غزة وعلى أهلنا وحبابنا وليداتنا في غزة. نحب نطلب منك سماح على المباشر يافا.
3: معذورين جميعا يعني أخي العزيز وزميلي العزيز، في البداية قبل أن تطرح علي أي سؤال سأجيب أن الحرب في غزة لم تنتهي بعد، فعليا والله لم تنتهي بعد. يعني منذ أيام كان جريمة مروعة ظهرت على الإعلام العربي أو حتى الإعلام العالمي، مبنى غير صالح للسكن بسبب عدم توفر خيام، بسبب عدم توفر مراكز إيواء، بسبب عدم توفر الإمكانيات المتاحة للعيش كبني أدمين كإنسان في قطاع غزة، لجأوا إلى مبنى غير صالح للسكن، تعرض للقصف عدة مرات، لكن في ساعات الفجر سقط المبنى على من فيه وتحول إلى مقبرة جماعية. 100 شهيد و100 مفقود داخل هذا المبنى، وتحول هذا الخبر إلى خبر عاري. أنت بتخيل أنه هذا الخبر أصبح خبر، مجرد خبر، مع أنه 100 ليسوا أرقام، هم بشر، هم بني آدمين، هم عائلات، هم أفراد لهم أمنياتهم ولهم أحلامهم، بالإضافة إلى أيضا مبنى آخر سقط. يعني الحياة في قطاع غزة والحرب في قطاع غزة لا تتوقف للحظة واحدة. إن لم نموت بالرصاص نموت بالقهر، إن لم نموت بالقهر نموت بالجوع، نموت بالعطش. يعني أقصى الأمنيات عند أي بشر في موجود داخل هذا الكوكب قطرة ماء. لازلنا ننادي ونستغيث أنه مخيمات النزوح في مواصي القطاع تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الماء. أنت متصور قبل البدء بالحديث عن المدارس،
0: يافا سمحني باش نقاطعك، ولكن يعني نستشعر في كثير من الألم من صوتك، بالرغم نعرفك متميزة على المستوى المهني يعني وما شاء الله بسم الله، لكن قاعد نسمع في برشا ألم في صوتك، على الرغم من أنه الاتصال كان مبرمج باش نتحدث على العودة المدرسية اللي هي من المفترض.
3: أنا أتحدث معك على العودة المدرسية يا زميلي، فقط أنا أم قبل أن أكون صحفية، وسأرسل لك الكلمات البسيطة. اليوم 22,000 مقعد من الشهداء الأطفال اللي غابوا عن مقاعدهم الدراسية. أنت متخيل 22,000 مقعد في قطاع غزة، 70% من مدارس قطاع غزة دمرت كليا، غابت عن الساحة. فقط هي عبارة عن خيام خشب، شوادر نايلون وقماش يذهب إليها الطلاب بدون ملابس مدرسية، بدون كتب مدرسية، بدون كهرباء من 4 سنوات منذ بداية الحرب، سندخل السنة الثالثة وإنهائها ونحن لا يعني نحن نفتقد حتى آدمية البني آدمين في قطاع غزة. بتتكلم عن عودة للمدارس، عودة للمدارس أكثر من 90% من المدارس الآن هي فقط عبارة عن مقاعد غير صالحة للدراسة. نتكلم فقط عن بدون مقاعد، الطالب بيذهب بيقعد على الرمل، خليني أحكي معكم بالعربي وبالعامية، الطالب بيقعد على الرمل بدون مقعد، الطالب بدون دفتر وقلم، الطالب مع أنه العالم أجمع يشهد أنه طلاب قطاع غزة من الأوائل ومن المتفوقين في جميع التخصصات اللي بادروا فيها. إحنا اليوم في غزة فقط مش مقاعد دراسية، فقط مش كل مجالات الحياة متوقفة في القطاع، المستشفيات خبر أنه تم توقيف توريد السولار للمستشفيات في قطاع غزة، غرف العمليات من أمس لحتى هذه اللحظة في المستشفى الكويتي توقف بالكامل، غرف عيادات الأسنان، غرف الجراحات العامة في كل مستشفيات قطاع غزة. الأوضاع لا زالت صعبة، الأوضاع الإنسانية صعبة، الأوضاع
0: التعليمية واضح صعبة. واضح يافا، واضح يافا،
3: كل الحياة عبارة عن وقت بيجري فينا
0: يافا. العالم يافا بعد إذنك سامحني، فهمت الصورة، يعني الصورة واضحة، يعني خلينا نقول الصورة لم تتغير، نفس الصورة اللي آخر اتصال كان بيني وبينك هنا تحديدا في برنامج البرهان تقريبا الصورة نفسها إن لم تكن أسوأ. ولكن بداية، هل تتفقين معي أن التعاطي الإعلامي فيما يتعلق بغزة وأحداث غزة نسقه قد تراجع مقارنة ببداية الحرب وبداية الاعتداء والعدوان؟ إن تتفقين معي حسب رأيك كصحفية، ما هي أهم الأسباب في ذلك؟
3: يعني جميعا بيعرف أن الحرب لم تتوقف، لكن التغطية الإعلامية حتى في القناة اللي أنا بعمل فيها مقارنة في بداية الحرب وحتى هذه اللحظة العمل انخفض جدا، اعتبروا انه هاي حرب مستمرة وحرب إدادة مستمرة.
0: دخلنا في التطبيع حتى مع بالاعتياد والتطبيع، يعني دخلنا نسق الاعتياد، هذا الأمر العادي، هذا الأمر العادي في غزة،
3: الظروف العالمية، الظروف العالمية، الظروف العربية، الحرب على لبنان، الحرب مع إيران، الحرب التي تلعب بها اليد اللعينة أمريكا، كانت سبب في توقيف نشر أخبار عن قطاع غزة، مع أنه أنا بحكي لك إياها غزة الآن أصعب تمر بأصعب الظروف الإنسانية حتى منذ بدء الحرب. نحن في قطاع غزة الآن نتعرض لحملة تجويع، موجود كل شيء في السوق لكن لا توجد مادة، لا يوجد مال مع البني آدمين يشتروا أقل الأغراض، يعني أقل الخضار، أقل الإمكانيات المتاحة لأنهم يبقوا على قيد الحياة.
0: عبير،
3: الحياة هان في قطاع غزة صعبة جدا، أنت متخيل؟ متخيل
2: يا الوجع متواصل،
3: إنه الوجع مستمر، والقهر فينا مستمر، والتغطية الإعلامية تتوقف الآن على قطاع غزة. هذا وقتك، وقتكم جميعا.
2: أخت يافا، بداية الحمد لله على سلامتكم، لأنه في كل مرة نسمع فيها صوتكم نحمد الله أنكم بخير وأن هذا الصوت يصل، لأن صوت الحقيقة يسقط يوما بعد يوم في غزة، وربما هذا سبب من أسباب غياب التغطية إضافة إلى الاعتياد والتطبيع مع الأزمة ومع المأساة ومع البشاعة حتى صارت فعلا اعتياديا. ولكن تسقط المباني ويسقط حملة الصوت، وما زالت راية العلم مرفوعة اليوم في غزة عندما نتحدث عن عودة مدرسية، عن إرادة الحياة رغم الموات. نتحدث اليوم عن أطفال برغم انعدام المرافق الأساسية، البنيان، المدارس، الأدوات، الآليات، ولكن ما زال هنالك إرادة نحو المواصلة، نحو سيرورة الحياة بأشكالها التي وقعت إعاقتها بكل الممكنات وبكل بشاعة وبكل لؤم وسوء. غزة باقية وإرادة البقاء باقية والتعليم باقي من أجل بناء مستقبل إن شاء الله.
0: يافا الصحفية من غزة، شكرا على هذا الاتصال، ونسأل الله تعالى أنه يرفع عنكم هذا الغم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغير الحال إلى أفضل الأحوال. كانت معنا يافا أبو عكر الصحفية من غزة، شكرا لك، نلتقي بعد الفاصل.
4: سوية عليخت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك

كل خميس وجمعة. تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
2: يلا بسم الله نواصلوا ل 11:29 دقيقة حتكشي نص النهار بإذن الله تعالى في اللقاء الثالث من برنامج البرهان في موسمه الرابع على إذاعة الديوان. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا ويسمعنا على أمواج إذاعة الديوان. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير. توا نمشي والضيف ضيف عزيز وغالي على قلبي نتلقاه معاه ونسمعه منه ونستفادوا منه في مجال اختصاصه. ضيفنا ضيفنا الخبير المحاسب الشيخ محمد أشرف بودية الإمام الخطيب وخبير محاسب بخبرة 22 سنة ومدرب معتمد في محاسبة الزكاة وأيضا رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. مساء الخير، صباح الورد والياسمين ورب يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل سادة المستمعين إذاعة ديوان FM.
2: أنا فرحان جدا شيخنا العزيز اللي أنت موجود بحذانا باش نستفادوا من علمك، ولأول مرة في برنامج البرهان كما قلت لك قبيلة في الأوف فكرت فيك من عام ناول باش نتحدثوا على مجال ربما قل وندر حتى من أهل الاختصاص، حتى من الدعاة، حتى من الخطباء أنه يتناولوه لخطورته من شيرة، ولكن وجب علينا أن نهتم به لأهميته. موضوع المالية الإسلامية باش نتحدث اليوم على المصارف الإسلامية. بداية شيخنا الغالي، ماذا يقصد بالمصارف الإسلامية؟ شو المقصود بها هذه الكلمة ومدى تاريخية هذه الكلمة؟ لأنه منذ البداية ومنذ بداية الدعوة المحمدية ومنذ أن أنزل الله تعالى القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعودنا بهذه الألفاظ، هو حدث أو خليني نقول مصطلح حديث. ماذا يقصد بالمصارف الإسلامية عموما؟ ثم نتقدم شيئا فشيئا سيدي الغالي.
3: بسم الله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. طبعا كما قلت خويا سيف، الموضوع يهم شريحة كبيرة من التوانسة، لأنه الكلنا نشوفوا هالمصارف الإسلامية ونتسائلوا شني حقيقتها. فأفضل حاجة نبدأ بها باش نفهموا شنو هو الفكرة متاع المصرف الكلها. هي صحيح كوني فكرة مستوردة، منين جات؟ جات من أنه فما ناس عندها فائض متاع سيولة، عندها فلوس زايدة على حاجتها تحب تنميها، وفما ناس محتاجة من شيرة أخرى للتمويل. فجاء المصرف باش يكون وسيط بين الاثنين، ياخو من عند الناس اللي عندها فائض السيولة ويعطيها للناس اللي مستحقة التمويل. المنظومة الفكرية هذه ماهيش منظومة إسلامية في الأصل. يعني فكرة البنك ولا فكرة المصرف هي فكرة جات من عند الغرب، لكن هي في الأخير حاجة إنسانية فكل المجتمعات محتاجتها. قبل كي تقول لك نرجعوا قبل كيفاش كنا، كانت الأمور تمر بالعلاقات الإنسانية. يعني أنا عندي فائض السيولة وعندي ولد عمي يحب يعمل مشروع نشاركه. اليوم أصبحت وجود المصرف في حياة الناس تقريبا شبه ضرورة، لأن الناس بعدت شوية هالعلاقات وفما شوية الأمانة والثقة زادة نقص مستواها. يعني اليوم لو إنسان عنده فائض السيولة أنه يمشي يستثمره ويحطه في مصرف عنده نوعا ما من الثقة كونه مش يرجعوا له. لكن لو يشارك حد من عائلته ولا من أصدقائه يقعد عنده هكا الهاجس كأنه يمكن صحيح داخل على الربح لكن يمكن يخسر حتى رأس ماله، وهذا مشاهد ومعروف عند الناس الكل. ففي العالم الإسلامي لما جاتهم هالفكرة المصارف، هي في الحقيقة دخلت المصارف التقليدية بالدخول الاستعمار، هذاك تاريخيا كيف جات. لما في يلقاو الناس كونوا احنا فكرة المصرف في حد ذاتها كفكرة مجردة ماهيش فكرة خايبة، أنه يكون إنسان وسيط بين هذوم وهذوما، لكن في عوض نعتمدوا آلية القرض اللي هي تؤدي للربا، وتعرف الربا المسلمين كل يعرفوا كون الربا حرام. فجاءت الفكرة الثانية نخليوا نفس الآلية الوساطة لكن في عود نتعاملوا بعقود مبنية على القرض، خلينا نشوفوا عناش في تراثنا الإسلامي عقود أخرى تسمح باش نعملوا هالمعاملات.
2: اي نعم،
3: وهذاك علاش معاملات المصارف الإسلامية هي في تقوم على الوساطة، ولكنها إما عقود قديمة كما المرابحة والمضاربة اللي كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم
2: موجودين،
3: لكن اليوم أصبح تطبيقها في شكل ثاني فقط لكن نفس العقد، وإلا اخترعوا وابتكروا عقود جديدة لمواكبة العصر، لأنه تعرف الإسلام يتطور فمعاملات الناس تتطور، فطبيعي كون الأمور الفقهية تتطور. فهذه إجمالا الفكرة جات هي أصلها مستوردة لكن تطبيقاتها.
2: أنت عاودتها توا سي أشرف أنه الفكرة هي ليست خلينا نقول مستوردة، جاءت من الغرب، وفكرة المصارف عموما هي فكرة كانت غير متداولة، جاءت مع الاستعمار ومع في الغرب من الغرب عموما. لكن الفارق الذي يفرق، لأن الناس العوام اليوم ونحن جمهورنا في نهاية الأمر جمهور عريض، جمهور البرهان وجمهور الديوان، مهم جدا أنه نحط النقاط على الحروف فيما يتعلق، لأنه العوام اليوم حتى أكيد أنت كي تقابل الناس ولا أنا حتى كيجيونا للجوامع ويسألوا كذا يقول لك في نهاية الأمر ما فماش فارق، أنا نفس الشيء قاعد يخرج مني. في نهاية الأمر ربما حتى يقول لك أجحاف حتى في بعض أو استغلال لبعض العواطف الدينية والعواطف الإسلامية. كيفاش نجمو نجاوبوا في النقطة هذه؟
3: سؤالك مركب جيد، مركب كثير أخويا سيف، نحاول نفكه شيء. قبل كل شيء أنا مسألة الاستيراد من الغرب، راهو ما يزميش ننظروه على أنه كل ما هو مستورد من الغرب هو مردود، لا،
2: حتى حد ما قال هك.
3: احنا شنو اللي ما نحبوش؟ استيراد القيم من الغرب هو اللي رافضينه، كونك تعطيني القيامة متاعك انت، لا انا عندي القيم، ما احنا مسلمين على القيامة متاعنا احنا بطبيعة. لكن معناه نعطيك مثال مشهور جدا يا اخي، قانون الطرقات من عند شكون مستورد؟
2: أيوة.
3: من الغرب. تصور غدوة يجي يقول لك لا ما نحبوش مادام مستورد من الغرب، ونحيو السانس انتيردي ونحيو ستوب،
4: ما زلناش بنعيشوا هذه القوانين مع بيئتنا وطبيعتنا الاسلاميه ومعيشنا الاسلامي.
3: فكون نستوردوها ما عندناش مشكله، لكن لو فيها شيء يتعارض مع القيامة متاعنا يلزم نحيوها. ففكره المصارف الاسلاميه كون استوردت المنظومه، أي نعمل وساطة لكن في عوض نعملها بالقيامة متاعها، هما نعملها بالقيامة متاعنا وبالمعاملة المالية متاعنا احنا اللي تتماشى مع الفقه الإسلامي متاعنا. هذه أصل الفكرة. تبقينا تقول لي هام يقولوا كيف كيف، المقولة تكون كيف كيف، هذه مقولة خطيرة جدا راهو. يعني الآية في القرآن رد عليهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا،
2: تقريبا نفس
3: وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: نعم،
3: لو كان نرجع لزاد المسألة بشيء من التفصيل، راهو سيدي بن عاشور لما حكى على الآية هذه قال هذه الخطاب راهو ماهوش للمسلمين، قال المسلمين سبق لهم تشريع في تحريم الربا في آية سورة ابن عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. فالنهي عن الربا جاء في آية أخرى. هذه المقولة اللي قالوها تاريخيا قالوها غير المسلمين، يعني مش المسلمين هم اللي قالوا إنما البيع مثل الربا، لا، غير المسلمين. فهذاك عشان نقول لما نسمعها أول حاجة نقولها يلزم إحنا الناس ما نكرروهاش، لأنه أصلا هي كمقولة ماهيش مقولة المسلمين اللي وردت في القرآن، فأنه كل سنة يقولها مسألة خطيرة ورد باله منها.
2: وذاك علاش نحن موجودين هنا وسيادتك موجود حتى نحذروا من بعض الألفاظ اللي ربما تتقال على حسن نية، أنه اللفظ المعتمد اللي يتقال عند العوام تقريبا نفس الآية بحذافيرها تقريبا، فقط الفرق هذه بالعربية وهذه باللهجة الدارجة. ولكن اليوم التونسي، خلينا نحكي على التونسي اليوم، التونسي سأشرف الملتزم ترقاه مركز مع جانب التعبدي، العبادات، الصلاة، الصيام والحج وغيره من الأذكار وغيره، ولكن يغفل على الجانب المعاملاتي. جات المالية الإسلامية اللي هو جانب مهم ياسر في حياة الإنسان وفي حياة المسلم واللي بشي تسأل عليه يوم القيامة بحذافيره، كيفاش نجمه اليوم؟ لأنه المالية الإسلامية كأنه اختصاص خاص بفئة معينة من الناس، ربما حتى كما قلت لك في البداية اللي مختصين في العلوم الشرعية ما همش متمكنين من المالية الإسلامية نفسها، فما بالك من العوام. كيفاش، شنو الخطوات الأولى اللي ماهيش اوبسيون بلغتنا نحن. شنو نعملوا مع الناس الملتزمه اللي تخليني نقول اللي تخاف ربي اللي تحاول انها تمشي بالايه والحديث وبالاحكام الشرعيه؟ ما هي الخطوات الاولى حتى لين نوصلوا لهم انه الماليه او الماليه العموميه او المعاملات الماليه هي جزء لا يتجزا من العبادات وراه سوف نسال عليها يوم القيامه؟
3: راهو هنا نبداو بقول المولى سبحانه وتعالى، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة يعني خذوا بكل شرائع الإسلام. يعني المسلم راهو الأصل ما ينتقيش في العبادات، مش هذه نحبها وهذه ما نحبهاش، وما ينتقيش في المعاملات. فما كيما يلتزم بالأحكام الواجبة في الأمر وفي النهي، كل ما جانا به الأمر باش نعملوه يلزم نعملوه، وكل ما نهانا عنه يلزم ننتهاه، عجبنا ولا ما عجبناش. هذه الأصل في المسلم.
2: زاد زاد سي أشرف، فاقد الشيء لا يعطيه. اليوم أنت كرئيس جمعية الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، يعني الكثير من الدعاة والخطباء يتجنبوا، طبعا ما نلوموش عليهم، يعني العوام في نهاية الأمر من أين سيتلقى هذه المعلومة؟ من منين باش يتمكن أو يتفقه في هذا الجانب، الجانب المعاملاتي والمالي؟ من الدعاة والأئمة والخطباء أنفسهم، ربما الكمال لله تلقاه متميز في فقه الصلاة أو فقه الصيام، ولكن الجانب هذا خاصة الأمور المالية والميراث وغيره ربما جزء لا يستهان به منا، ربما ضعيف. يقولك أخويا ما نحبش نحكي في حاجة ربما منيش متمكن منها. أنتم كجمعية تونسية لعلوم الزكاة قاعدين تخدموا على الجانب هذا فيما يتعلق بالتكوين والتواصل مع وزارة الشؤون الدينية وغيره، تكوين الأئمة الخطباء وتكوين الدعاة فيما يتعلق بالمالية الإسلامية أم لا؟
3: هو تعرف أنا نقول نقطة باش ما نحلوش الموضوع كثيرا في الموضوع هذا، خلينا في
2: ما نحبين اليوم الحصة كلها عمومية وبعد ندخلوا في التفاصيل في الحصص القادمة إن شاء الله.
3: تعرف الفقه أهم نقطة فيه هي المسائل التطبيقية والعملية.
2: نعم.
3: علاش اليوم الإمام لما تسأله على حاجة في مسألة الصلاة ومسألة الصوم يجاوبك مباشرة؟ لأنه هو يعرف الجانب الفقهي وعنده الجانب العملي، لأنه هو يصلي كل يوم ويصوم، فيعرف المسألة لأنه هو يجربها. للأسف نقوله كون اليوم أغلب الأئمة متاعنا حالتهم المادية فقراء، فتلقاه إمام عمره ما خرج الزكاة، لأنه هو لما ما مارسش فقه الزكاة في التطبيقي يقعد ديما فقه نظري عنده. أنت لما تسأل إمام في مسألة في الحج، لما هو مشى للحج قبل يعطيها لك بالتفصيل،
2: صحيح.
3: لما ما مشاش مش يعطيك بالجانب النظري فقط، يبدأ يحكي لك في عموميات. اليوم الأئمة لما يحكيوا في الزكاة يحكيوا في العموميات فقط، لأنه ما يمارسوش في العمل هذا، لأنه هذا كواقعنا اليوم. احنا دورنا كون نحاولوا نرفعوا مستوى الثقافة عند الأئمة باش هما يكونوا اللي يبلغوا للعوام.
2: أنت كخبير محاسب في مجال قريته فيه جانب المالية عموما، يعني هذا عاونك في أنك أنت زدت تعمقت أكثر في المالية الإسلامية كاختصاص قريته كخبير محاسب أم لا؟
3: طبعا أنا الحمد لله، يعني لما دراستي الجامعية الأولى كانت في مجال المالية وفي الخبرة في المحاسبة، فالتصور للمسائل كان عندنا سليم جدا لأنه قريناه في الجامعة. من بعد لما دخلت وقريت العلوم الشرعية ما قريتش المالية الإسلامية، وإنما قريت الفقه الإسلامي، الفقه والسياسة الشرعية، لأنه المسائل المالية أنا مستحضرها عندي يعني في المسائل، فكانت نوع من التخصص اللي قيت فيه نجم نقدم فيه نوع من الإضافة. أنا كلامي لعامة الناس نحب نرجع لك في النقطة أنه الفرق بين هذا وهذا، راهو كما ما يقولش ما يخثماش فرق ما بيناتهم، كما يزمو يعرف كونه راهو فما فروق دقيقة وكبيرة ومهمة جدا مبنية على الحلال والحرام.
2: نعم.
3: احنا مثلا المثال اللي ديما نقوله للناس الكل، احنا لما نقفوا باش نشريوا اللحم ولا الدجاج ما نسألوش اللي قدامنا مذبوح ولا مش مذبوح، بالطبيعة مادام هو يبيع فيه هنا في بلاد المسلمين معناها مذبوح. الانسان اللي يخرج لبرا ويسافر لبلاد غير المسلمين مش يقف ويسأل،
2: يسأل
3: مش يثبت طبعا. علاش فرق بين انسان معروف
2: وحرام؟
3: عندك صحة هذا الحم وهذا الحم، شو الفرق ما بيناتهم؟ هذا مذبوح هذا مش مذبوح، فقط في الاخير حتى اللي ما كانوش مسلمين وبعد اسلموا لما يذوق يقول لك هذا الحم وهذا الحم، في الاخير شنو الفرق؟ الفرق انه هذا عنده صبغه شرعيه وهذا ما عندوش صبغه شرعيه، وهذا قيسوا في كل شيء. راهو يا اخي في علاقه الرجل بالمراه شنو الفرق بين هذا عايش معاه وهذا متزوجها؟ شنو الفرق؟ هي هذا عنده صبغه شرعيه وهذا ما عندوش صبغه شرعيه فقط. اليوم فما مؤسسات تقليديه تقول لك نخدم بالمنظومه القرض، واللي احنا نعرفوا احنا القرض مبني على الربا، وفما شكون قال لك انا نحب نستبدل منظومه القرض بمنظومات إسلامية. يعني لما هو عمل هالمجهود ورجع وجاب هيئة شرعية معاه باش تثبت له في العقود وهذا نجم نعمله ولا ما نجمش نعملوه وهذا جايز شرعا ولا مش جايز، وعندهم كل هالعمل اللي قاموا به، بعد انت انا وياك اللي ما قلينا حد شيء نجيو نشك ونقولوا لا كيف كيف من سيدي توضع.
2: مش مشكل. المنظومات الإسلامية اللي حكيت عليها سي أشرف هل تحتاج إلى واقع شرعي؟ أحيانا يقول لك من الخطأ إسقاط أحكام شرعية في واقع غير شرعي. يعني ما مدى نجاعة خليني نقول المنظومة الإسلامية فيما يتعلق بالجانب المالي في واقع أصلا خليني نقول مش منقولش نقول غير شرعي، مش معناتها غير ملتزمة، يعني غير شرعي من حيث التطبيق والأحكام وغيره. يعني أكيد فما الصعوبات، وأنا قريت حتى جزء من بحثك فيما يتعلق بندخله تحت سقف الضرورة وكذا. يعني مدى نجاعة، هل نحتاج إلى الواقع الشرعي حتى نفعل المنظومات الإسلامية، أم هات نبدأ بما قل ودل من المنظومات الإسلامية حتى فيما يتعلق بالجوانب المالية حتى وإن كان الواقع غير شرعي؟
3: احنا نقتصر في إجابتنا على المصارف الإسلامية فقط. المصارف الإسلامية هي مصارف إسلامية، كي تقول مصارف يعني خاضعة للقانون التونسي.
2: فما نجمش مهم
3: بانكا خارجة على القانون. تعرف البنك راهو يزمع ترخيص من وزارة المالية ويزمع تحت رقابة البنك المركزي.
2: هذا اللي حبيتك تقول،
3: معناتها ما ينجمش هو كمصرف يعمل حاجة اللي البنك المركزي ولا وزارة المالية ما تخليهش. فثم أنظمة قانونية وإحنا نعرف بلادنا فيها القانون، يزموا يلتزموا بالقانون. في بعض الأحيان تلقى القانون يعمل لك إكراهات، أنت ما تنجمش تكون 100% شرعي وأنت موافق القانون. هنا شنو تعمل؟ تقول أنا
2: حلو هذا، ما تنجمش تكون 100% شرعي وانت موافق القانون، وهنا حتى فما مخارج شرعية في النقطة
3: هنا
2: حتى مش فيما يتعلق بالجوانب المالية فقط،
3: في كل شيء،
2: في كل شيء. شيء
3: خلينا في الجانب المالي باش ناخذوا تطبيق متاحة. لو أنا اليوم مصرف إسلامي وعندي إكراه قانوني يقول لي يلزمك تعمل كذا وكذا، أنا بين خيارين. إذا كان نقول هذا الإكراه القانوني ما فيهش وجه شرعي صحيح، لو فيه وجه شرعي صحيح انتهى الأمر، لاباس أنا متوافق هنا وهنا. لكن لو ما فيهش، إذا كان أنا مش نقول لا نحب نطبق الجانب الشرعي على حساب القانون، أي وقت مش نسكر المصرف متاعي ما عادش نخدم كمصرف. فهنا أنا مضطر كوني أنا نلتزم بالقانون ونحاول نقرب في الجانب الشرعي أقصى ما أستطيع، وهذا هو اللي قاعد يعملوا فيه المصارف الإسلامية.
2: وهذا زاد هو اللي فما نقطة مهمة، وهذا زاد اللي البعض خليني نقول قلة قليلة يخدموا على الجانب هذا ويعطيه التعليلات هذه ويقولك لا أنا لن أتعامل مع مصرف خليني نقول بالمعاملة الإسلامية على اعتبار أنه فما بعض خليني نقول تجاوزات الشرعية.
3: فما فرق بين عموم الناس وبين الناس اللي تكلم.
2: إيه يعني مهم جدا عموم الناس اللي هم السواد الأعظم راه.
3: لا شوف شوف سيدي، لما أنت تختار تقول أنا ما نحبش نتعامل معه لأني خايف قد يكون فيه شبهة، هيك من حقك بالطبيعة. كل إنسان هو من حقه باش يعمل ولا ما يعملش. يعني فما برشا حاجات مختلف فيها بين أهل العلم وبرشا نستبعد عليها، تقول أنا ما نعملهاش، أنا منحب نتقي الشبهات. كل إنسان يحب يتقي الشبهات هذا من حقه، لكن كونك تجي تخرج على الناس وتقول هذا يا حرام على خاطر ما عملش هو اللي غلط،
2: وهذا موجود.
3: هذا الآن اللي أنا نلوم عليه على بعض الأئمة، أنه هو يغزر لها من منظور واحد ويخرج ويتكلم يقول معاملاتهم غير شرعية. يا أخي قبل ما تقول غير شرعية، اطلع على القوانين متاع البنك المركزي واطلع على القوانين متاعه وشوف هل التجاوزات الشرعية منين جاية. جاية من ناس تحب تربح فلوس، وقت أنا معك قل غير شرعي، ولا جاية من إكراهات قانونية. أما إذا كنت ما تعرفش الجانب القانوني والإكراهات القانونية والقوانين المنظمة في البلاد وبعد تتكلم وتقول غير شرعي، هذا وجه الخطأ عند بعض الأئمة. هذا اللي معيها.
2: وزد على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وربط ربي سبحانه وتعالى التقوى لمن يبحث عن التقوى بالاستطاعة، والاستطاعة تقدر بقدرها حسب الظروف وحسب الجوانب القانونية اللي طرحتها. نرجع لصيفتك اللي هو رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، باش نتحدثوا على العلوم، علوم الزكاة المالية الإسلامية، بخلاف أنك مختص فيها قبل دراسة العلوم المالية الإسلامية قريت محاسبة. نعاود نقول علاش فما مثالش من باب المحبة والمعزة بما فيهم العبد لله، علاش ما تكونش فما دورات تكوينية وإن كانت موجودة دائمة وأبدا؟ لأن ولينا نعرفه ونشوفه كما قلت أنت أيما تقول لا راهو المعاملة هذيك غير شرعية وكذا، وهو في برجه العاجي وما دخلش للميدان وما عمره ما كما قلت أنت ما تعامل بالمعاملة الإسلامية. هل فما دورات تكوينية للأيما الخطباء والتعامل مع وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال أم لا؟
3: احنا الحق في إطار العمل الجمعياتي تخصصنا في الزكاة فقط، فاحنا نقوم بعدة دورات تكوينية في الزكاة وبصفة مسترسلة وديما متواصلة، حتى أنه حتى مع وزارة الشؤون الدينية كان لنا عدة تعاون، عملنا يمكن 5 أو 6 دورات لفئة الأئمة في الفترة الأخيرة، عندنا مدة ما صارتش هالدورات، إن شاء الله نعود ونرجع، لكن نشاطنا مستمر. والحق يعني إحنا في مجال الزكاة فما جانب كبير نقوم به والحمد لله نغطيه في تغطية كبيرة. في جانب المالية الإسلامية الأمر مختلف، لأنه المشكلة المالية الإسلامية هو علم كبير برشا، ولكنه اللي طاغي عليه هو المصارف الإسلامية. لكن لو نحكيه على المالية الإسلامية أكبر بكثير من المصارف، يعني فيها جانب المصارف صحيح، فيها جانب التأمين التكافلي صحيح، لكن فيها جانب مهم جدا هو معاملة الناس بينها وبين بعضهم. أنا نجم يكون أنا تاجر وما عنديش علاقة بالمصارف، عندي تجارتي ونخدم بها، لا نتسلف من عند بنك ولا نسلفها، لكن أنا نتعامل مع الناس، معاملاتي مع الناس وفق القانون بالطبيعة متفاهمين فيه، لكن بخلاف القانون يجب نتعلم الأحكام الشرعية باش نثبتها أنه البيع متاعي صحيح ولا لا، والشراء متاعي صحيح، والأجال و فموضوع المالية الإسلامية أكبر بكثير من المصارف، وهذا يجب برشا كلام، لكن احنا خلينا
2: مثالش نحن اليوم كما قلنا حس اليوم مع سي محمد أشرف بودية باش تكون حصة عامة إن شاء الله بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة باش نتحدثوا على بعض التفاصيل من بينها موضوع الزكاة وما أدراك ما الزكاة. للأمانة ما نش باش نلقاو أفضل منك باش يتحدث على موضوع الزكاة اللي هو ركن من أركان هذا الدين، واللي للأسف الشديد الكلنا عاطين أهمية قصوى لبقية العبادات الأخرى وبقية الأركان الأخرى، الصلاة والصيام والحج وغيرها، ولكن الزكاة اليوم إما لغفلة أو لعدم علم أو ربما لوضعها اجتماع معناتها أغلبنا من الناس العاديين ربما اللي معناش من الأموال اللي باش نزكيوا عليها، ولكن مهم جدا أنه نفقه هذا الجانب. الزكاة لفظ هذا اللفظ هات قال لاخر أفونجو قبل ما ندخل إن شاء الله في الحصص القادمة في الزكاة وكل ما يتعلق بالزكاة، ما معنى الزكاة؟
3: الزكاة أنا حاب أقول فيها كلمتين.
2: أي نعم.
3: أولا المعنى اللغوي متاحة هي النمو والزيادة والطهارة، أني تزيد. المعنى الاصطلاحي متاحة كونه الفغني يخرج جزء من فلوسه يعطيه للفقير، يعني تغزل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تقول الأمور متضاربة، تقول لي هي في اللغة زيادة وفي الحقيقة
2: نقصة.
3: نقص. يا أخي كيفاش المولى سبحانه وتعالى علاش اختار اللفظ هذايا؟
2: سبحان الله.
3: في العبادات الأخرى تلقى المعنى اللغوي والاصطلاحي ماشي مع بعضهم.
2: شفت سيدي أشرف مثلش نفعل معاك العامي، أنا من العوام سيدي نسمع فيك، أنا توا نمثل العوام.
3: لا حقيقة
2: يعني أنا لو كان باش نخرج زكاة تلقاني محافظ كتاب الله وتلقاني ملتزم كذا، ولكن مسألة الإنفاق أو تخريج الأموال اللي أنا أعتبرها نقصان إلى حد ما، وربما حتى كان نعملها ما نيش نعمل فيها بقلب محب أو بإقبال كما نقبل على الصيام أو نقبل على ركعتي الفجر وغيره. يعني لو كان نولي نفهم كبداية أنه هي زيادة ونمو اللي حتى خلينا نقول نسبة كبيرة ياسر من العوام يعتبروا الزكاة هي نقصان، أما أن أعتبرها عقيدة وإيمانا بالله عز وجل هي زيادة ونمو وطهارة، فهذا ما
3: الدليل كونه زيادة.
2: أي نعم.
3: ربي سبحانه وتعالى الصلاة سماها صلاة وهي في اللغة الدعاء، فالدعاء والصلاة ماشي مع بعضها. الصوم هو الإمساك، أنه إنسان يمسك في اللغة، فهي شفت مع الاشتقاقات متفقين. راهو لما المولى سبحانه وتعالى كان يجب يسميها حاجة أخرى، انفاق دفع كذا. لما سماها
2: نقص
3: زيادة
2: نقص
3: لما سماها لك زيادة
2: على حد
3: راه هي حقيقة زيادة. وأنا أقول في كلمة وحيدة، هذه يعرفوها المجربين، ما فماش إنسان خرج الزكاة متاعه وما حسش بالزيادة في أمواله. هذه يزمك تجربها. مسألة أنا اليوم غير قادر كون نقنع بها الناس بالمنظومة الفكرية الغربية اللي تعلمناها إحنا، لأن مش موجودة. هذه موجودة في المنظومة الإسلامية متاعنا، وما أنفقتم من شيء فهو ينفق،
2: فهو يخلفه،
3: فهو يخلفه. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. هذه عندها تفسير واحد، راهو جرب تو تشوفها.
2: وهو
3: الورقة والستيلو مش موجودة.
2: وهو سيدي أشرف، جرب تو تشوفها. أنا نختلف في كلمة جرب، علاش باش قلك؟ لأنه الله عز وجل معناتها هو حكم شرعي وجب علينا أن نتعامل معه بالتسليم والإيمان، ويعني الإيمان والتسليم والعقيدة اللي باش نجرب. هو خلقنا ليجربنا سبحانه، ماناش باش نجربوا احكامه الشرعيه. ولكن انت قلتها وانا معاك فيها، لانه اليوم مازلت الفكره الراسخه في اذهاننا انه انا ندفع اذا فما نقصان. اليوم انت قلت فهو يخلفه كما قال ربي في القران الكريم، وهو يزيد كما قال رسول الله، بل نمشي معاك الابعد من هذا، الكوارث الطبيعيه، المخاطر اللي تصيب البلاد والعباد. السبب الرئيسي متاعها هو الناس مش قاعده تخرج في الزكاه متاعها، يعني المصائب هي فرديه وجماعيه. اليوم وجب علينا، وانت مسؤول سي اشرف كرئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه، وكلنا مسؤولين قدام ربي ما دامنا نتكلم بسم الله ونتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أنه نفيق الناس. راهو القحط والجوع والفقر والفيضانات والكوارث الطبيعية وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من بين أسبابها هو الناس ما تعطيش وما تخرجش الزكاة متاحة. والله تعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن أموالنا، ومع ذلك فرض علينا لأنفسنا من باب الزيادة والطهارة والنماء كما قلت.
3: يعني نحب نعود نفسر كلمة جرب. راه جرب وش مع تجرب؟ تعش معناها الإنسان لما يمشي أول عام لصلاة التراويح،
2: من هنا قلتها باش ما فيش تعليق عليه،
3: شوفك الراحة. كي يولي السنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، يولي يستنى في رمضان عليهش، يقول لك التراويح
2: مجربها،
3: خاطر جربها
2: ومشيت الحج جربت.
3: هي
2: لا ماني أنا، ماني أنا تعرفني عبير في النقطة هذه. هني قلت استباقا حتى لا يتم التعليق. جرب حكم شرعي باش تشوفه يمشي ولا ما يمشيش. فنحن نقول جرب من باب حاول، من باب أقبل، من باب. فهذا هو نحن اليوم لو نخرج من هذه الحصة أنه بينا أنه الزكاة هي زيادة وما هيش نقصة.
3: أنا عندي كلمة في الزكاة هنجاوب عليها حاجة أخرى. علاش اليوم التونسي قد لا يقبل على الزكاة كثيرا؟ راهي مش مشكلة في تونس، راهي المشكلة في طبيعة العبادة في نفسها.
2: آه
3: إيه نعم،
2: كيفش
3: ربي سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة

0: غافل ولا فايق. اليوم قد يكون يوم الحول متاعك انت وانت مش خرج الزكاة، والمسلمين الكل ما عندهمش علاقة بالزكاة. ان شاء الله والربي يرزقنا يا اخوي. فهي لما فيها نوع الخفاء اللي بينك وبين المولى سبحانه وتعالى، ايه؟ هي فرض انت تعرفه ومفروض عليك انت، عموم الناس ما يفيقوش بيك اللي انت اديته. هنا الاختبار الصحيح متاعك
1: سبحان الله
0: انك تتفكرها ولا ما تفكرهاش. وانا نقول لك راهو سيدي سيف، راهو فما برشا ناس ملتزمين دينيا ويصلي ويصوم ويحج وينسى فريضة الزكاة من جانب هذا.
1: اي نعم،
0: ان هو الحول
1: غفل اكثر منها حاجه بالضبط،
0: هذه باش تقاومها قوم بذكر الله.
1: واغلب الاسئله التي تطرح ربما عليك وحتى علينا الكلنا في المساجد هي موضوع الحول وشروط الزكاه. هذاك علاش ان شاء الله باذن الله تعالى خلينا نقولوا هذا حصه افونغو مع سي اشرف وسي محمد اشرف بوديه، الخبير المحاسب ورئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه. عبير في نهايه الامر لقينا موضوع اللي خليناك ما تحكيش فيه برشا خاطر هي عبير تحكي في كل شيء بسم الله ما شاء الله. الموضوع هذا
2: نسمع ونتعلم
1: حاجه قدام ان شاء الله.
2: خليني نتعلم.
1: قلك حاجه عبير، كما قال سي اشرف اللي فما برشا ناس تلوج على ركعتين الفجر او ما قبل الفجر باش يلوج على متعه. انا شفت مزكي بالحق وقابلت مزكي صدقني يحكيوا لي على متعة أثناء إخراج زكاتهم لا تحصى ولا تعد، وصدقني يحكيوا لي على بلاءات دفعت، أمراض وأسقام وأوجاع وابتلاءات دفعت ببركة إخراج هذه الزكاة.
0: أنا سيدي سيف نختم المسألة نقولها لك، أنا عندي شكون المزكين لما جابش يحسب الزكاة متاعه جاب معه زوج وليداته 8 سنين و10 سنين. سألته علاش؟ قال لي باش يشوفوا وش معناها. راني قلت لهم الخير اللي عايشين فيه احنا في دارنا وهك اللي عنا الكل راهو من جرة اليوم هذا.
1: الله الله.
2: انا نحب نزيدك دراسة علمية اثبتت في علم النفس انه الانسان لما ينفق من ماله على غيره فانه هو يشعر بالسعادة ويخفف عليه من وطأة الاكتئاب.
1: هذه مركز في دقيقة 105 عزيز دقيقة 105 ماركات قد لك هاني شاركت معاكم وبحاجة زيادة علمية 100%. سي أشرف بداية نحن فرحانين برشا اللي انت موجود معنا، ان شاء الله انت فرحان وان شاء الله كنت مرتاح برشا معنا. حابين نكون خطابنا يكون للعوام اكثر منه خطاب علمي، خطاب خليني نقول داخل هكا في بعض التفاصيل، على الرغم من انه بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة مش ندخلوا في التفاصيل حتى نخليه الناس تذوق من الحلاوة متاع هذه العبادة المباركة اللي هي عبادة الزكاة. شكرا سي أشرف بودية الخبير المحاسب ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة على الحضور. شكرا عبير على الإعداد، ماركيت بونتوك في الأخر بكل صحة وفرحة، عزيز في الإخراج وأيضا وجدان في الإخراج الرقمي. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة وربي يجزيكم كل خير. بعد شوية تجيكم أميم العياري في أستار، ربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2 ديوان فام. او سكوب او فيستيفال او ستار ليميسيون 100% فن مع أميمة العياري كل سبت من نص النهار لمدة ساعتين، استضافات الاهم لستار وكل جديد في الساحه الفنيه. ديوان فام صوتكم. موسيقى سبور اكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء. خليك قريب فيم وراجعين.
5: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
6: كي تتبختر قدامي وتسالني على غفله ماذا، نقول بنتي أستاذة.
5: كيشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
6: وكيطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
7: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
6: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
5: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
8: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موسى زو منتصف النهار ديوان فهم عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا وعلم المناخ عمر بحبة يؤكد في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فهم أن الوضع الجوي خلال الساعة القادمة سيشهد تقلبات جوية بالشمال، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالوضعية التي شهدتها تونس خلال اليومين الماضيين، وأن الكميات المتوقعة وفق المعطيات الحالية لا ينتظر أن تتسبب في سيول أو فيضانات.
2: خلال ساعة مساء ثم تقلبات تكون حتى موجودة في شمال تونس، حتى في العاصمة في الولايات المجاورة، ولكن يعني أقل من الوضعية اللي عشناها السابقة منذ يومين. نجم نقول الوضع يعني عادي، تقلبات عادية. حتى الخريطة متاع اليقظة اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي معناش لون البرتقالي، تعرف الألوان البرتقالية والحمراء هي اللي تخوف، عندنا ألوان صفراء. ثم أمطار، الأمطار تنجم تكون غزيرة في وقت وجيز في بعض الأحيان، ولكن ماشي الكميات اللي تنجم تعمل سيول أو تعمل فيضانات إن شاء الله. هذا المتوقع طبعا، ولكن الأمطار مازال باش تواصل الايام القادمه، وربما خلال بعض الايام القادمه نجم نسجلوا وضعيات نتاع كميات امطار نجم تكون مهمه، وان شاء الله حتى يوم غد حتى الليله راه ثم تقلبات باش تكون على السواحل الشرقيه في جهه الساحل مثلا، حتى في مناطق اخرى. غدوه زاد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول امطار نجم تكون يعني بكميات زاده طيبه وحتى مهمه نسبيا. عموما بدائيا ماهيش تقلبات اللي تنجم تعمل مشاكل كبيره، اما لازم نردوا بالنا لانه التوقعات تقول اللي الفتره القادمه حتى الاسبوع القادم زاد ثم تقلبات ثم امطار باش تكون غزيره في عده مناطق هي ممكن أكثر على السواحل الشرقية.
1: مصالح الأشغال ببلدية جرجيس تشرع في فتح مجاري المياه وتسهيل تصريفها أثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار بالمدينة، موضحة في بلاغ لها أن التدخلات الميدانية شملت قيام فريق التنظيف اليدوي بإزالة الرواسب وتنظيف محيط البلوعات، كما جرى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والعمل لضمان حسن تصريف مياه الأمطار والمحافظة على نظافة المحيط، وذلك استعدادا للتقلبات الجوية. الخبير في الجبهة يانيس بن سعيد يؤكد أن إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتطوير الإدارة، مشددا في المقابل على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتعميم المنظومة ونشر ثقافة الفوترة لدى مختلف المتعاملين الاقتصاديين، خاصة لدى أصحاب المهن والخدمات، حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
3: الفوترة الإلكترونية ماهيش بتجيب موارد جبائية صحيح، أما بتهزنا للشفافية، على خاطر المشكل تويكا نحن في كل ما هو خدمات ما عندناش آليات تاع استقصاء. الفوترة الإلكترونية راو مع معناها المنصة اللي تعملت ومع العقوبات اللي موجودة راو لازم تكون طريقة تحفيزية، كي نحب العباد تمشي للشفافية باش نحفزهم ونخليهم يدخلوا للمنظومة هذه. أنت باش تخلي العباد تمشي للشفافية ما فيها باس تعطيهم تحفيزات مالية مثلا، وإلا بطرح جبائي يولي ما يدفعش الأداءات على مداخيل نتاعو الكل نظرا اللي انت طالبته باش انه يكون شفاف. مع العلم عندنا مشكل نتاع سوق موازي نحن في تونس معناها كبير برشا ويعيش في جنة ضريبية، دونك مع العقوبات نعمل تحفيز نزيد نشجع العباد تدخل في المنظومة، ومع زادة راو لازمنا نخدموا على الثقافة في الفوترة، راو نحن توا في تونس في الاقتصاد نتاعنا راو برشا عباد ما يعرفش الفاتورة.
1: وفي أخبار العالم الخارجي، الدنماركية تفيد بأن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن بشأن غرينلاند يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك قبل أيام من موعد توقيعه. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد في اتصال مع نظيره الإيراني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من أثار على سلاسل الإمدادات العالمية، مشددا على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار بالمنطقة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: ساعتي على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: تسمو أستار كونارسبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: نص نهار وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان FM. تحية كبيرة لكم، بون ويكاند، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. شكرا لكم على اختياركم ديوان FM في أستار كالعادة من نص نهار المساعتين. شكون معكم؟ أميمة عياري، معي فرح مرويني في الإعداد، عزيز في الإخراج، ووجدان في الإخراج الرقمي. تحية كبيرة لكم أنتم اللي تتابعوا فينا على نوتخو شين يوتيوب ديوان FM. كالعادة ضيوف يكونوا حاضرين بحضنا. بعد شوية نحكيوا على نهج تريبينال والدريبة اللي تسمعها يوميا مع ديوان FM مع محمد السياري الفنان القدير، باش يكون حاضر بحضنا نحكيوا أكثر تفاصيل على التجربة هذه اللي قاعدة تتجدد واللي من عام لعام قاعدة تلقى في نجاح كبير وجمهور عريض زاد يتابع فيها، سواء عبر الإذاعة وإلا زاد على شين يوتيوب الخاصة بديوان FM. هذه أستار من نص نهار الماضي ساعتين.
1: أستار
2: البداية باش تكون بقناة تلفزة تي في، بيان كانت أصدرته قناة تلفزة تي في لمؤسسات الإعلامية التونسية اللي قالت فيه من أجل تعبئة إعلامية وطنية أكبر لمواجهة خطر المخدرات وحماية أجيال تونس القادمة، تواجه تونس اليوم تحديا مجتمعيا متزايدا يتمثل في تنامي آفة المخدرات التي لم تعد ظاهرة محدودة يمكن اختزالها في بعدها الأمني أو القضائي، بل تحولت كما ونوعا واتساعا في دوائر الاستهداف إلى خطر متصاعد يطال المجتمع وصحة أبنائه وسلامتهم ومستقبل أجياله القادمة. وين دعت أنه يتم إنتاج خلينا نقوله حملات توعوية وتحسيسية وعلش ليه زيادة أعمال درامية تخلينا نعرفه ونأكده أنه المخدرات خطر داهم على صغيراتنا والأجيال الجديدة. معنا زهير اللطيف اللي هو مدير قناة تلفزة تي في تتسويت على ديوان FM.
1: الو الو ستار
2: سي زهير، اهلا وسهلا.
3: مرحبا وميمة، تحياتي ليك ولكل ضيوفك والفنان محمد سياري اللي مشي تحق بيك.
2: بفضلك، يعيشك يعيشك سي زهير، يعيشك سي زهير. نحكيو على المبادرة الوطنية اللي أصدرتها قناة تلفزة تي في للتوعية بمخاطر المخدرات. علاش اخترتوا الوقت هذا بالذات وكيفاش جاتك الفكرة انك تدعو القنوات التلفزية التونسية الكل انها علاش ليه تحطوا اليد في اليد وتتكاتفوا مع بعضكم حتى نحدوا من الظاهرة هذه؟
3: والله أول شيء كما قلت انت في بداية المقدمة حول هذا الموضوع، اليوم الموضوع ولا موضوع يهم الأسرة التونسية من صغير للكبير. اليوم فما حالة خوف كبيرة، أنت كل ما تحل وسائل التواصل الاجتماعي أو تسمع أخبار إلى آخره إلا لا يخلو يوم واحد من وجود عملية القبض على مجموعة تتاجر أو تستهلك المخدرات، والعملية ولات كبيرة، يعني عدد الكيلوات عد وصل لعدد الشعب التونسي، يعني الكمية المهولة اللي نسمع فيها والأرقام المهولة التي تنظر بخطر ووباء مجتمعي خطير خطير خطير برشا. وأعتقد أنه هذا هذه الحرب لابد أنه الإعلام يكون له دور جوهري ودور أساسي في مقاومة ظاهرة المخدرات. واليوم كما قاعدة ترى وميمة الناس حسب ما يتداول على الأقل رسميا فنانين على أمنيين على محامين، يعني اليوم لم نعش يقتصر قبل ونحن صغار كنا نسمع أن تجار المخدرات من فئة مجتمعية مش دارسة مش قارية مش واعية إلى آخره وهم كل فلوس. اليوم نلقاو أن ظاهرة المخدرات ولت نصف فئات مجتمعية كبيرة. البارح بركة أنا نقرأ القبض على أطفال، يعني في المعهد في النهار الأول متاع القراية بيسهلكم، يعني اليوم انت كيفاش خلنا نقعدوا نحن مكتفين يدينا كوسائل اعلام نحطوا في الغناء والدنيا لبس عليها اكسترا ومجتمعنا يهدد هو الدور المجتمعي للاعلام. من هنا هي جات المبادره حقيقه. الكم الكبير من العمليات والكم الكبير من ظاهره وتخشي ظاهره المخدرات في تونس وارقام مرعبه، يعني تضاهي اكبر الدول اليوم في العالم ولينا نحن استهلاك بشكل كبير في تونس من اقراص والى اخره. فقلنا نحن اليوم شو دورنا نحن كاعلام سواء تلفزي ولا اذاعي ولا صحافة ورقية ولا غيرها. اليوم نحن دورنا عنا دور مجتمعي أساسي، هو هذا هو دور الإعلام أيضا، يعني لا يقتصر على الترفيه ولا على الخبر فقط.
2: يعني تراه أنه الإعلام زاد عنده دور توعوي وتربوي سي زهير؟
3: لا بد أن يكون هذا هو إحدى أساسيات. أنت اليوم وقت اللي اليوم حتى الإعلام يعاب عليه، وانت تعرف أنه العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية يعاب أنها ساهمت في تفشي وراء. أنا لا أبرأ الإعلام من مسؤوليته، والإعلام رأوا نقصد به الإنتاج التلفزيوني ولا الإنتاج، مش نقصد الإعلام مفهومه الخبري.
2: هذا هو. أنا زيدة سمحني سي زهير باش نقول لك، حتى ما بين التعليق حبيت نتابع بعض ردود الفعل. الناس يتهم الإعلام أنه هو بيدو ساهم في انتشار هذا من خلال الأعمال الدرامية التي تبث، أنهم يشجعوا على تعاطي المخدرات وأنه يصوروا البطل متعاطي للمخدرات، فهذا نوعا ما عنده تأثير على الشباب.
3: هو قبل شوية أنت من مكلمتك، أنا كان معايا خليل اللي هو مدير العام تاع الجديد متاع قناة الحوار، وكنا نطرقوا للموضوع. يعني اليوم لابد من مسؤولية رقابية ذاتية، يعني نحن ما ننتظروش الرقابة الدولة ولا السلطة تتدخل من أجل الرقابة، لابد من رقابة ذاتية في قضية المحتوى. ثم جانب أخلاقي لابد للمنتج، شوف هو ليست فقط القناة التي تبث، يعني كل هي أطراف من كاتب السيناريو تبدأ للمنتج إلى آخره، لابد أو للمعلن، لأنه المعلن زاد يقول لك نسبة المشاهدة هذه كبيرة إذا نحط عليها إعلانات، هو يحط على الرداء إعلانات وعلى أشياء تفسد الذوق العام، وبعد يلوم الناس على يعني أيضا حتى مسؤولية المعلن. عندما يكون المعلن مسؤول ويرفض الرداءة ويرفض مثل هذه الأعمال التي تفسد أخلاق الشباب وتفسد أخلاق المستهلك، وقتها سيضطر المنتج أن يحسن من جودة ومن محتوى. لكن اليوم نحن ثقافة البوز المنتشرة في مجتمعنا اليوم هي التي فرضت على نوعية المنتوج الإعلامي في تونس، وهذا ما نخبيوش، يعني نبدوش نحن نبرئ فقط نتحمل المعلن، لا سيدي، المعلن يتحمل المسؤولية والمنتج يتحمل المسؤولية ومن يبث يتحمل، يعني هي في البداية والنهاية هي مسؤولية مشتركة
2: جماعية.
3: إذا نحن عملنا أي مشتركة أو جماعية، إذا نحن عملنا إنشاء عملنا ضوابط ذاتية يا أخي ما نحطوش الأشياء، وفي ظل أيضا على الأسف أنا مش مع الرقابة، أنا مع الرقابة الذاتية، أنا ما نحبش تحط لي واحد يراقبني ويخطيني ويشتغل علي كأنه جانب أمني. لذلك أنت اليوم نحن لابد أن نكون المؤسسات الإعلامية تلتقي في ضوابط مشتركة تحب من تشجيعها على مثل هذه الممارسات اللي من شأنها ستؤثر حتما على شبابنا، وأثرت فعلا على شبابنا. لكن ما تنسيش أيضا رو أنت ما تنسيش أنه فما مواد أخرى تعرض على الريزو سوسيو
2: مثلا
3: الواقع الاجتماعية، أيضا هذه راي عندها تأثير. وربما اليوم أنت تعرف اللي تقع بارتير بتروا كتران شدد لي في يدي تليفون يطل على المواد أنت غير قادر على مراقبتها.
2: وعليش ما تمش دعوتهم هما زيدة سي زهير؟
3: احنا
2: لحظة بركة حبينا ولا كرهنا، اليوم هما موجودين في خلينا نقول في الساحة، صناع المحتوى مثلا اللي عندهم تأثير كبير، معليش ما تمش دعوتهم.
3: عمش نقول لك أنا أول حاجة بدأت أنه باعتبار أنه اليوم القطاع الخاص في التلفزيوني يمثل النسبة الكبيرة، يعني القطاع الخاص والعام. أنا أدعو أيضا من خلال راديو ديوان فام، أول شيء دعوة للإذاعات للتلفزيونات لكل من يساهم في المشهد الإعلامي بشكل أو بآخر. نحن قلنا أول شيء نبدأ، ولذلك بدأت مثلا قناة الحوار التونسي انضمت، وإن شاء الله تنضم مش فقط في حملة، هي تنضم أيضا في المحتوى أيضا أن تنضم قلبا وقالبا. وأنا أيضا تلزتي أمتزم بذلك أن أحب إذا ما وجد مثل هذه الأعمال الدرامية أو غير الدرامية التي تشجع حتى بعض الأغاني أخي تتعدى وضيوف مطربين في الحقيقة لا يمكن أن يشرف لا الأغنية التونسية ولا محتوى الأغنية، حتى أنتم في الإذاعات وأنت في برنامج تدعو فيه العديد من الفنانين، لابد من يعني من إجبار هؤلاء الفنانين على أنه قبل ما تمر في الإعلام لابد أن تلتزم بخط أدنى من الاحترام تجاه المستهلك وتجاه المتلقي. يعني هي العملية مجتمعية بشكل عام، ونحن كإعلام لأنه نحن ما شاء الله اليوم كل الاتهامات موجهة لنا نحن كإعلاميين في كل القطاع الإعلام أنه نحن لا مع الناس. يا أخي أول شيء يعني اليوم الإعلام يعيش برف ظرف صعب صعب صعب صعب جدا، هذا لا يمنعنا من أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نقوم. أنا سأدعو وخليني نعطيك خبر مهم أنه نحن سندعو قريبا إلى دائرة أو إلى استماع مش يكون فيه وسائل الإعلام مش يكون فيه مسؤولين أيضا من الرسميين. نحن سندعو السيد رئيس الحكومة أنه تكون تحت إشرافه وندعو وزراء وندعو صناع المحتوى وندعو الإعلاميين إلى برولة مشروع مشترك لحملة وطنية حقيقية أن هي لا تقتصر لا على زهير لطيف ولا على تلفزيون تيفي، هي مسؤولية مجتمعية. أدعو أيضا الشركات اللي عندهم البانو في الشارع إلى آخره أن ينضموا إلى هذه الحملة في حملة وطنية حقيقية لمقاومة هذه الآفة الاجتماعية اللي قاعدة تضر في أولادنا كبار وصغار. اليوم السجن يمتلئ بعشرات بل بمئات الشباب اللي في نوارة العمر وفي دراساتهم. الحمد لله وقع إطلاق سراح بعض التلاميذ اللي هم رجعوا يقرأوا في قرايتهم اللي هم غررا أو استهلكوا المادة المخدرة وخرجوا ويرجعوا إن شاء الله يرجعوا يقرأوا على روحهم وينسوا هذه الآفة. ولكن ندعو أيضا من خلال برنامجك أنه هل تعود من دخل الناس بالحبوسات وكل نعبي الدنيا بالحبوسات إذا نعملوا حملة اللي يكلف الدولة. تعرف كل سجين كان يكلف آلاف الدينارات سنويا، يكلف يعني صندوق الدولة أو صندوق العام أو المال العام يكلف ملايين الدينارات مليارات الدينارات نحن نصرفهم على السجون. فلنساهم كل واحد كل قدير وقدره من أن نعمل نحن حملة وطنية حقيقية تساهم في الحد من هذه الآفة.
2: إن شاء الله تكلل بالنجاح ويعطيك الصحة على المبادرة هذه سي زهير. يمكن لأول مرة نشوفه أنه الإعلام يتكاتف مع بعض، أول مرة نشوفه قناة تلفزة تيفي مع الحوار التونسي، وعلاش ليه زيدا مش قنوات أخرى زيدا كيف نعرفش ما تمش اتصال بكم من قبل قنوات أخرى.
3: الحقيقة بدأنا نحن لا الحقيقة حتى لا أخفي عليك بدأوا اتصلت بي تونسنا، ولكن أنا نحب هي طبعا تخرج رسميا يعني حتى تنضم. أدعو من خلال منبرك أنت ديوانة فامن يلتحق بنا من خلال هذه الحملة. أدعو كل المؤسسات الإعلامية اللي تمتلك لوحات إشارية في الشارع، كل المساحات العامة إلى آخره، أنه تكون حملة وطنية بأتم معنى الكلمة. نحن ما ننتظروش من الدولة هي تعمل لنا الحملات، نحن عندنا مسؤولية مجتمعية. نحن مع انطلاق برامجنا اللي هي ستنطلق خليني شوية دعاية تلفزيونية ستنطلق يعني في الموسم قريبا جدا في كل لن يخلو اي برنامج يكون ان شاء الله عوده قويه بدون ما ندخل في تفاصيلها.
2: ان شاء الله ان شاء الله نتمنى
3: ان شاء الله عايشك
2: ان شاء الله نتمنى لك النجاح.
3: لكن بتكافل الحقيقه المنجين وتكافل المبدعين والاعلاميين تلفزيونيه بدات هي ذيك فكرتها وستستمر. المنجين والمعلمين هم الاول والمعدين والصحفيين هم من يؤسسوا برامج تلفزة تيفي، فبالتالي لن يخلو أي برنامج من هذه الحملة التي تستمر على امتداد سنة كاملة حتى ما تكونش موسمية، حتى نذكر دائما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أنه تكون حملة متواصلة في مقاومة هذه الآفة الخطيرة على كل مجتمعنا.
2: شكرا لك سي زهير يعطيك الصحة.
3: شكرا لكم يا
2: فندم، أتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا مرة أخرى سي زهير الطيف أو لطيف نعرفش شي حبسي زهير الطيف. سلموا علي برشا برشا. بعد شوية سي محمد السياري الفني القدير باش يكون حاضر معانا، خليكم معانا راجعين.
1: أستار سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار، أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو. الغونديفو مثل الجمعة في نهجة تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7 أستار مع أميمة العياري.
1: رجعنيكم من جديد. مرحبا مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. ضيفي مسيرة أكثر من 45 عام في الميدان الفني. البداية كانت في المسرح عمر 18 سنة، أسس فرقة المسرح المثلث في دار الثقافة بنو زيدون في جبل الأحمر، وبعد نحكيه على عديد الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية والإذاعية زادة كيف كيف كممثل وكمخرج زادة كيف كيف. اليوم نحكيه على الموسم الخامس من نهج التريبونال والدريبة.
0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار.
1: الحلقة 466 بالإجمال المشاهدات خلينا نقولوا ظهر لي فوق 50 مليون على اليوتيوب. محمد سياري أهلا وسهلا.
2: 50 مليون ده بونجور بونسكو
1: أكثر
2: 6 ملايين و 6 ملايين
1: الإجمالي 50 مليون الإجمالي متاع الحلقات الكل المواسم الكل موسم حتى للموسم الخامس سير حسبوا لك متواضع سي محمد سياري. الإجمالي متاع الحلقات اللي تعديوا في المواسم الخامس يعني 5 مواسم 50 مليون رقم كبير كمان.
2: وي نسخايب 5 ملايين
1: لا أكثر أكثر 50 مليون ما شاء الله. مرحبا بيك سي محمد.
2: يعيش.
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله نحمد ونشكره.
1: وين نقدم فيك 45 سنة ما شاء الله.
2: وي معناتها عملت 40 سنة الوايو سيرفيس في مؤسسة الإذاعة كممثل ومخرج إذاعي، عملت برشا مسلسلات، عملت للأطفال زادة كيف كيف، دونك تجربة كبيرة. بعدها يا مع دوب ما خرجت قعدتش برشا وعملت نهج التريبونال، كانت التجربة الأولى مع
1: إيفام.
2: مع إيفام باهيها وخايبها وكذا معناتها، وتوا معناتها
1: مع ديوان
2: الموسم الخامس مع ديوان فام اللي بالحقيقة مرتاح فيها القدام.
1: الحمد لله
2: القدام على جميع المستويات.
1: كي نقول لك 45 سنة كيفاش تغزر لهم هكا كي تعمل فلاش باك، تغزر هكي البدايات من عمر محمد سياري، تغزر له عمره 18 سنة. تخيل معي، نتصور عندك الإيماجيناسيون مادامك تعمل في نهج التريبونال، دونك أكيد عندك الخيال الواسع. تخيل محمد سياري عمره 18 عام في بداياته ياخذ خطواته الأولى، واليوم محمد سياري كيفاش تغزر له؟
2: معناها الإذاعة التلفزة معناتها كسبت منها تجربة كبيرة، خصوصا التلفزة. فكر وقتها صنعت بوه لا يعايروه نعيمة ونعيم عمل في الدنيا
1: العروي.
2: حكاية من حكاية العروي وخذيت تجربة معناتها في الإذاعة من عند الممثلين الكبار، معناتها خاطر كنا نخدموا المسلسلات بالعربية وبالدارجة، حتى لين وليت لون نعمل وليت نعمل إخراج من عامله للأطفال. قريب يمكن فما 500-600 حلقة معتها للأطفال، ويتعدى نار لحد ويسمعوا فيه الكبار والصغار، لأنه الأدب العالمي معتها للأطفال وللكبار معتها. دونك تعلمت الأداء، كان معنا عمر خلفة وبرشا ممثلين معناتها خريجين خريجي مدرسة التمثيل القديمة معناتها عندهم معناتها خريجين معناتها
1: متكونين.
2: والفرقة وقت اللي أنا دخلت معناتها عمري 20 سنة كنت مقسوم على 2، فما اللي يخدموا القفلة تسير وكل الجو هذاك، وفما اللي يخدموا الدارجة والعربية. معناتها كنت في الفريق اللي يخدم الدارجة والعربية، دونك خذيت برشا تجربة بالممثلين فما برشا ناس ما يعرفهمش برشا برشا برشا ما يعرفهمش. يعرفوا مثلا خديجة بن عارفة الله يرحمها،
1: غابوا يعني
2: ها؟
1: غابوا بعدوا عن
2: ما يعرفوهمش، هما ما يظهروش برشا في التلفزة، هما بالأساس معناتها في مصلحة الدراما معناتها في الوقت هذيك ما كانش في وسط الإذاعة، كان في البرة في نهج كولونيا، ومن بعد وليت في الترويزيام إيتاج فرقة الدراما نتاعنا، والكاتريام إيتاج فيها الموسيقى، ديما نتقابلوا مع بعضنا ساعات نحتاجوا الموسيقيين بعض للموسيقى التصويرية نتاع المسلسلات. تجربة حلوة برشا معناتها، والحقيقة معناتها الدنيا مشيت معايا بالقدايه معناتها على مستوى يعني المهنه اللي نحب عليها خدمتها معناتها، رغم اللي انا مشيت قريت هوتيلوري معناتها
1: بعيده على السياحه
2: بعيده يعني. اي بابا الله يرحمه عنده صحابه قالوا له راهو بالتوجهات في الوقت انا من مواليد 1957، دونك في الفتره هذيك معناتها التوجهات نتاع البلاد السياحيه تغير توا معناتها يدخلوا دوفيز بركيبر الله يرحمه سميها العملة صعبة
1: وهي صعبة
2: ليه بعد المفروش وليت صعبة علينا، رغم اللي تونس كانت الدينار بتاعها أقوى من الفرنسي وأقوى من الليرة الطليان، فهمتني؟
1: الوالد من بعد كيفاش أقنعته أنك تدخل للفن؟
2: هذاك دي قلت له أنا معتها نمشي، عديت امتحان معتها نجحت عملت عامين وناخذ في بورس انا وقتها يعطيونا 15 دينار في الشهر صغير بعد على اساس خليني نعمل المسرح الفرق الهاويه يسميها قبه الهواء، ولا ماشي القبه الهواء معناتها على اساس نفهم ما وراهاش معناتها مسوار
1: يعني ماهيش مسمار في حيط كيما نقولوا احنا، ما تحلش دار ما تعملش عائله.
2: من بعد معناتها انا كي عملت دوموند للاذاعه باش ندخل خاطر تعرفت زاده في مسلسل الزورق الصغير، اول مسلسل تونسي بالالوان معناتها عام 1977 تعرفت معناتها كممثل جان واحد
1: وكان يشوفك بوغوس سمحة انت منزلت بوغوس ما شاء الله
2: يسمى واحد معناتها لي جون بخوميي اللي
1: وجوه جميل
2: يخدم في التلفزه، خدمت في القضايا برشا معناتها والحقيقة معناتها المخرج عبد الرزاق الحمامي كان عنده الفضل علي أنا فضل كبير، اللي معناتها خذاني في مسلسل الزورق الصغير مع بلقيس شريحة مع مجموعة كبيرة من الممثلين معناتها، وكان المسلسلات وقتها ما هو في 7 حلقات ودير حتى المسلسلات في الشرق ما يفوتوش 15 في الفترة هذيك
1: رجعوا لهم ديجا رجعوا لهم ميني سيري
2: طبعا يمكن لي ميني سيري على اساس نتفليكس خاطر يعملوا حلقات يا 10 حلقات يا 8 ولا
1: وانت جاي اقل تتكلف اقل حتى امور فلوس
2: بون المسار وعم ماكينه نتاع خدمه وعندهم برشا حاجات هذو مثلا نقول انت يا اخي لهالدرجة الممثلين نتاعهم يصور في فيلم من هنا يكمل دي سيكونس يمشي يصور في فيلم واحد اخر ما ينجمش، لكن عندهم طريقة التكست يبدا في بانكارت وكي يمثل ويعمل طالة هكا ديجا يربحوا الوقت مش الممثل التونسي معناتها
1: احنا في عالم اخر
2: ساعات تجي جملة وان ما نشوف مش جملة يبدا قديش باش يحفظ فهمني سي تري ديفيسيل
1: ارجع لي للوالد اول ما تفرج فيك في الزورق الصغير الله يرحمه كان كيفاش الشعور نتاعو فرح كان فخور بيك
2: هي بيان سور معناتها الفاميليا الكل ما كانوش يتصوروا معناتها اللي لكن هذاك اختياري انا المهنه اللي حبيتها معناتها خدمتها
1: وشكون غرمك به
2: وهشام وقت اللي عملت الدوموند هشام بوغمرة ان شاء الله ربي يشد له في صحته معناتها هو مدير الاذاعه معناتها كانت مع بعضها الاذاعه والتلفزه في نفس الوقت شاف أنا وقتها نعمل في المسرح فما تصاور في مهرجان قربة وكذا. قال لهم عملوا له استاج وشوفوه. جاني أنا قاعد في القهوة, جاني حبيب الحارث الله يرحمه
1: الله يرحمه,
2: قال ياي قوم. وقتها أول مرة مش ندخل للإذاعة ونحط ساقي في استوديو ونص صور من الحياة, صور من الحياة تتعدم على
1: 11
2: الناس بعض يصير جان والذاكرة باهية وعمل مسرح وعربية وكذا ودارجة كيف كيف. دخلت جاب ربي مش أنا نبدأ الأول, شوف فيهم كيفاش في الميكرو في وسط الستوديو كيفاش يخدموا. دونك سجلت أموري كما يقولوا خمسة زيت ولا ستة
1: زيت
2: فهمني. ولا يحبوني عيطولي قرايد العشانة وقتها.
1: أنت أصغر واحد
2: أصغر واحد اللي أقل واحد فيهم هما أكبر مني أنا بـ15 سنة.
1: ما قرايد العش كما قلت أنت أصغر واحد فيهم.
2: يحبوني وأنا نحبهم بيانسور. بعد أنا هكا طفل صغير معناتها في سنوات صغيرة معناتها يمكن بعد عامين ثلاثة وليت نعمل بخلاف نعمل خراج للأطفال, وليت نعمل خراج مسلسلات وخدموا معايا معناتها هكا الممثلين الكبار اللي كنت أنا نتفرج فيهم في التلفزة, وليت أنا المخرج وندير يجيهم
1: وصلت لي حابي تعلي محلية. الواحد يعمل حاجة يحبها ويوصل لها معنى يشد الصحيح فيها. الغرام منين بدا يا سي محمد؟ انت ساعة العائلة الوالد الله يرحمه شنو كان يخدم
2: خذار بعده خذار في المرشي لفايت
1: مرشي لفايت
2: وانا وقتها من عرش الإذاعة أصلا
1: تعرش الراديو
2: ايش يبدي بحذيه قاعد بحذيه صغير وقتها تفكر أنا صغير يهزني بحذيه للفايات اللي أنا الكبير في
1: أخوتك
2: في أخوتي محمد وعلي وحسن حسن بور الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: صغير فينا معناتها. وعندي معناتها
1: عندك خوات بنات؟
2: عندي خوات بنات من أمي كانت ماخذة جابت زوز بنات
1: فهمتك
2: الاثنين زادة توفى والله
1: الله يرحمهم.
2: وعندي خويا واحد آخر أحمد زيد مرأة أخرى بابا ممكن ماخذ مرأة أخرى أحمد معطى
1: فامي نومبروز ما شاء الله.
2: أي ما قبلت هنا عزيزي ماخذ أربعة أنا خلطت على اثنين مع بعضهم عايش عزيزي بفومي
1: كان مخوزوت
2: بينزل ماخذهم قبل الاستقلال
1: كانوا متفهمين بربي
2: متفهمين مع بعض شوفتهم يعيشوا مع بعضهم وكان بروبليم. هو عنده فلاحة كبيرة عزيزي
1: بيه. وشكون غرمك؟
2: اتغرمت خاطر بابا كان عنده الراديو
1: نبدأ
2: راقد في البيت متاعي فما شباك صغير هك. وهو حتى في يروح من ساعتين يوصل من المارشي لفايات يوصل للدار ديما الراديو في الفترة ذيك هاوف كذا نتفكر هذه إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة ويبدأ يفركس كل مرة هو يبدل في الموجة باش يسمع الأخبار خاطر فما برشا حاجات صارت في الستينات بما فيهم الوحدة متاع بنزرت. وفي الليل عندهم اختبار ذكاء كنت نتفكر حتى الموسيقى متاعها يعني يعملوا سلسلة كل نهار أربعة تقريبا ولا ثلاث اختبر ذكائك. وعندهم هذيك صور من الحياة جينيريك متاع حياة صور من الحياة بزيدوها لكو
1: ما حليهم
2: معناتها دونك نسمع في الراديو وزيدك التلفزة عنواري بلون نتفرجوا في المسلسلات ونسمعوا الحاج كلوف في
1: الراديو
2: والميتراكي وكذا دونك وكي نقراو نحن في الابتدائي آخر العام عملوا مسرحية صغيرة سكيتش كسكيتش دونك عجبني العالم هذاك وحبيت بيان سور. في السكوندير معناتها عملنا نقراو الموسيقى ونقراو المسرح
1: كان موجود
2: قريت عند يوسف الرقيق سي سيرمون راكم تعرفوه. وعند حليمة داوت
1: حيوها برشا
2: حليمة داوت في المسرح أستاذة مسرح.
1: ومثلت معهم بعد قابلت جوي
2: معها تتقابلنا خدمنا مع مسرح مع بعضنا في المسرح الوطني لأنه بعد كي ترسمت في الإذاعة عبد الغنيب انت منصف السويسي اللي هو كان الله يرحمه كان هو مدير المسرح الوطني عبد الغنيب بن طالع الله يرحمه زاد عنده مسرحية اسمع يا عبد السميع كتبها نص هو عبد الكريم مغربي ذكرت الأسماء هربت عليه.
1: وانت عندك مع ذكرى تقول لي نفسخ هنا ما نخليش
2: برش حاجه
1: مخي يفسخ
2: وعدوا في فورماتي
1: هو حاجه بيا كي باش نجم تعبي من اول وجديد
2: دونك مسرحيه معناتها نجحت بالكدا خاطر فما ثلاثيه هي معناتها عملنا اسمع يا عبد السميع من اين هذه البليه اخراج منصف السويسي وانا الحادثه منجي بن ابراهيم مسرحيه اسمع يا عبد السميع معناتها بالعربيه وفيها الكوميدي فيها تقريبا اربع او خمسه شخصيات
1: فما زاد المسلسل
2: خرجنا بها لسوريا والعراق ومشيت للجزائر تقريبا 105 حلقه 105 عروض
1: مسلسل زاد خلينا نقولوا اللي يعمل نقله يمكن نوعا ما في حياتك الفنيه مسلسل المتحدي لسعد العال نسمعوا الجينيريك نسترجعوا الذكريات ياسر محلاه والمسلسل لليوم يتعاود ولليوم يتابعوا فيه وفيه عدد كبير من الفنانين لسعد العايش البحار اللي كان على قده ومن بعد حب بنية بنت عيين ولبس عليها
2: صحيح الليني متيعه كيفاش معناتها السانع يزمو يولي معلم معناتها يزمي كبير
1: ونجح انه يكون معلم
2: ونجح بيان سور نجح عملنا تقريبا 3 شهور غادي في صفاقس نهبط انا مره في 15 يوم نعمل طلع على الدار امام جو حلو معناتها فاميليا فريمون فاميليا
1: راس المناني هذيك من نساه في بالك انا سي محمد
2: موجوده في النص
1: سي محمد انا نعيط لك عام لاسعد اتذكر وقتها كل مره كفوا يكفي يا فيم انت تسجل لهجه التريبيونال وانا وقتها عندي الريبريك نتاعي نسجلها ديما عام لاسعد عام لاسعد خاطر في مخي انت لاسعد لحايش
2: ديما برشا يا عيطوا لاسعد يا البحار
1: اي
2: بحار قلت البحر عمره ما يتحقر
1: احكي لي صحيح ولد البحر عمره ما يتحقر
2: اما حكيت المناني نصور قلت لك في صفاقس فما العساس نتاع دار اسمه اللي عيط له راس المناني هرب عليا اسمه زي. نسيت اسمه في كشخصيه شخصيه النص قلت له وين هو كان راس المناني بعد على الجيب باش نعمل معار
1: معناها انت لقفت روحك بسم الله علي لطف عليك
2: هو اللي يخدم في دور العساس قال لي اني رسمناني بلاش تصفيق سيئ حلوه بعد شدني فورير معناتها بديت نضحك قريب من الموت بالضحك فهمني انا نجيب باش نعاود يشدني ضحك معناتها فريمون قاسينا شويه باش كملناها قال لي خليها عاودها له
1: المخرج خليها عجبته تبغى تعرف
2: الكاتب في الكاتب
1: سلم عليه سي المنصف كان ضيفي محلاه زاده واكتشفت شخصيه ياسر محلاه وانسان عطاء برشا
2: للاطفال وعمل لي كرياسيون تاع دي ماريونيت فريمون
1: سلم عليه برشا برشا وراس المناني جات خلينا نقولوا عفويه ولليوم ناجحه وانا مثلا واحده من الناس قعدت في بالي ديما نتفكر راس المناني وولد البحر عمره ما يتحقر سي فغي والذكريات ياسر محلاه مع المسلسل هذايا على خاطر نشوفوا برشا عدد كبير من الممثلين حتى في بداياتهم كيما في ريال جراج نتفكر كانت في بداياتها غادي دوسف مملوك زهير الرايس كوثر الباردي زيدا كيف كيف دور مختلف برشا معناها دور حسيته من مسلسل مكسيكي مش مسلسل
2: تونسي مسلسل باهي معناتها واللي كتبوا معناتها عنده درايه معناتها هو من صفاقس الغالب ان شاء الله كان حي ربي معناتها يشد له في صحته كان توفى الله يرحمه معناتها كان يكتب للإذاعة خدم لي له برشا في مسلسلات في الإذاعة جبانس اللي أنا خدمته أكيد خدمت له مسلسل فما غادة زادة خدمنا غادة
1: غادة أي أخو درصف مملوك زادة كيف كيف رجع لي جينيريك المتحدي خليني نسمعوه ويسمعوا زادة المستمعين خاطر ياسر حلو عزيز موجود الجينيريك ولا ليه؟ ولا قوي خليه يسمع

0: شو كان لحن محلي؟
1: وهو اللي لحن وهو اللي غنى زيت من فرق الفرقة الأولى متاع الموسيقى
0: عام 97
1: نسيت الحقيقة
0: 97 مفكر ما في الأرقام أنت مع الأرقام ليه؟ شكون اللي غنى الجنريك؟
1: الملحن نسيت اسمه فكتوري ما خرجش اسمه هادي
0: لا ما فهميش ماذا بينا نعطيه مش هو
1: مش, مش هذا هو الجينيريك الحقيقي
0: شنو مش هذا الجينيريك الحقيقي
1: الموسيقى بركة اللي تعدى
0: ليه ليه هذا التصوير على روحها
1: في جميل الجودي الله يرحمه
0: جميل الجودي هاو

0: Luje se zini.
1: Munir Zergeni.
0: Munir, voilà. Zergani.
1: Zergani.
0: Munir Zergani, voilà.
1: محلية برشا نسلم عليه ياسر حلو الجينيريك وذكريات ياسر من زينة. نمشيو للحاضر سي محمد السياري. التجربة اليوم خلينا نحكيو على عدد كبير من المشاهدات وخلينا نقولوا زيدا انه موسم خامس زيدا نتصور انه هو ناجح وبرشا ناس مدمنة على نهج التريبيونال والدريبة لدرجة انه شفت حتى بعض الناس يقولك ما نجم نرقد الا ما نسمع محمد السياري ويحكي على جريمة. هذه حاجة تفرحك انه انسان ما نام مواطن يحط قبل ما يرقد يسمع جريمة كمان جريمة هي.
0: انا اخترت لها طبقة كنت شوفها قرار فما قرار وان بلوس معناها ما نخلي حتى كي نوصف البشاعة متاع الجريمة بطريقة ما نتخليهمش يخافوا مع كل الصوت الهافت وكذا معناتها دونك اون بلوس ما فماش صورة معناتها فما كان الصوت ويسمعوه في الليل وما كانوا يسمعوك مع نص الليل وفما اللي يسمعوه مع مالي ساعتين في المعامل في الواحد بعد التهافت الدنيا
1: يقولوا لك يكلموك يبعثوا لك مساجات يسلوا لك تفاعلات
0: فما اللي حكاوا ليه حكاوا هما اللي مسألوا الوحود المعمولين على التفاعلات متاعهم موجودين على الحلقة اللي ثابت في اليوتيوب أما فما ناس يحكيوا لي بعد
1: يقولوا لك يبدأوا نخدموا يبدأوا نسمع في نهج التريبيونال
0: فما واحد عنده هو حكاها قال عنده المعمل والبنات معناتها نشوف مسانسين ماكله بعضها بالحس فهمت فكر الوقت نتاع البوز نتاعهم نهارتها يلقى الناس كلها صمت رهيب اللي اذا حتى لقيت كذا ويسمعوا عجب قال مشيت الوحدة ناحيه لقيت وحد نسمع صار هذا اللي ولا هو بيدو مدمن عليه معناتها
1: انا راه غريبه يعني الانسان اللي يحب يرقد يرقد على هكا حتى كان انت ما شاء الله عندك من اروع الاصوات الاذاعيه في تونس الحقيقه سي محمد السياري صوتك ما شاء الله ما شاء الله رائع يعني شد سورتو في النغاسيون يعني في النغاسيون تشد الانسان
0: عملنا الدارجه التونسيه نتاعنا دارجتنا التونسيه معناتها وكي تبدا فما مصطلحات قانونيه ولا وإلا أمراض نفسية عندهم مصطلحاتهم زيادة وإلا طبية زيادة فهمني
1: فيها خدمة كبيرة
0: فيها خدمة
1: قلت لي نقعد سهر للفجر وانا نبدا نحضر ولوج على الجرايم نحب خدمتي
0: اول اذان هذاك نتاع الاذان الفجر تقريبا هي هذاك اللي في الشتاء يبدا هكاك يمكن مع ماضي 3:30 توا يظلي 4:30 هكاك 4:30 نتاع الصباح
1: تقعد تحضر في تبدا تعمل تلوج على الجرايد
0: خاطر كي باش نشوف قضيه معناتها فيلزمني نشوفها الكل فيها اتش دي روبونديسمون وكذا واحد وكي تتونس معايا عماد بن حميد انا بعث له العلاقات يتونسها وانا معناتها نتدخل زاد على التاكس نعمل تدخلات ساعة في وسط الجريمة معناتها نسبقها بالحاجات اللي تضحك ديزامبروفيزاسيون
1: فما توش دراماتيك
0: وما توش دراماتيك بطبيعة الحال ماشي اللي فيها التصاعد متاع الأحداث الريتم بها وعنا محمد بوخطايا عادي استاسين في الابياج متاع نهج التريبيونال
1: ويمكن الكونسيبت هذا من اكثر خلينا نقولوا المحتوى نتاعو ما يموتش معناها ديما فما جرائم ومالوغوزمون نقولوا مع الاسف معناها الجرائم قاعده تزيد عام عن بعد عام والكرياتيفيتي نتاع الجرائم وفما جرائم زاده شوكونت معناها تلقى اب يقتل ولاده وام زاده كيف دونك حاجات معناها ما تتعداش بسهوله عند انسان عادي سوي
0: امريكا في عام برك عندهم العام فيه 365 يوم هم عندهم آلاف جرائم اللي يصيروا بعد في العام يبدا عندهم آلاف جرائم قضايا كبيره من نحكيوش على المغرب لمصر
1: مصر زاد كيف مصر تتفرج في جرائم هم انواع واشكال نتاع جرائم.
0: قلت له اذا كان فما جرائم هم مع لور زادوا في التنبور نغمه كما يقولوا معناتها برشا وبشعه.
1: وديما جينيرالمون جرائم حتى كي يتم تحويلهم الى اعمال دراميه يكونوا ناجحين كما لعبه جهنم ديرنييرمون نتاع معش كان تابعت ولا ليه اللي هو شنو باش معروف ليه دارك ويب فوالا معروفه باللي قضيه دارك ويب كيفاش ان جون عمل مانيبيلاسيون للشيخ او منتحل صفه شيخ انه هو يقوم بجريمه قتل يعني تعرف كيفاش يتحكم فيه من من من من الانترنت ميساجات يطمع فيه بالفلوس ويقول له اعمل لك الحاجه ديك نعطيك $1,000 مثلا اعمل لك الحاجه ديك وهو يتابع فيه الى ان وصل انه عمل جريمه قتل. الجريمه هذه لقات خلينا نقول ردود فعل كبيره في مصر والوطن العربي تم تحويلها الى عمل درامي واليوم العمل هذا من اكثر الاعمال الناجحه. ومش كان الجريمه هذه اي جريمه يتم تحويلها الى عمل درامي الناس تحب تتفرج تحب تشوف. باش تفسرها سي محمد
0: حب الاطلاع نتاع الناس للاشياء هذيا. لكن المهم هما يغلطوا يقولوا اسمعوا من الاول انا كي عملت برنامج ناجي تريبينال هذا باش ياثر على الصغار ويوليو مجرمين. عمل انا وقتها جاوبتهم قلت لهم ما هوش السينما باش يعلم الجريمه لانه اذا كان تفكروا انه قابيل اقتل خوه اقتل هابيل لفما سينما فما اذاعه فما برامج كيف هناك معناتها الانسان عنده الجانب المخطر اللي فيه قالوا ساعات يخرج الغول اللي عنده
1: اي انسان عنده الجانب الشر.
0: فما ناس تلقاه مسكين معناتها رايض وكذا وناس تقول معناتها الناس تعرفوا اللي ما ينجمش يعمل هكا الجريمه اللي باش يعملها لانه جريمه الغضب معناتها حمل من بعد
1: انفجر
0: ترشق.
1: جبت لي
0: دونك هو في البرنامج ديما نواسيهم نقولوا
1: ديما
0: تردوا بالكم معناتها على رواحكم على رواحكم وخاصة تردوا بالكم من رواحكم في الأوقات اللي باش تتنرفزوا دي بريفيرونس واحد
1: غوزمون موجودة حتى في الجينيريك متاع البرنامج زادة كيف كيف. جبت لي حاجة في مخي
0: باش
1: تضحكك ولا ما تضحكش باش نشوف محمد صارت المهم مغروم بالجرب أول جريمة في الكون صارت قابيل وهابيل سميت ولد قابيل
0: سميته
1: قابيل اللي هو أول شخص البشر والناس ما تعرفش اللي هابيل هو الضحية أما يتسميه قابيل واسمح له لما حالة ونسلم علي برشا قابيل السياري اللي هو ممثل وصديق الحقيقة نسلم علي برشا ونحييه وإن شاء الله نشوفوه على قريب في أعمال درامية.
0: الإشكال نحن معتها بلادنا في رمضان معتها مرة في العام في رمضان مش نشوفه مسلسلات يعني دوماج
1: قبيل الحقيقة موهبة كبيرة ونعرف اللي هو معنا في كل عمل قام به

0: قتلت العائلة كاملة. عائلة كاملة معتها ما تعمل في نوع من السم ومعتها بفقوا بها كان في الأخر فنيت عائلة معتها الراجل, الراجل اللي تاخذه ساعة صحيح وهي ماشية تقتل في الفاميليا متاع رجلها بديت بأمه وبديت بعد معرفشني أخته فهمني ومن بعد البو حتى اني دونك نتفرج يزمني نتفرج انا كي نشوف حلقه تشوف العنوان نتاعها كسوايا فرنسويه ولا امريكانيه
1: وتعرف انه الجريمه هذيا باش تلقى ردود فعل كبيره ولا باش يعني كيما نقولوا تبيع بلغتنا احنا في الاعلام تبيع جريمه تبيع
0: اي بحكم تجربتي نعرف اللي هي معناتها باش تضرب الحلقه وباش تشد الانتباه معناتها وجي فيت ساعات قبل كنت عندي حلقات اللي هي نبعد على الحلقات اللي يتم فيهم قتل صغار معناتها
1: يأثروا عليك نفسيا
0: انا يجي نحط راسي نرقد
1: الحقيقه
0: ماني ننساهم مش ما يأثروش علي ننساهم ننساهم
1: وكيفاش وصلت لدرجه انك ما تتاثرش وتنسى ديما مثلا حمزه بلوم يتفكر يقول لك اثر علي
0: لا انا ما الحقيقه معناتها ننسى ما هو حكايه الناس مرة صغير وانا ضربتني كرهبه دونك فما بارتي كامله معناتها شويه قعدي نتاع كسور وفما بارتي اخرى من معناتها
1: فقدت يعني
0: يولي عندي كسل عندي كسل نتاع ذاكره ها وعلاش كسل الذاكره لاني عملت 40 سنه في الاذاعه الاذاعه نقرا تكست عنا مسرحية ولا مسلسل ولا رواية نقرأ دونك ذاكر الحفظ ينقص لأنه ديما نقرأ 40 سنة وأنا نقرأ في الواحد ساعات ديني في القراية فهمت كيف دونك الذاكرة تنقص ما عادش نحفظ بالقدا فهمت حتى كيش نصور ما نحفظ كان في وقتها معنا تشد مثلا جيك في الليل غدا باش نصور في الليل نبدأ
1: تبدأ تحضر فيها وتحفظ
0: حتى يعني بالكاتورز سيكونس يبدأ ساعة ساعة
1: قدش منه المخ أكيد مازلنا مواصلين معك سي محمد سياري نخرجوا أخبار وراجعين أستار
2: أحنا صوتكم في سيقس
3: على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز الوحيدة ديوان فام عسلمة وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في تصريح لديوان فم أن مرضى الزهايمر يحتاجون إلى العناية واللحاحة من قبل العائلة والأطباء خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا المرض بالتزامن مع التقدم في السن وأضاف الفرجاني أن وزارة الصحة تسعى إلى مساعدة مرضى الزهايمر وتحسين اللحاحة بهم إلى جانب العمل على دعم البحوث وتطوير الأدوية المتعلقة بهذا المرض
5: بالنسبة لاعتماد منظمة الصحة العالمية لقسم أمراض الأعصاب بإشراف الأستاذ رياض غويدر كمركز معتمد دوليا لمرض الزهايمر هو فخر لتونس وهو تقدير للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات والمركز هذايا عنده إشعاع دولي وإن شاء الله معناه هو قاعد يقدم في خدمات كبيرة مرض الزهايمر يتكاثر العدد نتاعه مع التقدم في السن وزارة الصحة عازمة على مساعدة المرض هذايا كيف القيام بالبحوث اللازمة عندنا حتى أدوية قاعدين يخدموا عليها إن شاء الله لكن مريض الزهايمر يلزموا خلاف العلاج يلزموا إحاطة ويلزموا وقفة من العائلة ويلزموا البعد الإنساني التضامني اللي مازال عندنا في تونس وقولوا لهم المرضى الزهايمر وعائلاتهم دولة وزارة الصحة ما تنساهمش
4: مركز نهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية النشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات دورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمع تنظيمه من 8 حتى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغاربية والمتوسطية ومن المنتظر أن تجمع هذه

0: حول أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنية المياه والكهرباء والتصميم الداخلي. مع تمديد المتلوي شهدت خلال ليلة البارحة تهطل كمية هامة من الأمطار ما أدى إلى جريان عدد من الأودية والمجاري المائية بجبال الثلج، وتزامنا مع جريان المياه تدخلت فرق الحماية المدنية بالمتلوي حيث تمكنت من إنقاذ شخص عالق بواد الثلج بعد أن وجد نفسه في وضعية تستوجب التدخل ليتم تأمين سلامته وإخراجه من مجرى الواد. كما تسبب ارتفاع منسوب مياه واد الثلج في انقطاع الطريق المحلي الرابطة بين مدينة المتلوي ومنطقة سجدود إثر تحطم المنشآت المائية المؤقتة التي وضعتها الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة لتأمين العبور بصفة وقتية. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه في الشرق الأوسط لا يمكن إملاء الأمن المستدام من خارج المنطقة، مضيفا أن دول المنطقة يجب أن تكون قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها المشترك دون تدخل أجنبي. وأشار إلى أن الأمن المستدام يتحقق من خلال المحادثات وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان FM.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان FM.
4: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
5: ماضي ساعة وخمسة دقائق رجعنا لكم من جديد، مازال منورنا الفنان القدير محمد السياري. بعد شوية تكون بحثين الفنانة وافي بوكيل، نحكيه على جديدها، نحكيه على تجربتها في الكويت وهي فنانة تونسية مقيمة في الكويت. قبل ذي نحب نرجع مع سي محمد السياري، ومازلنا نحكيه على نهج التريبينال من عشتة بعد في الصيف كيفاش يعني خلينا نقولوا دخلوا روح الفكاهة بخصوص قصن الماء والضوء حتى نهج التريبينال في اللي فيديو في الريلز ترا فيهم ولا ليه
6: يعرضوك. قالوا لي يندرش نوع عامل ما تحبوا
5: اللي صار فينا سنين يتحكي بصوت السياري في نهج التريبينال دخلوا روح الفكاهة. تفرجت انت؟ قالوا لك ما شفتش؟
6: قالوا لي ما شفتش من على
5: ما عندكش
6: انا خاطر في الدهر نبداغات اسمعي يعني تسجل ياخذ لي برشا وقت لو نسجل الحلقه تاخذ 6-7 سوايع نرتاح مش ورا بعضهم نرتاح يعني 6-7 سوايع
5: 6-7 كمان وقت اما كله
6: هذا ما تقراش كل الاخبار نبدا نطرز فيها بالبارتي نحاول معناتها فما احداث مثلا تبقى نخليها في في الكرونولوجي نتاعها معناتها هذه ومن بعد هذه وبعد هذه ساعات في النص يسبق بحاجه لا نخليها نحط الاحداث مربوطه ببعضها.
5: الناس يشوفوها جاهزه حاضره مراي وراها برشا خدمه سي عماد بن حميده نسلم عليه برشا محمد بقطايس
6: ديجيتال لازمهم يخدموا توا معناتها
5: على ذكر الديجيتال انا كنت باش نحكي معاك ونقول لك علاش ما تحولهاش بتقنيه الاي اي اليوم موجود الاي اي تنجم جريمه يتحكي بصوتك فما النغاسيون بصوتك ونشوفوا صور معناها اسهل اليوم
6: هما توا باش يبداو يعني على الاقل يبداو خاطر مش مساله مكارم خاطر بعثت لهم من النصوص انا من
5: فما النيه يعني
6: هما بداو ما عرفش يبداو يحطوها يعملوا ميزون ايماج للحلقات
5: داكوردو
6: وين بطبيعتي عندي اللي انا تاع شريط عملت ابونمون عام وثمانية أشهر وديت نعمل في ال...
5: يعني بديت تخدم فيه
6: نخدم فيهم أي.
5: وشفت أنا ديجا شفت ديز اكزامبل من خدمتك ياسر مزيانين حلوين واليوم حابين ولا كرهنا يعاون برشا اللي هي تنجم
6: تشوف بيعش الحال معتها هي نهج تريبينال تولي فيها صورة معتها تولي معتها ناس هي دي ديجا راديو يسمعوا يسمعها يولي ويشوفوا معتها يشوفوا الأحداث ويشوفوا معتها الشخصيات وإذا كان فما بورسويت متاع الشرطة يشوفوها كراهب وكذا فمني أنا وصلت عملت كل رولات رولات الدور الرولات وكي تقف مثلا كاني تونسية تقف على علم تونس والسيجل متاع الشرطة التونسية كاني أمريكانية كيف الدور تبدأ دور دور دور وتقف على الأمريكية أنه القضية
5: أمريكا
6: والفرنسا معناتها بليزيور رولات عملتهم معناتها على اساس بومش يستعملوهم
5: ان شاء الله علاش لي بالك شي في القريب في المستقبل القريب خلينا نقولوا نشوفوا نهج التريبيونال ميزون ايماج كما قلت انت يتحولوا الى صور وزاد ينجموا يصيروا حتى مجموعه حلقات في عمل درامي زاد كيف كيف
6: اللي تنجم تعمل بها
5: لا لا لا ممثلين بالحق
6: لا ممثلين تعرف تعرفش علاش الحكاية هذه كي باش تعمل 30 حلقة باش يزمك 30 مجرم و 30 ضحية وإذا كان فما اللي قاتل خمسة ما تخفني دونك وشرطة والشرطة تتغير ما هي ما أنت بالمنطقة اللي صارت فيها
5: برشا فلوس لازم
6: يعني برشا فلوس وبرشا معناتها دونك ليا معناتها نجم تتعمل باللياء يبدأ عنده واحد يا الجينير لي فيديو نجم يعمل فيلم كامل
5: ترى انه نهج التريبيونال في جانب توعوي سي محمد نحن نحكيه اليوم حكينا مع سي زهير اللطيف ويسلم عليك برشا حكي على المبادرة انه لازم الوسائل الاعلام الكل تتكاتف حتى يكون فما مبادرة توعوية ضد آفة المخدرات نجم من خلال يمكن الجرائم توري للناس قديش تنجم في لحظة غضب تقوم بجريمة تكون نهايتها خايبة سجن أو أنه ضحية إنسان كامل تدمر عائلة كاملة تدمر
6: أنا معتها ديما فماش حلقة ما نبهش معتها على أساس ما تفرجش في الحلقة باش تتمتع بكل تطلع لك الضريبة معتها الكيف متاع الفرجة يزمك ترد بالك معناتها ديما ننبه في عديد الحلقات بخلاف في الجينيريك معناتها يزم يردوا باله معناتها وقت الغضب جرائم كيفاش تصير وهي أنواع فما الجرائم العاطفية فما الجرائم عملت حتى السطو على بنوك وغيرهم في خطر برشة أنا ديجا في 465 حلقة فما برشة أنواع فما اللي يخوف وعملت بحود اللي يخوفوا دار ديار مسكونة وكذا توا بالليا يعني عندي حلقات متاع رعب رعب بالليا نخدمهم في عقلي ونبعث لهم
5: إن شاء الله بالتوفيق دونك نتفكروا أنه الموسم الخامس على ديوانا فهم نهج التريبينال والدريبة بارتيغ من ماضي ساعتين نرجعوا للتمثيل وانت بالأساس فنان في رمضان شفناك بزوز أعمال واحد كوميدي صاحبك راجل اثنين بدأ يصوروا ديجا في صاحبك راجل ثلاثة
6: في باليش بيهم جم
5: ماكش موجود معهم
6: ما في أصلا ما في باليش بالحكاية فين يصوروا في تونس ولا
5: في تونس في تونس بدأوا عندهم مش برش
6: صاحبك معناتها اللي فيه كريم
5: في كريم غربي
6: خدمت معاهم الاولاني انا كان
5: اي دونك موجود صاحبك راجل دونك اثنين ما كنتش موجود
6: لا
5: صاحبك راجل اثنين
6: لا
5: في بالي موجود انا مال انا معلوماتي مغلوطه وصاحبك راجل ثلاثه العمل هذا يتراه انه من صالحه معاه انت فكره المواسم في الاعمال الدراميه او الكوميديه سي محمد
6: الكوميديا باهي معناتها يحبوها الناس داير عمل
5: يا سي محمد
6: نعم
5: ها وقالوا لي في صاحبك راجل اثنين انت موجود مش في الاول
6: لا ما خدمتش في ال...
5: هو يعرف اكثر تو تعرف اكثر منه فرح
6: هو الاخضر صاحبك راجل اللي تعمل المسلسل هو الفيلم
5: أي.
6: لكن تكتب ولا مسلسل معتا أنا يتسمى الأولاني اثنين مازالوا كيخدموه مانيش موجود فيه خدموه معتا تعدى في سيزون.
5: هو تو يصوروا في الثالث راهو سي محمد، الموسم الثالث. انت بديت معاهم في السنين، صاحبك راجل اثنين. تخليونيش نعاند سي محمد السياري وانت ماكش متاكده يا فرح، تو نعملوا كواليس البرنامج هوني. انتوكا انا فرح قالت لي انت صاحبك راجل اثنين.
6: اي وخدموا اثنين هما ديجا تعدى في
5: في رمضان
6: عد... يظلي يظلي اي في رمضان تعدى في رمضان وتعدى
5: انت في رمضان موجود معاه
6: وتعدى دو يظل يتعدى في السينما عندهم
5: تعدى في التلفزة دو
6: اي تعدى في الدو
5: ايه؟
6: انا مانيش في الدو مش موجود في الدو
5: ماكش موجود في الدو هكا هاو ماكش موجود في الدو انت اصح انا منجمش نناقشك سي محمد السياري دونك نرجع لك للسؤال مع فكرة المواسم ولا لا
6: بيان سور هو عطينا الدراما معناتها التونسية ما تبدا موجودة على طول العام معناتها ما شاء الله عندنا ممثلين باهين ومتنوعين معناتها الوجوه وكل واحد عنده نفس جديد معناتها كل ممثل ولا ممثلة دونك لازم يكون على الأقل يعملوا دي تيلي فيلم مثلا مرة في الخمستاشر يوم دي تيلي فيلم على
5: الأقل عملوا 13 غريبالدي عملوا سلة سلة مع سي حاتم بالحاج عملوا زادة كيف كيف مع بسام الحمراوي اللي في ألف مبروك زادة كيف كيف برشا معناها أعمال عملوا ولكن ما لقاوش نجاح في وسط العام
6: بون ما لقاوش نجاح معناتها فيلم مش مسلسل معش كي يبدأ مسلسل اللي يتفرجوا فيه خاصة فصل الشتاء هام برشا الناس تتلم الفاميليا
5: ويتفرجوا في التلفزة
6: السيف بون يمكن أقل معناتها تعرف اللي مضان في السيف معناتها كالسخانة معناتها الناس في ساعة ما تخرج
5: ما تحبش تقعد في الدار وي بأربع شهور تفصلنا على رمضان فما مقترحات السنة باش نشوفوا سي محمد سياري موجود في عمل درامي أو كوميدي
6: لحد الآن لا معناتها أنا بون خدمت فيلم مع مجدي سميري صرت كي كملت التصوير هو مع الفيلم معناتها مخرج معناتها
5: فريمون مخرج اللي في ظافر العابدين فاطمه الزهراء كيف كيف نادية ابو سته
6: نادية ابو سته هو متكون من اربعه معناتها حكايات مع بعض عندهم رابط فهمني انا نخدم في واحده منهم فهمني الاخرانيه معناتها كل حلقه يمكن فيها 25 30 مينوت كل
5: قصة معنا
6: كل قصة معناتها دونك أربعة في أربعة في ثلاثة معناتها 120 مينوت حاجة
5: والدراما
6: المسلسلات
5: مازال ما فما شيء وإحنا أربع شهور مازالوا على رمضان يعني ديما آخر وقت إحنا في تونس
6: وعند وخدمت أنا ما خدمت فيلم يخرج في 2027
5: مع كوثر بن هنية
6: مع كوثر بن هنية صورت في مونتيلي معناتها هذيك مع خدمت هذيك في فرنسا في مونتيلي ان
5: شاء الله بالتوفيق ليك سي محمد
6: عندي فيلم اخر معناتها في اواخر سبتمبر
5: مع شكون؟
6: شي يخرب عليا
5: الاسامي هربت توا انا باش نخرج توا لازم نثبت فيك صاحبك راجل اثنين ولا واحد هذا النقاش نتاعي انا وسي محمد سياري البرة شكرا لك سي محمد سياري
6: إيه خاطر خدمت في الان هو تعمل فيلم وكي عملوه مسلسل هذاك اول مسلسل هذاك نتاع صاحبك راجل خدمت فيه الثاني خدموه
5: عملوه فيلم وبعد تحاول
6: سنة عملوه معناتها تقريبا مسلسل ولا دوزيام معناتها تعمل يظل يتعدى في رمضان
5: تعدى في رمضان على قناتنا
6: اسمها
5: سيزون 2
6: مانيش موجود فيه
5: ماكش موجود انت اصح الاعداد مازال شده صحيح فرح خنشوفوا اصحابنا في اليوتيوب كنت تفرجت وقولوا لي سي محمد سياري موجود في الان والا في الدو هو اصح هو يعرف لا اكيد انا نصدقك انت من صدقات حد اخر دونك انت المصدر انت تعرف روحك وين خدمت مش حد اخر سي محمد انا نتمنى لك برشا نجاح وتوفيق شكرا لك مره اخرى على قبول الدعوه وان شاء الله يربي موسم خامس وسادس وان شاء الله نوصلوا للمئة ان شاء الله معك.
6: يعيش.
5: شكرا لك.
6: شكرا نميمة على الاستضافة.
5: يعطيك الصحة.
6: ليك والمستمعين.
5: شكرا لك مرة أخرى الفنان القدير محمد سياري. نخرج فاصل صغير بعد شوية الفنانة وفي بوكيل باش تكون حاضرة بحضينا. خليكم معنا رجعينا ما قبلها تجي بحضينا فرح مرواني تعطينا آخر الأخبار في ستار أكتو.
1: أستار يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام. زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام.
2: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7 أستار مع أميمة العياري.
1: هذه ساعة 22 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بلي اسمعونا على ديوان أفام. تحية كبيرة ليكم، شكرا على اختياركم ديوان. سعيدة برشا بحضورها بحذية عندها مديدة غايب علي عامين تقريبا، قلت لها الوقت قداش يتعدى في ساعة
2: سنتين ولا حايل فيك
1: سنتين ولا حايل فيك. وفي بوكيل أهلا وسهلا،
2: أهلا بالسندريلا،
1: مرحبا. شنو هو الحوي؟
2: توحشتك برشا،
1: ربي يخليك. انت زيد
2: كلكم عامين، شفت عداو في ساعة في ساعة،
1: ما تحسش الوقت ولا يجري برشا، ولينا في وقت يجري برشا برشا.
2: انا كي نروح للكويت معايا باساج معاك مع برشا ناس نحبهم، المهم شي برشا ناس نحبهم، يعني لي برشا، يعني لي الكثير، يعني كما نقولوا بالتونسي، خنضحكك شويه، كنس طبان دابيكم، وهذا شيء جميل في وقت انا قاعده نحاول فيه ونجتهد فيه ونخدم فيه باش نعمل حاجه مزيانه.
1: ربي يخليك وفاء، وانت تنور وتشرف. اي برنامج تحضر له، مسيره بين الغناء والاعلام، مسيره فنانه، بدايات كانت في تونس، من بعد اخترت وجهه مختلفه تماما عن البقيه. الاغلب كي نشوفوا فنانين يهاجروا يخرجوا من تونس، يا اما مصر او لبنان، او توا ولاو السعوديه الامارات، توا هذه ولات اغلب كانت مصر او لبنان. وفي اختارت الكويت، علاش الكويت بالذات
2: في التاريخ؟ راهي الكويت في اخر الستينات والسبعينات كانت ايضا وجهه مهمه للفنانين التوانسه والفنانين من العالم العربي، يعني كانت بلاتفورم مهمه على فكره، يعني هذا في التاريخ معروف ومعلوم، ولست أدافع يعني، لكن هذا تاريخ وموجود وعنده دي ريفيرونس فنية ويعني مراجع فنية وتاريخية. الكويت على اجتماع عام 2007 تقريب، حفلات الدولة، دولة الكويت في تونس، ومن بعد عملت برشا حفلات في تلفزيون الوطن، تلفزيون دولة الكويت العزيزة، الإذاعات، يعني مارينا فام، فكنت نمشي ونجي زيدا مارجن دي جرين الثقافي. 2000 ثورتنا وقتي
1: تعبت انا راهو من الضيوف اللي عنده ذكرى ظهر من الكورونا.
2: ذاكره السمكه مره كتبتها انا العرب وذاكره السمكه، كان مقال في جريده روز اليوسف في مصر، باعتباري اول مطربه عربيه تكتب في روز اليوسف المصريه كصحفي، مش هذا التاريخ، خلينا نزيد شويه نهز المورال لروحي. فكان كتبتها العرب وذاكره السمكه، ما علينا. مهرجان كان الثقافي في الكويت ومن المهرجانات المهمه زاده، كان في 2011 نعم 2011
1: يعني تبنيت علاقة مع الكويت طبعاً. يمكن خليتك مرتاحة أكثر أنك تكون موجودة فيها أو مقيمة فيها وفاء،
2: ومشي كل شيء بنية رب العالمين على فكرة، يعني ما مشيش بالتخطيط مسبق، وأنا كيما كل ورقة اللي تركي قبيلة بتاع اللومب الوام بتاع وقتي ليه بتاعش مش نعم ليه بشوف. أنا أؤمن جدا بالقدر وأؤمن برب العالمين أنه يكتب لنا دايما أقدار الطيبة للناس اللي تسعى في الحياة بطيب وبنوية خالصة لله. نحكي لك أنكدوت ما يعرف حد سر،
1: قل لي نموت على سرارة،
2: نموت على سرارة
1: والله نحبه.
2: أول حفلة في سفارة الكويت أنا مشيت باش نغني في العيد الدولة، يا أخي وما تفهمت على أجر لا حد شيء، قلت لهم راني لا شيء، معنا نحب الغناء الكويتي القديم
1: متطوع،
2: نحب إيه الحفلة الأولى، يعني شوفها كبش قولها فلوس فلوسهم وبش ناخذ فلوس، وانا كنت في تونس معناه والله العظيم مشيت خاطر نحب عبد المحسن المهنا، نحب عايشة المرتا، نحب الغناء الكويتي القديم، ووقتها كل عوام الأولانيين بعد طريق النجوم كن نفحة لي يا رب إن شاء الله تقعد نفحة متاع تحب تغني. راو الفنانين the real artist، الفنان بالحق الحقيقي كيما عمك عمار بوكيل في زغوين، راهو كي يصور تابلو ولا يعمل حاجة، أوكي أنا نحب الفلوس، أنا نموت على الفلوس خدمت بالفلوس برشا، خدمت زادة بليش ومش معناها مشيت للسفارة دولة خليجية معناها وقتها حاولت عينيها دولارات، نحب الفلوس، أما وقتها والحفلة وتبنيت علاقة طيبة.
1: أي هو هذا اللي يتقال
2: والله العظيم
1: تقريبا، هذا هو اللي يتقال، يقول لك الخليج دول لبس بهم ربي يديم عليهم النعمة، عندهم الفلوس
2: ويعزهم ويعزنا نحن معهم
1: إن شاء الله نولي وكيف هم في يوم ما يولي عنا برشا فلوس ونفس الكاليتي دفي وإن شاء الله هذا اللي نتمناه وأهل بلادنا. يقول لك الأغلب يمشي على خاطر الفلوس الريال،
2: لا أنا مشيت على خاطر الدينار الكويتي، أنا مشيت نحب الكويت
1: والدينار الكويتي،
2: مش خلاني بعد ولا عندي علاقة دم بالكويت وعلاقة نسب، أنا أحب الكويت حبا كبيرا وهذا مش عيب، يعني مسقط الروح راه تنجم انت تاو تطلع زاوين تولي تحب تمشي لاكثر من داركم في الويكاند راه فهمت تز عائلتك وتز الحويطه وتطلع لنا زاوين تولي تحب زاوين مسقط مسقط الروح للانسان يختار انا نحكي على الناس اللي كيفي راني الناس اللي شبهوا لي اتليست مش نحكي على
1: كانت سهله يعني. بالنسبه ليك القرار انك تخرج من تونس
2: لا
1: شنو لا.
2: ديكلانشمون
1: شنو اللي خليك تخرج
2: انا عملت مسيره صحفيه مهمه في كتابه في الصريح وخدمت مع سي صالح الحاجة ربي يطول لي في عمره ويفضله وقتها انا نقرا في الصحافه وبنت كامبوس منوبه مع الصحافه علوم الاخبار ف وخدمت مع سي ابو بكر الصغير ربي يخليه كان عارفي بعد ما كان عارفي راهو فكوك معناها شوف قداش عندي عروفات نرى لهم بالجميل ونعترف لهم يعني بهذا فقعدت نكتب وكتبت بليش وبالفلوس ما كلش يهمني مبيج أنا بيجيست المهم عندي أنا مقالات وفي بوكيل تطلع بالصورة ومن بعد وليت في مصر كان يهمني أني نوصل صوتي إلى جانب رسالتي الفنية عندي رسالة إعلامية فما فيديو جيت بحذيك عملتالي ضرب برشا كل اللي قلت فيه راني أنا نحب عندي ربي وعندي شعار الدولة شعار جمهورية تونسية بعد أمي وباب فمبرش الناس تفعلت معي بالبي فمبرش الناس سبتني هل ترى مفهوم الوطنية أن يكون حامل أنا رسالة بالحق رسالة في الحياة ربي استخلفنا في الأرض ما جعلنيش هكاكة راني أنا ماشي هكاكة وبش نغني أحلام الفلوس والبايات قلتولك الكلمة ذي قبل قلتولك لأكثر من مرتين ثلاث وراني الناس اللي نحبهم يطبعوا عندي طابع ما ننسيش كلامي لأني مانيش منافق ممكن اجتماعيا تعدى لحظات متاع مجاملات لكن عموما الناس القراب مني يعرفوا مدى صدقي لدرجة اني في الاحداث الاخرانية متاع الماء والجاز والمشاكل هاي نقول لك حاجة اخرى زي سر اخر تضحك علي نعرف كتير ما تضحكش خط قيمة مني وتعرف تعرف اغنية يا ليلاني يا ليلاني مش فما مقطع يقول والسلام عليكم مصابني برنوس نغطيكم ساعات هكا نبدا واحد نقول نولي سوبر وومن نولي عندي برشا هكا باش نجيب ماء ونجيب تفيل تونس والله شدتني العبره صدقني ونجيب معناتها الحاجات الباهيه اللي عند الناس في بلدانهم لتونس انا نحب تونس برشا ودموعي هذه كي نحكيها نحكيها في الكويت ونحكيها في تونس ونحكيها في كل مكان ونحكيها في في في في دعوتي اول مره را مكه ودعوتي أول مرة الحرم الشريف فحبي لتونس خلاني التتمة هذيك متاع خدمتي ال برا عاد ولات بسيكياتر أمي
1: نسيش أنا نسمع فيك
2: أي ما أمي من الصدق خاطر أنت تطلع لي مرات الكونفيسيون هذوما الاعترافات كأني عند طبيب مي بون أنا إنسانة صادقة فيني أنا بشر معناها
1: جيبو بابي
2: أي نحب بلادي ويوجعني اللي صار في السيف يوجعني الصغيرات يوجعني الحال هذا وكان نلقى واللي عندي كما قلت لك كردي ذاك الكبير ونحل به المشاكل هذاك نحكيو على كاليتي دفي مرسي
1: مرسي فرح
2: فنحكيو على قبيله كما انت قلت كاليتي دفي نتاع الخليج انا قلبي رف على خاطر الحال وجعلي كبتي من داخل
1: الحب هذا وانا نشوف فيه معني ونصدقك انا وفي ونعرف اللي انت عندك محبه كبيره لتونس بخيره والتعاليق رانا ما نجموش نحدوا الناس باش تشكر ناس باش تذم اللي من الاخر انا نقولها اللي اختار انه يكون في الواجهه يتحمل حتى هذيك هي واقعنا الله غالب ما نجموش نسكروا على الناس ولا نقولوا له قول كان كلمه طيبه ولا انقد نقد بنالي الكلمه اللي توجع على غالب موجوده حب هذا كل وعشقك لتونس وتخرج من تونس هذا شنو بشي تقال
2: هاي هوني هاي ديما هني هايك ريتها هايك ديما هوني ديما هوني وفي براسلي وفي قلبي وفي الدنيا كل شوف أحيانا يجبر الإنسان أنه يعمل اختيارات على حسب الظروف اللي هو عايش فيها الظرف قلت لك 2017 بعد ما عملت مسيرة الحمد لله اعتبرها بين هلالين نضالية لاني تكلمت في مسائل حارقه مفروض مطرب يشد ميكرو ما يغنيش ما يتكلمش فيها يعني نحن مسلسين في العالم العربي انت اميمه صحفيه انا نغني ونقعد في البياتي والسيكا لكن لم يتعود المتلقي العربي ان يكون قدامه عنده فنان حاطط ساق في الفن وساق في الاعلام وهذا صعب لانه دفعت فاتوره كبيره انا دفعت فاتوره والفاتوره كانت غاليه لدرجه انه ضيق علي الخناق برشا أطراف ما عادش نجم نتحمل وقلت خليني نخسر
1: يعني بسبب أرائك نقدك
2: نقدي وبسبب زادة أنه السوق التونسية في الفن أميمة العزيزة تحتاج لمراجعات متعب الأمر مش معناه أنا أنا عندي بضحكوا لها 22 سنة راني نغني 22 سنة تعرف كي جبت ولاي دراو في الفاكولتي راه تو نحضر باش ننزلوا مليك لمرته معناها عمر بتاع بشر عمر بتاع إنسان يعني تقريبا أنا دخلت كي خذيت الباك وطريق النجوم ما كانش عندي وقت باش نفكر حتى في قصص حب او في عرفت ما عنديش وقت نحب نبني اسم وقدامي في الدار عفيفة اليوم عندها 27 سنة عفيفة في التلفزة نحب نولي كيفها نحب نعمل اسم ونحب بابا معروف نحب نعمل اسم نحب نعمل كينونة نحب نعمل ستاتيو عرفتك ستاتيو بتاعك كنت يخرج يقولوا أميمة العيا ايه أميمة ريت بتاع الراديو عرفتك الخدمة ذيك كان لازمها برشا تضحيات لما ما عادش النجم نتحمل ليكو فرانشمون انتك طلعت مني هذا طلعت مني اليوم برشا حاجات راه عصرتني قلت لهم راني قلت لهم ماما راني ماشي ما نعرفش خايف تعصر
1: المهم بعد ما تندم مش كي تخرج
2: انا انا معاك عمري ما ننسى
1: سي لو بلوز امبورطون
2: لا لا واسمع وانت مرا دمدومه ياسر انت حوته في البحر تعرف كيفاش تعرف كيفاش فهمت وانا قلت لك انا من الناس اللي نستبند بيك معناها يشرفني وخليني نقول لك الكلمه من قلبي انت تعرفني هذا النيشان يتحط وهذا فخر لي انا اني نطلع وشوف رغم السنين هذه الكل فما ناس معينين انا اللي معناها احيانا سكت انا ما نتكلمش جيبوني اما ساعات تقول جيبوني اما راني انا نتشرف كما قلت لك
1: نيشان
2: على كتفي
1: والله وانا زاده وفي نشرف بك ارجع لي لك ما قلتليش
2: دونك لقيت روحي لازم نخرج
1: خنقوك ضيقوا عليك فاخترت انك تغادر مش نوع من الاستسلام هذا
2: لي انا مانيش في حرب ولو انه الحروب ياسر الا الحروب عشتهم معناها في وقت ما عادش نجم ساي يعني في وقت ما لقيت اللعبه ما تشبهليش انا مانيش مليكه في النهايه لكن ما عادش نجم وقتها فخيرت اني نمشي و الكويت كنت لم ما كانش الموضوع اني نمشي باش نلقى العالم مفروش بالورد انا تلميذه مجتهده انا تلميذه جدا مجتهده وفيها تعب وفيها بعد انك خسرت تخاف انك شوف كل ما نخرج
1: تبدا من الاول صحيح تبدا من الاول يعني كانك عملت
2: مش سهل
1: رجعت للصفر
2: برغم اني انا راني كل عام عامين هيك تشوفني نمشي الكويت ونعمل حفلات وكذا لكن مانيش مقيمه ما كنتش مقيمه انا كل المحطات في الاعلام الكويتي تعديت فيها من الاعلام الخاص للاعلام الحكومي بدليل ان اليوم انا مصنفه في وزاره الاعلام والتحيه لهم هذا راهو عمل كبير انك تنظم القطاع وكل وهذا تنرجع لهم بعد فلقيت روحي الحمد لله
1: حسيت روحك محاطه بناس بتوانسه
2: لا لا لا مش
1: فماش توانسه
2: لا
1: ما فماش جاليه تونسيه غادي
2: جاليه تونسيه نسخه في الفن معناها ملحنين ودرجه ما فماش
1: فنانين توانسه
2: لا ما فماش انا تعاملت معناتها مع فنانين حتى في تونس نتعاملوا بالميلينج نتعاملوا من بعيد
1: مروة صغير في تونس
2: تغني مروة أي أي أي حفلات وكذا لكن ما فهميش معناها اللي تعاملت معهم أكثر كان أغاني خليجية اللي عملتها فنحكي على أنا يعني مشاريع الخاصة اللي أنا عملتها انتجيتي معناها
1: نحكي وفي على الجانب حتى الإنساني مش لازم الفني التوانسة تقريبا اللي يكونوا خارج حدود الوطن في الغربة
2: أي
1: يبدأ يلوج على ريحة تونس يقول لك نعرف صديق تونسي جالية تونسية فما سفارة تونسية دونك من غادي يمكن فما اللمات
2: أنا كي جيت وقتها تكرمت من السفارة وتكرمت من معالي وزير الخارجية على مبروك. كل الحاجات اللي عملتهم وقتها جيتك
1: وفما مبروك مرة أخرى وفما جانب آخر أو رأي آخر يقول لك ما نعرفش صحيحة ولا غلطة العهدة عليه ومن يقول لك التونسة كي نبدأوا البرة ماذا بينا ما نقربوش لبعضنا برش
2: نتكلم على روحي شخصيا
1: احكي على روحك
2: انا هاو الفيديو هذي مش يهبط فمش حد في الكويت والحمد لله لله الحمد كنت دايما اي شيء نجم نساعد به من بلادي اي حد من ولاد بلادي انا موجوده فما حالات معينه قانونيا مثلا في اشياء معينه لازم مثلا انسان يمشي اجر دار او ام لمواطن كويتي مثلا او شيء كانت مشاكل وخليها خبيئه بيني وبين رب العالمين مثال من غير ما نحكي على التفاصيل لكن كنت نحاول اي حاجه اي اي زاد دعم كما كلموني وقت السفر قالوا لي انه فما دي برودوي ولا حتى معارض نمشي لمعرض فما معرض يقام كل 6 شهور اكبر معارض العطور في العالم في بارتي للخزف والحاجات يعني لبس فلسطيني او كذا كل ما نلقى تونس نترمي وحدي وفما برشا حاجات انا اعتبر اني بعد تكريم عالي وزير الخارجية لدرجة اني كلموني انه كل عام تعمل اغاني وطنية يعني باسم تونس للكويت وهذا للتعزيز ايضا 100 سنة من الدبلوماسية اقدم دبلوماسية في العالم العربي 1923 عبد العزيز الثعالبي وبني الدولة الحديثة لحبيب بورقيبة وقت اللي اعترف باستقلال الكويت كدولة علاقة تونس والكويت من اعظم العلاقات يا اميم ومن احلاهم وخليني من قال واحد من منبري هذا الكويت شعب يحب تونس جدا ويتفكر بورقيبة وعنا علاقات جميلة وبدليل أنه أول محفظة استثمارية بعد استقلال الكويت كانت في تونس وأول مشاريع فياريت نتلفتوا شوية للجانب هذا أنا نحكي من جانب آخر الاستثمار والأمور الطيبة دي الجميلة
1: يعطيك الصحة أنت الوفية دجا نشوف أنك أنت حتى في البرامج تحاول أنك تحكي على تونس وعادات وتقاليد
2: ما شاء الله. أي
1: تونس في طبعا. رمضان صور جزء من عمل الألبوم في سيدي بوسعيد في جربة باش تقدم صورة يمكن مختلفة على تونس عندك ألبوم هذية اللي نحكي عليه النغم الكويتي والأرض التونسية محاولة أنك تجمع بين البلدين كانك وليت شوية قاعدة تخدم في خدمة دبلوماسيين
2: شوف انا ديما نقول لهم انسانه بسيطه اعطاني ربي موهبه واعطاني ربي حب من معناتها خليني ننفع به بلادي انا وقت اللي نشوف اسواق من بلدان اخرى تجي للكويت تدخل حتى في مارشين غير حتى على الهندي نحب هندي تونسي وكي نلقى كعب عوينه تونسيه نشريها وانا عامل عليها كي نلقى 20 عائله كويتيه جات لتونس في ظرفها 3-4 سنين راهو معناتها انا منيش وزارة السياحة ما اتمنى نكون معناها بهال الخدمة البسيطة سيدي بيبر ولو اني انا صرفت عليه ملايين معناها من جيبي حتى الاغاني الوطنية واتشرف والاوطان كالامهات يعني ما يتعايروش الوطن كما الام سوى الوطن اللي اخترته بقلبي ولا تونس معناها ما هيش من باب المعايرة ولا من باب هني عملت معناها نتمزع على بلادي نفرح وكما قلت لك نتمنى تكون بلادي أحسن بلاد في الدنيا.
1: ليتك غنيت زيدا يا كويت العز هو عمل وطني كويتي بصوت تونسي.
2: نعم.
1: جينيرالمون يكون عمل كويتي وطني ويختاروا صوت أجنبي ما يكونش تونسي مثلا في تونس نحكي مثلا نعم. ما يكونش تونسي في مصر زيدا كيف يصيروا كل البوليميك يقول لك ما وعنا فنانين مصريين علاش تجيب في فنانة تونسية في الكويت نتصور كيف عنا فنانين
2: لا على المهرجانات
1: اي ذيك حاجة أخرى عنا فنانين كويتيين علاش جايبين فنانة تونسية تغني أغنية وطنية كويتية سي ليجيتيم خلينا نقول
2: ما صارش بوليميك في الكويت هذا
1: وعلاش ما صارش في الكويت مع منفتحين عادي ما همش متقلقين
2: لا ما صارش ال ال ال ال
1: ولا اعتبروا كويتي
2: نتشرف كويتي تونسي علاش ليه وبعد بالك شي عام عامين زاد نولي اكثر معناها ولي عرفتي ولي يولي بالدم وديما نقوله لكم نتشرف معناها ما لا اتجرد من الحبين هذا مش عيب مش سب الغنية كانت في بداية الأحداث اللي صارت كلمات والحان دكتور راشد نويشر من أهم الأعلام الحديثة التوى اللي قاعدة تخدم في حاجات حلوة ولما رشحني أني نغني أغنية مش أول ما أول عام راهو حتى اللي قبلها زادة كويتنا العلا زادة كيف غانم فايز وأخوي عبدالله العماني ما هوش مش عيب أني نغني للكويت بالعكس هذا شيء يشرفني
1: ما قلناش عيب مش من جنبك أنت
2: تفهم معناه
1: نقصد ديما وانت تعرف وفي تو مثلا احنا في تونس تتخيل معناه أنه احنا أغنية وطنية نحكي وطنية معناها
2: برشا غني ولا ماجدة وكل غني وغني
1: أغنية وطنية إنتاج تونسي في محفل وطني
2: فهمتك
1: يقولك علاش ما تجيبش مثلا لطفي بشناق علاش ما تجيبش ما نعرفش صوت تونسي
2: بعد رجع لي بالليل مهرجانات باش نفسر
1: درة الفورتي أسماء بن أحمد فما أسماء تونسية معناها موجودة يا دغنوج لطيفة العارفي كي تلقى اسم آخر أجنبي في حفل وطني يتم نقده ما يتعادش مرور الكرام
2: الأغنية كنت هبطنيها في الريزو سوسيو وتعديت في الإذاعات.
1: إنتاجك أنت يعني أنت؟
2: لا لا، إنتاج دكتور راشد النويشر وقت عمل الأغنية في أول أحداث شهر 3 إذا اللي أول مارس. شوف أميم، فما عقلية في الكويت مختلفة جدا، وفيها الترحاب بمن عاش، أو على فكرة عاشت عليا 4 سنين في السبعينات وغنيت غني حتى كويتيات ما غنيهوش، مثلا النوع النمط السامري، حب الكويتيين للأصوات، تبنيهم للأصوات، تبنيهم يعني المادي والمعنوي والروحاني للفنان، هذا موش جديد عليهم. فما مثل في تونس اسمه ما تصح الصدقة كان من زازي مالي الداء، أنا نحبه ياسر، تتمة لما سئلت عليه هنا شارلي فات، راهو ما تاخذيتش انا حظ او معناها فرصه متاع فنان كويتي والا بنعرف للشعب شي تقلق، لا بالعكس الكويتي يفرح لما يشوف حد يغني له، يعني التفتح الاستقبال الاخر من اللي جايني من برا عندهم بكل سلاسه، ما فيهوش مشكل، ولا المشكل له مادي ولا هو معنوي. تحب نرجع نربطه بالمهرجانات ولا نخليك تسال؟
3: أربط أنت أعلمية ونخليلك أربط بسهم وزي أعمل إيش تحب.
2: أنا أختك الصغير لما تكلمت عن المرأة أصغر منك
3: في المهرجانات، أنت كنت من ناقدين وقلت عنا أصوات تونسية وعليش ما يتمش دعوة التوانسة وعليش يعني أنت فنانة تونسية مقيمة في دولة أخرى ولكن تنقد زادة في بلادك اللي المهرجانات، نحكي تنقد في المهرجانات اللي يتم دعوة وإلا يفضلوا فنانين أجانب على تونسة.
2: فعلت ذلك،
3: أعترف
2: وبشجاعة.
3: ما هو في ولي تناقض هوني ولا؟
2: لحظة
3: قل.
2: لما دخلت شهر 7 جيت شهر 8 اللي هو أوت، مشيت نشري في باكو دوي اللي أنا وباكو دوي لنسيبي، دكتور عاطف قال لي شري لي باكو دوي، دخلت فما أدوية معاش موجودة وعندي مدة مني أنا ما نكتبش وما نحكيش، ما كبدة فما فيديو نتكلم. نحن نمر بأزمة خانقة، وحكيت تحكي معاك في الاستوديو الموضوع من 2019 كنت تفكر انه علاش تكلمت على فيونين العام اللي فيه دوسويت كورونا وكنت تفكرني
3: او نتفكر جعفر
2: حي عملت ابيل يرحمها منير غزيل نعاود ترحم عليه، كانت اول واحدة اول واحدة عطتني 10,000 دينار وأخذينا مطرانة ميكلة ودنيا وعملنا الزغوين وكلمت في الكويت العزيزة شكون في وزارة الخارجية اللي مدنا بشوية للفحص عن طريق السفارة مشكورين وعملوا ديدون اليوم اللي ماسكوا كل الغصرات اللي ناريتهم في بلادي اللي خليوني نبكي من شوية وقلبي يوجعني. تقولي انت ما عنديش انا اليوم بانكا نمشي البانكا يقولي ما نجمش، نقول له راجلي بعث لي فلوس اعطيني فلوس، يقولي انا ما عنديش دوفيز رجعي نهار اثنين. يا هل ترى يعقل في بلاد ما فيهش اولويات؟ هذا سؤال.
3: يعني تقصد
2: ما تضطرنيش باش نقارن
3: ما نخرجوش العمله الصعبه البر،
2: ما قلتش ما نخرجوش، قلت لك ما تصح الصدق المزيزي ومالي الدار، انا هنا تمخنقاك وتعبه ومريضه نمشي نعمل مانيكور، سؤال بسيط نعمل مانيكور بيديكور الوان ماني نمشي نشنا.
3: هاو يحب التونسي، هاو يحضر طاقة كومبلي، يحب يحضر فنان
2: وبعد يبكي على الدواء
3: عربي
2: وبعد نبكي على الدواء
3: زاد باش يعيش هو
2: يبكي على ليسانس وعلى الماء.
3: معاك انا معاك متفاهمه معاك، انا نعطيك الراي
2: وصلتك
3: الراي المخالف، يقول لك زاد بالكشي كي نجيب انا نصيف زيتون نعطي اي اسم نصيف زيتون والا ما نعرفش شكون جاي يارا ولا غيره، هما ناس يعبيوا المسارح هما ناس النجم انا كي نجيبو اوكي نخلصوا ولكن انا زاد نربح فما مدخول فما حسبه تتحسب
2: دوله تربح مش تربح معظمها اكثرها
3: هما كلهم
2: سبونسورين
3: معناها دي دي عبيد معناها خلاص أنا مش
2: انا دولة. انا قلت هيك ودمعتي لخصت اني انا ما نوصلش، لا أتجرأ أني نقارن تونس بأي دولة، لا أتجرأ أني نطيح قدر بلادي لدرجة أني فما دي فيديو وقت اللي تقص الضوء عملتهم تاع ضحكة نضحك نضحكوا ونقول لك حاجة وأقسم برب الكعبة ومن أحل القسم، مرات فما حاجة نجي بش نقدم حتى دي فيديو ولا بش نكتب والله مبطل
3: بطل
2: الكويتي خياس هذا ما يمشيش لهنا، يعني الخايب بتاع هذا ما يمشيش لهنا والعكس.
3: يعني مثلا نحكيه على مهرجان قرطاج. أي. مهرجان قرطاج الدولي يعني حسب تقديرك أنت وفي بوكيل ماذا بك يكون تونسي 100%؟
2: مش تونسي، ما قلناش تونسي بالمية بالمية. تونس كانت دائما وجهة، هو مهرجان دولي، هو وجهة ل وقبلة لفنانين العالم. راهو غنى عليه
3: شارل أسنافور، وردة، نجاة الصغيرة،
2: شو اسمه الحب وين الجاز، This is a man's world.
3: ليه
2: شفت شفت شفت
3: نسيت حتى
2: شفت اللي صاير فينا بعد كورونا.
3: ذكرى ذكرى معاك.
2: هاي هاك الدخل طب شو غنيوا عليه فنانين دمام، فنانين كبار. لكن سؤالي لك، هل يتجزأ مهرجان قرطاج والظروف تتعيشها البلاد من الدولة؟ أليست الدولة هي مظلة لمهرجان قرطاج وكل مهرجانات؟ إجابة أنا بركة. ثم تقنيا الأصوات اللي أنا ريتهم زوز مصريات مرحبا بيهم،
3: ماي فاروق
2: البنات اللي غنيوا أي غنيوا أم كلثوم بهالحلاوة وهالتقنية وهالجمال.
3: محمد الأسود يقول لك لا،
2: شنو الإضافة؟
3: يقول لك اللهجة المصرية كي تبدأ فنانة مصرية تغني فما طابع آخر.
2: أنا أحب أخويا محمد، مش نقول كلمة تقولها مميتي يا شومي. نحن من كثر ما نعرف ننطق اللهجات، أنا ساعات نبدأ في حفلة يقولوا لي ساعات كبار الكسامري والغنية متاع تدخل العروسة ومعناتها تدخل العروسة والزفة، يقولوا لي في حياتنا دايما من وقت عليا وأحمد حمزة ما فماش ما أحلى من اللسان التونسي في نطق الحروف في الخليج، وخاصة اللهجة الدومينانت الصعيبة اللهجة الكويتية. هيك شفت بناتنا ما شاء الله عليها جدا يعني يحليعات. واحنا ما شاء الله شعوليا ومنيرة حامدي هل يا بالعيد ذكرى. أنا اليوم في العروسات تغني ذكرى تعش معناها عرس نغني فزيت من نومي يعني ما فماش. أنا نحكي مع العازفين صحابي اللي خدموا معاها وعشوها ولا ملحنين يقولوا لي اسم الله العظيم تتحول معناه تولي كأنه كائن آخر هبت من السماء المرأة.
3: أي دغنوج تقول لك لي ما فما حتى إشكال إنه أنا زيدا نحب نسمع مي فاروق، نحب نتفرج في مي فاروق حتى كان أنا نغني أم كلثوم.
2: ربي يفضلهم يعين بنت الكل.
3: أي دغنوج يدافع عليها وهي شخصية مش متقلقة، قالت لك بالعكس والف برمضان زاد كيف كيف، قالت لك مانيش متقلق.
2: فما كل عام عمي حسن ربي فضله، نمر الى فاصل، نمر الى فاصل خير. انا نشوف انا نتكلم ولا لا ناقه لي ولا جمل، راني لا ازيد على حد في حب تونس ولا يهمني في مواقف حتى حد، لكن انا ممكن باب المجاملات يقولوا هكا جو سي با، لكن خاطر زاد وجودك في تونس مش كيما من برا، خاطر كي نحطوا الكيس من برا وميمه راه مش كيما ندخلوا نشوفوا وسط البحر مش كيما من برا.
3: واضح.
2: لكن عموما برا الصحه عليك.
3: نعملوا فاصل،
2: هاي محليها نتاع محسن
3: فاصل غنائي.
2: تفضل
3: استاذ. ليه رجع لي فاصل غنائي معاه هي فاصل غنائي معاه
2: حبيت فيه بوكي
3: ضحكني عزيز طول
2: عزيز كيفاش
3: وفي بوكي شنو تغني لي
2: انت تعرف انا عاد شكون نحب
3: ذكرى محمد الله يرحمها الله يرحمها ذكرى مزيت كي احتفلت بذكرى ميلادها هكا ولا اي
2: ذولي
3: 16 سبتمبر الله يرحمها وينعم ذكرى قعدت ذكرى ساعات يقول لك من اسمائنا لنا نصيب صدقها هذه
2: اي
3: وفاء
2: والله العظيم كثر الوفاء اللي فيا انا نحس روحي نهار ساعات نحب نشد نعطي روحي ريحه.
3: انا صدقتها في يوم ما الاسم انه عندك من نعم نصيب من نعم اسمك
2: وانت اميمه
3: صدقته.
2: مش انا وليت نعيط لك ام مايا بالخليج يعني الام شفت
3: هو تصغير ام
2: تصغير الام
3: اي
2: ايه في الخليج يقول لك هذيك ام مايا الحنينه يعني كيما نقولوا ميمه فهمت ف هكا اللي نتكلم بالخليج التونسي
3: كيما المصريين كيما التوانسة اللي يعيشوا في مصر
2: هي هنا نعرفوا نتكلموا بين ننطقوا المصري يعني نعرفوا نغنيوا كلثوم
3: عنده أذن موسيقية ما نجمش نناقش سي محمد الأسود الحقيقة أنت أدرى زادة كيف كيف أنا ما نجمش هو يقول أنه
2: دينا فما بعضنا وخيال
3: فما حروف وتقنيات ما ينجموهم كان المصريين لا. هذا اللي قالوا سي محمد ما نرجعوا شيء
2: شنو مش تغني نغني وأحبك أحبك موت نحبها برشا الأغنية هذه أنا برشا موت عليها

0: الله يرحم ذكرى.
1: ايه نعم
0: تيك صحة وفي قبل ذكرى في يوم ما.
1: لا
0: عمرك ما قابلتها.
1: قبل واحدة من البنات قبل أول طريقة النجوم أول عام. لكن نهار عملت قهوة أنا ولطفي البحري لغران لطفي البحري.
0: سلم علي برشة سي لطفي.
1: نبوسه حبيبي ديما معي ديما معي يعني بالتليفون ديما مع بعضنا وعملنا فيديو محليه كان واقفة مع أخواتنا في الكويت وقت الأزمة ربي يحفظهم ويحفظنا. فكان هو أول واحد بعت لي الفيديو عملت فيديو بش هكا محلية صحفيين وفنانين قعدنا نحكيوا عليها جي ساعة أو يحكي لي يحكي لي. فقلت يعني إنسان مات شبع موت ليزي في العروسات لليوم نغني لها ليزي. قال لي أسرار غريبة وعجيبة أنا سمعتها فهو إن ما كونفيرمي الأشياء منها من كثر ما طيبها هو راهو بيسالش واحد خلي يقول. فقلت له فما قلت شريت دار الحد بشي عارس معناه في تونس من إكيبها معناه. قال لي ليه باش نزيد نحكي لك حاجة تدوخك. مرة واحدة من العاملات في قسم الإذاعة باش تعرس الولدة عاملات يعني أخواتنا وكل فجيت من مصر سبيسيالمون في حي شعبي في تونس وغنيت
0: غنيت لها
1: وجبت لها قال يا عالية حية جبت عالية وصابر والكل منيرة يرحمها يرحم روحها الطاهرة وخيتي العزيزة ديما نتفكرها في صلواتي العزيزة الغالي. وبعد جيت قتلها يا بنيتي انت جبت لي ذوم الكل وانا امنيتي قتلوا وحياتي عندك معناه حقتلها الامنية. بعد جيت خارجة قتلها ما عندي من عطيك معناه. شوف الكلمة اش قالت لها قتلتي انت اسمك على امي ولا يزي انت زميلتي في القسم كنا معناه انا كنت نغني. شوف العظمة متاع الانسان الذي يموت ولا تنقطع أعماله. انت فاهم علاش الدنيا حكي فارغة كما يقول بابا لطفي بوشنيق كل ما نكلمه ولا راه يقول يحكي فارغ. فشوف هذوم اللي ما يموتوش
0: الله يرحم ذكرى. ذكرت غنية نحبها برش
1: اللي هي
0: وحياتي عندك حافظتها
1: اي حافظتها
0: غنيك

0: احلى الاغنيه دي. القصه نطيحه انه هي مريت حبيبها باش يسافر وباش يهاجر زي ده, هو قالت له حاب نمشي معاك, معناها ضحات بكل شيء واختارت انه هي تمشي معاه وتخرج معاه. لا يرحم ذكرى. تتفهم موقف العائلة انه هما رافضين اي حفلات تقام باغاني ذكرى؟ نعم. محمد,
1: نعم طبعا. وكانت حفلنا وقتها في بيلي باش نمشي نتفرج في الكويت, كانت حفلة وتلغات, تلغات نهائيا
0: اللي يعني هي آية دغنوج ومحمد فضل شاكر.
1: أي. والله حبيت نمشي نتفرج ونسلم عليهم زيد. انا من النوع اللي نمشي لزملائي ونهز الورد في اي بلد في العالم, هوني ولا هنا ولا حتى عرس كبدة زميل, مش مصدق انا نمشي. اما انا ما يجيونيش,
2: نجبد عليهم
1: اسمع ونجبد عليهم في الراديو ونقول مبروك ونكتب, وانا ما يكتبوليش. انا بيرسو 22 سنة نغن هاي الاخلاق
2: والله
1: انا من النوع اللي نشري ونهدي.
0: خلينا نبدرو بالحب وبالحاجة.

0: في بالك. يعني حب زوجي لتونس خلي سبب من الأسباب 50%. نعطيك كونفيسيون تحب بنتي أسرار. ها من الأسباب اللي خليت زادة أنا نقبل نتزوج بيه اللي هو يحب تونس حبا جما وفي خدمته يفضل الجنسية التونسية.
1: يعني في المجال الفني هو
0: لا لا بعيد في مجال
1: بعيد عن المجال الفني
0: يحب التونس فلا بعد ما يكون عن الفن مستحيل فلكن ذويق وسميع يعني فيحب أي شوف تونسي يقول لي الكفاءة التونسية أنا في خدمتي يعني أنا نحبها ونعتز بها. وحاجة أخرى وقت اللي صار كاس العالم العرق في الكورة يعني تونس أنتو شابل مقبل طوى ولا أكثر تونس أنتو يحبها وديما معناها يتكلم عليها بالباهي من زيت زيتونها لسياحتها الكعبة الكرموس الكعبة كعك الورقة. أنا زوجي يحب تونس حبا جما يعني ووطني ما عندكش فكرة تقولش عليه ولد باب سويقة.
1: اخترت أنك ما تتحبطش الصور هكا ولا دونك اخترت أنه فما جانب من حياتك الخاصة يكون محفوظ ليك وفاء
0: طبعا ربي أوصانا بالستر أول شيء. وأنا خدمت في عائلات نعطيك معلومة عائلات في جربة وفي في في الجنوب وفي توزر وفي برشا بلايس راهو فما خصوصية كبيرة في برشا عائلات في تونس. أنا مانيش انستغرامر وفهم برشا ناس عملت لي هدايا في عرسي ربي يفضلهم من الفنانين لأصحابي للكل ربي يفضلهم ويخليهم لي حتى ناس اللي عملت حاجات وفهم حاجات انتفعتهم بفلوس يعني مش انستغرام. أنا أحب السترة لاني ماركة ترند ولاني بتاع بوزيت ولاني حد شيء
1: وربي بخي السترة
0: اللي هو البوردونمون دو لاموش راو ستان فينومين عملوه أساسا في الصحافة البوز عملوه للعجالي عملوا الشركات بتاع الكراهب ولا الواحد ما واش للبشر ربي باقي الستر
1: ربي باقي الستر. باش ننهي معاك بالصوره هذيا غابيدمون وفي خاطر جاي وقت الاخبار كي تغزر لها وانت كتبت ديجا تكست معناها مؤثر
0: كتكوتة
1: احكي لي عليه شنو تشوف فيه وفي هذيك انت
0: وي باش دخلتني نبكي خرجتني نبكي
1: انا لا يبكي لطف عليك
0: ان شاء الله ربي يبقي الستر على وليداتنا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيني بنية هكا
1: ان شاء الله
0: قهوة يبدينا بدموع فات بالدموع
1: لا بالعكس إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله نشوفك أم يا ربي على قريب
0: يا رب
1: أنا نؤمن بالدعاء دونك أي حد يتفرج فيها ادعيوا الوفي بوكيل نعرفها في قلبها قدش تحب تكون أم وإن شاء الله ربي يرزقك
0: وأنا خالة زادة رد بالك
1: نعرف
0: خالة خالة رنية أنا خالة راني
1: ربي خليك يا وفي وربي يعطيك على قد قلبك وربي يرزقك ويرزق الناس الكل ويفرحك يا ربي.
0: أمين.
1: شكرا لك سي بوكي
0: نحبكم برشا ان شاء الله ديما تحطوا غنياتي وما تنساونيش خاطر راني ديما كل ما نعمل جديد نحب نسمع على ديوان فاء
1: ان شاء الله. شكرا لك شكرا
0: برشا ميمو
1: ميرسي بوكو وانا زيدا شكرا لكامل الفريق شكرا وفاء شكرا عزيز فرح في الاعداد وجدان كيف كيف الخرج صديقتنا مرام نسلم عليك برشا مرام شكرا لك مره اخرى وليكم انتم اللي تابعونا وقت الاخبار باي باي تشاو تشاو أسر.
2: احنا صوتكم في سيرقس
3: على 91.2 ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز الثانية ديوان فام مع سلامة. رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الرازي ومدير مركز الزهايمر رياض غويدر يفيد في تصريح لديوان فم أن مركز الزهايمر يتعهد حاليا بمتابعة نحو 9000 مريض وشدد على ضرورة إدراج مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض المزمنة نظرا لما يتطلبه هذا المرض من متابعة طبية ورعاية مستمرة. ووضح أن التكفل بمريض الزهايمر يمكن أن يمثل عبئا ماديا كبيرا على بعض العائلات خاصة مع حاجة المرضى إلى متابعة طويلة الأمد ورعاية متواصلة داعيا إلى مزيد دعم التكفل بالمرضى وبعائلتهم.
5: احنا عندنا في الباز نتاعنا 9000 مريض اللي هما اعتنينا بهم هنا عندك تقريبا 800 مريض يجيوا يعملوا ايواء نهاري العيادات في السنوات بالالاف. احنا في تونس ايش عندنا لابي معناها انه الدواء الغالي اللي كنا متاخذ فيه لكن يلزم للزمار يولي ابي سي اي معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائله هي وحدها تاخذ اللي باش يجي المعين المنزلي اللي باش يعي لي كوش ماكله اللي هي تولي شارج كبيره على العائله اللي هي كي حسبناها تجي اضعاف الأجر الأدنى معناه فما عائلات ما همش بيقدروا على عناية بالمريض أبدا.
4: عدد من متسكني المناطق

0: الريفية تبعان معتمدية الهوارية من ولايتنا بل يشتكون من تردي خدمات النقل المدرسي في ظل تقدم عدد من الحافلات وكثرة الأعطاب بها، وهو ما تسبب في تأخر التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وفق ما صرح به عدد منهم لمراسلة ديوان فم. وقال أحد متسكني منطقة الكرمانية تبعان معتمدية الهوارية أن تلاميذ المنطقة يضطرون إلى قطع عدة كيلومترات مشيا على الأقدام إثر تعطل الحافلة أثناء توجهها إلى المعهد الثانوي، مشيرا إلى أن هذا الإشكال متواصل منذ الأيام الأولى من انطلاق السنة الدراسية. مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها. وأدرج موقع تتبع طائرات مطار خالد الدولي ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب ما يعني أنه يشهد اضطرابات كبيرة تمثلت في تأخيرات طويلة وإلغاء عدة رحلات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مقيمة في العاصمة السعودية قولها إنها شهدت تصاعد دخان أسود قرب المطار، وذكرت الوكالة أن مشاهدة الدخان تأتي بعد ساعات من سماع دوي انفجارات هي الأولى في المدينة منذ بداية تصعيد الحالي مع الحوثيين في اليمن. جيش الاحتلال يهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ويعلن عن إصابة جنديين بجروح طفيفة صباح اليوم إثر انفجار عبوة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
1: موسيقى، سبور، أكتو على ديوان فم ما يفوتك شيء.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة يتلعب وزوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى والرابعة من الرابطة المحترفة الأولى. بداية تم الأربعة متاع العشية لحساب الجولة الرابعة في المهيري في صفاقس. النادي صفاقس يستضيف النادي البنزرتي، تحكيم لحسام بن ساسي، وفي الفار باش يكون دافيد سماتش. في رادس النادي الافريقي يواجه الترجي الجريسي، تحكيم لحمزة جعيد، وفي الفار باش يكون أمير العيادي. وبالحساب الجولة الأولى اتحاد بن قردان يستضيف نادي حمام الأنف، تحكيم لنضال طيف، وفي غرفة الفار باش يكون هيثم جيرات. نذكر كل مقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. في آخر أخبار الميركاتو، نجم الساحل تقدم بعرض رسمي للنادي البنزرتي من أجل التعاقد مع القائد وقلب الدفاع محمد أمين علالة. نذكر أن ميركاتو البطولة التونسية يوفى غدوة لحد 20 سبتمبر 2026. الترجي الرياضي التونسي اتفق رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليلات. تعقد عليلات مع الترجي باش يكون إلى غاية جوان 2028. إدارة الاتحاد المنستيري اتفقت مبدئيا مع اللاعب السابق للفريق فيصل المناعي من أجل العودة لصفوف الفريق. المناعي سبق له لعب مع اليسمو من جويلية 2023 إلى غاية جانفي 2025. المدرب الوطني أنيس بوجلبان أعلن عن قيامة المنتخب الوطني تحت 23 سنة لمباراتي البنين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا. نعطيكم القائمة في الكاج، نلقاو كل من أنس الخرداني، ريان بسباس، ومعتز الحنزولي. في الدفاع نلقاو كل من محمد أمين علالة، أمين الياس، جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان رحيمي، على الدربالي، جبريل مؤمن. في وسط الميدان نلقاو أمين الله، محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، ريان عنان، لؤي طرعي، ومحمد الصادق محمود. وفي الهجوم نلقاو كل من أنس حاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وابراهيم السويسي. في الهوند اليوم السبت بداية من 5 متاع العشية تتلعب مباراة الجولة الثالثة ذهاب من بطولة قسم النخبة أكابر. نعطيكم البروغرام، المنزه الرياضي يستضيف النجم الساحلي، مكارم المهدية يواجه ترجي تونسي، نادي كرة اليد بجمال يستضيف سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات تواجه نادي سقيت الزيت، نصرة بولبا يواجه بعث بن خيار، واتحاد رياضي تميمي يستضيف النادي الإفريقي. الختام بالكرة في الأوروبا، نعطيكم أبرز مقابلات اليوم. 3 متاع العشية في الإنجليش بريمير ليج، برايتون يستضيف الأرسنال. في الكالتشيو 5 متاع العشية القمة في الأولمبيكو، روما يستضيف الإنتر. الزوز فرق يتواجدوا في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، وغاسبريني يسعى لتحقيق الفوز الأول على لأول مرة على المدرب كريستيان كيفو. وفي الليغا الإسبانية رقم 8 تعليل في البيسخوان، إشبيليا يستضيف برشلونة.
4: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب، تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي.
5: Women are being murdered.
6: Billy Bly, I'd like to introduce you to our publisher, Joseph Pulitzer.
5: It is a great honor.
6: The World newspaper would like you to infiltrate Blackwell's Island Lunatic Asylum for Women.
5: I will teach myself to be mad. Absolutely everyone must believe I am insane. How will you get me out after I once get in?
6: I do not know. Your very life may be threatened.
7: الصحافة الاستقصائية والعمل الميداني والتحقيقات اللي تتم في كنافة سرية هي خدمة كبيرة برشا، ومش أي واحد ينجم يعملها وينجح فيها ويوصل للنتيجة. وقصتنا لليوم البطلة متاحة صحفية متميزة برشا، غرامها بخدمتها وصلها المستشفى الأمراض العقلية. صحفية دخلت روحها في متاهة كبيرة وورطت روحها ومشيت بساقيها باش تعيش مع نساء يعانيوا من اضطرابات نفسية. انساء ذوما محبوسين في وسط برج كبير ومهجور، الداخل منه مفقود والخارج منه مولود. هذا كان نجمنا نلقاه وشكون نجح باش يخرج منه من أصله. الصحفية هذه لفت حبل المشنقة على رقبتها بيديها وغامرت بحياتها باش نجم توصل للحقيقة، لدرجة انه تعمل عليها فيلم في عام 2015 اسمه 10 Days in
5: Madhouse.
7: معناها نحكيه على 10 أيام في مستشفى المجانين. وتشهرت برشا في العالم على خاطر عشقها لمهنتها كان ينجم يحطم لها حياتها الكل. وهي الحكم تاع ربي، جرات العادة احنا نقولوا اعمل فيها مهبول تعيش، معناه اللي لا، المثل يتبدل يولي اعمل فيها مهبول تموت. اللطف يا ربي.
8: She's a troublemaker. I understand you've been having fever thinking.
5: I curse all doctors, nurses and public institutions for their treatment of people that have no advocacy.
8: Delusions such as these can be cured with medication.
7: زعما شنية الحكاية بالضبط وكيفاش كانت تجربة نيلي بلاي، والسؤال الأهم كيفاش انتهت؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بولعريف. هاي سيدي ركزوا معنا كذا تفهموا تفاصيل الحكاية. مرحبا بكم في عالم أغرب صحفية استقصائية في التاريخ.
9: She faked insanity, got locked in an asylum and exposed one of the biggest scandals of her time. Nellie Bly turned rage into fearless reporting and became a force in 19th century journalism.
7: Nellie Bly الاسم ذي دخل للتاريخ من الباب الكبير وولت من أشهر الصحفيين وفكت بلاصتها، أما باش وصلت للنجاح الكبير اللي حققته دفعت فاتورة غالية. الفاتورة هذه دفعتها من جهدها ومن صحتها وشعر بركة للفاتورة كانت حياتها. وقبل ما نحكي لكم التفاصيل خلينا نتعرفوا عليها هي شكون بالضبط. تولدت نيلي بلاي عام 1864 في ولاية بنسلفانيا في عائلة أمريكية. اسمها الحقيقي هو إليزابيث جون كوشرا قبل ما تولي معروفة بنيلي بلاي، وتو من بعد نفسر لكم سر الاسم ذايا. من الصغرى نيلي كانت طفلة نشطة برشا وعندها الفضول وتسأل برشا وعاملة بعمايلها، وهذا كان علامة من علامات الذكاء عند الولاد الصغار اللي يسألوا برشا باش يفهموا ويتعلموا حاجات جديدة وما يقبلوش بأي حاجة وياخذوها مسلمة. هكا تربيت نيلي وظهر عليها غرامها بالصحافة من اللي كانت صغيرة، وكبدت تكبر زاد بين أكثر وأكثر، خاصة وقت اللي لاحظوا عائلتها اللي هي ديما تلوج على الجرايد والمجلات وتحب تقراهم ديما، وكانت ديما تكتب ملاحظاتها في أي خبر تشوفه. وقت وصلت لعمره 16 سنة نيلي بدأت بمحاولات متاع كتابة صغيرة، كانوا عائلتها بشي شجعوها يتصلوا بالجرايد ويبعثوا لهم مقالاتها، ولكن للأسف هما ما كانوش ينشروا فيهم. ووقت اللي وصلت لعمره 18 سنة كتبت مقال غير مجرى حياتها الكل. المقال اللي كتبته نيلي بلاي كان على شكل رد على مقال قراته في جريدة، مقال استفزها وما عجبهاش وقلقها. المقال اللي قراته كان يحكي على المرأة العاملة وكان يهاجم فيها بطريقة قاسية برشا، بحجة إنه وظيفة المرأة الوحيدة هي اللهوة بالدار والإنجاب أكهو، وإنه العمل يلزمه يكون حكر على الرجال فقط لا أكثر لا غير. نص المقال كان حاد ومناهض للمرأة وللحقوق متاحة، وهذايا في وقتها يعتبر مبرر، وهاوش نفسر لكم علاش. احنا نحكيه لهنا على القرن 19، وقتها كانت المرأة ما عندها حتى حقوق وكانوا يعتبروها مجرد أداة للإنجاب لأكثر لأقل. عقلية يا عزيزي المستمع رجعية، وش باش نقول لك، كان يلزمها ثورة كبيرة باش تتبدل. ولكن بالنسبة لنيلي بلاي كانت شخصية استثنائية وعندها نزعة ثورية، وانها تقرأ كلام كاسح واختير برشا كيما هكا ما تنجمش تسكت. قالت لك والله لاني سكتت لك. هاي الرد متاعها كان قوي برشا، وسلاحها هو القلم متاعها، كل كلمة كتبتها كانت في بلاصتها، والرد متاعها كان قوي برشا ومكتوب بطريقة متميزة لدرجة انه مولا الجريدة بيدو ولا يلوج عليها بالريق الناشف، وما كانش من السهل انه يلقاها. على خاطرها بعثت المقال بإمضاء اسم مستعار وهو نيلي بلاي، وذي الاسم اللي قلت لكم عليه في أول الحلقة واللي تعرفت به من بعد في عوض اسمها الحقيقي، واختارت أنها تعمل كيكة باش تحمي روحها من المطاردات والمشاكل على خاطرها كسحت اللغة برشا في الرد متاحها.
10: نيلي بلاي, a pioneering investigative journalist, captured the world's attention with her daring undercover reporting in the late 19th century. Her fearless exploits, including feigning insanity to expose abuses in mental institutions, broke barriers for women in journalism and championed social justice with unparalleled courage and tenacity.
7: التخفي وراء اسم مستعار كان الحل اللي اختارته نيلي بلاي، وما كانتش تعرف انه مولا الجريدة باش يلوج عليها، ولكن صحيح هو تعب وكذا وهاجم الجريدة متاعه وكذا، ولكن هو كان يعبر على انبهاره بها وبأسلوبها في الكتابة وخاصة جرأتها. مولا الجريدة وقت وصلوا المقال متاعها اللي طالبت فيه بحق الرد من كثرة ما عجبوا الكلام اللي كتبته نشرهولها في الجريدة متاعه، ووقتها نيلي تفاجأت وما كانتش متوقع انه باش يوصل ينشرهولها من اصله، وكان ماشي في بالها مقاله فرغت قلبها يتقطع ويطيش. اما السيد مولا الجريدة ما كانش يفدلك وقعد يلوج عليها حتى للي لقاها. أكثر من هكا مولا الجريدة كلف اللي يخدموا معاها باش يلوجوله عليها ويجيبوا هيلو، ونجم يوصل لها وشكرها واقترح عليها باش تخدم معاه في الجريدة وكذا بصفة رسمية وبشهرية قارة، رغم اللي هي في وقتها ما زالت ما كملتش قرايتها الجامعية وما زالت ما خذتش شهادة التخرج متاعها كصحفية. بيتسبرغ ديسباتش اللي هي اسم الجريدة اللي تخدم فيها نيلي، ومن وقتها عجبتها الصدفة اللي حلت لها الباب باش تخدم فيها، وقررت انها تستحفظ باسمها المستعار اللي كان يعتبر بالنسبة لها بورت بونور. ووقتها الناس الكل ولت تعرفها باسم نيلي بلاي، وحتى هي بيدها استنست بيه لدرجة انها ولت متحب كان اسمها جديد، وفما حتى شكون من اللي يعرفوها ما كانش يعرف انه عندها اسم اخر وهوية اخرى جملة واحدة.
11: They told her a woman couldn't do it. So she packed one small bag and left around the world against the clock, chasing a record everyone thought impossible. But for her, the journey was never just about speed. It was about proving them wrong. Her name was Nelly Bly.
7: من اللي بدأت تخدم في الجريدة نيلي تعرفت باللي هي جريئة برشا، وشي ما يوقفها ولا تتحل في برشا دوسيات مسكوت عليها وتشبت في السياسيين والريوس الكبيرة وخاصة رجال الأعمال اللي يأكلوا في عرق الخدامة، وكانت ديما بيانسور وفية إلى عاداتها والدافع على المرأة اللي كان في وقتها ما عندهاش حقوق. نيلي كانت تحكي على اللي يستغلوا فيهم وتفضح فيهم، وبدأت تعمل في برشا مشاكل. من الأول مولا الجريدة كان شيخ بها، عدد القراء ماشي ويزيد والأمور ماشية، أماكن لعب حراش كما يقولوا، وبدأت تجيه تهديدات من كل بلاصة وتصير له برشا مشاكل. وقتها عايت النيلي وقال هاي راك حجة ونيلي عايش أختي واسع بالك، وما عادش دخلنا في هالدوالب هذية ما كانش رانا باش نتورطوا. بالطبيعة موقف عارفها ما عجبهاش وتنبزت وتناقشت معاه، وبعد برشا حديث أقنعها باش تشد الصفحة متاع الموضة. بيان سور عطيني في شوية أخبار فنية، عطيني بس نكذا اتلازت إنها تخبر وش قولك والله شهري آه برا بركة قتلوا مريك. نيلي بعد ما روحت من عند عارفها ما عجبتهاش الحكاية ووجعتها روحها وغاضها كيفاش التعب وكذا ذايا، وهي حبت تبرز واحد هذا كله طاح في الماء، ولقات روحها في صفحات باش نقول لك ايشك بشك الدنيا كذا، وما طلع عليها الصباح الا واستقالتها في يدها ومدتها لعارفها وقالت له اسمعني انا يستحيل نقبل بالعرض نتاعك وربي سمعنا على بعضنا علم الخير مريقل اي بار. بعد ما استقالت نيلي سافرت لمدينة نيويورك ودبرت خدمة في مجلة اسمها The World، ومن اللي بدأت تخدم مولا الجريدة كان فرحان بها وكان عارف روحه على شنو قادم، يعرف أسلوبها في الكتابة وجرأتها ونقدها اللاذع. مولا الجريدة متاع The World كذايا كان عامل جو كذا بنيلي وشيخ عليها ومحضر روحه لأي مشاكل باش تجيه من جرتها، والتشجيع متاعو كان متواصل لها وتمشي لبعيد أكثر وأكثر، برا همشي ربي معاك هي تقدم هو وراها، وبرا عاد في التشجيع وكذا، وقررت إنها تدخل في مغامرة كبيرة لهنا من نوع خاص. أيوة حبت تتميز.
12: In 1887, Nellie Bly went undercover in one of the most dangerous places in New York City, the Women's Lunatic Asylum on Blackwell's Island. Feigning insanity, she was committed to the asylum to expose horrifying conditions endured by patients.
7: في الفترة ذيك يا سيدك يا بن سيدك كان فما سبيطار مشبوه مستشفى خاص بالأمراض النفسية والعقلية معروف باسم ماد هاوس. السبيطار ذايا كان حتى حد ما يدور به ولا يقرب له، وديما يتحكي عليه حكاية غريبة وأغرب من الخيال على مصايب وتجاوزات كبيرة قاعدة تصير فيه. نيلي بلاي قررت تدخل السبيطار الغامض ذاك وتكتشف شنو اللي قاعد يصير وراء الأسوار العالية متاعه، واقترحت الفكرة على عارفها جديد مولا الجريدة، والمفاجأة أنه الفكرة عجبته وقرر يعاونها باش نفذها. بالطبيعة دخول السبيطار، سبيطار الرعب ذايا اللي كانت تحب تمشي له نيلي بلاي ما كانش دخول عادي، يعني ما كانتش ناوية تتصل بهم ولا تتحصل على رخصة باش تدخل لهم وتصور السبيطار، على خاطرها كانت عارفة ومتأكدة ملي باش يصير. ما يخفش عليكم انه اي مؤسسة فيها خور وتجاوزات كيف تسمع باللي فما صحفيين يحبوا يدخلوا لها اكيد باش تاخذ احتياطاتها وتبري ذمتها وترجل امورها الكل، باش كيزوروها الضيف هذوما اللي رزان بالنسبة لهم ما يلقاوش ما يشدوا عليهم. والنقطة هذه بالذات نيلي عملت لها حساب وعملت خطة، فما كذا واحد وواحد باش تظهر ذكية، وفما اللي باش تظهر لهم خطة مهبولة انتحارية ما عندها حتى معنى. وين قررت تدخل السبيطار متاع الامراض العقلية الغامض مش كصحفية ولكن كمريضة. زعما شنو اللي باش تعمل بالضبط وكيفاه باش تكون نهايه تجربتها؟ نحب نقولك لهنا السوسباس والاجواء الحلوه عادوا باش تحفل الدنيا في الجزء الثاني من حلقتنا. احنا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش. يلا سيدي هاي
1: بول عريف
13: ضرب الجزاء ركنيه ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: انفو ميوزيك سبور اكتيف على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. بول عريف
7: رجعنا لكم في بول عريف، وفي الجزء الأول من حلقتنا بدينا نحكي لكم على قصة صارت في أواخر القرن 19، وين كان فما صحفية شابة قررت تعمل حاجة مش عادية بالكل. قررت أنها تدخل متخفية في شكل مريضة المستشفى للأمراض النفسية. المستشفى ذايا يتحكي عليه برش حكايات مشبوهة وباش تكشف الحقيقة وتفضح الظروف اللي يعيشوا فيها المرضى. الصحفية هذه هي نيلي بلاي اللي عام 1887 قررت انها تنفذ مهمة صحفية خطيرة، وعدت عشرات الأيام في سبيطار.
14: ادعت الجنون بكامل إرادتها، ليس لأنها عاقلة بل لتكشف للعالم الجحيم.
7: هاي سيدي احنا في بلاك ويلز ايلاند في نيويورك. بعد ما اقنعت الاطباء انها تعاني من اضطراب نفسي، كيفاش نجحت باش تقنعهم اللي هي مجنونة اختنا الغالية باش تدخل للسبيطار؟ وشنو شافت وعاشت في وسط المستشفى الغامض هذا؟ وشنية اللي خلاها تكتب تحقيق هز الرأي العام بعنوان 10 days in a madhouse؟ وزاد تعمل عليها فيلم أحكي قصتها كاملة وكيفاش تحولت الأيام العشرة هذه الواحدة من أشهر التحقيقات الصحفية الاستقصائية في التاريخ.
15: By killing them.
16: The job of a reporter is to tell the truth to the people.
7: أيامات ونيلي تحضر في روحها باش تدخل للسبيطار. أيامات هملت فيهم روحها لا عادة تمشط شعرها ولا تحك سنها ولا تتلهي بروحها جملة. ووصلت حتى ما عادش تدوي الجملة لدرجة انه حالتها ولات باش تقولك حالة حليلة كما يقولوا بالضبط آكك. ولات تخرج الدور في الشارع حافية وتحكي وحدها. وهذا الكل باش تقنع اللي دايرين بها ان وضعيتها الصحية تحديدا العقلية تعبة برشا. وبالفعل هيئتها وكلامها وحتى غزرت عينها تبدلوا. ونشحت باش تقنع كل من يشوفها باللي هي فقدت مداركها العقلية. نشحت حتى في إقناع عائلتها وأقرب الناس لها. الحاسيلو بعد مدة عائلتها عرضوها على طبيب مختص في الأمراض العقلية وهي ما قصرتش في الاختبار. عملتهم الكل باش تقنع طبيبها باللي هي ضائعة ومش فاهمة حتى شيء. أو يسيدك مرة تضحك مرة تبكي مرة تهستر مرة كذا يا بودي. عملتهم الكل لدرجة إنه الطبيب منع عائلتها باش تقرب لها وصنفها كشخص خطير على الانتوراج متاعها وأمر بنقلها بالوقت للسبيطار. وفي الحقيقة هذا اللي كانت نيلي تستنى فيه بدقيقة ودرج وعملت برشة تضحيات باش توصله. أما زعمة وصلت بالرسمي ولا لا؟
14: في عام 1887 خدعت الصحفية الأمريكية نيلي بيلي واسمها الحقيقي إليزابيث جين كوكران. خدعت الأطباء ودخلت أخطر مصحة نفسية في نيويورك. 10 أيام مرعبة سجلت فيها كيف يربط المرضى بالسلاسل ويعذبون بالماء المتجمد خلف الأبواب المغلقة.
7: كانت الصدمة بالنسبة لنيلي أن المصحة النفسية اللي حطوها فيها ما كانتش اللي حاشتها بها. أيوة لا قمرنا بالغالد ولا العاملة وش عملنا تو. نيلي بلاي لقات روحها في سبيطار آخر جملة وهذه النقطة بالذات ما عملت لهاش حساب بالكل. ولهنا وراقها الكل تفرست وخطتها طاحت في الماء. السبيطار اللي كانت حاشتها به كان في جزيرة بلاكويل كما قلنا وأصلا حتى اسمه كان على اسم الجزيرة وفما حتى اللي سميوه سبيطار البرج ولا قلعة الرعب. نيلي لقات روحها في وسط عدد كبير من سالي عاني ومن اضطرابات عقلية كبيرة وعدت ليلتها تبكي وتمخط في الفارغ ومن غير فايدة وما هيش عارفة شنية باش تعمل. زعما لهنا باش ترمي المنديل وتسلم ولا باش تكمل للاخر وتحاول تلقى حل. يا سيدك اول ما طلع الصباح نيلي بلاي عمل الثورة في وسط السبيطار اللي هي فيه وكانت كل شوية تزيد عقيدة كيما يقولوا. ما اكتفتش بالفازات اللي عملتهم عند الطبيب باش نجم تدخل السبيطار وزادت هاجت ولا تضرب في نسال المرضى اللي معها اللي هذه شدتها من شعرها وتسيح وتعيط بالقوي. الحاسيلو ما غير ما نطول عليكم في حكاية العركة ذي عملت شطح باطح في السبيطار يا اخي جابولها الطبيب اللي عاد عليها المرة الاولى ودوب ما شافها سمعته يقول لصاحبه لا هذه ما شفا دواء لا يهزوها للبرج ذي غاديك تو تتربى وتريد هز هز هز هالبرج.
17: Throughout the 1800s the mentally ill population was alienated from the rest of society. This segregation was cruelly displayed in many institutions for the mentally ill. They were placed into asylums on separate islands miles away from society. For example, Blackwell's Island in New York.
7: نيلي بلاي وصلت اللي حبت عليه وبالفعل لقات روحها في قلعة الرعب سبيطار بلاكويل. ومن اللي دخلت بدأت تلاحظ في حاجة غريبة وفي القسوة والإهانات اللي قاعدين نساء المرضى يتعرضوا لهم. السبيطار كان أبعد ما يكون على أنه يعتبر مستشفى. كان يعتبر حبس على جميع المستويات. حالة إهمال كبيرة يعاني منها نساء لفما دويات لرعاية طبية وحتى في الماكلة يجيبوا لهم حاجات بريمي وكذا ويوكلوه لهم. ونزيدك زيادة تتقلق ما تتقلقش المريضة بعد ما كلات الماكلة الفاسدة يا ودي ما تتشي يهمناش أقل المريض برا بركة دفعت البلاء هكا يخموا غادي والله. هذا الكل شافته نيلي بعينها وكانت متأكدة إنها باش تشوف حاجات من نوع ذايا. السبيطار اسمه سبيطار الرعب مش من فراغ. وتقول لي منين جابت المعلومات هذو ما نقول لك جابتهم من مقال قراته للأديب الإنجليزي المعروف تشارل ديكنز اللي سبقه إنه زار الجزيرة في الأربعينات وصف الحالة المروعة لنساء غاديكا. أما باللي تخيلت ما توقعتش إنها باش تشوف المشاهد المؤلمة هذه. نساء في عز الشتاء والبرد يرقدوا من غير فروشات ومن غير خطا ومن غير لبسة. حتى كي يجيوا باش يقيموهم من النوم يصبوا عليهم الماء البارد. من بين المشاهد القاسية برشا برشا واللي نيلي ما نجمتش تنساها كيفاش واحدة من المسؤولين عن سيف السبيطار وقت اللي طلبت منها مريضة شربت ماء أجبرتها باش تحل فمها وقعدت تصب لها في الماء في وسط فمها وخليتها تغفق قريب تتخنق وتموت. وهذا اللي الكل نيلي شافته بعينها وما صدقتوش وزادت اتصدمت وقالت ووه على عاملة ووه. اللي يوجع أكثر إنه الممرضة هذه كانت تتعذب في المريضة وتضحك عليها هي وزميلاتها اللي معاها. كانوا سديين بأتم معنى الكلمة، يعني كانوا يتلذوا بتعذيب غيرهم. حتى اللي بيدها خذت بايها وتمرمدت برشا غادي، وشافت أيامات من أسوأ أيامات حياتها، ووصلت حتى شافت بعينها شنو صار المريضة، اتمردت عليهم وحاولت إنها تثور على وضعها، وشافت الأهم من هذا كيفاش كانت نهايتها. النهاية إنهم قتلوها، يعطوها طريحة ورموها في وسط بانو معبي بالثلج في عز الشتاء، ما طلع صباح إلا ما لقاوها متوفية في البانو. ولكن الصدمة أكثر إنه ما تحيرت لهم حتى شعرة، دفنوها وطفوا الضو متاع حاجة مستنسين يعملوا فيها كل نهار 3-4، معناها حاجة رهيبة.
14: وبمجرد خروجها نشرت تحقيقا استقصائيا زلزل الرأي العام في نيويورك، وأجبر الحكومة على تغيير القوانين وتطهير المصحات.
7: هذا الكل كانت نيلي تشوف فيه بعينها وتحاول تحفظ كل شيء صار باش كي تخرج تحكيه وتكتبه وتوثقه. وكان تحدي كبير برشا بالنسبة لها إنها تحافظ على عقلها في وسط ناس كلهم مجانين، خاصة وإنه فما برشا دراسات نفسية تأكد إنه الإنسان السليم كان قاعد مدة كبيرة يدعي الجنون ينجم يجن ويهبل بالرسمي على خاطر المخ يتدرب ويتعود ويتبرمج وكذا على الحاجات هذية ويولي كيكة معنا بتبيعته. قبل ما نيلي تحط ساقها في السبيطار هذاك وتاخذ الريسك، قالت لمدير الجريده اللي تخدم فيها بالحرف كان فوت 10 ايام وما خرجش من السبيطار، ادخل واعلم الشرطه وخرجني ارحم بايك. وبالفعل بعد 10 ايام عرفها تدخل وخرجوها من غادي. وكانت الصدمه بالنسبه للقائمين على السبيطار اللي تفتحوا فضيحه ما كانت لهمش لا على البال ولا على الخاطر. 10 days in a madhouse، هذا هو اسم الكتاب اللي كتبته نيلي بلاي بعد ما خرجت من سبيطار الرعب. قالت صعوبات كبيره من الاول باش ترجع تتاقلم مع حياتها الطبيعيه، والكتاب نتاعها عمل ضجه كبيره وتحول من بعد الفيلم في عام 2015. مغامره نيلي جابت نتيجه، وعام 1894 تم اغلاق سبيطار الرعب. سبيطار بلاكويل أغلق بصورة نهائية، وتم رفع ميزانية إدارة المؤسسات الاجتماعية والصحية بعد اللي صار. وبالنسبة لنيلي بلاي كملت حياتها في نفس المجال اللي عشقته حتى اللي توفيت عام 1922، ودخلت للتاريخ كواحدة من أشهر الصحفيات اللي غرامهم بخدمتهم خليهم ياخذوا الريسك وإنهم يدخلوا في مغامرات نهايتها كانت نجم تكون خايبة برشا، وكانت حتى نجم تتكلف لها حياتها.
17: Only a few months after her death, in July 1887, Elizabeth Cochrane, commonly referred to by her pen name Nellie Bly, continued to advocate for the immensely ill.
7: قصة نيلي بلاي تعتبر من أغرب القصص. وأنا قبل ما نختم نخليكم مع السؤال هذي، شنو رأيك في المغامرة الغريبة ذي اللي عملتها؟ معناها كان جيت صحفي أنت تتجرأ ولا تقرر نهار في حياتك تعمل حاجة هكا ولا لا؟ وسافولكو ولا لا؟ فهمتني عزيز المستمع، أنت خمن بينك وبين روحك. في الأخر في الأخر بعد اللي عملته والمغامرة والريس كذية أنقذت برشا مرضى، والله يا فيها الخير نيلي، إن شاء الله ربي يرحمك على دينك أختي الغالية. يلا سيدي احنا ان شاء الله نتقابلك العادة في نفس الموعد على ديوان فهم، تقول لي وقتاش، نقول لك سبت واحد مساعتين، امريق البابا امريق لي يا باشا. يلا سيدي الى اللقاء وباي باي تشاو.
1: بالعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي، خليك قريب فيم وراجعين.
18: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: مش البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: خليك قريب. فيب وراجعين.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان فهم عسلمة. مختصون في طب الإنجاب يؤكدون اليوم أن تراجع الخصوبة في تونس أصبح ظاهرة متعددة الأسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبة وتراجع عدد الولادات بالتوازي مع تنامي صعوبة الإنجاب لدى عدد من الأزواج. ولفت المختصون خلال النسخة الخامسة من أيام طب الإنجاب للجمعية التونسية لطب النساء والتوليد بالعاصمة والتي تتواصل على مدى يومين، لفت إلى أن هذا التراجع لا يرتبط بعامل واحد وإنما تتداخل فيه عوامل اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية. وتؤكد بيانات المعهد الوطني للأحصاد المنحة إذ تراجع المؤشر التأليفي للخصوبة من 2.4 طفل للمرأة سنة 16 و2000 إلى 0.5 سنة 24 و2000، فيما انخفض عدد الولادات من 219441 إلى 126401 خلال الفترة ذاتها. يوم تحسيس حول تشخيص والكشف المبكر لمرض أزهايمر، وذلك ببهو المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. في هذا الإطار أفادت أستاذة طب الأعصاب بقسم الأعصاب بالمستشفى الدكتورة نهى فرحات بأن هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى التعريف بمرض أزهايمر وأهمية التشخيص المبكر إلى جانب توعية المواطنين بأبرز أعراض المرض وطرق الوقاية والعلاج. ووضحت أن التظاهرة تشهد مشاركة نحو 25 طبيبا من اختصاص طب الأعصاب واختصاصات أخرى، إلى جانب توزيع نحو 400 مطوية تتضمن معلومات حول أعراض مرض أزهايمر وأسبابه وطرق الوقاية منه وسبل العلاج والتكفل بالمرضى.
2: حملة تحسيسية لمرض الألزايمر بمناسبة اليوم العالمي لمرض الألزايمر اللي هو 21 سبتمبر، قمنا اليوم السبت 19 سبتمبر تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية ومستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بالتقصي المبكر لهذا المرض الألزايمر. وقد شارك في هذه الحملة المستشفى قرابة 25 طبيب في جميع الاختصاصات، القطاع العام والقطاع الخاص، أطباء استشفائيين باختصاص الأعصاب وأطباء الاختصاص في جميع القطاعات. قمنا بتوزيع 400 مطوية توعوية فيها كل ما يخص مرض الألزايمر من أعراض أسباب طرق وقاية والعلاج من هذا المرض.
1: وقالت الأستاذة في طب الأعصاب نهى فرحات بأنه تم خلال هذا اليوم التحسيسي إجراء نحو 100 تقييم ذهني أظهرت نتائجها وجود خلل في التقييم الذهني لدى 30 شخصا. وأضافت أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص إلى عيادة الذاكرة بقسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لإجراء تقييم ذهني مفصل وتثبت من حالتهم الصحية.
2: قمنا أيضا بإجراء 100 تقييم ذهني في بهو مستشفى الحبيب بورقيبة، وحسب هذا التقييم اكتشفنا خلل في التقييم الذهني عند تقريب 30

0: مريض، حيث تم توجيههم فيما بعد إلى عيادة الذاكرة في قسم الأعصاب مستشفى الحبيب بورقيبة للقيام بتقييم ذهني مفصل، اكتشاف والبحث عن هذا المرض عند المرضى. للتقييم الذهني اكتشفنا خلل سواء في الذاكرة وإلا في النطق وإلا في الوعي بالمكان والزمان اللي وجهناهم القسم الأعصاب في المستشفى وبالتحديد العيادة الذاكرة باش نقوموا بتقييم مفصل ونطلبوا كان يلزمهم بعد الرنين المغناطيسي وإلا التحاليل اللازمة باش نلوجوا على المرض هذايا مرض الزهايمر.
1: في العالم، صحيفة تليجراف تنقل عن صور أقمار صناعية حديثة أن إيران تعمل بسرعة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات. وأضافت الصحيفة أن منشأة القانثين الواقعة داخل مجمع برشين العسكري جنوب شرق طهران يجرى حاليا إعادة بنائها للمرة الثانية. وأظهرت صور أقمار صناعية التقطت في 13 من سبتمبر الحالي أن إيران نصبت غطاء قماشيا كبيرا فوق بقايا المنشأة المحصنة الواقعة تحت الأرض، مما يحجب الأعمال الجارية في الأسفل عن الأقمار الصناعية وعمليات المراقبة الجوية.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: القروين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف، أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي، قريت برشا حساب الحاجة تعايف، كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي، وكنت نحشم نحكي بهم رايف، قولي كنت رايف.

0: من العشرة نص الليل في غريبة. أما صارت معي أنا سند عمار.
1: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجزوى ربيع عادي ونفع مع السلامة. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26741 زيارة رقبية، أمنها 1198 فريقا في الفترة الممتدة من 1 حتى 15 من سبتمبر وفق بلاغ صدر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرة اليوم. وتوزعت المخالفات بين مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية وشفافية المعاملات ومخالفات في التلاعب بالدعم ومخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بعدد من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، وتدعوهم إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. كما تدعو وزارة الداخلية المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء. الأمطار الغزيرة المسجلة مساء أمس خاصة بتبار وتبرسق ومدينة بجة تسببت في أضرار هامة بالبنية التحتية للطرقات واستوجبت تدخلات مكثفة من الحماية المدنية وعدد من مكونات لجان مجابهة الكوارث لإزاحة الأشجار وشفط المياه ولتسهيل حركة المرور وفق ما أفادت به مصادر متطابقة. وقال معتمد تبار أنه تم التدخل لتسهيل حركة المرور في الطريق الجهوية رقم 75 الرابطة بين تبار وتبرسق بعد تجمع المياه بها نتيجة تهطل 30 مليمترا من الأمطار بكل من تبرسق وتبار في وقت قياسي، إضافة إلى تسهيل حركة المرور في الطريق الرابطة بين جبة وتبار ومسح عدد من الطرقات وشفط مياه من منزل مواطن بحي ابن خلدون. في العالم، وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن وزير الخارجية العماني بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني السبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتيف على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazou Al-Khamisa, Diwan FM, Aslama. الأستاذ المبارز في الجغرافيا وعلم المناخ عمر بحبة يؤكد خلال تدخلي في برنامج ويكاند على الكيف أن الوضع الجوي خلال الساعات القادمة سيشهد تقلبات جوية بالشمال، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالوضعية التي شهدتها تونس خلال اليومين الماضيين، وأن الكمية المتوقعة وفق المعطيات الحالية لا ينتظر أن تتسبب في سيول أو في فيضانات.
2: خلال ساعات المساء ثم تقلبات تكون حتى موجودة في شمال تونس، حتى في العاصمة في الولايات المجاورة، ولكن يعني أقل من الوضعية اللي عشناها السابقة منذ يومين. نجم نقول الوضع يعني عادي، تقلبات عادية. حتى الخريطة نتاع اليقظة اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي معناش لون البرتقالي، تعرف الألوان البرتقالية والحمراء هي تخوف، عندنا ألوان صفراء. ثم أمطار، الأمطار تنجم تكون غزيرة في وقت وجيز في بعض الأحيان، ولكن ماشي الكميات اللي تنجم تعمل سيول أو تعمل فيضانات إن شاء الله. هذا المتوقع طبعا، ولكن الأمطار مازال باش تواصل الايام القادمه، وربما خلال بعض الايام القادمه نجم نسجلوا وضعيات نتاع كميه امطار نجم تكون مهمه، وان شاء الله حتى يوم غد حتى الليله راه ثم تقلبات باش تكون على السواحل الشرقيه في جهه الساحل مثلا، حتى في مناطق اخرى. غدوه زاد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول امطار نجم تكون يعني بكميات زاد طيبه وحتى مهمه نسبيا. عموما بدائيا ماشي تقلبات اللي تنجم تعمل مشاكل كبيره، اما لازمنا نردوا بالنا لانه التوقعات تقول اللي الفتره القادمه حتى الاسبوع القادم زاد ثم تقلبات، ثم امطار باش تكون غزيره في عده مناطق تونسية، ممكن أكثر على السواحل الشرقية.
1: معتمدية بئر الحفيم من ولاية سيدي بوزيد شهدت ليلة أمس وصباح اليوم نزول كمية هامة من الأمطار تسببت في سيلان واد لاشين بين منطقتي ولد خليفة وحاسيل فريد، وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى تراكم الأتربة وتعطل حركة المرور وفق ما فدى به معتمد بئر الحفيم لمراسل ديوان فم. وقد تدخلت المصالح المحلية لفك العزلة وفتح المسالك أمام حركة المرور، حيث تم تسخير آلة جارفة تابعة للبلدية إلى جانب آلة ماسحة تابعة للمندوبية الجهوية للتجهيز والإسكان. أعوان وشرطة البلدية بالاشتراك مع وحدات منطقتي الأمن بالحمامات وياسمين الحمامات نفذوا حملة للتصدي للانتصاب الفوضوي مدعومين بالوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة. وبحسب ما فاد بمصدر أمني لديوان فم، فقد أسفرت العمليات المنجزة خلال الحملة تحرير 12 مخالفة صحية وإزالة 32 نقطة انتصاب وإنجاز 38 عملية حجز مختلفة، إلى جانب تحرير 3 مخالفات في المجال البيئي وتحرير 7 محاضر عدلية. في العالم، كبير مستشاري ترامب لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس يقول أن الرئيس يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها قريبا، مؤكدا أنه مصمم على وضع حد لها ويعمل على تحقيق ذلك. وأضاف بولس في تصريحات لقناة يور نيوز أن الرئيس يمنح المفاوضات والمناقشات مع إيران فرصة، مشيرا إلى أن الرئيس أظهر صبرا كبيرا ومعربا عن أمله في أن يسود السلام في النهاية. وأكد بولس أن الرئيس في المقابل لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: القيروان القيروان بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عاقل نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك، تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا ابعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو انستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من العشرة لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز السادسة ديوان فام. عسلامة. مدينة وثقافة بالعاصمة احتضنت اليوم وغدا فعالية الدورة السابعة من تظاهر

0: سابعة تحقيق اللي تم تنظيمها بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني أترابير لفوي متاع جي زيد وسونتر تينيزو ألمان. الحقيقة هي فرصة أنه مش نقربوا للشباب نوريه الخدمات اللي تقدمها العديد من الوزارات على غير وزارة الشباب والرياضة وزارة التشغيل والتكوين المهني. فرصة سريد أنه مش نوريه الفرص التشغيل المتاحة في تونس كيف فرص المتاحة خارج تونس كيف شحكيه على الانتربرونيريا. هي فرصة باش يشوفوا ساعة لابيرانت اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة من الانستيتيسيون انستيتيسيونيل معناتها في تونس وخارج تونس كيف فما مجموعة من الرشاد اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة الحقيقة في على مستوى التشغيل والتكوين المهني الفورماسيون بروفيسيونيل الانتربرونيريا بعض المشاريع مرافقة الشباب في تطوير أفكارهم. وهذا الحقيقة أدوارنا احنا كوزارة الشباب والرياضة خاصة الوقت اللي نحكيه على لاكس روا اللي هو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للشباب.
1: مختصون في طب الانجاب يؤكدون اليوم ان تراجع الخصوبه في تونس اصبح ظاهره متعدده الاسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبه وتراجع عدد الولادات بالتوازي مع تنامي صعوبه الانجاب لدى عدد من الازواج. ولفت المختصون خلال النسخه الخامسه من ايام طب الانجاب للجمعيه التونسيه لطب النساء وتوليد بالعاصمه لفتوا الى ان هذا التراجع لا يرتبط بعمل واحد وانما تتدخل فيه عوامل اجتماعيه واقتصاديه وصحيه وبيئيه. وتؤكد بيانات المعهد الوطني للإحصاء هذا المنحى إذ تراجع المؤشر التأليفي للخصوبة من 2.4 طفل للمرأة سنة 16 و2000 إلى 1.5 سنة 24 و2000. المندوبة الجاوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة زهور العجيمي تفيد بأنه تم هذه السنة رصد 120 ألف دينار لفائدة 160 طفل من مكفولية الدولة. وأشارت بأنه تم توفير ألبسة وأدوات مدرسية لهم بمناسبة العودة المدرسية إلى جانب التكفل ب 1750 طفلا ممن هم في سن ما قبل التمدرس من خلال إدماجهم في روضات خاصة وذلك في إطار برنامج روضتنا في حومتنا. وأوضحت المتحدثة بأن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي توصل إلى توفير مشاريع تنموية لفائدة 36 امرأة بتكاليف جملية تقدر بنحو 267 ألف دينار لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير موارد رزق للأمهات لمساعدتهن على تحقيق التوازن الأسري الكفيل بضمان نجاح أبنائهن في دراستهم وتجنب الانقطاع المدرسي. في العالم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملات الطائرات الأمريكية مشيرا إلى أن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخيرة من مذكرة التفاهم. وقال رضائي أن طهران أصبحت مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية لمعرفتها بنقاط ضعف جيش الولايات المتحدة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام.

0: 93.5 انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
1: مساء الخير، اهلا بكم 8 دقائق بعد الساعه 6، اهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام من توي لغايه الساعه 8 ليلا، ساعتين نعملوا فيها ريكاب لاهم ما صار في اخر 24 ساعه. المنتخب الوطني يستعد لزوز مواجهات مهمه امام منتخب بوتسوانا واوغندا. اخر اخبار الميركاتو قبل 24 ساعه من نهايه فتره الانتقالات، ونعملوا زاد ايضا لافون ماتش لثلاثه مقابلات متاخره، زوز لحساب الجوله الرابعه. سياسي يواجه السيابيون الافريقي، يستضيف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي بنغردان فريق اتحاد بنغردان يواجه نادي حمام الأنف. كالعادة تلقونا في الباج سبور باي ديوان اف ام، في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، او تسمعونا في السيت www.dwanfm.net ولا علي بوند اف ام بتاعنا. كالعادة درب شهيدات في الاعداد، محمد زعبار في الاخراج الفني، ونفس الكيب تاع الموسم الماضي. نبدا بيك خال، مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد امين، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات ومستمعين ومستمعات ديوان اف ام. مرحبا بنادر، مرحبا بزعبار.
1: ياسين اهلا بيك.
3: مرحبا محمد امين، الخال انيس، نادر زعبار، سيد المشاهدين سيد المستمعين. عندي مديده،
1: مرحبا. عندنا مده قبل الكونجي،
3: عندنا مده بيان سور. ان شاء الله كيما عودناكم عودنا سيد المستمعين، ان شاء الله اضافتكم موجوده 6 ساعتين هذوما.
1: شكرا لك ياسين بوجه، مساء الخير.
4: مرحبا بك محمد امين، مرحبا فوزي، ياسين، نادر زعبار، وكل المستمعين ومشاهدي استاد الديوان.
1: شكرا لك. والبدايه اكيد بشكون مع منتخبنا الوطني يوم 24 سبتمبر يوم الخميس، مواجهه اولى في إطار تصفية كأس أفريقيا أمام منتخب أوغندا، وكيف زاد في تونس مقابلة ثانية ضد منتخب بوتسوانا يوم 28 سبتمبر. معين الشعباني المدرب الوطني الجديد وجه يوم أمس الدعوة 29 ملاعبي. أبرز الملاحظات بالطبيعة غياب مرة أخرى لغيث الزعلوني، غياب لفراس شواط، علي العابدي، وعدم توجيه للدعوة لكل من عمر بن علي وكذلك الياس سعد اللي كان موجود في كأس العالم في المقابلة الأولى لصادق قديدة، محمد نصراوي، وكذلك محمد أمين الشرني في المقابلة عودة على غرام، وكذلك علي معلول، حمزة رفيعة، المستور يسجل الحضور رغم مشاركته في 3 مقابلات فقط منذ نهاية المونديال. نبدأ معك ياسين، قائمة معين الشعباني نوعا ما صنعت شوية جدل بخصوص غياب بعض الأسماء، في المقابل أكيد برشا أسماء أخرى عودة سجلت حضورها كما علي معلول، فرجاني سيسي، وكذلك عيسى العيدوني، مع تأكيد حازم المستوري، وعودة أيضا حمزة رفيعة.
3: صحيح، بون الأمانة خلينا نقولوا أنه الشواء اللي تبنيه معين أنه عودة الحرس القديمة وعودة اللاعبية اللي عندها أكثر إكسبيرونس وأكثر فيكيو في تايمينغ في وقت اللي ترى علينا الناس الكل بعد ديسيبسيون الكبيرة اللي صارت في كأس العالم، أنه مش تكون فما تغييرات كبيرة، أنه مش نشوفوا أشياء أخرى، لكن فتتر التعيين متاع ولا الشواء أنه نوبتان شواء بتعيين إطار فني وطني شاف ورأى إنه عنده نجاحات. وخلينا نكون واضحين، معين شعباني من أنجح المدربين في السنوات الأخيرة، نحكي ما نجح المدربين التونس هذا ما يجمش يشكوا فيه اثنين. دونك الشواء أنا نقول إنه إخذاء إنه يجدد العهد مع كالكونون اللي قادرين إنهم يسيريو ترانزيسيون في فترة حساسة متاع الكيب ناسيونال هذه، وفي نفس الوقت تصير تيوري جديدة أو أشياء جديدة في
1: أفكار جديدة،
3: أفكار جديدة. بي بي بطريقة أخرى، بتمشي آخر، بتواصل آخر. خلينا نكون واضحين، بتتر الأشياء الإيجابية إنه ما فماش وجوه اللي يعني ما فماش وجوه كانت بعيدة على المنتخب، ما فماش ملاعبية اللي ما تجمش تعطي البلوس. نحكي على ملاعبية اللي كانت عندها باع وذريع وعندها صيت في الكيب ناسيونال، نحكي على الفرجاني، نحكي على العيدوني، نحكي على علي معلول، ملاعبية ذم قادرين انهم في الوقت الحالي في التايمينج هذا، ما حكيش على عام ولا عامين ولا 3 سنين القدام، نحكي في التايمينج هذا انهم يعاونوا الكيب ناسيونال في مقابل بعض الاشياء اللي تسالنا عليها الناس كل. ما نجمش نقول سلبيه، نجم نقول ان شوام تاع مدرب، عدم دعوه الزعلوني، عدم دعوه شوات، عدم دعوه بن علي. سيرتو انا نشوف الزعلوني اللي كي ناخذوا احنا الملاعبيه الموجودين على الجهه اليمين بالترتيب، نشوفوا الملاعبي للامانه كان من كان بالامكان انه يكون موجود
1: للامانه. زعلوني
3: نحكي في ترتيب مع في ترتيب مع الدوزارير، نحكي على فاليري ونحكي على النفيتي. بصراحه انا نشوف الزعلوني كان ينجم يكون قبل على الاقل احد الاسماء هذه. كيف كيف نشوف انه مركز مهاجم محطة كونستاسيون بتاتر نجم يكون تصور، ولا الاختيارات هذه على حسب شوا ولا طريقة لعب معينة في ذهن معين الشعبين.
1: وطبعاً نرجع
3: لأكثر تفاصيل برشا على التكونستاسيون الملاعبي اللي يعمل الديفياسيون. دونك هذاك علاش الاختيارات فيها جانب وفيها أشياء إيجابية وفيها أشياء
1: واضح
3: تناقش، ما نحبش نقول سلبية تناقش، لكن على العموم نشوف أنه توفق بنسبة 70 إلى 75% في اختيار القائمة.
1: هذا انطباع أول من اسم بوش على انتخار.
2: أنا بالنسبة لي أنا لأول مرة تحت إدارة فنية سير هذا الجدي، برافو عليه، تحت ثلاثة مسؤولين أعضاء جامعي المكتب الجامعي اللي مكلف المنتخب الأكابر معز المستيري، مكلف المنتخب أقل من 23 سنة وسام الطيف، والمكلف المنتخب أقل من 20 سنة سي معز النيلي. فما التنسيق بين ثلاثة مدربين تحت شرف رضا الجدي، بين معين الشعباني وأنيس بوجلبان ونبي طرابلسي. أنت بالنسبة لأقل من 20 سنة عندك كأس اتحاد شمال أفريقيا اللي يخولوا كأس أفريقيا اللي باش تحول لمصر، وقل من 23 سنة عندهم زادة مقابلات يعني لترشح كاس أفريقيا اللي يخولوا للأولمبياد. وبالنسبة للمنتخب الأول يعني معين الشعبين، بعض اللاعبين يعني كانوا كيما عمر بن علي كان باش يكون في القائمة قائمة المنتخب الأول، لكن بأكثر لاعب خذوه في المنتخب 23 أقل من 23 واللي من مواليد 2007 تحولوا مع الفريق أقل من 20 سنة يعني تحولوا مع نبيل طرابلسي. هذا نعتبره تنسيق إيجابي لأول مرة ثلاثة مدربين متاع المنتخب الوطني ينسقوا مع بعضهم، وانت عندك ثلاثة مباريات في تونس، وعندك مباراة يعني زوز رسمين وزوز ودين. عندك بش المنتخب التونسي بش يلعب زوز مباريات يعني اللي في رادس كما انت قلت على التاريخ، وعندك مباراة أوغندا وبوتسوانا رسمية، المالي ودية وموريتانيا ودية في انتظار تثبيت وين باش تلعب. ثلاثة مباريات باش تلعبوا في رادس كما قلت محمد أمين، يعني المنتخب في سكة صحيحة. عام سامي شوشان يعني أول مرة وقع دعوته يعني في الطريق الصحيح بالسياسة دم جديدة شوية. أنا حاجة بارك اللي تعتبر برافو رضا الجدي المدير الفني، يعني التنسيق بين أنيس بوجلبان بين معين الشعباني بين نبيل طرابلسي، وخاصة بين ثلاثة مسؤولين أعضاء جامعة مكتب جامعي كما قلت لك وسام الطيف 23، معز النيلي أقل من 20، ومعز المستيري الأكابر المنتخب يعني المنتخب الأول. لذا إن شاء الله في الطريق الصحيح. بالنسبة للأمور الفنية اختيارات بارك الله وياسين يتكلم ونشوفوا اني صعب قادر بوجل بيشنو باش يقول على الاختيارات.
1: هو كان من الافضل الجامعة التونسية نتهبط معناها من الاول، تقول راه عمر بن علي باش يكون هكا منتخب مع
2: لاعبيه كذا اللاعب تاع نيتس فيكس العراقي اللي وقع انتدابه
1: وليد زويق
2: تراي زاده مع
1: من الافضل تصير كومونيكي كما قال ندرس كومونيكي صغير. راه عمر بن علي من الاول راه ماهوش مش يمشي للمنتخب
2: كومونيكي تجبد حليب بارونتيز
1: مش كان في تونس هذا موجود.
2: لا الكومونيكي احنا مثلا البارح في ساعة متاخره من الليل السيد خميس الحمزاوي اللي اعتاد ديما بالصور في المسابقات يعني يوم شاء الله لعب بعض
1: البطولات. وشنو الرول نتاعو جديد خميس؟
2: انا بالنسبه لي انا ماذا بيا الجامعه هي التوان هذا اللون بعض اللون مع الجامعه.
1: ما ضابط كومونيكي هكا ولا؟
2: ضابط كومونيكي كيما حكيت على الكومونيكي. لكن هذه يمكن الامور الفنيه يحكوا في كيما نقولوا احنا في اداره فنيه. لكن مثلا السي خميس الحمزاوي مكلف بالتنسيق في رابط الهواد، هو المنسق اللي بين معز الناصر معز النيلي ولا لجنه المسابقات في الهوات ولا رئيس وشكون متلي بها معز المستيري. بالله ثبتونا الجامعه ثبتونا بيان نحس واحد كيك اللي شد القرون واحد يحلم تيما المنسقين تابعين معز النيل والمنتخبات تابعين ولجنه المسابقات تابعين مصر. انا ذي نحب توضيح كما قلت انت توضيح كلمه بالي قال علي نادر توضيح كيف طريقه التعامل الفنيه وكيف اختيارات اللاعبين. كان يجب يكون فهمنا دو صحفيه زاد للتساؤل بعض النقاط اللي تو احنا اثرنا لهم. بالنسبه لخميس حمزاوي ربي يحفظك اشهر عضو جامعه اعطينا شنية التاش بتاعه بالضبط مش لعبه تفهم هي
1: رساله موجهه لخميس الحمزاوي.
2: لا مش خميس
1: الجامعه
2: نفسها نحترمه انا نحبه ياسر خميس حتى اللي يعمل به اما البيان تخرجوا الجامعه التونسيه كره قدم مش اول مره لو ديما نسمع ويش هاو تعيين هاو مش تعيين. رأي الصفحة الرسمية الوحيدة اللي تعطي الأخبار ولا بيان ولا التسمية هي الجامعة التونسية كرة قدم.
1: أنيس حمزة رفيع يعود علي معلول يعود فرجاني العيدوني في المقابل كما قلنا غياب مرة أخرى لغيث الزعلوني وكذلك غياب لفراس شواط عمر بن علي مشى المنتخب الأولمبي في المقابلة الأولى لصادق قديد وكذلك محمد النصراوي مدافع إسترال الكرواتي مع عودة على غرام اللي كان زاد نوعا ما ظلم قبل كأس العالم لأنه يعني تم دعوة ديلان برون وعلى غرام لا وديلان برون وقتها ما يلعبش وعلى غرام يلعب فوكأنه فما على الأقل شوية مريت في الدعوة اللي على غرام.
4: هو شوف هو كل تكنيسيان وكل
1: عنده اختيارات صحيح
4: للمنتخب عنده رأي في القائمة. أنا نشوف اللي نسبة نجاح معين في القائمة الأولى هذه بنسبة كبيرة نسبة نجاح كبيرة صحيح الحقيقة ديما فما أسماء اللي كنا نتوقعها احنا كفنيين وجودها في المنتخب والا في قائمه المنتخب هي تقريبا توا كل الخطوط تمست من بعد المشاركه
1: كاس العالم
4: كاس العالم اللي كانت
5: باستثناء حراس المرمى
4: باستثناء حراس المرمى الثلاثي اللي حافظ على مركزه ومكانهم بقيه الخطوط كلها تمست دونك فما ملاعبيه رجعت فما ملاعبيه لاول مره انا الحقيقه كي نشوف دعوة سامي شوشان لاعب ديجون اللي قاعد يتألق نعتبره معناتها استدعاء في محله فما دعوات أخرين اللي لبعض اللاعبين كيف ما نحكيه على الفرجاني والعيدوني متوقعة جدا بعد غياب حنبال وإلا اعتزال صخيري والخضيرة اللي كان موجود دونك تقريبا وسط الميدان تمس بنسبة كبيرة يلزم الشومباردمون هذايا اللي صار لازم تعمل كومبونساسيون بالملاعبيه القدم اللي عندهم الخبره والتجربه وهذايا انا حسب رايي
1: هذاك علاش مشى المعلول وفرجاني
4: لا ريزون اول حاجه بالبيرفورمانس اللي قدموا فيها الملاعبيه في الديبيو دي سيزون كلكو سوا برمضان ولا صخيري ولا عيدوني مش صخيري قلنا
1: برمضان مستحق
4: ولا فرجاني ولا عيدوني دونك الثلاثي هذا يستحق الدعوه. بالنسبه لبعض المراكز انا بار اكزومبل نحكي على زعلوني اللي فريمون معناتها ديما يقعد نقطه استفهام عدم دعوته لان علاش مش لاسباب معناتها معروفه. اول حاجه الملاعبي سيفريرا خليني نكون واضح معناتها الفورمه نتاع السيزون هذيه ماهيش نفس الفورمه نتاع الموسم الفارط نفس الشيء بالنسبه للرفيع واضح بالنسبه للزعلوني فورمته أقل لكن تيتولير يلعب كابيتان اللي تم دعوته في مكانه اللي هو أنا حسب رأيي معتز
1: النفاتي هو في
4: يلعب في
1: كيما العادة نفس
4: السويد ما هوش خير من الليك دو في السويد ما هيش خير من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ما هيش خير من كلوب أفريكان الجمعية اللي يلعب فيها دونك يستحق أنا حسب رأيي الزعلوني يستحق باش يكون موجود في المكان هذا. بون نحكيو زاد على رفيعة بار اكزومبل رفيعة الموسم الفارط عامل فان سيزون ممتازة لكن الموسم هذا ماهوش ريغولي فرونتمون نتاعو حتى المستوى نتاعو ماهوش مستوى عالي. انا الحقيقة معناتها كنت نخير والا كنت نشوف حاج محمود اقرب منه لانه حاج محمود كان موجود في قائمة المنتخب اللي موجودة في المونديال. بون سون دي شوا باش تحكي لي على سونتينيل سونتينيل في الاخر ماهوش بيرلو هو راهو باش يكون بالريتم هذاك وانا ديجا قديش مره قلت
5: حمزه رفيع راهو ماهوش ديكلاريك سونتينيل
4: هو في
5: الريليو سي
4: هو سي تاريليو
5: هو كيفاش خمم فيه المدرب
4: خمم فيه كسونتينيل. بون شوف انا قلتها عديد المرات بالنسبه لرفيعه علاش ما نجمش يتعدى بالي وستونديك اخر بعد ليتشي وحكيتها لهنا معك
1: حتى بعد يوفي راه حتى
4: قلت لانه الريتم اللي لعبيه يلعب بريتم تريلون في التريو نيفو في النيفو العالي ما نجمش يتعدى نو با فرانشير النيفو هذاك
1: كريت قبيله روما انتر شوط
4: الاول قاعد يطيح في النيفو نتاعو اليوفي ليتشي وبعد ما يلعبش
1: قاعد في ليتشي عام
4: ما يلعبش براتيكمون مرتاح جا البطوله التونسيه اللي هي
2: يلعبوا في البطوله التونسيه
4: حاج
2: محمود على ماهوش احتياطي حاج محمود زوز مباريات
1: هي ملعب فما مشوات لعب ما قداش لعب واربع ممكن نقطه معنا قسموا الزوز ماتشوات
4: على البنك قعدوا الاثنين مع بعضهم. بون فما ملاعبي كنت نتوقع انه يكون موجود الحقيقه اللي هو رائد الشيخاوي لكن رائد الشيخاوي شنو اللي خلاه مش موجود هي المنظومه الدفاعيه
1: بدايه الموسم
4: هي المنظومه الدفاعيه الضعيفه للترجي وهوني انا نقول اختيارات ريكي كام في ضرر الشيخاوي باش يكون في المنتخب لانه ما عملش عزيز ديفونسيف قويه اللي خلى رائد الشيخاوي خاطر رائد الشيخاوي نحكيه على بوتونسييل وامكانيات كبيره ودايور كان موجود في الكوب دي موند الاخرانيه ولا انتجري الجروب نتاع ليكيب ناسيونال سينيور دونك دون لا كونتينيتي كان ينجم يكون موجود دونك نحكي على عمر بن علي بون فسرنا يعطي الصحه
1: لا لا واضح هكا
4: كان واضح
2: وفي الشواط راه ما التحقش بالتربص مع الاهلي بنغازي ما مشاش لمصر معاهم والتحق
1: مشى ليبيا طول
2: مشى ليبيا هو كان قبل قرابه 21 يوم
1: قعد في مصر صحيح هو عمل حتى ماتش مع الاهلي مع المصر
2: يعني الحقيقه ما هو بالواحد
4: باللوجيك ما يتوقعش دعوته خلينا نكونوا واضحين
2: والعابدي اسباب تاديبيه
4: العابدي متفاهمين فيه
2: اسباب تاديبيه
4: متفاهمين فيه لانه العابدي
1: مش مش عاودوا يعيطوا له مثال
2: بس اللي عاقبوه كل يعني الكلام هو حتى هبط تدوينه
1: انا نجم يرجع المنتخب
2: بالطبيعه هي عاود تدوينه فيسبوكيه يعني في الصفحه نتاعو ولا في ستوري ولا
1: قال لي يعني الانستغرام تاعو
2: قال وانا فهمت فهموني فهمتوني بالغلط يا ولدي علي هو راه نقول لك حاجه كشخص باللي اذا حلب ياسر تلقائي علي العاب
1: ما زاد خال ساعات ضربة تلقائية
2: أنا بالنسبة لي أنا هو عرف كيفاش يتكلم ولا شنو يحب يقول لكن هو اللي يعمل يخلص
1: اسمعني هو كلامه واضح قال لك انا بالنسبه لي نيس هي تخلص فيا حبيت نقعد مع نيس ولا منتخب هذا كلام واضح معني انا نحب ما عندي ما حتى مشكله
2: يقولوا في الفستير
1: يحترموا ولا ما عندي ما حتى
2: يقولوا في الفستير
1: هو الكلام هذاك سي بون تسجل سي
2: تنجم تمشي الرئيس نيس تحترمه يقولوا بارك الله فيك يرحم والديك ما عليك وانا قعدت على خاطرك سكرناش الموضوع
1: نواصلوا مع نيس وبعد نجيك
4: سي نرجع للاعبي اخر اللي انتظرنا الحقيقه الدعوه نتاعو اللي ملي بدات السيزون ديجا عملت نظره على في الفلاسكور على الروندمون تاعو اللي سعد يلعب تيتولير في الفريق نتاعو واللي هو موجود ريغوليرمون في ليكيب ناسيونال وعمل كوب دو موند بون كنا نسحق
1: لانه
4: هو بالنسبه لجوات راهو شوف كملاعبي كونفيرمي وملاعبي لان دي ميور زاتاكون السنين الاخرى في تونس اما طونك ماهوش كومبيتيتيف طونك الشامبيون نتاع
1: ليبيا
4: في اكتوبر وما هوش يلعب في كيما قال فوزي
1: مازال ما كانش حاضر في الاستاج
4: مازال ماهوش حاضر 100% ديجا ما تنجمش تعيط دونك انا نعيط للومي ولا نعيط لعمر بن علي اللي هما صغار واللي هما ينجموا معناتها يكونوا في المستقبل القريب ياخذوا اون بلاس في ليكيب سينيور في ليكيب ناسيونال سينيور دونك يل فو ميو اني نعمل هكا بون فما ملاعبي اخر فما ملاعبي اخر
1: قد كنت سو اتمنى تفضل
4: كنت اتمنى سؤال خاطر انهم يجددوا الاتصال به رغم اللي هو خير المنتخب الالماني ايفن فرحات لانه اليوم وحكيتها راهو انا في الوقت
1: هذاك كنت معنا معنا حتى في الخلخال وقتها موجود
4: وقت لي وقت لي
1: قلت حاب يجي حتى مع نسبة جلبان
4: لا با هذاك من بعد اما قبل وقت لي خرجت لي رومور كنت اتذكر في الكوب دي مون وقتها قالوا كنت اتذكر فوزي قالوا
1: انه اختار
4: بليسي وفما لا بوسيبيليتي لتغييره وقتها صار ديجا لو بروبليم مع مع لؤي بن فرحات مع صبري اللاموشي قلت انا في الوقت هذاك يا حبذا لو كان يعاودوا مثال شي كونتاكتيوه اذا صح انه المستوري بليسي ماهوش ماشي نرجع لؤي بن فرحات اليوم خسرنا ملاعبي كان موجود وقعد تهميشه في ستاج نتاع كندا لعبوه نص ميتون وخرجوه دخلوا ربع ساعة ولا درجين كونتر اي تي لعبوا ميتون كونتر كندا اليوم يجيك مدرب يخسرك في التورنوا يخسرك في ملاعبية يخسرك في يطيح لك في الليماج نتاع ليكيب ناسيونال
1: خسرك في مراكز انت اليوم برشا ملاعبية تخمم مرتين قبل الجيزة صحيح بلادنا ونحبه واي ملاعب يتمنى يلعب في المنتخب الوطني التونسي ما مش يخمم مرتين
2: النقطة هذه برك انا زاد برافو لنيس بوجربان شوف القائمه اللي مدها عديد اللاعبين اللي يلعبوا البر
4: ما يفهم
2: اي من تورا اي من تورا الانتماء الانتماء نتاع المنتخب وتونس من تورا انا بالنسبه لي وقت ناديهم توا باش يمشوا الاولمبياد ويقع الاجواء باهيه مش وقت بعد يكمل كاريره وكيما عديد اللاعبين
1: ما يقولش يخمم بعد وقتها في المنتخب
2: يقول خلينا نمشي للمنتخب التونسي على خاطر فان كونترا باش يطلع الكوتا نتاعو
4: نرجع لعمر علي خسر لنا ديجا فوزي وقال علاش انه عند فما ليكيب اولمبيك عنده تصفيات مهمة
1: وعندنا برشا ما لعبناش اولمبياد هو المرة فاتت معايا في الصيف حكينا على الاولمبياد راه مهم ياسر
4: باش
1: تلعب انت هي مؤهلة هي المؤهلة
4: تنجم تتأهل الالعاب
2: لا عمر بن علي هو اللي يلعب غاد يلعب مع ليكيب سينيور
4: اما هو زاد عمر بن علي تو ملي بدات الشامبيونا في تركيا هو براتيكمون كل ماتش يلعب فما ماتش فما ماتش لعب
1: فما ماتش لعب تيتولير
4: ستة ماتشوات في كل في ستة ماتشوات هذاك خذا طونجو
1: والانتجراسيون ديما مش كيما تونس ولغة أخرى وكمان بلاد أخرى وبطولة أخرى ديما عادية باش يلقى شوية صعوبات
4: ما تلقاش شوية صعوبات أما قاعد يلعب قاعد يشارك كل ماتش قاعد
1: لا لا كتير في الجمعية
4: فوالا دونك إن شاء الله أنا في لي دو ماتش هذوما نحب نشوف شوشان.
1: أنا فقط عندي عندي سؤال على الحقيقة هذه مش أول مرة صرنا قبل صرتنا مع جيرمي تسوتزيك لاعب ألماني تونسي خضيرة يسعد سامي خضيرة زاد كيف كيف زاد قبل ديما عندنا مشكل مع الملاعبية التونس اللي مولودين في ألمانيا ديما تصير فيها من
2: زي... فرحات روسا
1: ديما لعب بن فرحات زاد عم فكرني ديما تصير في المشاكل هذوما
2: لاعب صبري لموش يعني على الكلمة وعودوا تو عودوا اتصلوا به نفس الطريقة
1: هو راو
2: يعني
1: هو راو
2: نفس خال. الطريقة
4: هو اللي كونفوكي في ليكيب
1: هو راو بالنسبة للعيب فرحات عاود شجعوا قدوم كلوب لأن يعني كلوب باش يبدل كل شيء في المنتخبات الكل دونك عاود شجعوا برشا الشوا نتاع يورغن كلوب شجع المدرب نتاع ايفان تايا اللي هو أنطونيو دي سالفو اللي هو عنده نفس لاجون نتاع لعيب فرحات اقنعوا وجابوا المنتخب
4: وحتى هو لاعب مغربي
1: دونك حتى لاعب مغربي معناها هو
4: راو باش يكون في
1: يسعد
2: وظهر لي زاد
4: يسعد يسعد نفس الشيء يسعد كيف
1: يلعب راو في ناشفيل يلعب
4: في لاميليس في الدوري الامريكي
1: انت جبت العاشوري في لاميليس يسعد في لاميليس
4: ما فماش عليش دونك انه ما يوقعش دعوته للدو ماتش هذوما دونك بون هما شوف كل مدرب عنده الفيلوزوفي نتاعه وعنده لي بوست خاطر تو كي تشوف ديجا كي تشوف الريبارتيسيون تاع لي جوار بار كومبارتيمون واضح اللي باش يمشي في الكاتر واتر
1: بعض باش نحكيو بعض الموسيقى باش نحكيو في كوتوسكي
2: قديده
1: التشكيله
2: دعوه نتاعو زاده ممتازه في محلها
1: فاصل موسيقي بعد نحكيو على السابق قديده

0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
1: رجعنا معكم في استاد ديوان.
2: متصل معكم من توي لغاية الساعة الثامنة. وقفنا عند صادق قديدة اللي بتبيع قدوم ويعتبر قدوم جديد للمنتخب الوطني مع بتبيع غياب علي العابدي اللي كما قال الخالي تبدو فما عقوبة ليه بخصوص شنو قال مع نادي هنيس وتم إقصاء نقول احنا من القائمة هذه. رأيك ياسين في زوز اسمي هذا؟
3: بون حكيت على قديدة انا حكيت عليها أول الموسم حكيت عليه آخر الموسم الفارط. قلت الملاعب هذا رغم انه ما خداش طون جو كبير في النادي الافريقي لكن مما يدخل يكون حازم اول حاجه لي كاليتي مورفولوجيك والكاليتي اللي عنده خاصه في توسكي بلاسمون جو تيت. الحاجه اللي زادت الملاعب هذا وكنا حكينا عليها هو قدوم ميركانزاري للامانه تحسه خذا ديمونسيون اخرى في النادي الافريقي. راهو فما حاجه هامه برشلونه لا كونيكسيون ما بين اللاعب والمدرب ديما لازمنا نحكيوا عليها. راهو فما ملاعبيه تنجح مع مدربين بيان ديترميني وهذا وملاعبيه لا راهو عباره يعرف مفاتيح تشغيل اللاعب هذه هي
4: الكود
3: نتاع الملاعبي. دونك هذا كان يريناه في النادي الافريقي منذ قدوم الكنزاري رغم خروج شوات رغم الاشكاليه كبيره رغم طريقه اللعبه اللي ما كانش واضحه برشا لكن فما برشا دي ديسيزيون تخذات في وسط اللعبه من الملاعب هذايا بالذات وين ما تخلى وين ما كان موجود وين ما فما ديبلوك فما بلوكاج لا سيتوياسيون ديبلوكاج كان عن طريق قديده. انا علاش حكيت عليه زاده برشا الملاعب هذايا عرفت ملاعب اللي عنده هامش نتاع التطور ظاهر الملاعب قادر انه يتطور ادي كونديسيون بيان ديتيرميني. نحكي على الكاليتي نتاع لونترينمون الكومينيكاسيون اي سورتو توظيفه في الملعب. الملاعب هذايا يلعب في خطوط معينه ديما في 4-3 وما يكون ملاعب ما حتى صعيب باش تلقاه في الكاتكا دو زاتاكوم باش يكون بيرفورمون وحاسم وين ما يلعب وحده في كراس حربه يكون ديسيزيف لانه ملاعبي كما قلنا يحذق اللعب بالراس يحذق ديفياسيون اي سيرتو ملاعبي جيد جدا على مستوى التوزيعات. انا نشوفها با اون افون بالنسبه للملاعبي وحتى
4: تحسب
3: لي مهم لانه راهو بالكاليتي هذيك في التايمينغ هذا راهو سي با فاسيل انك تاخذ ديسيزيون هذه حاجه جيده المعين. باش نرجع شويه على الالعاب دي انا بتاتر حكيت زادة كيف عشيخة فما كلام قالو نيس ماذا بيا نرجع له علي العابدي. بصراحة علي العابدي نحب أن نكمباري ما بين زوز فترات حاجتين. علي العابدي ملاعبي جنرال ملاعبي اللي ما يحسبش الملاعبي اللي يعطى برشا ليكيب ناسيونال لكن في السنوات الأخيرة ورينا نشوفه في في في في مشهد آخر في ملاعبي آخر. وأنا ما نحبش نكون قاسم عليه لأني لعبت معاه بيرسونالمون في جي اس كا في القروان نعرف الكاليتي نتاع الملاعبي وين كان صغير. بتاتر أنا نقول هو تخل في في في في التبرير تخل في إنه في حاجات ما تعنيش تخل في انتقاد قرارات في وقت بيان ديتيرميني. نحكيه على النكسة الكبيرة اللي صارت ليكيب ناسيونال في المونديال راهو من أسباب الملاعبية ومن الأسباب زاد الأشياء الكلام اللي تقال. نتذكروا كيفاش خرج علينا ذات يوم بعد النكسة يبررنا وينتقد في اختيارات وينتقد على تشبيب وحكي في حاجات مش من مشمولاته
4: حتى كان غلطين راهو
3: حتى إذا كان صحيح
4: ما عنديش
3: الحق تحكي. أنا بتاتر ما نحبش الملاعب هذايا ان سيرتيمون كيف كيف نحكي على الكلام اللي تقال على الصفحه الرسميه في نيس. اي تونسي سمع الكلام هذايا من حقه باش يتقلق وحكينا الناس الكل فما كلام راهو لازمك انت راك ماكش تمثل نفسك فقط راك تمثل البلاد وانت عندك واجب ودوار ديما نحكي وراك انت عباره لابس مريول البلاد عباره هز الكوش لابس كومبا وهز السلاح وتحارب على بلادك. كيف كيف التايمينغ بالنسبه لي الغلطه الكاف الكبيره اللي عملها التايمينغ نتاع التبرير او الاعتذار اللي خرج في وقت قبل سابق بيوم
4: للقائمه وقت ممكن نعرف روحه كان
3: يجي اي اي اي متابع عادي للشيء الرياضي يفهم انه نوع من الاستدراك او الاعتذار في محاوله انك تكون موجود بالقائمه. وانا بالنسبه لي نبارتاجي الشوام تاع المدرب انك تعمل ولو انك كنا نتمنيه ونعملوا على ملاعبيه شبان ملاعبيه صغار لكن بالنسبه لي ماهيش حاجه جراف انك تعمل على ملاعبيه اكبر شويه في العمر. نحكي على علي معلول لانه الامباكت نتاعها باش يكون واضح في لابس صغير نتاع وقت. خلينا نرجع للشيخاوي
4: بسرعه
3: كلام تعقيب على نيس حكى انه الشيخاوي تضرر من المنظومه الدفاعيه نتاع ريغين كاب. انا نقول لك يا نيس راني نختلف معك لسبب بسيط.
4: الشيخاوي زاد علاش ديما تختلف معه بالذات
3: في المستير نسخه الشيخاوي المستير تختلف 180 درجة على نسخة الشيخاوي في الترجي والأسباب. أنا جيتك
5: مستير ديفونس
3: أنا جيتك
4: في العام هذاك
3: أنت بطريقة أو بأخرى تحكي على التهور نتاع ريغين كان في انه لعب سيرتا مومون كيما في في ضد جي اس او ضد العمران لعب بدون دو زارير لعب ثلاثه في اللاكس دونك اضر نوعا ما. راهو الملاعبي اللي يحب يلعب في نيفو معين يكون موجود في كيب كبيره كيما الترجي وتلعب في مسابقه قاريه وملاعبي انترناسيونال راك لازمك تكون بوليفالون تلعب في دفاع بثلاثه تلعب حتى في في في في, في فترات في في, في في في وقت من اوقات في في, في وسط اللعبه في الكرة انك تكون في ديزيكيليبر انك تكون في الان كونتر ان انك تكون في في في دي سيتياسيون كريتيك للملاعبي. انا بالنسبه لي خليني نكون واضح وانا ديجا اعطيت رايي في الشيخاوي كيف كيف الصحراوي ثنائي محور دفاع الترجي في الوقت الحالي باستثناء اجلاسي اللي نشوفه رغم انه اقدم رغم انه لي كونديسيون الكل تشوف انه الجلاسي مع مريح باش يكونوا هما الملاعبين اللي كانوا موجودين قبل في الترجي. اليوم نشوف انه جلاسي هو رقم واحد في دفاع الترجي لانه لحد الان الشيخاوي والصحراوي ما نشحوش انهم
4: يقدموا بقدوم مدافع اخر تو طبعا نحكي عن ميركاتو
3: احنا نحكي على الموجودين في الاربع وخمس مقابلات اللي تلعبت في الشامبيون دونك بالنسبه لي اللوم اكثر في اتجاه اللاعب ونشوف انه عدم تعويل معين شعباني على الشيخاوي في في في المحور يشوف انه بتاتر ما هوش ما قنعوش دونك هذاك علاش انا
4: خال عندك تقول
5: انا بالنسبه لي انا يعني كان جاء معين شعباني بعد صبري المموش ولا بعد خروج سامي طرابلسي يعني يكون افضل اللي حتى في المسابقه كاس العالم يعني
4: هو يكون في كاس العالم
5: الاختيارات اللي اختارهم
4: عاد صار
5: مش انا راه مش على بريمي شوال زي مشوال يعني هل هي مساج من معين الشعباني بكول صبري لموش الاختيارات اللي اختارتها هو حتى نفس الاختيارات بينه وبين سامي طرابلسي مش بعد ياسر بين معين الشعباني وسامي طرابلسي بعض اللاعبين لكن نفس العباد يعني تجمع نفس اللاعبين موجودين بنسبة كبيرة عند سامي ولا عند معين شعبان. معين شعبان يوصل مثال صبري لموجي بيكون اختيارك على المنتخب برك اختيار غلط واللي جابك راهو غلط ووصل مساج كبير ياسر معين الشعباني في اختياره في اختياراته اللاعبين في الفتره هذه للمشاركه في اربع مباريات زوز رسميه وزوز ودي.
4: واضح انتم التوبريس كل حكيتوا بالباهي مش نحكي على القصه نتاع صادق قديده كيف الجندي الافريقي. صادق قديده مشى لعب في لعب بليتو مشى انتقل لمونتينيغرو ما لعبش لانه لقى نيفو اخر نتاع كوره ولقى مدافعين قد طوله مرتين. كيفاش جا الكلوب عن طريق احمد الطويري هو اللي اختاره وما كانش هو الشوالول في الكلوب كان فما فيليبي جيكي يتقن واحد اخر نيجيري قعد المهاجم هذايا جمعه كامله في الجمعه الاخرى نتاع الميركاتو وكل نهار يقول اي نهار الاخر يقول لا اي في لا نهار 29 جان في اختاره نادي الافريقي تاخذ شوا نتاع انه تسكر الدوسي نتاع النيجيري هذا فيليبي جيكي اللي هو مهاجم ممتاز يلعب في بلغاريا وتجيب صادق قديد
5: مش كان في الملعب التونسي
4: لا مش لعب في مونتينيغرو ملعب حتى ماتش
5: صار بعد الملعب التونسي
4: وخذت الافريكان ريسك متاع جوير ملعب حتى ماتش
5: حتى ماتش الملعب التونسي
4: بعد الملعب التونسي مش مونتينيغرو مش الجبل الاسود
5: ملعبش
4: ملعب حتى ماتش خذت الريسك هذاك تجيب جوير بريسك ملعب 6 شهور
6: شنو اللي صار ان الكلوب افريكان قاعد سيزون كامله ولا بارتي الاولى نتاع السيزون
4: شوط كهو صحيح
6: دونك يزم
4: خمو في اتاكون اخر
6: رومبلاسون الشوط اي سورتو بعدها هذاك حمزه المنصري
4: مشى المتلوي بري
6: دونك وقتها الحكايه
4: يجي كي يعرفوها النادي الافريقي الناس اللي تخدم في الافريقي يعرفوها
6: منا محمد امين دونك دون لوبليغاسيون يزمك رومبلاسون صادق قديده لو بروفيل
4: قبل بنهار الميركاتو
6: لو بروفيل نتاعو اي سورتو الباساج اللي عملو مع ستاد تونيزيان في الفتره الاولى وقت اللي قبل ما يمشي يحترف كان الحقيقه مقنع والبروفيل والمورفولوجي نتاعو معناتها تنجم تخلي منه ولا ترجع منه مهاجم ممتاز.
4: وهذاك اللي صار عملوا شو هذاك في انه المهاجم مش قاعد يلعب وجابوه
5: سامحني انا بلي منذ موسم الفارت ولا منذ جونفي الفارت يعني الساده قديده ما رغم باش تلقاها اساسي ديما
6: ديما
5: لا حتى السنه ديما في التغييرات
4: اي مسنا ولا الاول سنا ولا
5: الاول اما هو التغييرات يمكن اللاعب زاد راهو خاصه الهدف نتاع الديربي الهدف نتاع الديربي يعني في هيك اللحظه يعني ياخذ كوره ويمشي في 105 يعني
4: هدف الزعلوني
5: هدف الزعلوني لكن اللقطه هي نتاع صادق قديده
6: صادق قديده شوف طول المارج نتاع اللي معناتها الشوا بور ان اتاكون الحقيقه بدات تتوسع بدات تكبر اليوم في الشامبيونات عندك صادق قديده وعندك الوليد بواسيده اللي قاعدين الاثنين قاعدين معناتها يثبتوا في مكانهم برمي لي ميور
3: هذا دوسي كبير لازمنا نحكيو فيه بواسطه
4: يعني. نحكيو
3: فيه خاطر نحكيت عليه هذا قبل الناس الكل نحكيو على القائمه
6: نتاع المنتخب بوجود المستوري بوجود شواط ان شاء الله ترجع الكومبيتيسيون نتاع ليبيا ويرجع كومبيتيتيف دونك فما شوا اخر مع بن علي اللي مش يمشي ليكيب اولمبيك مع ريان اللومي دونك اليوم الحقيقه لاتاكون بوست داتاكون في تونس ديت نوعا ما نلقاو في حلول رغم انه تو
3: الكلام هو انت سامحني انت تحكي على 4-3 والشوا نتاع ديسبوزيتيف تكتيك سولون القائمة الموجودة راهو كي مش تحكي على مش تولي ديزيكيليبر اش معناتها انا مش يكون عندي 4-5 ملاعبية هجوم رؤوس حربة وعندي مشاكل على مستوى الأطراف
6: بيان سور شوف القائمة فما 4-4
3: لازمك انت سامحني انت انا كي نشوف
6: هما 7 لا انا حبيت بس انا شفتهم وقريتها اللي عندك 4 اللي هما
3: ملاعبي موجود ورومبلاسون تاعو
6: اللي هما خليل العيال وسيف الطيف مش يكونوا يا اما سيف الطيف يا اما الياس العاشوري باش يكونوا على اليمين وعلى اليسار تونيكتي والا سيف الطيف والا العاشوري دونك هذوما الاربعه اللي هاكلوا وعندك تروز اتاكون دو بوينت اللي فيهم ديجا ملاعب صغير اللي هو ريان اللومي اللي ينجم ياخذ معناتها يتعود على الاجواء
3: واللي للامانه راهو ما اقنعش الراي العام في تونس هذا ما تفهمين فيه احنا ديجا انا فما دي بوينت انتروغاسيون على مستوى اختيار ريان اللومي
6: دونك انا بون حبيت نرجع على عوده علي العابد اللي هي بوسيبل برشا وهذاك علاش احنا حكينا تو قبيله شويه حكينا علاش ما صارتش كونفرنس دو بريس باش توضح بعض النقاط هو في العالم تو ما عادش فما لي كونفرنس دو بريس زيدان اللي هو اول كونفوكاسيون زاد ليكيب ناسيونال تاع فرنسا تعديت في الباج اوفيسيال تاع الفيديراسيون فرونسيز وتعديت الكونفوكاسيون ماغي كونفرنس دو بريس اما جوست هو ممكن ما صارتش كونفرنس دو بريس لانه المنتخب حاب يبعد على الضغوطات حاب يبعد على توت بوليميك بوسيبل معناتها في بعض شبيه هذا وقع استدعاء وهذا علاش ما وقعش استدعاء وعلاش هذا اللاعب جاء علاش اللاعب
3: تفاديا للخط وقلوا احنا اللي سوء التفاهم انا عندي أنا بالنسبه لي هي بالنسبه لي خليك تكمل
6: انا عندي هي بالنسبه لي انا ممكن سياسه ذكيه خلي نبعد الجروب على توت بوليميك بوسيبل نرجع على عوده علي العابد عودة على العابد اللي
4: كيف مستقبلا بتبيع باش ما يسمعونيش العباد
6: انه هي راي بوسيبل على الاخر انه العابد يرجع خاطر في الاخر سي فري غلط اما من جموز زاده ملاعبي عطاه برشا للكيب ناسيونال وضحى وعطاه ولعب با مال دو ماتش هو بليسي انه اذا عنده الرغبه وعنده الامكانيات سيرتو عنده الامكانيات مش الرغبه خاطر الرغبه ماهوش هو عنده الامكانيات انه تسمح له باش يكون في الليكيب ناسيونال مرحبا به اما جوست راهو توا علي العابدي باش يقعد يستنى رهين الفورما نتاع الشيرني وبن حميده وعلي معلول اذا ثلاثه خويا جابوا رواحهم راهو باش يرجع من بوان دو ديبا باش يقعد يحارب على بلاصته اذا معناتها البوست نتاع اريال غوش لاتيرال غوش ولا اكسونتري غوش ما زالت ما هيش كما نقولوا معناتها القينا الملاعبي اللي يملى البلاصه توا علي العابدي يعاود يرجع في الكورسه ويعاود يرجع وياخذ بلاصه في
5: علي العابدي مش فنيه بارك بالله علي العابدي كفنيه سي حاجه كونفيرمي منذ البدايه منذ الموسم اللي فرط ترقبناه باش يمشي كاس العالم علي العابدي استان جوال لي داخل علي العابدي استان لاعب حجره ملابس لاعب الستار بوساط انسان يعرف لعبه كل تحترمه بالطريقة التعامل مع اللاعبين إنسان نظيف في مخه هذا الكل وراه بليس للمنتخب الوطني وللاعبين الموجودين خاطر يقدروه ياسر علي العابدي على خاطر هو يجيب الاحترام والقدر روحه
6: هو زاد حاجة أخرى مهمة علي العابدي
4: بسرعة
6: يرجع للكيب ناسيونال لأنه توا اللي جوار كادر اللي هما فرجاني واللي هما معلول واللي هما العيدوني لي جوار كادر تولي في ليكيب ناسيونال خاطر راهو خلينا نكونوا واضحين في ان سيرتان مومون راهو عندنا لي جوار كادر لي بي ناسيونو ولي جوار كادر اللي هما خرجوا من الشامبيونان نتاعنا واللي هما لعبوا في الشامبيونان نتاعنا
3: انا مش
6: دونك اليوم لي جوار كادر الحقيقه اللي هما موجودين تو في ليكيب ناسيونال اللي هما خرجوا من الشامبيونان نتاعنا حسب اللي نعرف انه علاقتهم ممتازه
3: شو هذه النقطه هذه النقطه ينجم تكون لوجيك وانا معاك انه علي العابدي ينجم يكون موجود لكن ما ننساوش القاف اللي عمله راك كي خرجت هذيك انا اشوفها قاف راهو قاف مش معنا احنا مع التوانسه ولا مع مع مع الجماهير راهو حتى مع الناس المسؤول على القرار في المنتخب الوطني انيس راهو سي تري امبورطون لازمك انت ديما تكون سياسه ضبط النفس ملاعبي مهما كانت تاثرك مهما كان السيتياسيون اللي انت فيها كريتيك ما لازمكش تخرج وتحكي بطريقه او باخرى انت تنصلت من المسؤوليه وانا ديجا عندي مؤاخذات حتى على الامور الفنيه ولكن في الاخير هو لتونس ونتمناه احنا ديما اذا كان جاهز واذا كان يكون موجود انه يرجع ليكيب ناسيونال ويعاون ليكيب ناسيونال ديما نرجع نقول ولو ان نشوف البوسيبيليتي هذه بعيده برشا لعده اعتبارات ونعرف انا بتاتر بعض الكواليس انا باش نرجع نحكي على معين الشعباني انت على نقطة التواصل راهو صحيح توا بتاتر تشوف انت زيدان وتشوف انت دي سيليكسيونير كبار على مستوى العالم مع شو يخرجوا يبروا مع شو يخرجوا يحكيوا هذه الرائج مع مع مع تقاليد معينه في في في اختيار القوائم ولا اختيار اللاعبين راهو لازم ديما ناخذوا سبيسيفيسيتي نتاع تونس راهو سي تري امبورطون انك انا باش نقول لك انا علاش معين ما خرجش شوف راهو فما زوج اعتبارات اعتبار الاول بتاتر كيما قلت انت وتحكي نبعدوا على الضغط ونخرجوا على ما تصيرش لغط وما تصيرش تواصل غير جيد او غير محسوب او سلبي مع الصحفيين اما راهو توا راهو سي امبورطون انك تكون فما يعني مرحله جديده احنا قادمين على مرحله جديده لازم يكون تواصل لازم فما اسئله تطرح نفسها راهو من المطلوب انك تكون عندك سياسه تواصليه جيده مو انا مش نعطيك المدرب في حد ذاته معين الشعباني احنا كنذكر معين الشعباني مدرب الفرق وليس مدرب المنتخب معين الشعباني راهو كانت عنده بعض المشاكل او بعض الاستفزازات مع صحفيين نتذكروا في المغرب نتذكروا زاد كيف في مصر صارت له بعض يعني معين شعباني كتمبيرامون كمدرب انا ما نختلفش وما شكش اثنين في كفاته ومن اكثر المساندين لي في الفتره الحاليه والشوا هذا نرى مقتنع به للامانه لكن على مستوى التواصل معين شعباني راهو من المطلوب راهو ما فماش عيب انا كمدرب اني نحاول اني نحسن من سياسه التواصليه نحسن من طريقه التواصليه انا اليوم مدرب منتخب ولست مدرب فريق راهو اليوم فما ملفات حارقه فما ملاعبيه برشا ناس تتسائل عليهم ما هيش مشكله صحيح لكن راهو مطلوب اليوم انت
4: الاجابه على الاقل
3: انك تجاوب وتخرج تقول علاش انا اليوم ما اخترتش اني نعيط
5: للصحفيين فما يجم فما حوار مثلا يجم فما دعوه يمكن
3: مثلا انا علاش حكيت توا خال علاش
4: حتى راه الصفحه الرسميه نتاع
5: علاش ضروره الصفحه نتاع الجامعه
4: حتى توا
3: بارفوارك انت كي مش تخرج وتحكي وتكون بصدر رحاب تتواصل مع الصحفيين اكيد باش تتجاوز برشا حاجات باش تخلي جو العام المحيط بالمنتخب باش يكون ايجابي
5: احنا جربنا متسيرش عن حتى زملاء الصحفيين والبعض مانيش باش نعمل يعني ساعات اسئله استفزازيه الحقيقه انا قاعدين نشوفه في الندوات الصحفيه تخرج على اطار انت قلت في المغرب وفي مصر شوف الشجره يعني سؤال قالوا انت قلت بكون ما تحبش المغرب
3: يعني
5: الطريقه انا بالنسبه لي يمكن تو انت زيد يعني المدربين كل اللي اختاروا يعني الندوه الصحفيه ما فماش ملغات وتقديم اللاعبين صار شي برمجوا حوار بالتنسيق
4: مع المنتصف الرسميه
5: يبدا ولا حوار يقوموا به ما تسالش وتعمل خاطر انا نشوف ساعات راهي تخرج على نطاق الندوه تخرج على ايطاليا
4: الكونفرنس
5: بريس انا بالنسبه لي بسكر باش نسكر حاجه برك ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب انا فرحان ياسر بوجود معين الشعباني مدرب عندك الوقت سي معين تجرب تعمل كل شيء وربي يوفقك خاصه انا ديما نرجع خاصه في التنسيق بين المدربين الفريق الاولمبي واللي اقل من 20 سنه والمدرب الاول المنتخب الاول انا ذي هي اللي باش تعطي ثمار الخدمه كل احنا قبل طلش يعمل ليكيب ناسيونال يفك بتاع ليفانتورا دون تشاور كيما عمل سي صبري والمدرب كله كل واحد يلوج على مصلحته هي المصلحه الوحيده هي مصلحه تونس ومصلحه العالم والرأي التونسيه والمشاركات في المحافل الدوليه بامتياز العوده الى الاجواء اللي نحبوها في تونس هي التنسيق بين ثلاث المنتخبات ولما لا 17 سنه و16 سنه وما دام وجود اداره فنيه زاد رضا الجدي قاعد يخدم في عمل باهي خاصه في وقت عوده فتح برج السدريه مركز تكوينه كيرا وباش يعطي ثمار كبيره ياسر هيك اول المدرب الاول نتاع النادي الافريقي تو كان هو اول ما بدا مسيرته التدريسيه والتدريب في برج السدريه هو ماهر الكنزاري.
4: واضح اربع ايام لماهر الكنزاري ولا خمس ايام من اجل ايجاد نقول احنا احسن خطه ممكنه لمقابله اوغندا الاولى واللي بعدها مش كون بعدها مقابله بوتسوانا.
3: هو
6: انا نتصور حسب الكونفوكاسيون وحسب الاسماء نتصور باش يمشي في الفا اوبتي لو شوا نتاع الكاترو اترو ما نتصورش باش يبدل حاجه كبيره سيرتو ادوميسيل وفي ملعب محمد العقربي بيرادس
5: نتصور لا تصليح المعلومه انت قلت ماهر كنزاري هي معين الشعبان المدرب انت اي قلت ماهر
4: معين الشعبان
6: الشعبان
5: معين الشعبان في دندي عليها في الاستعيل ماهر
6: دونك نتصور 4-3 حتى التشكيله ما نتصورش باش يلقى برشا صعوبات باش يحددها نتصور دحمان في الكاج فاليري على اليمين غرام او عروس سويفون ليتا نتاع البليسور نتاع غرام اللي ما نعرفش شنو هي اكزاكتومون طالبي بيان سور مش يكون في الاكس بين معلول وما بين بن حميده اكتويلمون معناتها
5: الاقرب معلول
6: فيو روندمون ليكسيبسيونيل اللي قاعد يعمل فيه الحقيقه علي معلول
5: في الشامبيون منذ بدايه الموسم
6: وعنده بليسور صغيره زاد عنده يظل عنده بليسور صغيره دونك فرجاني باش يرجع سور باش يرجع للتشكيله برمضان نتصوروا باللي تاتفورم زاد اللي فيه مع فريقه الشمال يظل باش يرجع لتيتولير مع اسماعيل غربي
4: عمل بدايه موسم ممتازه في ليغانيس
6: بدايه موسم ممتازه مع ليفان
3: سجل
6: ليغانيس عياري نفس الشيء نتصوره باش يلعب تيتولير ويظل لي سي لو مومون انه باش يولي ياخذ بلاصه غاديكا في بلاصه اليمين اللي عندنا سنوات عندنا مشكله في الكلوار اليمين اون بوان نتصوره يبدا بالمستوري بالمستوري على اليسار نتصور تونكتي الاقرب من عاشور
4: واضح زين
3: كيف وانا ما نبعتش برشا على التصور ولا الريزونمون تاع انيس لانه كيما قلنا ظاهر معين انت من الاختيارات ومن ريبارتيسيون تاع الملاعبيه على لي بوست بالالفا اوبتي شوا تاع الكاتر وتروا لكن فما زوز الى ثلاثه اسئله هي اللي مش اول حاجه على الكومبليمونتاريتي على مستوى محور الدفاع شكون الديو اللي مش يكون اكيد الطلب باش يكون موجود الفا سوري هذيك ترانزيسيون من الفيكو للفيكو والخبره للطموح دونك شكون في الديو شكون باش يكون معاه الان الاقرب نشوف انه عروس باش يكون لانه كيما قال انيس بتاتر الاصابه نتاع غرام زاد كيف ان سيرتان مومون عروس زاد في الاكسبيريونس الاخرانيه في الكوب دي موند الاخرانيه كان موجود في الاستيلاجي السؤال يطرح نفسه الظهير الايسر في ظل عدم وجود العابي اسكو باش نلعبوا بال 4-3 دونك لاريير غوش باش يكون ملاعبي مطالب بالقيام بالمهمات الهجوميه ويسيري السوبريتي نوميريك على مستوى في الديكالاج على مستوى لي مونتي وفي نفس الوقت يقوم بالادوار الدفاعيه خلينا نكون واضحين النقطه هذه انا نشوف علي معلول من افضل اللاعبين لكن في السنوات الاخيره خاصه في الفتره الاخيره في النادي الرياضي الصفاقسي بال 3-5-2 ملاعبي اكسونتري ينجم يكون افضل وافيكاس كي يكون اكسونتري يكون متحرر من الاعباء الدفاعيه دونك هنا لازم يكون الاطار الفني المنتخب فيجيلون يعني الاختيار نتاع علي معلول اكيد اون كومباريزون مع حميده
5: قال لي معين قبل سامحني ياسين لعب ظل البطوله المصريه 3-5-2
6: ينجم يكون علي معلول الاهلي المصري
5: لا مش الاهلي نحكي لك على معين شعباني واخترنا في مصر
3: انا
5: الخطه التكتيكيه ظل يلعب 3-5-2
3: انا شوف انا نعطي في تساؤلات والاكيد هو المدرب هو اللي باش يختار هو الاداء على حسب الجاهزيه وعلى حسب البلان جو نتاعو دونك هنا الاختيار يكون بتاتر انا نقول الاختيار يكون اكثر واقرب لبن حميده من علي الثلاثي نتاع وسط الميدان اسكو باش يكون بيفو سنتينيل دو ريليور اسكو باش يكونوا دو بيفو وباش يعطي صنع اللعب للغربي اللي باش يكون هو الاقرب في ظل غياب حنا بعد لي دو جوار دو كولوار متوافق برشا عنيس على الاختيار انا نشوف العياري توا هو الملاعبي الاول اللي باش يكون في مرحله وباش يقود المرحله الجديده نتاع ليكيب ناسيونال رينا فنيته الكبيره في دانكيرك رينا قداش متحرر بتاتر الحاجه اللي كانت تنقصه العياري وقتاش يوظف خصائصه الفنيه والبوتنسيال التكنيك نتاعو لفائده المجموعه وريناه توا كي خذا اكثر كونفيونس وخذا اكثر طونجو واكثر ثقه خاصه حتى من زملائه ومن الجماهير في دانكيرك اصبح الملاعب يعرف وقتاش يستعمل الفنيات ويمشي في الان وفي الان كونتر ان وان كونتر دو وقتاش الملاعب يعطي تمريره لوحده وهذه هي نقطه السر بالنسبه ولا السؤال اللي يطرح نفسه بالنسبه للملاعب العياري لافون سونتر باش يكون المستوري اكيد بيان سور العاشوري تونيكتي نشوفه الاقرب حكم اكثر جاهزيته
4: نختم معك خالي موضوع المنتخب
5: انا بالنسبه لي انا راهو فما زوج مباريات وديه زادها ابار رسميه زوج مباريات رسميه ظهر لي فما الاختبار زاد بعض اللاعبين يمكن هيك علاش وقع الدعوه لعديد اللاعبين خاطر بعد زوز مباريات الودية هما زادة باش يحكم على البقاء أو إبعاد اللاعبين ولا تجديد اللاعبين يعني مازال المنتخب بيبان المنتخب محلولة في وجه اللاعبين عليهم اللاعبين كل اللعب خاطر بعض زوز مباريات هذوما اللي قال عليهم يوم 24 يوم 27 هكا
6: الحمد لله 28 هذوما مقابلات رسميه
5: وفما زوز
4: مباريات تصفيات هذوما
5: فما موريتانيا وفما مالي كلهم ثلاثه مباريات في رادس ومباراه موريتانيا اللي وقعت تحفيز
4: في بالي فما مقابله فيهم في نوفمبر في الستاج الجاي في
5: لا لا تو
6: الفتره
5: هذه
6: فترة
5: هذه ما عندك زوز ماتشات في فاز هذا والفهم وهذه تصفيق المهم هما بالنسبة لي أنا الباب مفتوح للجول اللاعبين وفما امتحانات يعني اختبارات اللاعبين يجم يواصل يجم يوقع بعد ولا تغيير بعض اللاعبين الأخرين
4: واضحك ثلاثة ساعتنا الأولى بهير عوجي في الأخبار بعدنا نرجع في الساعة الثانية نحكي على آخر أخبار الميركاتو وما قبل مقابلات غدوة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم
7: استاد ديوان Soyez alerte, le برمجة الشتوية à la carte. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazoua Sebea Diwan FM Aslim. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفأ 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 أي بزيادة بلغ 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. فسر المرصد هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فقط وتيرة نمو الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موفأ أوت 2025 إلى 6 مليارات دينار في 31 أوت 2026، ويعود ذلك بالخصوص لارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39.5%. تونس تعمل على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجم عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات اعتبارا من غرة جانفي 2027. وينص مشروع مرسوم عدته السلطات التونسية على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة التي تعمل بغاز التبريد، فضلا عن موزعات المياه المبردة وثلاجات التجميد المنزلية والثلاجات التي تعتمد في تشغيلها على نوع من الغازات بحسب وثيقة تم نشرها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. إلى الشأن الدولي، الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من منتسبيه و12 مسلحا من جماعة أنصار الله الحوثيين في معارك جبهات محافظات مأرب وتعز.

0: تفرض عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا بعد إقرار من الكونغرس تأخر أشهر.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: مع محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا، متواصل معكم من تو لغايه الساعه الثامنه. اكيد باش نحكيو على اخر اخبار الميركاتو وتتسيد في الكالتشيو ميركاتو.
2: كالتشيو ميركاتو،
1: اخر اخبار الميركاتو في انديه نادي الافريقي، الترجي، نجم الساحلي، نادي الصفاقس، الاتحاد المنستير، وكذلك الاولمبي البيجي، باش نحكيو عليهم تو. اكيد اخر الاخبار في ليبيا، نادي اهلي بنغازي كما قلنا تقدم بعرض رسمي الاسبوع هذايا لضم علي معلول، وبالنسبه للراتب السنوي نتاع علي معلول اللي تقدم به فريق اهلي بنغازي، والعرض سيبقى صالح الى غايه الايام الاخيره في الميركاتو في ليبيا، هو مليون دولار في كل موسم عرض نادي اهلي بنغازي من اجل اتمام التعاقد مع علي معلول. نبدا معك انيس، خبر وتعليقه.
3: اليوم
1: متشبث علي... الفريق الليبي بحسب ما سمعت حتى عن طريق احمد الزوي مدير رياضي بتاع الفريق الليبي.
3: المردود اللي قدم فيه علي معلول رغم تقدمه في السن، لكن المردود اللي قدم فيه يخلي الانديه الكبيره في الساحه العربيه تهتم بملاعبي في قيمه علي معلول. دونك مش غريب انه اليوم يجيو دي زوفر لعلي معلول في السن هذايا وبدي مونطون مهمين للملاعبي والا للكلوب نتاعو للنادي هذا الصفاقسي. دونك شوف الحقيقه سؤال التفريط فيه من عدمه الحقيقه يسمو برشا برشا ريفليكسيون، برشا بالحق
1: برشا تفكير،
3: برشا تفكير وبرشا لانه يلزم يكون مبني قبلها على استراتيجي نتاع ريكروتمون في النادي وعلى برشا خدمه كبيره تصير. شوف لانه تو ممكن الكلام هذا راهو ما يعجبش برشا ناس، اما راهو اليوم كي نحكيو علي معلول، راهو علي معلول ان جوور ليجوندير، معناتها كي تحكي على تشكيله مثاليه لتونس مش على سي اس مش تلقاه موجود في التشكيله المثاليه
1: نتاع المنتخب،
3: في التشكيله معناتها في العشرين ملاعبي في التشكيله المثاليه نتاع
4: تاريخ
3: كرة القدم السعوديه باش تلقاه موجود
4: كلمه اساطير
3: فوالا، ملاعبي ليجوندير وملاعبي كبير برشا. به اليوم يجيك اوفر في القيمه هذه، انا شو نقول راهو في الفتره الحاليه اذا يخرج علي معلول راهو مشكله كبيره، راهو سي اس اس باش يفقد برشا من امكانياته الفنيه وامكانياته الجماعيه ومن قدرته انه يكون موجود في ادوار متقدمه في الشامبيونات. لكن انا شو نقول راهو اليوم انك تبيع ملاعبي وتعرف تستثمر فيهم هذه راهو حاجه باهيه برشا، اما احنا مالوريزمون في تونس ما تعودناش بالسياسه هذه، احنا مالوريزمون نبيعوا ملاعبي باش نجريو لو كوتيديان، باش نخلصوا شاري، باش نخلصوا مدربين، باش نخلصوا بريمات، باش ربي خليني نكمل فوزي
4: لا
3: اما لو كان نبيعوا ملاعبي باش نستثمروا فيه في دي ريكروتمون، علاش قلت لك تكون فما استراتيجي مش كان على سي سي راهو نحكي جينيرالمون راهو بارتو، كي يكون فما استراتيجي فما ريكروتمونات سيبلي ودي ريكروتمون تعوض بهم وهذاكم الريكروتمونات هذاك باش يعطيوك رياضيا وبعد مده يعاودوا يجيبوا لك معناتها دي زوفر اخرين، انا مع السياسه هذه راهو تقول لي خاطر هذيك امكانياتنا في تونس وما تنجم تعيش في تونس كان هكا، اما اذا تبيع ملاعبي باش نخلص شهريه باش نخلص مدرب باش نخلص لي جون راهو نقول لك هذه سياسه فاشله على طول الخط، وراهو يولي بقاء علي معلول لازم يكون في السي اس اس وما يلزموش يتباع. اما مالوريزمون احنا ما نخططوش، احنا ما نعملوش سياسه واضحه واستراتيجي واضحه نتاع انتي ديبات. راهو انا ديما نعاودها ونقول راهو شفت السوق الافريقيه راهي سوق مليانه، صحيح الملاعبيه الممتازين يرى مشوا يحترفوا لاوروبا
1: ومشوا يجيو
3: اما راهو ديما موجود في القاره الافريقيه، هكا شفنا كي لعب الترجي جرجيس ولعبت السي اس اس ولعبت كلوب افريكا مازالوا موجودين ملاعبيه في افريقيا، شفنا نمرو 11 بتاع اللي لعب كونتر الكلوب افريكا، شفنا نمرو 14 اللي لعب كونتر جرجيس، شفنا الملاعبي اللي لعب اللي في الوسط اللي لعب كونتر السي اس اس، دونك فما ملاعبيه ديما فما ملاعبيه. اما مالوريزمون احنا اليوم في تونس سياسه ولا استراتيجي نتاع الريكروتمون ما حطولهاش جمعيات فلوس، ما حطولهاش امكانيات، هذاك علاش اليوم ولينا ما عادش نستقبلوا ونجيبوا، مع انه الشامبيونات نتاعنا مع الخلاص نتاع الملاعبيه اللي هو ما عادش مغري بالنسبه للافارقه، ولا يخيروا يمشيوا ليبيا ويخيروا يمشيوا المغرب ويخليهم يمشيوا لمصر وسيتان بوكل في الاخر اللي
1: سرعي
4: عمل على روحك
2: وتلعب لي سونتر اللي عندك لوطا
3: مثلا
2: الشبان بتاعك علي معلول من الاول المبدا نتاعو هو اعتزاله في النادي الرياضي الصفاقسي حتى العقد بتاعه مربوط 3 سنوات هي المئويه. علي معلول ماهيش كوتي فلوس, كوتي رد الجميل للنادي الرياضي الصفاقسي, وحتى يجي اي عروض ماهوش باش يخرج علي معلول حتى الهيئه تحب تخرجه علي معلول ما يخرجش. نعرف علي معلول بكونه الباساج اللي عمله في النادي الصفاقسي ووقع يعني وقع تفريطه النادي الاهلي عمل كارير كبيره في النادي الاهلي الحمد لله ربي. علي معلول باش يقعد في النادي الرياضي الصفاقسي ومهما كانت العرض. يعني احنا ما حنش نحكيوا على محمد طرابلسي اللي يمكن العباد قالوا شبيه مش في المنتخب, هو بدا لي اصابه يعني كان يجي يكون هذه ثاني مره. محمد طرابلسي زاد ايامات كاس العالم كانت اصابه ويمكن زاد المدرب ما لعبوش في المكان اللي لازم يلعب فيه.
1: خلينا في علي معلول
2: ما دلاش بدنا بعض اللاعبين التفريط في اللاعبين الشبان اللي تحكي عليهم اذا ممكن تعاول على السونتر اللي عندك تعمل على الشبان بتاعك. اذا انت تو تحكي على بيكون لاجرات كبيره في افريقيا يعني اللاعبين ما قاش يحبوا جهه تونس زاد نجم ونخدموا خير من افريقيا وتجم لسونتر تعمل ميزانيه كبيره ياسر للشبان وزعديد اللاعبين اللي خرجوا من مراكز الشبان الانديه. انت كيما ايمن عبد النور من خرج, علي معلول من خرج, اللاعبين عديد اللاعبين اللي احترفوا حتى مطربلسي من خرج. وقت انت فما اراده وفما استراتيجيه نتاع عمل في الشبان تجم تلقى روحك تستغنى حتى على الاجانب اللي تحب تنتدبهم. وبالنسبه للي المعلول راي مهم تجاه لمئويه نادي الرياضي الصفاقسي, يبدا النادي الصفاقسي مسابقه افريقيه وتتعدى مئويه باهي ياسر وهذا يحب يرجع الجميل نتاعها علي معلول.
4: والله الأمان عندي رأي آخر مختلف كلي. أنا بتات رانيس أحكي على ملاعبي ليجندير, ملاعبي أوكي ملاعبي ليجندير, لكن في الأهلي تقول لي أنت أفضل لاعب أجنبي في الأهلي نقول لك أكيد وثابت وما يختلفوش الثين. أفضل لاعب أفضل ظهير أيسر في تاريخ النادي الرياضي الصفاقسي معاك, لكن أفضل من أفضل ومن أفضل 20 ملاعبي ليجندير المنتخب الوطني التونسي هذا كلام فيه برشا برشا رأي مخالف أنيس. أنا نجم نقول لك علي معلول نسخة علي معلول في المنتخب تختلف كليا على نسخة علي معلول في النادي الأهلي وفي النادي الرياضي الصفاقسي, وهذه حقيقة أكيدة وثابتة بالأرقام بالمشاركات بالنمبر دو ماتش جوي برشا حاجات به. وهذا ماهوش مشكل في حد ذاته لأنه الملاعبي ملاعبي ممتاز ومن الأفضل ومن خيرة الملاعبين اللي جاو في الـ في الـ في, الـ في الشيرة اللي صار. نحكي أنا على الملاعبين
3: شكون اللي يرقوش
4: على مر التاريخ, نحكي لك على الشعبي, نحكي لك على هذه المنصة, نحكي لك على خوزي كليتون. الملاعبين هذوما الكل ثبتة بالمشاركات وبالتتويجات وبالمساهمات اللي هما كان عندهم مفر أكثر في منطقة ولا في البوست نتاع الظهير الايسر. لكن هذا مش موضوعنا الان, الموضوع
3: موضوع علي بن غازي. لا لا لا لا ما نخرجوش على السياق, السياق نتاعي عارف
4: هذا هذا راي هذا راي هذا راي ولي زرقي مو نتاعي ولي نجم بالنسبه لي نمشوا فيه
3: نكملوا في المركز
4: تويك على اهلي بن غازي. راهو رد الجميل, راهو الاكيد والثابت ديمونسيون نتاع سي اس اس ككل كي جا علي معلول تغيرت لانه ملاعبي ملاعبي نجم يكون هو سنتر دو جرافيتي نتاع ليكيب الرول نتاعو حتى مش في اللعب فقط حتى في لونكادرومون. لكن راهو بارفوا سيتياسيون كريتيك سيرتو نحكي على سيتياسيون فينونسيير نتاع الفريق من ابجديات رد الجميل ولا انك تحب تعاون الفريق النجم يكون حل الخروج حل من الحلول طونك اللي ما فماش بدائل طونك اللي ما فماش. وهذا كلام واقعي للاسف مش كلام فيه حلم وفيه راب وفيه كل شيء, هذا كلام واقعي. دونك انا نشوف اذا كان خروج علي معلول باش تكون عنده منفع بالنسبه لي هو اي سيرتو بالنسبه للسي اس اس ينجم يكون حل مطروح, سيرتو انه البدائل الموجوده نحكيو بون مالوريزمون الاصابه نتاع بكار هي اللي خلت
1: السي اس اس على فوق
4: والوقت زاد كيف. دونك انا بالنسبه لي نشوف انه من حاجات اللي نجم وخلينا نحكيو واقعي ينجم يكون علي معلول خروج وحل كبير للسي اس اس الفتره القادمه.
1: واضح انيس ادم عليلات مدافع جديد في الترجي الرياضي التونسي بعقد لمده 2 مواسم قادم من الاتحاد الليبي, مدافع جزائري عزز بها خط الدفاع وكانوا فيه نوعا ما نوع من التأكيد أن خط الدفاع كانت فيه مشاكل في بداية الموسم.
3: ريكروتمون نتصوروا بشي يعاون برشا المنظومة الدفاعية للترجي, لكن ما هوش مش يحل مشاكل الدفاعية للترجي التونسي لأن المنظومة الدفاعية ما تبداش كان من اللي دو زاكسيو والديفنسرات. دونك منظومة جامعية لازم عمل دفاعي جامعي يبداوها لي جوار دو كولوار. وانا حكيت بامال دو فوا قلنا اليوم الادوار نتاع لي دو جوار دو كولوار اللي في ليسبيرونس كلكسوا بليلي ولا كلكسوا فراج ولا كلكسوا ريبيرو ولا توا فرنانديز الملاعب
1: مايل فرنانديز
3: كاميروني دونك اذا ادوارهم ما يقوموش سيرتو هذوما ما نحكيش على تاكون دو بوينت نحكي على الادوار نتاع لي كولوار اذا ما يعاونوش في الريكوبيراسيون وفي الريبلي وفي الضغط راهو حتى بعليلات مشاكل الدفاعيه ما زالت مش تتوجد راهو اليوم انك تدافع بسبعه ملاعبيه من غير لي جوار دو كولوار وما غير لاتاكون ما غير لاتاكون بسبعه برك راهو مع جمعيه ممتازه كيف ما ماملودي سان داونز ولا كيف ما حتى
5: اليوم فاز على اهلي جده
3: اليوم فاز على اهلي جده دونك راهو باش تلقى صعوبات وشفنا الصعوبات اللي لقاهم الترجي حتى في الشامبيونان نتاعنا كونتر ليتوال سجل قبل زوز اهداف كونتر العمران قبل ثلاثه اهداف دونك راهو المنظومه الدفاعيه ما تتحسن كان بعمل دفاعي جماعي يبداو لاتاكون ولي دو جور دو كولوار بون لي كاليتي نتاع ليلات باش تنقص من الضعف الدفاعي اللي ظهر في الاسبيرونس
5: اللي صايره
3: ماشي ماشي نقص خاطر اي بلو رابيد بارابور لي زاكسيون الاخرين وقلنا راهو كي تلعب الضغط العالي وتضغط القدام وتطلع القدام لازم عندك دي زاكسيون رابيد دونك مع شيخاوي بلوز موا اللي في الـ في الـ في الـ في الروبلي لي اغريسيف وفي حتى في الفيتيس اسرع شويه نوعا ما دونك باش يحل جزء لكن الحل راهو ما يكمل وما يكون الترجي عنده منظومه دفاعيه كامله الا انه ريجي كامف معناتها يعطي لوبليغاسيون دي جوار دو كولوار انهم واللينيا داتاك انها تبدا الضغط وتبدا الارسيلمون على الادفيرسير وينقصوا من الكور اللي تمشي ديريكت وتخترق ديريكت العمق الدفاعي للترجي التونسي دونك يلزم بالاحرى يلزم كي توصل الكره للديفونس يلزمها توصل بلوز موا ميته ما توصلش كره حيه راهو حتى بدفاعات يا اخي اليوم ريال مدريد عندها دفاع عندها ملاعبين ناقصين قيمه
4: توت لانيماسيون ديفونسيف
3: يا اخي كل جماعه تقبل في الاهداف يا اخي برشلونه اللي هي برشلونة عملوا المشكلة الدفاعية يا أخي كوبارسي خايب ولا لأنه فما منظومة جماعية دفاعية ما هيش قاعدة تخدم دونك ما هوش لأنه كوبارسي خايب كوبارسي هاز كوب دي مونت اللي عمره 20 سنة دونك ما هيش مشكلة ملاعبية راهو التنظيم ولا التنظيم ولا الدفاعي والصلابة الدفاعية راهو مسؤولية الفريق الكل ما هيش مسؤولية كان المدافعين
4: واضح معك بنسبة كبيرة نيسرا التنشيط كيما فما تنشيط هجومي فما تنشيط دفاعي
3: تنظيم
4: توت يعني اللي رول المسندة لكل لاعب في كل منطقة على مستوى العمل الدفاعي لكن راهو أنا علاش بتاتر قبيلة حكينا شوية على شيخاوي نقول ديما فما ملاعبية اللي تعمل لك لو سور دي باسمون فونكسيون لازم ملاعبي كبير في جمعية كبيرة راك في أغلب الأوقات باش تلقى ستة إلى سبعة لاعبين مشاركين في العملية الهجومية أنت كمدافع في الترجي الرياضي التونسي لازمك تكون أهل ولا عندك كل يعني تعرف تتعامل مع الوضعيات الصعيبة فما حاجة أخرى نقطة هامة ومش متأكد بالشاطرني فيها الرايرة وعم ناول فما ملاعبي كان يعمل إكليبر كبير برشا في الترجي الرياضي التونسي نحكي على أوكبيلو راهو خروج أوكبيلو كاسيو الملاعبي البيفولي كثر عليه الحديث ورينا انه بتاتر انا ما نشوفوش الملاعب اللي قادر انه يسيري لا كوفرتير على لي زارير يسيري كوفرتير على زاكسيو ولا الملاعب اللي يطيح وسط زاكسيو دونك هنا سؤال يطرح نفسه في الترجي اكيد علي لا باش يكون الاضافه نتاعو واضحه لانه ملاعب ممتاز وانا كما قلت باش نشوف هو الاقرب باش يكون مع جلاصي في محور دفاع الترجي لانه شيخاوي لحد الان والصحراوي للامانه رغم تسجيل الصحراوي له هدف في المقابله الاخيره ما نشوفوش الملاعبيه هذوما في مستوى
5: الترجي في الكتاب أنا أقصد مش
4: كل معليلات أنا أقصد لي أنا نشوف أنه مشكلة التنظيم مرتبطة أكثر بالملاعبي بيفو سنتينيل اللي بش يكون موجود
5: في كلمة بعد
2: هل التراجي قادر يعني تحضير فريق المباراة الصويح لي يعني احنا التوقعين نحكيه يعني التراجي احنا حكينا منذ الصيف قلنا التراجي راه في مهمة صعيبة يلزم الانتدابات تكون مدروسة وحكيت أنا هوني على دفاع التراجي قلت وقتنا قلنا الهجوم يعني التراجي انتدابات بها لكن الدفاع راهو عنده عديد النقائص هل هذا القادر يعني الإطار الفني واللاعبين يعني يولي انسجام بيناتهم في محور الدفاع. راه مباراة
5: التسويح
2: مباراة التسويح اللي هي المقياس للترجي الرياضي وحكينا قبل قلنا راه مباراة التراجي السنة بدأ بالانتدابات لكن الدفاع راه ما همش انتدابات كبيرة خاصة بعد خروج ياسين مريح وعدم تجديد عقد ياسين مريح. التراجي راه في مهمة صعيبة ياسر. الدفاع تحب تهاجم أول حاجة الدفاع ظهر لي هذا فنيون يجم يقولوا الدفاع أكثر حاجة ديبارتمون تاع ديفونس أول حاجة يبدأ بها المدرب. إن شاء الله التراجي كما نقولوا احنا يتجاوز المشكل هذا ونقاو يعني ترشح لدور المجموعات. مباراة صعبة ياسر صعيبة وصعيبة مباراة الموسم هي مباراة السويحلي
3: بسرعة. جوست أنا حبيت نعطي رأي في اللي دوزاكسيو. أنا الحقيقة نشوف اللي عليلات والشيخاوي ينجموا يعملوا اون بير كومبليمونتير في محور دفاع الترجي التونسي. بون ياسين شاف
5: هو رايك
3: جلاسي ولا انا رايي
4: انا عطيت رايي عطيت لي زارغيمون قلت انا لي
2: زارغيمون يا جماعة مثلا جلاسي لاعب اصل الاصل سنتينيل يعني التراجي انتم سايك تحكوا على حمزة رفيع واللاعب شكون قلتوا يجم يقول لي سنتينيل هو يجم يقول حمزة جلاسي يجم المدرب يعول عليه يولي الكرة ما قاش تمشي حية للدفاع يلزم هذه تركيبة ما هو اللي طار فني هو اللي باش يقرر لحداش الأساسين والمراكز بتاعها.
3: أي فوالا
5: نمر للأخبار. المولي النجم الساحلي بوبكار مبو بيسقط في الاختبار الطبي بنسبة كبيرة لن يتم التعاقد معه. في المقابل مفاوضات مع مدافع فما زوز مدافعين على طاولة النجم الساحلي فما اتصالات معه مفاوضات متقدمة مع اسكندر الصغير مدافع الملعب التونسي اللي قد يقوم بفسخ عقده ويغادر الملعب التونسي نحو النجم الساحلي. كما زاد فما مفاوضات بين النجم الساحلي وفريق نادي البنزرتي بخصوص امين علال ولانه العرض المادي نتاع فريق النجم الساحلي لم يتجاوز 150,000 دينار. يبدو أن الفريق السيابي زاد رفض العرض هذايا. إذا كان فما مدافع بنسبة كبيرة سيكون اسكندر الصغير سينتسكر الميركاتو في ليتوال لأنه مع أنه الوقت يداهم النجم الساحلي إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد أجنبي يبدو أنها صعبة.
3: هو الحقيقة المرحلة الحالية للنجم الساحلي إلى بزوان دي ناتاكون دو بوان في المرحلة هذه بالذات. دونك المدافع ينجم يستنى لديسمبر ينجم يستنى للميركاتو جي وسافوار بعد فما منع
5: نشوف براكوني زاد هذاك عليهم
3: نشوف براكوني فوالا
5: ما معناتها مازال ناقصين مدافع تونسي ولا خاص تونسي ولا
3: هو بالنسبه للعلاله الحقيقه شوها ممتاز برشا يلعب مع انيس بوجبان في ليكيب اولمبيك وشفته في لي دو تورنوا في فرنسا في التورنوا نتاع موريس وشفته مع
5: طولون
3: بتاع طولون
2: الهداف المهاجم
3: لا مدافع وشفته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الحقيقة مدافع عنده إمكانيات جيدة وممتازة وكيف كيف حتى صغير لعب برشا إكسبيريمونتي نجم يفيد. لكن في المرحلة الحالية
5: هي
3: بريوريتي قصوى بور ناتاكون بوتور ناتاكون دو بوانت لأنه فما مشكل الحقيقة في رقم 9 اليوم في الليتوال وهذيك علاش قلت لك الديفونسور نجم يستنى الديسمبر لا تكون ما نجمش يستنى الديسمبر من هنا لديسمبر فلا ليه معناتها دونك يزمك حل معناتها تي رابيد
5: حل في 24 ساعة سينو
2: مازال على ذمة الإطار الفني ولا
5: مازال أمام كيف وكيف كيف موسى سنغور
3: هو قال حل ما فهمتش فيليب الفرنساوي التونسي
5: فيليب لو
3: كونتان موجود
5: فما عدم رضا على الدفاع
3: فما
5: أوتشيكبو
3: فما أوتشيكبو فما أوتشيكبو اللي ينجم يلعب أكسيال والعب
5: دايور
3: بابكر دياتا وفما دياكيتي
5: ما هو زاد أنيس ما يحسبوا عدد الأجانب
2: مش في وسط الرادون والله أنا وقت نسمع فماش لافش في مراكز
3: في الليجون
5: فما محمد حسين على مقعد بودلو محمد حسين ابن النجم الساحلي
2: العظيم الساحلي انت اعطيه ودي شو ما فما شبان النجم الساحلي والنتفاكس
3: والنتفريق شوف يا
2: شو
5: بارفوا مدرب يفرض عليك
3: بارفوا جي جينيراسيون فيها اتاكون به في ملو التران به
5: بارفوا
3: ما فيهش دي ديفون اليوم
2: سمعني
3: واضح ما فماش دي زاكسيو به
2: في الليتوال خوزي نتاع الاهلي المصري واقتد الاهلي المصري وايمات يعني الالقاف الاهلي المصري حكم على الليجان على الشبان نتاع الاهلي المصري اللاعب نتاع 352 شبان كل والاماكن اللي فيها يعني مشاكل في الاهلي المصري الكل تخدم هكا، هي هذا ما فيها شيء. انا بالنسبه لي انا مش
3: فاهم، نحكيو على كاليتي سورتو مش على
2: كاليتي. ما فماش مدافعين، ما فماش شيء.
5: ياسين رايك في زوز اخبار مبوب يسقط في الاختبار الطبي، مفاوضات مع علاله وكذلك سكنت الصغير؟
4: بون بيتيت، خليني نكون واضح، الازمه الماليه اللي خرج منها النجم الرياضي الساحلي تخلي دون،
5: وهي اللي اثرت
4: في المهاجم.
5: والله كلام مش نقولها تو،
4: هذه
5: اللي هي اللي اثرت في اختيار المهاجم، يكون معناها يخلص برشا فقعدوا يلوجوا بريود.
3: هو ديجا
4: انا ديجا جايه
5: نوضح هذه، ماكش مختلف.
4: لا لا مانيش اليوم مش برشا مختلف. انا نشوف الشوا نتاع اسكندر صغير ملاعبي، نشوف انه نجم يعاون برشا النجم الرياضي الساحلي. اول حاجه لانه ملاعبي عنده اكسبيرينس كبيره في البطوله، ولعب فرق كبيره كيما لعب التونسي كيما الاولمبي البيجي، وقادر ان سيرتا مومو انه حتى على المستوى المادي نجم الرياضي الساحلي بالنسبه نشوفه بريوريتي هي تكريم العكروت، انها تكون بادنى حد وبادنى قدر ممكن من الموازنات الماليه يحقق الاكتفاء الذاتي. لكن ديما نقولوا لوبليغاسيون، طريقه لعب النجم الرياضي الساحلي، الحاجات الايجابيه الكل راهو اللي ريناها مع براكوني، واللي بالنسبه لي توجد في ماتش الترجي اللي رينا ماتش اكسبسيونيل وليجوندير للنجم الرياضي الساحلي. خليني نكون واضح، الكره ماهيش ماشيه مع ليتوال، الكره ماهيش ماشيه مع المدرب. المدرب هذا من اكثر المدربين اللي قادر انه ياهل الملاعبيه الشبان نتاع السونتر دو فورماسيون نتاع ليتوال، نحكيوا على محمد حسين، نحكيوا على ملاعبي اخرين. براكوني قادر لو كانت توفر اكثر رغبه واكثر احاطه من الناس القراب في القرار. لكن ديما نقول الشواء، انا كنت نتمنى انه النجم الرياضي الساحلي يمشي في شواء انك تستجلب مهاجم، لانه طريقه لعب الفريق، لانه لي زوكازيون اللي قاعده تتخلق في كل مقابله راهي ديما ناقص الملاعبي. رينا سينغور ما نجحش، رينا الملاعبين اللي تتخلق في الهجمه اللي يجي من الوسط، نحكي على عبيد ونحكي على غيره، ملاعبيه ما هيش قادره تسجل. دونك نشوف انه لوبليغاسيون، ولو انه قضي الامر الذي فيه تستفتي، نتصور انه النجم الرياضي الساحلي مش يكمل
5: مش يكمل
4: بدون مهاجم. لكن انا نقول الملاعبي الملاعبيه والمدرب والاطار الفني قادرين بطريقه او باخرى انه يولي يعاول اكثر كما قلت على الملاعبيه اللي يتخلقوا في وسط ميدان. على الملاعب ممتاز، نتصور حتى السيابي ماهيش مش تفرط فيه، لانه ملاعبيه نشوفوا المستقبل نتاعو والشواء انه يمشي في تجربه نتاع احتراف اكثر منه يكون موجود في البطوله التونسيه.
5: فنادي الافريقي، الفريق يؤجل تعاقده مع متوسط ميدان دفاعي الى الميركاتو الشتوي، كان فما مفاوضات مع النيجيري ايدا وكينتولا، ولكن نظرا لضيق الوقت وغياب الميزانيه اللازمه لاتمام هذا التعاقد، رغم اقتناع ماهر الكنزاري بامكانيه اللاعب وطلبه بالاسم، ولكن مهدي ميلاد لم يتمم هذا التعاقد لاسباب ماديه، وكذلك انه النادي الافريقي من يمشي فسخ عقد المدافع الكاميروني تيني ويلي. دونك الافريقي ما عندوش بلاصة اجنبي اضافي، فتم انه هذا التعاقد يتاجل حسب ما فهمنا، يتاجل الميركاتو الشتوي على اعتبار الملاعب عادي غادي يستنى بعد الميركاتو الشتوي ولا لا. ولكن حاليا الافريقي ماهوش مش متوسط ميدان دفاعي، تم تاجيل التعاقد معه.
2: النادي الافريقي من اذكى الانديه اللي تفكر بالكدا، تذكر وقت الدفاع لعبت كل تلوج، يعني شكون باش تندب، فما لاعب باش تنتدبو، هي مخليها واحد سينيغالي مدافع. النادي الافريقي نحب نتساءل، هل هو القانون يسمح للفريق اللي شارك مسابقة الافريقية ترسيم اي لاعب في الفترة هذه، ولا وقع غلق؟
5: لا، ما زلت هم قائمة اخرى، هذيك هي مش كون اخر واحدة.
2: القائمة هي في بعد دخول المجموعة،
5: ده صحيح. طيب
2: يعني حتى التراجي باش تفكر على الدفاع، هل هو قادر باش يرسم لاعب ولا لا؟
5: هو فهم قائمة تبعث قبل التور الثاني كما عملت السي اس اس، اضفت فيها وريد ذويب والترايعي وجاكم بي، وفما قائمة إذا ترشحت لدور المجموعات قائمة أخرى.
2: يعني التراجي
5: يعني كان ينجم، كان جاء الجوار هذا ينجم يكون
2: موجود. والتراجي كيفاش باش يتصرف يعني في المدافع
5: هذيك
2: مع المباراة السويح لي، هل هي قادرة باش تلعب ولا
5: لا؟ لازم يخلط قانونيا، يخلط
2: خاطر أول دور، يعني
5: أول دور صحيح قائمة
2: الافريقي،
5: وما لعبش هو مع الاتحاد الليبي. دونك
2: يعني نادي الافريقي كما قال محمد أمين مع تأجيل التنفيذ، يعني تو بالنسبة للنادي الافريقي باش يعول على اللاعبين هذا، خاطر إذا باش تفسخ حتى اللاعب الأجنبي ما تجمش تقيد اللاعب هذا، تقول خلي اللي في اختيف موجود اللي مسجل في القائمة الافريقية على الأقل مباراة المازامبي، يعني تخلي أكثر حظوظ اللاعبين وأكثر حظوظ للمدرب باش ينجم يدخل دور المجموعات.
5: ياسين مالك كنزاري طلب التعاقد مع متوسط ميدان دفاعي نظرا بالنسبه لي انه يشوف الفريق لازم متوسط ميدان دفاعي قبل مقابله مازامبي قبل ربما دخول دور المجموعات. كان فما اسم يدور في الـ في الـ يدور يعني داخل الـ داخل الاداره نتاع الكلوب، تم التاكيد عليه، تفاوضوا معاه، عرفوا شنو الطلبات، واعطات النادي الافريقي عرض. العرض نتاع الملاعب بعيد شويه، يمكن مش بعيد برشا حسب ما نعرف، ولكن في النهايه الافريقي قرر انه ما يتمش التعاقد مع الملاعب هذا لاسباب ماديه مش فنيه، والاسباب زاد انه ما فماش بلاصه اجنبي واحد اخر.
4: الحاجه الباهيه في مال كنزاري انه طلباته او الاشياء اللي سطر لها يعني لوجيك واضحه، وهذا
5: هو يعرف شنو
4: قيمه المدرب اللي يستبق. فما فرق بين المدرب اللي يشتغل بما بالموجود ويشتغل بالظروف الموجوده، وبين مدرب يحاول انه بطريقه او باخرى يحاول انه يصلح الاخطاء، لانه من الاشياء اللي لاحظناها في المباريات نحكي على البطوله وحتى في لي كومبيتيسيون افريكان اخرته مقابله جوليبا، النادي الافريقي ما عندوش هذاك البيفو سونتي
5: يقبل في برشا لعب
4: وكان عنده مشاكل كبيره على مستوى الكره الثانيه. نذكر الكره الطويله لعبت من الدفاع ديما لقى مشاكل على مستوى الكره الثانيه في مستوى الميدان، لانه عندهم لاعبيه وسط ميدان جيدين، لكن الشريمي وسيدو خان لاعبيه ديريليور اكثر منهم يكونوا دي سونتينيل منذ خروج زمزمي. زمزمي اللي تعرض لانتقادات كبيره، احنا حكينا في فتره من الفترات على اشياء سلبيه على زمزمي، لكن بعد انا ديما نقول الميريت يرجع فوزي بن زرتي، اقرب مدرب خمم وراء انه البلاصه هذيك يستحق زمزمي، وصار فيها توازن كبير في النادي الافريقي. اليوم مال كنزاري على خطى فوزي بن زرتي يرى انه نيسيسيتي ويرى انه اوبليغاسيون يكون النادي الافريقي تكون عنده، لكن ديما نقول وديما نحكي نادي الافريقي ما بين الثمانية وما بين الاشياء اللي يحب يقوم بها فما واقع مالي، فما واقع، ولو انه نجم نعذروا راهو الناس مسؤول على القرار. مهدي ميلاد بصراحه قاعد يتصرف بذكاء، وحكيت انا على
5: بالميزانيه اللي عنده
4: بالميزانيه الماديه المتاحه ليه، دونك قاعد يتصرف. لكن راك اذا كانت تحب تطلع بالي اخرى، راه ديما نحكي انا نادي الافريقي صاحب بطوله الموسم الفارط، بطل الموسم الفارط السنه بالنسبه لي بدايه ولا اروع، لانه بالليبتي بوبو بشويه المشاكل على مستوى اللعب على مستوى الامكانيات الماديه تجيب لي ريزولتا هذوما، وخاصه الكاليفيكاسيون هذه. اليوم انت مطالب باش تجتهد اكثر، مطالب انك تستجلب موارد اخرى وتصلح برشا في الميركاتو الشتوي، لانه نادي الافريقي اذا كان يحب يراهن على المراكز الاولى سواء في البطوله ولا حتى على المستوى القاري لازم يزيد يدعم بزوز الى ثلاثه لاعبين اخرين، خاصه في منطقه وسط الميدان وخاصه على مستوى الهجوم.
5: انت تعرفوا الملاعب يعني يصيروا اللي
3: الملاعب اكيد ميدان طلبوا مير كنزاري، دونك عنده ثقه في الملاعب يعني
5: في اختياراته هو
3: بيان سور انه باش يفيد الجروب باش يفيد النادي الافريقي الفتره الجايه، لكن اللي هو معناتها احسن حاجه في الحكايه هذه انه المهدي ميلاد وهيئه النادي الافريقي عارفين حدود امكانياتهم الماديه وما يحبوش يعملوا حاجات فوق طاقتهم، وهذه سياسه كيف ما قال ذكيه وسياسه لازم الناس الكل تتلف وراها. باش نعمل اليوم ما عنديش الصوارد كيما نقول،
2: سامحني نسرك في مسابقه فرقيه اغلى مسابقه،
3: اي ما عنديش الصوارد
2: ندخل معمل، سامحني
3: في كمل فوزي انا فهمتك، انا يعني اليوم ما عنديش امكانيات وما عنديش فلوس، ما ندخلش نهار اخر جمعيتي في متاهات نتاع تاس ومتاهات نتاع ديون ومتاهات نتاع شكايات، دونك نمشي باللي موان دو بور نتاعي. وكيف ما قال ياسين وحاجه باهيه انه مير كنزاري متفهم الوضع المادي نتاع النادي وقاعد يحاول يجتهد ويصلح لي ديفايونس الموجودين وقاعد يجتهد، واللاعبيه قاعده كي نشوفوا الماتش روتور نتاع الكلوب افريكان وشخصيه الفريق الاكستيريور بون ما هوش نفس الماتش اللي باش يجي من بعد، اما كوميم اليوم النادي الافريقي ما تحسوش بعد برشا على المسابقه هذه، ما تحسوش الافكتيف نتاعو ديفايون
5: بارابور خبره ميريكان زاري
3: فما خدمه، دونك هذاك علاش قلت لك المدرب متفهم والمدرب قاعد معناتها واضحين الخطا نتاعو مع الفريق. واليوم انا ندعم السياسه هذه، نمشي باللي موان دو بور اللي عندي بامكانياتي، ما نحاولش كيف ما نقولوا نتجاوز حدودي ونتجاوز امكانياتي ونخلي الفريق اليوم في شكايات ومتاهات،
5: ولو انه هو حسب ما عندي من معلومات بار سيزون مش شكل هاي فلوس معناها واو، هو ممكن اكثر حاجه بخلت الكلوب
3: الفسخ نتاع تيني
5: هو اللي هو مش يكون مكلف لانه مش تخلصوا في
4: عمل. والله هذا سؤالي تاع
5: حنا وراه ماهوشك السالير الكبيره راه شوف شوف معناها ما نحبش نعطي الرقم
4: كل موسم هو ثلاث مواسم او زوج مواسم تيني هذا
5: نفس الحكايه تتعاود
4: ديما في فتره التحضيرات يكون متالق ويكون موجود ويكون
5: اللي لا
4: وبعد
5: يختفي وبعد يولي هو يعطل معناها
4: راهو بالحق راهو انت كمسؤول انا علاش بتتر فما شويه لوم مسؤولين النادي الافريقي راهو صحيح راهو فما عقد يربطك باللاعب وفما مسؤوليات وفما كذا لكن انت تنجم تلقى الحلول راهو بالنسبه ليا طونك اللي انت ما حاجتكش بيه اي سيرتو الاطار الفني والمدرب ما حاجتكش بملاعبي وما هوش باش يكون مش يضيف حاجه للمجموعه لا تدخل دون لوبليغاسيون لازمك لوبليغاسيون انك تلقى حل معاه
3: وانك ربي حل جوست حل
5: ثالث ميركاتو يقول لي النادي الافريقي تخمم تفسخ له باش تجيب لاعب اخر
4: ويبقى
5: في اللاعب الاخر ما يجيش ويبقى
3: في الاخر ما فماش كان القرار نتاع الفسخ
5: ما
3: شويه هو ممكن اجتهاد تمشي
5: تعطيه فريق جماعي وقت اللي هو قابل هو ماهوش قابل
3: هو اصلا مش
5: هو
3: قابل
5: هو قال لك تعطيني عاميني نخرج تعطيني عامي نتاعي ما نخرجش انا قاعد عقدي يحميني
4: تقعد على البنك كثير برشا اللي عنده
5: بكل وضوح
4: يعني
5: ذكرنا هو اولويته هو كمروني فرنساوي
3: هو يظل يذكرني بالكمروني اللي جاو تذكر الكمروني اللي جاو ما لعبوا حتى دقيقه وخذوا برشا فلوس من
5: البنك عمليه خروج وسهله برشا تعطيه العامين يخرج ما تعطيهش خليك هاني قاعد برناك في القردان في دارنا هاني قاعد
3: امين نعشت ممكن نادر يذكر
5: هذا واضح
3: ذكر ذكر دو كامروني جيو قبل يعني مانيش غلط
5: ماكش غلط انت
3: كيفاش مانيش غلط
5: الامور هذه ما تغلطش
3: فوالا جيو ما لعبوا حتى دقيقه سمعنا بهم بخذوا
5: مليارات
3: ملايين ما نقولوش مليارات ملايين
5: كل ميركاتو يعطل لك جيو معناتها باش تجيب انت جوار تخمم في جوار
3: انا جير هذايا اللي يتابع اللاعبيه نتاع الكامروني لازم يعطيه منه
4: امور تعاقديه امور لكن نجم ينجم ينجم هنا المسؤول يتدخل وقادر فما طرق اخرى قادر انه ياثر على الملاعب ويلقى الحل في افضل وقت ممكن.
5: نمر للاخبار المواليه الاتحاد المنسي هو فما اتفاق مع فيصل المناي فما انقسام كبير في جميع الاتحاد المنستيري بين عوته وعدم عوته والاتفاق موجود معه هل يتم التوقيع معه في اخر نهار في الميركاتو ويتحطوا معناتها الجمهور قدام الامر الواقع نعم ام لا هذا مش نشوفوه كيف في الاولمبي البيجي منذ بالحد وكذلك ربيع الحمري يرجعوا للفريق ربيع الحمري كان في نادي المدينه منذ بالحد كان في مستقبل سليمان اتحاد المنستيري فيصل المناي برشا بوليميك على فيصل المناي
4: بوليميك كبيرة والحقيقة يعني الأمور خلينا نسميه الأشياء بمسمياتها فما برشا غضب من الجماهير أنا بتاتر لازم يكون جينا من المنستير الملاعب في حد ذاته
5: يعني هم مع الملاعب
4: في صدامة مع النادي إشكال الفريق اليوم تلقاه موجود السؤال يطرح نفسه واللي انا بالنسبه لي نحب ان شاء الله الناس تفهمني حتى ما بين الاصل شكون يحكم في النادي في الاتحاد المنستيري
5: هما بينهم الجمهور
4: شكون الشخص وشكون الاشخاص اللي يحكموا اللي يتراسيوا في السياسه نتاع الانتدابات في النادي ويسيروا حاجه اخرى زاد هما فما شويه انا بتاتر من اللي زيكول يجي زاد الاختيار التشكيله المدرب شكون جابه المدرب كيفاش يشتغل صحيح الانتصار هذا انتصار في جرجيس في يعني مش ما كانش سهل ونعرفوا احنا جرجيس فريق صعب ميراس في ميدانه ملاعبيه اللي جات فما ملاعبيه ماهيش قاعده تلعب فما ملاعبيه لازمها تكون تلعب دونك فما برشا اسئله تخلي الامور مش واضحه والجماهير الامانه تحب تفهم يعني سياسه الانتدابات شكون اللي يجيب في الملاعبيه وشكون الفريق اللي قاعد يسير في الفريق حقيقه مش يعني بطريقه واضحه من وراء الكواليس هذه نحبوا نفهموا
3: انا بالنسبه لي فيصل المناعي ملاعبي لن يضيف شيئا للاتحاد المنستيري الموسم
5: بكل وضوح
3: انا شوف نتذكر فيصل المناعي ان سيرتان مومون وقتها كان بروبوزي على مسؤولين النادي الرياضي السياسي
5: صحيح
3: وقع استشارتي في الفتره هذيك من احد المسؤولين قلت له انتداب ما ينفعش النادي الرياضي السياسي رغم انه في العام هذاك
5: في الوقت هذاك في البيك
3: في الوقت هذاك سوا ديزون خذا امبلور وديمونسيون حتى وقعت دعوته للليكيب
5: ناسيونال
3: انت مذكر مليح دونك وقعت دعوته انا وقتها في البيريود هذيك الملاعبيه اللي يلعبوا بالريتم هذاك كيف ما حكيت قبيله شويه على رفيع اللي يلعب بريتم
5: صفر في الصناعه
3: راهو خاطر شوف لو فوتبول نحكيو على ديكالاج ونحكيو على اكسيليراسيون
5: ريتم روما انتر كيفاه
3: فوالا دونك
5: راهو
3: فوالا دونك انا بالنسبه لي الخصال هذه مع ملاعبي لون على الكولوار ولا حتى بون ريجيسور بليز او موان في الميليو تاعنا لكن شوف كيف كي تقيم الملاعبي اسكو يفيد النادي ولا ما يفيدش انا نتصور
5: الظروف هذه
3: نتصور الفتره الحاليه الاتحاد المنستيري ما يستحقش فيصل المناعي
5: واضح كانت هذه فترة
4: فما لاعب اللي ما نجموش ما نحكيوش عليه الأمانة نحكي على بواسيدة
5: مش نحكيو على فوالا مش نحكيو بعد على باهي تفضل
4: مثالش
5: من بين المفاجآت تاع الميركاتو هو غازي العيادي
4: مثالش خليهم أنا نحكيو على المفاجآت
5: هو غازي العيادي
2: لا لا لا أحمد بواسيدة بالحق إي أحمد بواسيدة لا
4: مرحبا فوزي مرحبا بيك
2: تفضل أحمد بواسيدة اللاعب اللي كان في سكرادي صفاقسي وقع يعني انتدابه النجم المتلاوي فيه قضية في موضوع على خاطر فما كونفونسيون اتفاقية بين نجم متلاوي سكرادي صفاقسي على 20% في صورة تفريط فيه في أي أول عرض
4: فهمتك مشى للترجي وقتها
2: طلعت الكونفونسيون يعني مش مصبوبة في الجامعة يعني فما قضية لها الحالية
5: مش عاقل معناها
2: هي فما اتفاقية
5: بين الزوز
4: النوادي
2: كيما فريق على
4: غرام
2: ما تصبتش الهيئة الحالية متاع سكرادي صفاقسي يعني طالب انت وين مشيت الكونفونسيون اذا فيها 20% هي مصحة بين زوز هيئات لكن الهيئة متاع سيكاك ولا هيئة متلاوي خاصة
5: مؤكدة زي خالو
4: لا المطالبة سيكاك هي اللي
2: ما صبتش الكونفونسيون موجودة تو القضية راهي القضية موجودة هي القضية موجودة وقد صدع الأطراف قاعدة ماشية في القضاء خليوا القضاء ياخذ مجراه موضوع للمتابعة يعني كيفاش أنت لاعب كيما بعصيدة تشوف أنت على غرام شو عمل لك الحديث فيخسي يعني في ظرف وجيز 850 مليون أنقذ فريق الرلوي أيمن عبد النور كل تنقل يعني يمشي واحد يدخل 20% لجمعيته
5: وخذيت فلوس وقت علول 50000 دينار وتباع مع انه فما 20% صحيح على
2: الـ
4: على
5: الترانسفير هي وقتها خذيت
2: ما خذيتش
5: ما نحكي لك وقتها حق الترانسفير فيه فما فلوس ولكن هذه
2: التنقل
5: للترجي ما خذيت عليه حتى فرن
2: ايوه هو خاطر عطاه بمبلغ يعني كيما نقول احنا مبلغ مش كبير ياسر كيما فاست على غرام كيما على وقف فما اتفاقية ما صارتش يعني ما تثبتش في الجامعة
5: نجبدنا توحمد بسيطة بداية موسم قوية برشا وكما قلنا من بين المفاجآت متاع الميركاتو هو غازي العيادي هو هدف البطولة بثلاثة أهداف من 5 محاولات فقط ياسين
4: سجل ثلاثة
5: وأحمد بسيطة دخل في 24 أكسيون متاع هجوم معناها حتى ما نقول احنا كورة لوطة ومساهمات في الهجومات يساهم زاد مع أنه قوي في الثنائيات إلى غير ذلك سجل باليمين سجل باليسار
4: بتتر من أكثر الناس اللي نجم نحكم ونجم نعرف
5: ولكن تطور على قبل
4: لأني متابع وكنت انسرت مو موجود حتى في اللي زون ترينمون سبيسيفيك كان يترين عندي مش معناته راني نحكي هكا الملاعبي موهوب بالفطرة والملاعبي
5: مخه في الكورة برشا
4: الملاعبي ممتاز جدا كنت من القليلين اللي رهنت عليه في سيتياسيون كريتيك بتتر راهو ديما لا جيستيون دو كارير اهم حاجه في كره القدم راهو من الهفوات ومن الاخطاء اللي صارت للملاعبي في بالمتلوي ديريكتومون
5: للترجي قولك حاجه
4: للترجي
5: ما كانش ما حاب يمشي للترجي
4: نعرف
5: ما كانش عنده رغبه
2: نعرف نادي الافريقي
5: او نادي الافريقي
4: انا نعرف
5: ولكن تفرض علي انه يلعب في
4: شوف شوف شوف
5: بعد اقتنع بطبيعه ومش تفرض معناه ما يحبش
4: لكن بعد المجالس امانات وفما بعض التفاصيل
5: هذا اللي في بالي بيه
4: لاني ما نحبش نحكي على برشا اشياء لكن بتتر باش نحكي على الكادر جنرال نحكي على الشوا نتاعو ان سيرتا مومون رغم كان قابله ولا مش قابله ولا تحط فيه لكن في الاخير ومشى
5: للجراند
4: ايكيب شال الفريق الكبير راهو البريسيون والضغط راهو ينجم يكون سلبي برشا على ملاعبي في بداية خطواته علاش انا نحكي على الملاعب الملاعبي هذا كان ان سيرتان مومون عنده ماده خام يعني ماده للصقل جوهره ملاعبي ممتاز على المستوى المورفولوجي على مستوى الطاقات البدنية الطاقات الفنية ملاعبي يستعمل ساقه اليسرى عنده ديزاكسيليراسيون عنده كل شيء ملاعبي مهاجم عصري بيتم معنى الكلمة شنو اللي فرق بتاتر نقول هو الانفيرونمون أو الحاجة اثنين الترافاي سبيسيفيك اللي خدمه كان بيرفورمون في ان سيرتان مومون
2: بعد بنونس
4: معي ميد بيانسور
5: طور برشا معي
2: طور
5: برشا
4: خروجه للترجي اللي صار ديسيبسيون ونعرفه كتصير ديسيبسيون في الكاريير متاع الملاعبي راهو صعيب برشا انك تروبوندي فورس دو كاركتير نتاع الملاعبي الشواء اللي عاود تركتيفه وتصلح وهذا بالنسبه لهم حاجه الباساج نتاعو في سليمان كان بيرفورمون واليوم نرى انه الشواء الحقيقي اللي ترلونسا في كارير الملاعبي هذا انك تمشي الفريق فريق كبير نحكي على الاتحاد المنستيري لكن فريق يخليك في اجواء جيده
2: برافو عليك بن يوسف عديد اللاعبين
4: برافو عليك
2: مشاو للاتحاد المنستيري
4: ورينا ديجا في لابس دقيق راهو تودريسيت كبيره برشا في 5 محاولات
5: هذيك
4: سجل 3 دونك تودريسيت فوق 70%
5: في المقابل
4: وما زلنا ننتظروا منه برشا الامان
5: في المقابل من بين مفاجات الميركاتو الاخرى زاد هي البدايه نتاع غازي العيادي في 3 مقابلات زوز اهداف من 3 محاولات سجل زوز اهداف من ثلاثه محاولات ووصل 12 كره صحيحه لمنطقه المنافس. اتحاد بن قردين في المجمل صنع 14 فرصه جاب منهم 6 اهداف وعوده من بعيد لغازل العيادي وبدايه موسم ممتازه برشا مفاجاه الحقيقه.
3: هو مفاجأة ما نشوفهاش مفاجأة الحقيقة.
5: ما كانش بعيد على هدف في آخر ضد السياسي.
3: ما نشوفهاش مفاجأة لأنه نعرفوا إمكانيات غازي العيادي ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة شفناه مع الكلوب أفريكان شفنا نذكر ذكرتني بوتو سجلوا كونتر السياسيس في ظلي في الثواني الأولى من بداية
5: أسرع هدف
3: أسرع هدف دونك ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة. الحاجة الباهية واللي تحسب للملاعبي أنه قبل أنه يريديماري واليوم إلى في لو تري بون شوا مشى الاتحاد بن قردين جمعية ممتازة مع سفيان الحدوزي جمعية ممتازة شفناها زادة الجمعة هذه في إكيب محترمة تزيد تحضر سير البلون فيزيك وعلى المستوى البدني مش تزيد تقلق برشا جمعيات دونك خاطر شوف في الأخر سيفري معناتها اليوم في جمعية ممتازة كما اتحاد بن قردين أما الحقيقة تقول زادة أنه كان يلعب في
5: نيفو
3: في نيفو أعلى
5: أفضل, أفضل
3: في نيفو أفضل شوية في نيفو أفضل يلعب في الأفريقي بشي احترف
5: ملعب تونسي
3: لعب في الملعب التونسي
5: بشي الكوكب السعودي بشي
3: احترف في البرة دونك واليوم ملاعبي قرر أنه يعاود يبني مسيرته اليوم يعني علاش قلت لك يعطيه الصحة وبالحق يلزم ملاعبية الكل يفكروا كيف ما يفكر غازي العيادي أنه راهو إذا ما تمشيش معاك من الأول
5: ولا
3: تنجم زيادة أنت ما تخليهاش تمشي لأنه كومبورتمون تاعك ولا ماكش ديسيبليني ولا ماكش سيريو دونك ما تسلمش كبش في الكاريير نتاعك خاطر فما برشا ملاعبيه مالوريزمون كانوا في نيفو ورفضوا ولا ما تأقلموش وما نجموش يلعبوا في نيفو اقل شويه دونك الحقيقه كي تعمل تشوف ليكزامبل هذايا حاجه ان تخلي برشا ملاعبيه يعاودوا يفكروا في مسيرتهم ويفكروا انهم يعاودوا يبنيوا كاريرهم من الاول جديد.
5: واضح. فاصل قصير بعد نحكيوا على مقابلات البطوله غدوه. اتحاد بن قردين يستضيف الحاب الانف الافريقي يواجه ترجي رجيس والنادي الصفاقسي يستضيف نادي رياضي بنزرتي.

0: اخر مره كيفاش نحكيوا على المقابل
1: داخل
0: اخر اخر اخر اخر موسيقى هذه قبل ما تاخذوا طوفه الحسن نحكيوا على مقابله غدوه نادي الصفاقسي واجه النادي ديال بنزرتي اللي هو الموسم هذا بعد اربع مقابلات يعتبر ثالث اكثر فريق صنع فرص للسي بي ب 23 فرصه في البطوله سي اس اس بعد ثلاث جولات خمسه نقاط وزوز تعادلات ونادي بنزرتي بدون هزيمه منذ بدايه الموسم هذا بعد مرور ثلاثه مقابلات لاول مره منذ سنه 2020 سته مواسم كامله للسي بي لم يعمل بدايه متعثره باستثناء الموسم هذا مع المدرب وليد عزيز بطبيعة السي بي ولا السي اس اس
1: محمد
0: عزيز عفوا للسي اس
1: السي بي
0: قدوة في ملعب طيب الامير يانيس
2: ماتش بالنسبه للسي اس اس تري امبورطون ماتش للمصالحه نقول مصالحه جماهير السي اس اس مقابله لتهدئه الاجواء سيفري اليوم تلعب ضد السي بي اللي عمل ديبار نتاع سيزون ممتاز لكن صحيح الارقام زاد في صالح سي بي
0: هجوميا
2: لكن ما نشوفش الارقام في الماتش هذايا بالذات معناتها مهمه لانه اليوم سي اس اس ادوميسيل مع لوبليغاسيون نتاع الانتصار مع جماهيره سي سي اس الماتش الاول ربح على ميدانه سي فري ما ربحش على الاكستيريور لكن على ميدانه
3: ربح زوز على زوز
2: ينتصر قاعد ينتصر فوالا دونك مع زاد الغضب نتاع الجماهير نتصور رده فعل كبيره من
0: اللي هو راهو الغضب لن ينتهي الا بتحسن اداء الفريق معناها باش
2: عادي عادي
0: هو عادي راهو اللي هو طبيعي جدا
2: شوف تنجم تكون سحابه عابره وتتعدى على روحها
0: مش حاجه معناها مش حدث
1: انا بالنسبه لي انا انيس انا بالنسبه لي انا مساج فعلا مع
0: غير معاش
1: ما نعرفش نخطب انا مش عامل انا تفيق سي ام من هذا البنزرت غدا
0: انت تقول
1: دون ضغط دون ضغط
2: لا بالعكس الضغط نشوف موجود برشا ضغط
1: ما غير ماراثون نتاع لي وروتور كاس افريقيا وسخانه جات فتره نتاع السخانه نادي رادس فيقس كودا باش يقدم مباراه خاصة بعد دعوة علي معلول وأيمن دحمال المنتخب جوا ممتازة يعني باش تحس بكون مباراة ما أنا نحس مباراة غدوة هي غدوة مباراة ممتازة باش يقدموها اللاعبين نادي فيقسي على خاطر بالحق ما عندهمش راهو قبل راهو نادي فيقسي راه في مباراة متأخرة والماتش الذهاب نادي فيقسي منهزم هدف لي صفر يزمو انتصر زوز اهداف يعني ان شاء الله بداية الصحوة لنادي فيقسي ونادي البنزرتي زاد فريق راهو صعب صعب خاصة في التنقلات الموسم هذا ماهوش في 15 اكتوبر برك نادي بنزرتي زاد يجم يكون ند مع نادي صفاقسي غدا
0: عندك مضيف ياسين
4: مباريات عودتنا المباريات السي اس اس والسي بي ديما تكون مباريات مفتوحه نذكروا الموسم الفارط مباراه كانت فيها تسابق وتلاحق خلينا بريود الاولى كان فيها ضغط السي بي ومن بعد السي اس اس انتصر هدفين مقابل صفر على ما اعتقد النتيجه نتاع الموسم الفارط ديما الماتش مفتوح ديما المقابله تلقاها متوازنه ديما فما اون جو وبلوس العلاقات الكبيره ما بين جماهير فرق راهو نحكيو على جماهير السي اس اس اللي مشات لبنزرت الموسم الفارط وجماهير السي بي اللي جات للصفاقس لهنا دونك هنا بتاتر الكادر جينيرال نتاع مباراه يشجع على تعطي كره قدم صحيه وجيده اللي نحبوا نشوفوها
0: هجوميه وممتعه
4: السي اس اس في التايمينغ هذا صحيح الاداء ما تحسنش وما ارتقاش للطموحات الاحباء الفريق لكن خلينا نكونوا واضحين فما شويه تحسن من الناحيه البدنيه رينا المباراه الافريقيه مباراه القاريه رينا الفريق انسر تماما حتى كي صار بلوكاج على مستوى الهجوم ديما الحلول على مستوى الكره الثابته التوزيعات والتمريرات العرضيه نتاع علي معلول الفريق قاعد يتطور خاصه لي فورم تاع لاعبيه وسط الميدان السي بي عنده اسيست ديفونسيف ممتاز عنده تيم زاد ممتاز عنده علاله في اللاكس دونك نتصور مباراه باش تكون مفتوحه وباش تكون
0: تحسن على عمناوي تحسن الماجري
4: اكيد اكيد
0: شيحي
4: وحتى على مستوى الجو العام للفريق رينا انه السي بي بالحق يعني فريق تحسه على عكس السنوات الفارطه اول وافضل ديبار منذ سنوات نتصور باش يكون على المستوى الذهني والبسيكولوجي باش يكون جيد وحاضر للمباراه القمه نتاع غدوه
0: النادي الافريقي في مواجهه فريق الترجي هذه الجرجيسي في اخر ثلاثه مقابلات الافريقي لا يعرف طعم الفوز امام الترجي الجرجيسي حتى في رادس زوج مقابلات واحده هزيمه واحده تعادل الافريقي نسخه ماهر الكنزاري بصفر هزيمه الموسم هذا ومرور الى الدور الثاني في دوري ابطال افريقيا مباراه اصبحت قمه مباراه قمه غدوه في ملعب محمد العقربي رادس بين زوج فرق يلعبوا لاتاك زوز
2: صحيح صحيح اليوم بون اخر ديفيت للكلوب افريكان في ملعب حماد العقبي رادس كنت ضد الترجي الجرجيس
0: مع انيس بوجلبان
2: اثنين بواحد
0: فرق قداش عنده معنا
2: اي عام وشويه عنده عام وشويه
0: الماتش الافريقي معنا عنده عام اكثر ما خسرش
2: في ملعب حماد العقبي
0: هو ريكورد تاريخي في الفريق
2: بون الكلوب افريكان كان ربح بالحد الادنى واحد شيء بون مازال ما قبلش اهداف بالنسبه للترجي الجرجيس براتيكمون في كل ماتش يقبل حتى في الكوب دافريك حتى في الشامبيونان.
0: تغير
2: مازال ترجي جرجيس ولا تغير كل
0: كامل.
2: متغير كل من الهجوم للوسط للدفاع. مازال يبحث عن نفسه ترجي جرجيس، مازال ما ثبتش اقدامه في الرابطه المحترفه الاولى. ماتش صعيب برشا على ترجي جرجيس. وبالنسبه للكلوب افريكا ماتش ديما نقول ماتشات الكلوب راي تحضيرا ديما للماتش نتاع الشامبيونز ليغ، وديما زاد الريزلتا مهمه باش يقعد ديما في كوكب الطليعه. حاجه باهيه الماتش تاع نهار الاربعاء ما تلعبش، خذوا اكثر طون معناتها طون دو روبو للملاعبيه باش يكونوا جاهزين للماتش هذايا.
0: ولو انه هو ترجي جرجيس في المواعيد الكبرى خارج ملعبه في تونس
2: يعمل بريستاسيون
0: باهيه، يتبدل 180 درجه. ان شاء الله يتعدى ماتش،
2: ان شاء الله نشوفوا فوليوم دو جو، نشوفوا كاليتي جو باهيه، ان شاء الله زاد البلوز تكون باهيه بعد المطر
0: وماشي،
2: وان شاء الله نشوفوا ماتش ممتاز.
0: ياسين
4: انا مش نربط بكلامكم لانه ترجي هذه جرجيسي والخطه التكتيكيه والديسبوزيتيف اللي يلعب به هو اكثر من اكثر الفرق اللي قلقت النادي الافريقي في راسه. نرجو حتى صحيح. بتاريخ 3-5-2 اللي تلعب بها ترجي جرجيس، الشوا نتاع زون دو ريكوبيراسيون تكون اللي بلوز موا عكس الفرق الاخرى، تكون با مع ديما مع النادي الافريقي في رادس يكون موايا وساع احيانا او دون قلق برشا النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي مطالب انه صحيح ريزولتا ماشي يعني الانتصارات برشا حاجات ايجابيه، لكن راهو الامتحانات الحقيقيه للنادي والمير كانزاري. انا نشوف مقابل ترجي جرجيس باش تكون مباراه كبيره لزوز فرق، مباراه باش تكون باش تلعب برشا على جزئيات خاصه على المستوى التكتيكي وفي منطقه وسط الميدان. ولو انه ديما نقول ان الحلول اصبحت في النادي الافريقي واضحه الان، الصعود نتاع الاظهر بن علي والزعلوني كيف كيف لابور وتوا الفورمه الكبيره نتاع صادق ديده قادر يلقى الحلول كيف كيف من لعبيه وسط الميدان اللي تخلق في الهجمه. بار كونتر بالنسبه لي ترجي جرجيس ولو انه الكاليفيكاسيون نتاعو باش تعطيه يعني ابور كبير على الصعيد النفسي والبسيكولوجي، قادر انه يكون موجود غدوه، خاصه انه بتروا 5-2 قادر مومون في لي ترانزيسيون يقلق النادي الافريقي.
0: واضح كيف كيف زاد مقابله متاخره لحساب الجوله الاولى. اتحاد بنغردان يستضيف نادي حامل انف بدايه من الساعه الرابعه، غدوه موعد جديد من استاد الديوان. مش كنا معكم في النقل المباشر للمقابله هذوما بدايه من الساعه الثالثه، ويتواصل المشوار لغايه الساعه الثامنه. شكرا خالد على خدومك مره اخرى.
1: لا ديما نلوج على المعلومه. لا مباراة
0: خطر معنا شخص.
1: لا ما هو بالتحديد هذه مباراة الجولة الأولى.
0: الجولة الأولى متأخرة بعد ما صارت الحادثة نتاع.
1: هي أنا حاجة برك بعد نكملوا المباراة.
0: زعبار عمل لك هكا كمان
1: سيد. المباراة يعني شكون هو الأندية؟ هل هو التريف هذا في صالح أما
0: هو نشوفوا
1: موجودين يعني تركوا
2: ديبا ديبا
0: ديبا ديبا
2: جمعة جاية. ديبا جمعة جاية.
0: شكرا خال، شكرا ياسين أنيس نادر زعبار، غدوة موجود من استاد الديوان بير عوجي في الأخبار. تصبحون على خير.
3: Stade Diwan. Diwan FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. Diwan FM صوتكم. كل صبحية سبت وحد على راديو Diwan FM ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
5: موجة الثامنة ديوان اف ام عسلمة. ونبدأ بالوضع الجوي لهذه الليلة، حيث يتميز بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون قليل الاثراف متموجا، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26,741 زيارة رقابية أمنها أكثر من 1,198 فريقا في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية وشفافية المعاملات ومخالفات في التلاعب بالدعم ومخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. فرقة حرس المرور بقفصات تمكنوا من حجز 150 ألف قرص مخدر على متن سيارة بالطريق الوطني رقم 3 وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة، موضحا أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بسائق السيارة والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. إلى الشأن الدولي، إيران تقول أنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكالة رويترز تنقل عن وزير الخارجية التركي قوله قد تكون للسعودية احتياجات عسكرية وسيتم بحثها بإطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان، وإن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصادياً.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

حتى حد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.

0: يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: موجة زوات تسعة. ديوان اف ام، عسلمة. المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش يعلن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26، وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. وأوضح أن 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل، وهي الجزائر باعتبار أن ابن خلدون كتب فيها كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وتركيا التي تحتفظ بأقدم مخطوطات المقدمة، ومصر التي أمضى فيها ابن خلدون جانبا من حياته وأكمل فيها عددا من كتاباته. منطقة سيدي سهيل التابعة لمعتمدية تالا من ولاية القصرين شهدت تهطل كمية هامة من الأمطار في ظرف زمني وجيز، مما تسبب في انقطاع طرقات وتسرب المياه إلى منازل المواطنين وإلحاق أضرار ببعض الممتلكات، وفق ما أفاد به النائب بالمجلس المحلي بتالا عن منطقة سيدي سهيل فيصل الكسوري لمراسل الديوان فان بالجهة، لافتا إلى أن مطالب أهالي سيدي سهيل لا تتركز على الإعانات أو المساعدات، بل تقتصر على توفير بنية تحتية أساسية وتعبيد الطرقات لتمكين السكان والفلاحين من التنقل والعمل ومواصلة نشاطهم الزراعي. إلى الشأن الدولي، القضاء الإيراني يعلن إصدار لوائح اتهام بحق 159 مسؤولا سياسيا وعسكريا أمريكيا وإسرائيليا في ملف اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من القادة وإحالة القضية إلى المحكمة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران توصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجية تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخير من مذكرة التفاهم. وقال رضائي إن طهران أصبحت مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية لمعرفتها بنقاط ضعف جيش الولايات المتحدة الأمريكية. شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تعلن إحباط مخطط لاستهداف قوات أمنية وعسكرية ومنشآت ومواقع حيوية، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين عسكريين من الحوثيين أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لتركيب رادارات قربها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: أحنا، صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشرة ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بعدد من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، وتدعو لتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، فضلا عن الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء. افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، في خطوة تعزز قدرات البحث العلمي التطبيقي في البلاد وتدعم الانتقال من النتائج المخبرية إلى مرحلة التطوير التجريبي والتثمين الصناعي. وتعتمد الوحدة الجديدة على منظومة تخمير متطورة للمواد البيولوجية تضم مخمرات بسعة تصل إلى 150 لترا، وهي تمثل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تتيح الانتقال من إثبات الفاعلية على المستوى المخبري إلى الإنتاج على المستوى التجريبي وشبه الصناعي. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن وزير الداخلية الباكستاني سيزور العاصمة طهران غدا الأحد في إطار المشاورات الثنائية، مؤكدا أن الوزير لن يحمل أي مبادرات أو رسائل خاصة إلى إيران. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى متابعة التفاهمات السابقة ولا سيما تلك التي جرى التوصل إليها على مستوى قادة البلدين، لافتا إلى احتمال أن يرافق الوزير أحد الوزراء الاقتصاديين الباكستانيين. وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن طهران أعلنت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، مضيفا أن رسالة إيران واضحة لا لبس فيها، مفادها أنه لا سبيل أمام واشنطن سوى قبول حقوق إيران وشروطها إذا كانت تريد الخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها وتجنب التورط فيه أكثر.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة تجرى 3 مباريات مؤجلة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من 4 عبر منصة ديوان سبور، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى. اتحاد بن قردين النادي الرياضي لحمام لنف، حكم المباراة نضال الطيف في الفار هيثم جيرارد. زوز مباريات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة، النادي الفريقي ترجي جرجيس، الحكم حمزة أجعيد في الفار أمير العيادي، والنادي الصفاقسي النادي البنزرتي حكم المباراة حسين بن ساسي حكم تقنية الفار ديفيد سمي من سلوفينيا. ترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليليت، صاحب 27 عام. بالنسبة للمدافع الجزائري، أمضى عقد مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2028 في صفقة انتقال حر. الناخب الوطني للمنتخب التونسي تحت 23 عام أنيس بوجلبان أعلن عن قائمة الملاعبين المدعوين لخوض غمار تصفية كأس إفريقيا. بالنسبة للقائمة فيها الحراس أنس الخرداني، كذلك ريان بسباس ومعتز الحنزولي، المدافعين محمد أمين علالة بالإضافة إلى أمين إلياس جرولر، جوزيف الطيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش بالإضافة إلى أنيس دوبيل وريان الرحيمي وعلاء الدين الدربالي، جبريل مؤمن في وسط الميدان، أمين الله المحرزي، حمزة العبيدي.

0: اخر كرواتي الامريكي كريستيان هارفي صاحب 26 سنة يشغل خطة لعب مركز واحد, والكرواتي ميتاج رادونيك صاحب 30 عام يشغل خطة لعب مركز خمسة. ختام ابرز ماتشات اوروبا اللي تلعبت اليوم في الليغا. في اسبانيا سيلتا فيغو يضرب بقوه ضد ريسينغ سانتاندير 5-0. برشلونه يحاول تاخره ضد اشبيليا في ملعب لويس بيشخوان فرنانديز الى ثلاثيه بعد ما سجل اشبيليا هدف التقدم. يرجع رافينيا هدف الليغا, هدف برشلونه بثلاثيه كامله. الاسيست على الهدف الاول كان من كريستنسن, واسيست الهدف الثاني والثالث كان من تألق لامين يامال. في البريمير ليج في انجلترا, برايتون يطيح بالجانورس, ارسنال حامل اللقب بثلاثيه نظيفه, نيوكاسل يونايتد ينتصر ضد هال سيتي 2-1. في السيري ا في ايطاليا 2-2 بين روما انتر, ذئاب العاصمه كانوا متقدمين 2-0 في شوط المباراه الاول, والانتر يرجع في الشوط الثاني بزوز اهداف. في نيسا ينهزم ضد لازيو المتالق الموسم هذا 2-0. في البوندسليغا في المانيا في مرسيدس بنز ارينا شتوتغارت ينهزم ضد بروسيا دورتموند 1-0. في الليك ان في فرنسا اولمبيك ليوني واصل عروضه القويه بالفوز 4-0 ضد نادي رين. وفي الدوري التركي اليوم ترابزونسبور يفوز ضد جالاتا سراي 4-0, ثلاثيه لمحمد صلاح, وساهم ايضا باسيست الهدف الثاني للنجم المصري محمد صلاح.
1: على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفتتح المؤتمر الوطني السابع للجمعية التونسية للطب النفسي الأورام ويؤكد أهمية الإنصات إلى مخاوف المريض ومرافقة عائلته إلى جانب العلاج بما يحفظ كرامته ويعزز الثقة بينه وبين الفريق المعالج وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ويبحث المؤتمر سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكفل بالسرطان وتطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم منذ التشخيص خلال مختلف مراحل العلاج. مركز النهوض بالصادرات تدعو الشركات التونسية النشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المقرر تنظيمها من 8 إلى 11 نوفمبر بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغربية والمتوسطية. ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلي. الوكالة الوطنية للدواء والمنتوجات الصحية تعلن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجل الممنوحة للمخابر. وأضافت الوكالة في بلاغ لها أنه تم بصفة استثنائية التمديد بالنسبة لملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها السنة الماضية ولم يقع الشروع في معالجتها من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر القادم. وبالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها السنة الجارية فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 مارس القادم. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية التركي يقول إن أنقرة وواشنطن تعملان على أفكار وصفها بالإبداعية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا على خلفية شرائها أنظمة الصواريخ الروسية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: الوقتي على ديوان FM ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا وعلم المناخ عامر بحبة يؤكد في تصريح لبرنامج ويكند على الكيف على ديوان FM أن الوضع الجوي خلال الساعات القادمة سيشهد تقلبات جوية بالشمال، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالوضعية التي شهدتها تونس خلال اليومين الماضيين، وأن الكميات المتوقعة وفق المعطيات الحالية لا ينتظر أن تتسبب في سيول أو فيضانات. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق أوت 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغ 43.7%. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يقول لمراسل ديوان FM بالجهة إن صبة الزيتون المتوقعة لهذا الموسم تعد جيدة، ومن المنتظر أن تكون قريبة من مستويات الموسم الماضي أو أقل منها بقليل، مؤكدا أهمية العدد المسبق لمختلف مراحل الموسم من الجني والنقل إلى التحويل والخزن والتسويق، داعيا جميع الأطراف المتدخلة على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والديوان الوطني للزيت إلى جانب الفلاحين وأصحاب المعاصر إلى الاستعداد المبكر لموسم جني الزيتون الحالي. المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد الأرقاش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعلن استعداد بلاده للنظر في الاحتياجات العسكرية السعودية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيون اليمنية، وذلك في إطار اتفاق دفاعي ثلاثي يضم باكستان.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2 ديوان FM.